0: رجعنا لكم مواصلين لقائنا في برنامج بلا قيود، مواصلين حديثنا على الاستعدادات النفسية للعودة المدرسية. قبل ما نواصلوا احنا مع مستشار حصتنا عاطف العبادي، خلينا نستقبلوا مكالمة هاتفية من المستمع الوفي لبرنامج بلا قيود، سي عماد. مرحبا بك سي عماد.
1: مرحبا بك أستاذة إيمان، مرحبا بسي عاطف، مرحبا بكل مستمعي إذاعة كاف من داخل ومن خارج حدود الوطن، مرحبا بالفريق التقني اللي يرافقك في هذا المساء. أنا أقول في البداية عودة ميمونة لكل أبنائنا التلاميذ والمربين بجميع أصنافهم، عودة ميمونة للأولياء والأسر، وعودة ميمونة البرنامج بلا قيود اللي بيصير هذا.
0: أكيد هاك عملنا ترتيحة في السيف، عملنا ترتيحة في السيف وهاك اللي رجعنا لكم مع انطلاقة الموسم الجديد.
1: والله في السيف لما حال نحن الحلقة الأخرانية أعطيناها حقها السيف، لما حال وتبقى في الإعادات والناس كلها استفادت. إن شاء الله نواصل ونحن البرنامج الموضوع الأخراني متاع العطلة المدرسية اللي توال عودة المدرسية تكون حلقة من سلسلة هي في حقيقة الأمر، لأنه التلميذ اللي ارتاح والأسرة اللي ارتاحت من برشا حاجات نقوله نحن نتحدث في العموم، اليوم باش تستعد للعودة المدرسية من جديد، يعني باش تستأنف النشاط متاعها. نحن باش نحاولوا نوعوا، نحاولوا نثقفوا، نحاولوا نبينوا، نخبروا، وهذا دور إعلامي، كيف تستعد العائلة للعودة المدرسية، كيف تعد الأبناء للعودة المدرسية، كيف تستعد المدرسة عموما بمربيها للعودة المدرسية، وكيف تستعد سلطة الأشراف للعودة المدرسية. لأن العمل حسب اعتقادي راه تشاركي، معناش الفردانية، يعني الناس كل هو المنظومة، المنظومة هذه راهي متكاملة، الناس كلها تحط اليد في اليد، لأنه ما عادتش فكرة أنه التلميذ محور المنظومة التربوية، توا المربي محور المنظومة التربوية، المربي راهو كمعلم والأستاذ وكولي راهو هنا، راهو بالأساس، راهو عنصر فاعل، لأنه يجب أن تكون علاقة تواصلية، يعني يتواصلوا تواصل إيجابي باش يتم النجاح، راهو باش خاطر توا التلميذ راهو قسم مشترك بين المدرسة وبين الأسرة. نحن نبدو بالأساس يعني الاستعداد النفسي من طرف الأسرة أساسا. الاستعداد النفسي راهو نحن كنقولوا هنا راهو مرتبط ارتباط وثيقي بالاستعداد المادي، مرتبط ارتباط وثيقي بالبنية التحتية، بالبنية الفوقية تنشفوها، بالاستعداد اللوجستي. كل هذا الكل راهو وحدة أونتيال مترابطة. حطوا نحن الاستعداد النفسي، العائلة كيفاش تستعد نفسانيا، انت كي ما تبديش أمورك مترفها وتكون ماكش ناقص حتى شيء، ما تكونش مستعد باش تقبل على عمل معين وتنتج فيه وتبدع بكل صدق، لأن بشر والبشر ضعيف. هذي الناس كبار فما بينك تلميذ، ونهنا راهو الموضوع هذا راهو شاسع جدا، راهو بحر. يعني كيفاش نحكوا نحن على التلميذ، وين نوع من التلميذ؟ التلميذ اللي باش يقبل لأول مرة، ولا التلميذ اللي تعود على الحياة المدرسية وارتاح وباش يرجع؟ التلميذ متاع المدينة ولا التلميذ متاع الريف اللي ما مشاش للمحاضر للتمهيدي وما مشاش للتحضيري وما مشاش للكتاتيب وما باش يمشي لأول مرة للمدرسة، باش يصطدم بحياة جديدة؟ يعني هدايا راهو يختلف باختلاف المواقع، باختلاف الأنماط، باختلاف إيقاعات الحياة. هنا يلزمنا نوضحوها نحن الشيء هدايا. نحن قبل كل شيء نمشي صح المقاربة النفسية اللي بها الفائدة باعتبار أنه برنامجنا نفسي بامتياز. هنا العائلة هذه اللي باش تستعد هي أساسا وباش توعد أبنائها لحياة جديدة، حتى لا يصطدم بواقع جديد باش ما يتصدمش هو وقت يمشي الواقع. يلزمك تحضروا انت. كيفاش باش تحضروا انت في الدار؟ راهو الاساس راهو لابد من الحوار. الحوار العائلي. والحوار كلمة كبيرة. نقولوا الحوار يعني حب لا مشروط. ماكش تبعت ولدك تقول له تقرا يلزمك تجيب لي 20 ولا 19 يولي الطفل عدد. لا هذه خاطئه. يعني عدد ذاك بعمره لا يقيم مستوى التلميذ. يعني الحب لا مشروط انك باش تمشي تتعلم انت وباش تقبل على حياه جديده في مدرسه ذي باش تثقف وباش تولي يعني انسان يكتب ويقرا وينتج ويالف ويعمل كذا. هذه الأولى لابد من الوقار يعني حب يعني حوار لابد من الألفة لابد من الرحمة. هذه الكل توفر داخل العائلة. لابد من التقبل الإيجابي داخل الأسرة. يعني أنت راك تتقبل ولدك باش تبعثه أنت هذاك يأخذ ما عندك أنت اللي باش تعطيه له باش يسمع كلامك باش تبين له الحياة المدرسية من بعد وعليش تنبني الحياة المدرسية. ماكش باش تنزل وانت كبشر تلبس طبلية وتحطه في وسط واقع معين ما يدريش عليه تولي الصدمة الكبرى هكيك انت باش تعد وراك. ثم الأساس يا أستاذة إيمان هو الإعداد النفسي يعني كسب المناعة النفسية. المناعة النفسية راهي تعني تقدير الذات اللي هي الثقة بالنفس اللي هي العزيمة والإرادة. وعليش تو السؤال هذا يطرح؟ لأنه التلميذ باش يلتقي نبديت بالمخاطر راهو بكل صدق لأنه التلميذ باش يمشي المدرسة راهو باش تعترضوا التنمر باش نتحطوا الواقع باش يلقى المقارنات باش يلقى العدل داخل المدرسة باش يلقى المقارنة يعني أنه كنت لابس خير مني نام عندي هذيك ذاك عنده ذاك ليبيه ذاك كذا. هذيك لو يلزمه هو يلزمه يكون عنده مناعة نفسية باش يتصدر الشيء لأنه هالمقارنات هذية والتمييز هذية راهو طريق إلى الانقطاع المدرسي. داش عانى من تلميذ وقت ولد ديفازي ولد ديموراليزي يعني يحس ويشعر. علاش قلت لك الامور النفسيه ترتبط بما هو مادي. نحن راهو الاستعداد للعوده المدرسيه اللي هو عرس هذايا راه مش نحضر ليه جمع الاخرانيين. انت وصلنا عندك ولادك باش ترجع تقرا باش تفكر انت نهار العوده المدرسيه ان ولدك ماهوش يرجع بلون يلزمو لباس راه باش يلبس يلزم تميسي بستبلية جديدة يلزم هو التقاليك من مرحلة لمرحلة وحرمته ربما في الصيف من الترفيه وبرشا حوايج. اليوم راه باش يرجع للمدرسة لابد باش تحضر له أنت باش تعد له إعداد مادي لأنه باش ينعكس على الإعداد النفسي هذاك باش هو يتقبل باش يستقي المخاطر أساسا داخل المدرسة. هذايا راهو ضروري جدا. ثم أنه يا إيمان شوف عنا نحن توا تلميذ اليوم اللي جينا جديد للمدرسة روشو تلميذ بتاع قبل إيمان نحن قبل ما قلناش في الروضة ما كانش عنا الروضة نحكي على روحينا مثلا كنت عنا الكتة مذب فهمتني ندخلوا المكتب نبكوا نهار لول يستحبونا الوالدين بتاعنا نمشوا ذلك نبكوا خطوا القدام عشرة كيلي ما يروم واحد إلا بعد جمعة 10 أيام كذا. اليوم التلميذ يمشي حاضر. لماذا؟ لأنه التلميذ هنا توجد في زمن غير زماننا. علي ابن أبي طالب قال لك لا تربوا أبنائكم مثل ما ربيتم لأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. الزمان متاعهم اليوم هم لم قروا فترة ما قبل التمدرس بري أكاديمي واكتسبوا مهارات اجتماعية أولا الاندماج. الاندماج اللي هو الأساس يعني كصغير عبر التنشيط وعبر ملاقات الأطراب وعبر يعني كل يوم يتعلم حتى يقعد على الطاولة مش سهل راو يتعلم تقول تلميذ ولا يشد الشيل واللي يجي قاري ونحن ما لنا لا حصه ليا. يعني تلميذ نتاع اليوم ما هوش شي قد ديفيكولتي راه من الناحيه هذه، يعني المرحله التمهيديه والتحضيريه، اسمها تحضيريه راه هي هذيك راه باش نحضروا، والتحضير راهو اساسي نفسي نفسانيا باش يدخل، لابد راهو من المرحله قبل المدرسه هذيك لابد منها باش يدخل صغير عنده المهارات نتاع الادراك، وذكرناها نحن في لي سيزون اللي فاتت الكل، الادراك والتمييز والتعبير وحل المشكلات، هذه كلها مهارات باهية، هذه الكل مهارات اجتماعية كما الرسم كما الاندماج كما اللعب كما الشحويز، هذيك راهي بتسهل له حياته المدرسية، ماهواش باش يتلقى صدمة. لكن نحن تو المشكل وين؟ نحن مشكلة في المدرسة، المدرسة كيف تستعد لاحتضان أبنائها؟ إذا كان ناولي حضرت أولادي نفسانيا ودربتهم وباش يتقوا المخاطر، وحضرت من اللبسة متاعه الطبلية وطريقتي الخاصة، جبت لي حضرت وكتبة متاعه وزدوكا وكالطابلة ودنيا كل ونمشي نلقى المدرسة ما تحتضنوش كما ينبغي، هذه المأساة.
0: من الناحية سي عماد خلينا باش نفهم
1: أنا باش نمشي بالشوية، باش نمشي بالشوية. المدرسة راهي لابد لها من الجاهزية، جاهزية، لكن مش باش تمشي المدرسة ما تلقاش فيها حتى وردة. المدرسة لازم تكون مزينة، المدرسة لازم فيها جردة حتى صغيرة، المدرسة لازم تكون مدهونة. باش يجينا زينة في الجامعة الأخرانية، خويا عندك وقت راه، أنا سي المدرسة المفروض ما تسكرش، التلميذ يصلى العطلة للتلميذ راه مش لينا نحنا نحضروا المدرسة، راهو يلزم الصغير يلقى طاولة مش كرسي هو يقعد عليه ويتكسر يطيح، يلزم عدد كافي من الطاولات والكراسي التلامذة، حتى كي نقدم نحاولوا ندلوهم ونعملوهم ريباراسيون، هذايا راهو جانب لوجيستي، هذا تمثل الجاهزية أساسا، راهو عرس راك باش تلقيه أنت. صغير أول مرة جاك للمدرسة غاديك فرح ولابس لبسة جديدة ويجي يلقى مرمى في المدرسة، من غير المعقول هذا. أنت مدرسة المرمى ذيك اللي مازلت تكمل فيها عندك قاعات باش تحتضن صحيح، لكن مازلت عندك مرمى مازلت لدهنت مازال هذا الكل، هذا الكل من المفروض تعمله قبل، حضر قبل أنت من اللي تصلح تبدأ في التجهيزات متاعك وتقدها. نحن مش باش نعمو، نحن راو ملك البشعر واحنا مازال فينا برشا مؤسسات تربوية ما عندهاش الجاهزية. هذا الموجود، وعلاش تكتبوا على رواحنا؟ موجود، وعلاش أنت في عقب تبدا في جوينة ما بديتش في جوان؟ مثلا انتهت الامتحانات، هات نبدو ما يروح تذري. هات نبدا خويا أنا في اللي ترافو. وهنا اللوم
0: هو هذا من المفروض انه هذا هو المفروض انه مع انتهاء السنه الدراسيه الفارطه ننطلقوا في الاشغال باش هكاك ما نقلقوش الصغيرات، ما نقلقوش حتى التلامذه، يعني توا مثلا تكون ثم اشغال او انه مدرسه بلاش سور او انه هذه راهي مش تزيد المخاوف الولي.
1: الجاهزيه ذي راه التخشيب نتاع التلميذ، يبدا واحد يخلط في مرمى ولا تكسير ولا دنيا ولا قاعد يدهن ولا يعمل والتلميذ داخل ما يجيبش يركز معاه كل صدق راه.
0: بخلاف اللي ثم عنده حساسيه، يعني من المفروض انه ما تكونش الاشغال هذه توا.
1: اي نحن لو نشيروا الحاجه لو باش نصلحوها راهو باش ما عادش تتكرر لينا بروسينمون. انا مش باش نقولوا السماء صافية والعصافير تزقزقوا.
0: هذا ما يمنعش سي عماد، وهذا ما يمنعش انه ثم مدارس بالحق هيئة الفضاء خليته فضاء جميل، راهي ثم الرسوم اللي تشره انه التلميذ يفهم انه هذه راهي مدرسة، انه مثلا تلميذ صحيح. السنة اولى كي يدخل يقول يا محلها مدرستي، هذا اللي حاجتنا بيه راهو.
1: يا استاذ افهمين افهمين، نحن مش مشكلتنا في التران يجي في وقت، نحن مشكلتنا في التأخير.
0: أي
1: نحن الإنسان يجي في وقت وموش موضوع حديثنا، خاطر نحن توا عندنا آلاف المدارس بل كل شيء. خليني نحيي صورة الإشراف من ناحية المؤسسات التربويه بالالاف اللي نظافه السنه، ونسبه التمدرس اللي باش ترتفع من زوز ملايين و341 تلميذ، يعني نضافوا 2000 واش تلميذ، حاجه خارقه للعاده. هنا نرجعوا للنظره الاستشرافيه نتاع المسعدي عام 58 وقت اللي قال فوق كل ربوة مدرسة. احنا بدينا نوصلوا لها، هذه حاجة إيجابية ياسر، يعني نثمنوا المجهود ديما نقولوا هل من مزيد. بقينا احنا موضوعنا اليوم هو الإعداد النفسي. يعني راني يلزمني نكون نفسانيا مرتاح ناكي باش نقبل على مشروع حياتي، مشروع تربوي، مشروع ثقافي. يعني هذايا ايمانا منا، هذاك هو البازم دو لا سوسيتي. يعني خويا العائله لازمها تعمل جهدها باش تحضر التلميذ. والحاجه الوحيده اللي نركز عليها حسب تجربتي الخاصه هي الترغيب. الترغيب لا موتيفاسيون. يعني هنا دور الاسره ودور المدرسه الذي لا يقل اهميه. راهو الصغير اذا كان ما ترغبوش في حاجه وتحبوا فيها ما ياخذش من عندك حتى شيء. اذا كان ما يحبكش ما ياخذ من عندك حتى شيء.
0: صحيح.
1: اذا كان ما يرغبش في حاجه ما يجتهدش وما يبدعش في حتى شيء. رغبوا اخويا، زين له، بين له، سهل له، وضح له، هذيك راهي الاساس. ثم علاش قلت لك ارتبطت بالجانب المادي؟ علاش؟ شوف يا مدام، وعلاش قلنا ما عادش نحب نحكي على البنيه التحتيه راني تو نحب نحكي، نحب نكون ديفيرون على نشكل. نحب نحكي على البنيه الفوقيه، البنيه الفوقيه. اعطيني تفكيرك، اعطيني مخك وش فيه. انت تحب تحتضن سنه دراسيه باهيه وتحب تعمل عوده باهيه وتعمل عرس. اخويا خلينا نفكروا في التلميذ نتاع الريف. هذايا اللي يضرب في 10 كيلومتر باش يخلص الطريق. هذايا اللي ما يلقاش طريق معبده. ما تحضرش ليه انت كلمسك الفلاح حتى باش يدخل له النقل يوصله على الاقل. جاي وشتا ذاك يتقلوح مسكين. جاي وشتا يحب يقرا وما يلقاش كيفاش يوصل. جاي وشتا معناتها لا يلقى باش يلبس ذاك القرشين. ذاك جيعان. كيفاش تحبوا هذا؟ ماشي المدرسه جحيم هذا. اخي هذا تحبوا يقبلوا هذا نفسانيا هذا؟ وين تحط الواقع ولا لا؟ اخويا عبد له الطريق. اخويا قد له المسالك. وخرجوا برا الريف، راهو مشوا عندنا الكلام ده في المدينة باركة نحن. راهو عندنا في الريف أكثر من المدينة، وهذوكم هما الشيس، هذوكم هما الرجال والنساء اللي رفعوا راية البلاد، وهذوكم اللي رفعوا علم تونس، هذوكم اللي لازم نتولوا بيهم قبل الناس كل. راهم أثبتوا الجدارة نتاعهم والنجاح نتاعهم والتفوق. هذوكم نعبدوا ليهم الثنية، هذوكم نشجعوهم، هذوكم اللي نعاونوهم، هذوكم اللي يستحقوا. راهو مانيش نجي واحد قدام اللي شي هي تصوني هو يخرج. ليه اعطيني ياك اللي يجيك يخرج لك من 5 تاع الصباح باش يخلط لك الثمانيه. يا اخي اذا ما نفكرش فيها هذايا زعما عنده استعداد نفسي، هذايا يسميه عرس هو. يا في الصيف يبدا هامل معناتها يسرح بالغلم، والواحد خير ليه من انه يمشي. دي المكتب كل نهار يقرب وهو يتازم نفسانيا هذا. يجيك راهو وليدات صغيرين صدقيني في الريف. قريت 20 سنة في الريف، ريف بركة، تلميذ صغير 6 سنين يخرج لك من الأربعة نتاع الصباح، لك الريف تاع عين دراهم راهو مش لعب، الجبال هذيك أدغال مش لعب. يعني حلو كرتبت وتلقى فيها قد ما خبز يابسة، حضرتش ليه مطعم باهي يعني ياكل أكلة ساخنة، خليت حطيتش ليه قاعة على الأقل وين يتدفى وقت اللي يبدا الثلج يصب والمطر والبرودة. وهو ذاك متشرف مسكين قاعد تحت حيط، شنو حصلت لي هذا؟ هذا باش يحب القرايه ضايع، ونتحطوا الواقع نحن. هذه البنيه الفوقيه. نحكيش البنيه التحتيه اعمل له صور واعمل، هذاك ضروري.

احسن صوره. يعني في الفضاء كامل لازم ينطق ويحضن التلميذ، راه مش ولا عبره فهمتني، راهي عذاب، كان في الشمس عذاب، كان في البرود عذاب، راه تشوف شنو كيبدا الطقس بيه وعادل خلاص، ذاك مسكين يفكر، مسكين يخرج في الظلام يروح في الظلام، مش معقول. يعني على الاقل زدت القرن 20 عيب علينا نحن، مازلنا تو كان زدت نكه ونفكروا عوده مدرسيه وعرس وعرس وعرس، مش معقول هذايا راه. ولا حتى في المدينه نشوف برشا نقائص بكل صدق، ما نعرفش كيفاش نفكروا نحن راه. صدقوني معناتها اذا كان نحن ما نهتموش بالزين نعملوا حواجز قدام المدارس باش نحكم الصغير، واحد يبعث ولدي ويخرج مسكين كذا ما تدريش كراها بتجري والدنيا وعدت، وين اللي دودان حكينا فيهم؟ وين الحواجز نعملوها قدام المدارس؟ وين الدوليات اليوميه القاره؟ وين مو هذا الكل يلزمنا نحن نسيروه؟ لازم يتجبد هذايا باش نحموا ولادنا، راه العنصر البشري هو الاساس، رسمنا راهم وليداتنا، هذوكم هما الاساس قال الواحد. نحن نبنوا على الصح شيخنا، مش ولا عملية، راه مسؤولية، راه مسؤولية وأمانة أكثر من كل شيء. نزيد المدرسة تو حكينا في الاستقبال للأسر، الأسر لابد منها باش تعد التلميذ وباش تستعد هي زادة، هي زادة تستعد، راه مش تجيك الجمعة الأخرانية، أنت عارف اللي ولادك عندك زوج ولا ثلاثة باش يدخلوا يقروا، راك مش تلقط فيها مزروع أنت من جوان تفيق في سبتمبر في الجمعة الأخرانية، ليش ما تصير تعرف روحك كنت متحضر لولدك انت فهمتني؟ لابد منه الشيء هذا يا راه، كان كل مره تلقط حاجه تلم حاجه الدنيا ما تلم الوليدات كثير الدنيا تكون امورك واضحه. تدير نصريك تلقى روحك جاهز. المدرسه المدرسه راك مش تقبل في الوليدات هذوكم اكبر امانه. راهي الضحكه راهي صدقه. الابتسامه صدقه. الاستقبال الباهي هذاك لو جانب الشكلي وعنده أهمية كبيرة ياسر ياسر. يزونا من نص ورقة بيك وش يخدم وش تعمل. فك علينا. راهم باش تعرف عليا كذا باش تعرف ويخدم يصور ولا لا باش يقول لي اقرا لي فيه. فك علينا من البدال والحاجات الخايبة دي الكل. توا التلميذ راك من هالزور راك باش تدخل في المراجعة تخدم. وراي الناس كلها سواشية. راهو اللي عنده كل ما عندوش. كلهم ولاد تونس وكلهم أمانة في رقبتك هذوك. فهمت؟ يعني باش تهتم بها الناس الكل. راك باش تكون مالن معاه. راهك يلزمك تعاملهم كيما تعامل وليداتك في الدار. هذيك راهي امانه. خلي الطفل يحبك، رغبوا فيك، رغبوا فيك. حبوا فيك تو ياخذ من عندك كل شيء. زين له الفضاء، زين له الفضاء. زي صغير داخل جديد شي سنه الاولى يدخل ما يلقى الحيط زرزاء. شوف كان ما كان حيوط ما سمى حد شيء. علاش ما يلقاش سيورات باهيين؟ علاش ما يلقاش معلقات باهيه؟ ما يشوفش حاجه كي تجلب انتباهه؟ واحد راهو باهي هذاك الكل لو باش يفرح الطفل باش يمتغوض وباش تلقيه كيريو هذاك يقرا سمية تلقاه من السبعه ونص غاد فهمتني؟ تحس انت انه الطفل هذاك موتيفي ولا لا؟ يعني ساعات حاجات شكليه بسيطه ياسر وما نهتموش بها نحن. يعني الاساس اللي كي هي البعض بديتنا راهم الاساس وراهم امان هذوكم عندنا في رقبتنا نحن راهم نعدوهم نفسانيا باش يتلقاهوها هاك المعارف. اذا كان ما تعدوش نفسانيا وتجي انت تسقط عليه مشاكل في البرة والغش نتاعك وشيء وتبدا من نهار زوج شكون يحب يقرا يزيد في المدرسه وشكون يحب يقرا في الدار وكل يوم تعمل في قلب من الاول من نهار الاول رسول الله يخلي ذي اللي تقرا للواحد تدخل ذي اللي صح يمشي يحط التراومات صح خلينا ننزل الناس كلها بين سواسي على الاقل ما تعبها شهر على الاقل يا رسول الله يا راه. تو عيب واحد كيما يشوف وليداته راهي دي الكل. هذا يا راهو يسمى الاستعداد النفسي، كيف يستعد المربي؟ كيف تستعد المدرسه؟ لازمها تكون في احسن حله. هو المسؤول، مسؤول زاد اخويك فكروا شوي. نحن الكتب المدرسيه والمعد البرامج ما نعرفوها كان في جمعه الاخرانيين ولا جمعتين الاخرانيين. وعلاش نحن في جوان ما نعرفوش القوائم تاع الكتب تاع الامشي؟ اخي بطت ولا ما بطتش؟ باش الانسان يستعد. نقول نستنوا نحن تبدل الكتاب هذاك ما تبدلش وبدينا نطبعوا فيها قبل بجمعتين وكذا يدخل توا اليوم بليم بديت تقرا وصار الكتب ماهيش مطبوعه. ما معنى هذا؟ هذا ما ياثرش نفسانيا مدام كل صدق نحن نتحد قصر راهو التلميذ راه التلميذ ماذا بيا يدخل يكتب دعاء.

0: مزينه مغلفه دنيا تمليق لكذا الاستقبال به مدرسه فرحه بيه والدنيا وانت تبدا بعدين نحب نعلق على حاجه مدام
1: اها
0: ايمان
1: اي
0: رحتوها انتم قيله. انا باعتباري من الاختصاص
1: اها
0: وعملت عمل اداري وما زلت نخدم حتى ونعم في عمل اداري.
1: ب
0: شوف راهو بالنسبه للقوائم بتاع الكلام ده
1: اها
0: ما فهميني مليح
1: التوزيع الآلي يعني.
0: التوزيع فهميني ما
1: اي
0: سمعتش حكايه ايه هذيك
1: ب
0: هذه مش اكتيف
1: لا
0: دي بتاع المدرسه
1: هذه اللي حكيناه بكري يعني.
0: اي انا باش نعلق عليه شويه من كل باعتباري من اهل الاختصاص انا راني 36 عام تدريس برك
1: اها
0: فهميني
1: تبارك
0: مدام
1: الله اي
0: اي ما شاء الله يعني نحن شوف الكلام ده ما نحطوش لي بون مع بعضهم فاهميني مليح ونحطوا لي موفي مع بعضهم. نحن نعرفوا الكلام ده اللي عندنا نعملوا لي بارتيسيون ميلونج اوموجين فاهميني
1: اها
0: مليح نحطوا يعني شويه من الباهين شويه من المتوسطين وشويه من لي موفي حتى سبحان الله خلقنا ربي درجات.
1: اها
0: لكن تجي انت تحط كل جماعه 19 في قسم واحد مدام ونجو نحطوا اللي موفي باسون كله في قسم واحد يعقل هذا مدام مش معقول هذا راهو لابد من ريبارتيسيون وينجموا راهم في السنه الثانيه يمشوا مع بعضهم لكن ما جابوش نفس المجهود وما جابوش نفس المعادلات
1: اها
0: في السنه الثالثه ما ينجموش يكونوا مع بعضهم كله مدام راه وسي با كراف راه ها باش نقول لك وعلاش اخي تليف ده في السنه السادسه هي من بعد باش يمشي الكوليج ولا لا
1: اها
0: اخي باش يمشي الكوليج باش يقروا كله باش تلاقيهم في قاعه واحده لو كان عندنا مثلا ثلاثه اقسام نحن سنه السادسه مثلا يمشي الكوليج تلقى تسعه راهو باش تلقى معاها تلامذه جايين من مدارس اخرى حتى من المدارس الريفيه
1: اها
0: فهمتني هي هضم ما باش تتلاقى تلامذه مع بعضها ولا لا باش تتبدل يعني ما نجموش نحطهم تاع مدرسه واحده في قاعه واحده يعني كل مدرسه لا لا لا لابد من الميلونج هذا الكل باش يتعود التلميذ الاحتكاك بتلامذه اخرى يعني راهي التلامذه كلها كيف كيف راهو باش يلقى تلامذه اخرين لابد باش يتعرف ماهوش باش يبقى يعرف تلميذ واحد هذا اللي قرا معاه من السنه الاولى ينجم لحسن الحظ ولقى واحد اثنين قرا معاه بالابتدائي اما راهو باش يلقى تلامذه اخرين وباش يكبر معاه هذيك راه وفي السكوندير كيف كيف تتبدل راهي المساله في الاعداد يتبدل يوصل نوفيام اني نوفيام اني راهي باش تتبدل الامور فما باش يمشي اعداديه الواحد مع نموذجي فهمت وفما باش يمشي المعهد العادي يعني هنا باش يلقى تلامذة اخرين يجوا من معتمديات اخرين وحتى كي ياخذ بكالوريا راه باش يمشي للجامعه باش يلقى هو من كيف باش يلقى معاه من الجنوب راه باش يلقى معاه حسب الاختصاص وحسب الواحد يعني هذا مش مشكل راه وضع ما نجموش نحطوا لي بون وحدهم ولي موفي وحدهم ولي موفي بس اولياء انا نكلم تو من المنبر هذا ديما راكم غالطين توا ما يعاركوا قلت في المدارس كل يوم والشباك والدنيا حط لي ولدي في الآ يحبوا الناس كل يحطها في الآ هي تحطها كلها في الآ انت سيدي والباوس مش نحطوا فيه والجيموس مش نحطوا فيه هم راهم يتبعوا في المعلم راهم هذا
1: اي
0: انا اقترحت حاجه هنا الله يبارك اتفضل هاي تبعوا في المعلم المعلم ما دارش حطوا في جيمنا هاي هاي اللي باش يعمل مطلب ينقل الجيم ما نقبل مكتوب على الايه اقعد في الايه ها ومكتبة في المعلم ها المعلم شايل الجيم هذا باش قال لي جماعه القلال قال لي كيك هاي برا وحوزوه تو يعني راهي حكايه بالحق مساله وعي يا اخي التلميذ اللي يحب يقرا راهو يقرا في الايه ولا في البي ولا في سي مره
1: نها
0: نحن عندنا لي زانستيتيتور كل اللي ما اتصل بها وزاره التربيه
1: اكيد وهو يمكن
0: ليش
1: خاطر
0: نحن
1: هو سي عماد على خاطر انت والمربي اللي مثلا لقى رضا التلامذه الكل وكان محبوب في المدرسه هذيك هو اللي يشجع انه مثلا التلامذه الكل والاقبال هذايا والاولياء اللي تعارك عليه هذايا هو راهو مش خاطر نعرفوا احنا مستويات المربين نتاعنا ورانا نحترموهم الناس الكل وما نتصوروش انه سلطه الاشراف اللي هي الوزاره مش تحط لك اي مربي قدر
0: اي اي وباش يجي تسمي من ثم بقينا هنا نحن نعرف شكون مجتهد وشكون يغيب ياسر وشكون عنده قدرة أكثر
1: وكيف ما
0: وشكون
1: حكيت
0: يميل
1: انت،
0: للطرف
1: كيف ما
0: الصحيح.
1: حكيت انت من البدايه سي عماد، انه راهو الابتسامه، انه راهو هذا الكل
0: لابد
1: ياثر في نفسيه الصغير، راك يخلي الصغير يحبك، يبدا النهار يعني
0: إذا
1: كيف
0: كان
1: ما حكيت
0: حبك
1: انت
0: راهو ياخذ ما عندك راهو
1: صحيت، كيف
0: استنى.
1: ما قلت انت راهو يستنى في الساعه نتاعك وقتاش تجي ويمشي يقرا.
0: بالساعة يجي قبل الساعة،
1: اي
0: بالك الدنيا مطر والدنيا باردة، يقرا 8 تلقاه 7:30 يستنى باش
1: هذا
0: يطلع
1: هو
0: باش يجيب
1: هذا
0: ولادو
1: هو على
0: يشافيه.
1: ذيك يعني احنا
0: نحن
1: صحيح مش
0: انا
1: نلوم
0: بحكي
1: الولي
0: حطني في
1: اللي
0: الحياة وحطني في الدنيا
1: نلوم
0: مش معقولة.
1: الولي على الحاجات هذه، يمكن انه خاطر يتمنى الافضل، ديما يتمنى الافضل لابنه،
0: ايه اذا
1: هذه
0: كانت
1: راهي ما
0: تتمنى
1: زالت
0: الافضل
1: المشاكل
0: ما
1: سي عماد.
0: علمتك ولا لا
1: اي
0: مدام؟
1: اكيد اكيد
0: لو نحن كي نقسموا تلام ذا مدام، كي نقسموا تلام نحطوا بالمعادلات لو مدام نبدو واضحين.
1: اي
0: عندك المعدات كل ما نجموش نحطوا لي بون كل جماعه 19 نحطوهم
1: اي
0: كل
1: اي
0: واحد
1: باش
0: ليه
1: هكاك تكون ثم منافسة، باش هكاك
0: فيها
1: حتى
0: ثم بينون
1: اللي
0: باش اي
1: ناقص في
0: معلم
1: حاجة
0: يجي يحسن.
1: يتحسن. اي
0: اي خلي سيام ستور دو كونكورونس، خلي الناس تبدا تحتك ببعضها، خلي كذا يا خويا وانت كون ولدك تلاه واعمل شويه متابعه. والنص اساسا على التواصل ما بين المربي، التواصل الايجابي راه ما بين المربي
1: والولي.
0: وما بين ولي. اذا كان ما
1: هو
0: فماش
1: مش كل
0: تواصل
1: يوم زاد يشد له وجهه سي عماد، وشنو هو ولدي
0: مش
1: مش كل
0: معقول
1: يوم.
0: هذا. ايه توا سامحني، انت ولدك يقرا ما استدعيتكش ولا جيب ابو خي، تعرض ولدك على طول برا مسيري. وقت استدعاك تجي يا خويا خارج اوقات العمل قابل المعلم اللي حشتك يتفضل مرحبا بيك. ما جيتش تستدعاه ولدك لو يقرا مو الواصل عليه هذا كله نحن نعملوا بها كل يوم. ولا ما كنت تولي تقلقون يخرج يبدا يضرب، عنده قاضي عنده ولاد وعنده عائلته وانت تشد 4 ساعة لبرا، مش معقول هذا يا فهم. القضية قضية وعي نحن هنا
1: أكيد
0: ويلزم نتفاهموا فيها برشا حاجات، ومش يلزم على خاطر بنتي عندها صاحباتها يلزم معاهم في القسم هذاك. وانت صاحبتك وبعد القسم اخويا خليها تقابلي بيها يمشوا للديار لبعضهم يدوروا مع بعضهم في الساعة مع بعضهم،
1: أها
0: ومش بشرطي يبدوا في القسم مع بعضهم يقروا عند نفس المعلم. لا مش بشرطي سمح. هي اي بنتك نجحت تو مشيت للاعدادية النموذجية، هي والاخرى مشيت للكوليج، اش عملنا فيه ترى؟ هاي
1: وهذا
0: احنا
1: اللي
0: حوايج
1: هذايا التساؤل اللي اطرحته على المستشار
0: لازم
1: حصتنا في اخر الجزء الاول من
0: نفكر احنا لو نسمع
1: حصتنا،
0: فيكم من المتابعين
1: اي
0: راني من الاول
1: خاطر
0: مستهداكم
1: هذايا
0: ونعمل
1: يعني
0: اللي معاكم.
1: التغير والتغيير اللي مش يكون موجود اكيد يطرح برشا الاسئله، ويمكن زاده مرتبطه حتى بالسن نتاع تلامذتنا وبال
0: بالضبط
1: اي
0: كلامك صحيح، اما فما حاجه راح دكتور والله انت كل مره تفكر حاجه
1: اي
0: فك انه التلميذ يتعلم موسيقى يتعلم رسم يتعلم كذا. شوف هذه نحن لو عندنا ذكاءات، الصغير لو عنده ذكاءات اللي هما 9 عنده ذكاءات سبحان الله. ثم ذكاء لغوي
1: اها
0: يقدر يتكلم بالكدا لغويا، ثم ذكاء رياضي يعني صغير عطاه ربي الطاقة نتاع الرياضيات تلقى جيني يحسب لك الحساب الذهني حوايج تبقى مخ
1: اي
0: حاضر
1: اي
0: يحل لك مشاكل ومعناها شيء كبير. ثم ذكاء طبيعي، طبيعي معناتها دون لا ناتور، ثم ذكاء فضائي جيومتري دون ليسباس هذيك، ثم ذكاء اجتماعي، ثم ذكاء موسيقي، ثم ذكاء اجتماعي، ثم ذكاء عاطفي. كل واحد مش عطاه ربي راهو هنا راهو. ثم ذكاء حركي فهمتني يستعملوه الطب خاصة الطبيب، شوف وقت اللي كان صغير كيفاش يتكلم ديما يتحرك بيديه
1: أها
0: هذا ذكاء حركي فهمتني. يعني فما برشا حوايج هذيك راهي نحن نقولوا معطات ربي لكن هي طبيعية نوع من الذكاء متأصل في البشر. احنا نقولوا ان شاء الله الناس كلها توعى وان شاء الله الناس كلها تتفهم وتراعي بعضها، ولو اذا كان فماش تواصل ايجابي واحترام ومعناتها راه ما لازموش نقدموا، رانا نحبسوا في نقطة واحدة، وهذا راه من بين الإخلالات نتاع التعليم نحاول نتجاوزوها نحن. هاو الحمد لله كل مرة نتجاوزوا حاجة نحن بفضل التوعية بفضل برشا حاجات تجاوزناها والحمد لله، وإن شاء الله ديما نقدموا وإن شاء الله ديما نحسنوا وتصبحون على محبة. هذا
1: يعطيك الصحة سي
0: شكرا
1: عماد،
0: لكم كل
1: يعطيك الصحة سي عماد. نرجع مع مستشار حصتنا، أكيد إنه كي نحكيو مستشار حصتنا خاصة نفس الطرح مع سي عماد هكا، وضح لنا خاصة وهو تو إداري، وضح لنا عملية هذا التوزيع والاستراتيجية اللي تعتمدها المدارس. نرجع معك خاصة وأنه كي نحكيه على الاستعدادات النفسية، نحكيه على يمكن كيف ما حكينا منذ البداية، ثم الأطفال تدخل مشتاقة لزملائها لأصدقائها، إنها تتواصل في عملية التواصل، إنها حتى للمعرفة كذلك، إنه ثم أحلام تتبني راهي مع العودة المدرسية كذلك، إنه ثم الثقة. في المقابل ثم زاد الأطفال يدخلوا مع خوف كذلك، المخاوف اللي تبدأ توا مع الأولياء على ذلك، وهكا نشوفوا حتى من سامحوني في الكلمة التنبير على الأمهات أمام المدارس، كيفاش إنهم يستناو صغيراتهم، وكان لازم حتى يبقوا نفس الساعات اللي يقراوهم اولادهم هو يبقوا في انتظارهم، انهم وقت الراحه يكونوا متواجدين زاده باش يشوفوا صغيراتهم. هذه المخاوف اللي مش ترجع زاده مع الولي، يعني بعد الراحه ومن بعد اللهوه بابنه، بعد انه كان ابنه في مطمن عليه في داره هاكا معاه، توا مش ترجع المخاوف، مش ترجع هذا القلق.
2: بالفعل يعني إيمان، تحية عماد تحت صديق البرنامج على هذا التحليل، وسؤال في محله. معناه اليوم راهو الكلفة النفسية والمادية وكلفة الوقت وكلفة مدى القلق ومدى يعني عالية جدا للولي. أنه أنت اليوم الولي معناها لازم يعرض الابن هذا 5 6 مرات، ينجم يكون هو يخدم، هذه يمس من الانتاجيه نتاعو، يمس من الانضباط من الحضور، يمس من الاداء نتاعو هو والواجب نتاعو تجاه المواطنين الاخرين تجاه العمل نتاعو. لكن ما ثماش حل اخر، انه اليوم الشارع يخوف، لانه اليوم ثم مخاوف حقيقيه، انه ما ثماش حلول اخرى، لانه ثم تنافر وهناك عداء يعني بين الزمن المدرسي والزمن العائلي، وهذا قلناه بشكل كبير. يعني اليوم انت كتخرج ام تخدم البو يخدم وتحطها من نهار كامل في الخدمه، هي والصغير كيفاش فيه؟ وراهم معناها علامات الحظر موجودين. نحكي على احصائيات قديمه، ما زالت ثمان دراسات جديده، ممكن نقول 1 على 3 مريض بالسمنه، ونقول 18% عندهم نقص نظر، ونقولوا معناتها استفحال ظاهره العنف، استفحال ظاهره العنف اللفظي
1: والتنمر
2: والتنمر.
1: داخل
2: منين جاي هذا كله؟ منين جاي؟ لانه معناها قرينا ما ربيناش، واللي يربي مش مدرسه، عندها جزء واجب هذا حام محمول على العائله. العائله وقتاش تقابل الصغير هذايا كتعب اللي تلقاه انت في الهزان والجيبان وفي اليوتيود ومن بلاصه لبلاصه، الكلفه راه يمكن ما يحسبهاش، والمواطن يمكن ما يراهاش، لانه راه واجب ولانه راه يلزم يضحي، لكنها كلفه عاليه جدا. اكثر من هكا، المدرسه احتلت لنا البيت العائلي والمنزل العائلي، تحولت البيوت إلى مدارس وإلى فصول وإلى يعني ورشات لكل ما هو عمل منزلي، هاك الملفات وغيره إلى آخره. الحكاية ما جاتش وقت اللي ودك يعمل مسرحية، أنت بدك تشيخ على المسرحية والأداء والإلقاء وكيصلح هو. نحكوا على يعني فرضيات، ونحكوا على أشياء يعني ربما كان يمكن نحسن فيها في الفصل. وهذا يعني الكلفة تصبح عالية جدا، لأنه فقدنا المنزل وفقدنا خصوصية المنزل وفقدنا خصوصية العائلة، وأصبح كل المحور هو فقط التعلم والتعليم. وهذا كشفنا وقيمنا نلقوا عنا في بعض الكفايات أكثر من 40% ما عندناش كفايات عند صغارنا. وين ماشي الجهد؟ وين ماشي الدروس الخصوصية؟ وين ماشي تضحية العائلات؟ وين ماشي المشهود الوطني؟ هذه أيضا أسئلة حارقة، والحقيقة يعني خلينا في استعدادات من المواسم الدراسيه انه نجاوب على الاسئله هذه، انه صغيراتنا نحفظوهم من اكلات الشارع ومن الاكل السريعه ومن السكريات وغيره، اللي متاثر على العقل وتاثر على الذهن وتاثر على النفسيه وتعمل امراض الى اخره. يعني هذه ايضا اسئله تطرح. فقط ايمان حتى اعرج، وهذه مساله مهمه، تعرف اللي العباد اللي نقلوا برشا خدمهم صغيراتهم يتعبوا شويه حتى في تكوين اللكنه واللهجه، وحتى في تكوين علاقات وشبكة علاقات، واللي ما عادش يحس بالأمان. هذا ينطبق على الفصل الدراسي. احنا عمرنا لو قلنا نحطه، احنا بالعكس ضد انك تنتقي التوزيع الآلي. في الإحصاء عندنا قانون، شو يقول لك؟ إذا كان عملت بصفة عشوائية باش يتم معناتها التوزيع باش يكون عادل، وبالتالي باش تلقاهم ضرورة ثم سبت التوزيع في الطبيعة
1: اي
2: باش تلقاهم بدو التوزيع في القسم، لأنه القسمة عشوائية. احنا اش قلنا وقت اللي تصير العلاقات وبدات العباد تعرف على بعضها ما نبدلوهمش، اي كي يوصل السادس ويبدل صحيح. نحكوا على 6 سنوات من التعمق في العلاقات، 6 سنوات من اختبار العلاقات، نحكوا على الهوية الأولى، نحكوا على العلاقات الأولى المهمة جدا. أرجع في أصدقائك في السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة في المدرسة، هذاك يعطيه الحصانة باش من بعد يعمل علاقات أمتن وأفضل، ويكون عنده عندنا قانون اسمه التعلق ولا التعلق، مش تنجم تكون ما تتعلقش، ممكن تكون عملت قاعدة تعلق آمنة حتى مع الأم والبو. الأم والبو باهين نفرقوهم من بعض، ولكن نفرقوهم واحنا محسنين واحنا مضمنين واحنا راضين واحنا محبين، نفس الحكايه. لذلك يعني المساله ليست اداريه، والمساله ليست شخصيه، والمساله تهم التلميذ ايضا وتشريك التلميذ. اليوم ما نجمش انا نجي عندي بطل مهم جدا في اللعبه ونستثنيه، خذوا رايهم، خذوا رايهم، اسمعوا افهموا، خلينا نبدو بابروش بارتيسيباتيف على الكلام ده بدون ما نفهمه، حتى لا يكون التلميذ يعني فقط معناها مجرد رقم. كما قلت الزمن القضائي والبعد البيداغوجي، ايضا الطفل اللي راهم يمسوه في العمق في النفسيه نتاعه، يمسوه في اعمق الاعماق، ما يلزمش تعاملوا معه كرقم او كبعد بيداغوجي فيه بعض العداله فقط. يعني هذا مهم جدا للتوضيح.
1: هو يمكن في النهاية أنه راهي العودة المدرسية ما هيش عودة للدروس والكتب بركة، راهي عودة للصداقات، عودة للعلاقات، الطموحات، الأحلام، أنه عودة زادة لهذه الأدوات المدرسية اللي عادي أنه رانا احنا مع التعلم. كذلك أنه ما يسيش نمنحو صغيراتنا الثقة، الطمأنينة، الإحساس بالطمأنينة، سواء صغيراتنا يعني أولياء أو حتى كإطار تربوي مسؤول ومشرف على المؤسسات التربوية. وراهو أبنائنا نحبوكم كيف ما أنتوما، صحيح نحبوكم تنجحوا، ولكن ما يهمناش في النتائج، خاطر راهو المهم ثقتكم بنفسكم، المهم إنه راكم في النهاية راكم مش توصلوا للحاجة اللي طمحتوا لها منذ البداية.
2: بالضبط، يعني هذه أحسن ربما خاتمة وأحسن كلام يقال. المدرسة هي تعد الحياة، المدرسة هي العلاقات، المدرسة هي الطريقة، المدرسة كما يقول أستاذنا القلعي، يعني المدرسة هي تعلم الحياة بأبعادها الأخرى.
1: أها، يعطيك
2: نتمنى
1: الصحة.
2: لهم التوفيق
1: إيه،
2: والنجاح
1: إن شاء
2: والتميز
1: الله
2: إن
1: إن
2: شاء
1: شاء
2: الله.
1: الله إن شاء الله بالتوفيق والنجاح للجميع. شكرا ليك مستشار حصتنا عاطف العبيدي، هكا نوصلوا ختام مساحتنا، مبقى كان نقول لكم تصبحون على

مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. سبورت تايم أولى أعداد الشبكة الخريفية الشتوية على موجة إذاعة الكيف. مساء الخير للجميع. كالعادة نرجع في رقة الشمال الغربي، عندهم أولوية في الفضاء هذا. نرجع لأهم المواضيع كذلك على الساحة الوطنية، حكايات فرقنا اللي تنتظر جلساتها العامة التقييمية والانتخابية، الفرق اللي انطلقت في التحضيرات رغم الصعوبات، الرابطة الثانية كان المفروض انه باش تنطلق مع نهاية الأسبوع يتم تأجيل انطلاق البطولة المفروض للأسبوع القادم. باش نحكيه على القائمة الاسمية المنتخب الوطني التونسي اللي اعلنها معين الشعباني اليوم. البطولة الافريقية للامم في الكرة الطائرة اللي تلعب في تونس كما ذكرت الاولوية لاخبار فرق الشمال الغربي، نادي رياضي الكافي، نادي التنس بتجروين وفرق الجهة الاخرى، الكل ان شاء الله موجودين اليوم معنا في سبورت تايم لليوم 18 سبتمبر 2026. تحية لسليم في الإخراج، فيصل في المراقبة، تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا نسمعوا نغم سليم، وبعد راجعين ننطلق في استضافتنا ومتابعتنا حتى للتسعة. سويتين من زمان سبور على موجات إذاعة الكيف.

0: راجعين. مرحبا، تحياتنا توصل لكل مستمعينا. مرحبا بجلال معانا اليوم في الافتتاحيه. تحيه ليك، اهلا وسهلا. ومواضيع اللي اخترناها الليله للحديث: قائمه المنتخب الوطني التونسي، نرجع شويه البطوله الافريقيه للامم اللي كثر عليها الحديث في الكره الطائره، وخاصه حفل الافتتاح. باش نحكيو على الرابطه الثانيه والصعوبات الماليه اللي يعانيوا فيها فرق الرابطه الثانيه، ويعني لائحه فيها 11 فريق اللي يعني اعربوا عن انسحابهم اصلا من البطوله، تتاجل الاسبوع، تمشي ما توجد الحلول بالنسبه لهذه الفرق. ممكن يقودنا لدعم الجماهير الفرق نتاعها في الجهات نتاعها، اشتراكات، ممكن تعاون شويه وغيرها من الدعم المالي واحاديث اخرى. خليني رحب بيك جلال، مساء الخير، اهلا وسهلا. هذه اولى الاعداد لسبورت تايم موسم 26 27، مرحبا بيك.
1: مرحبا بك حنان، مساء الخيرات، مساء النور لك ولكل السادة المستمعين والمستمعات وفي إذاعة الكاف، كل الفريق اللي عامل معك هذا المساء، وعودة ميمونة لهذا البرنامج المتميز سبورت تايم بالنسبة لإذاعة الكاف اللي صارت أضواء على كل الفرق التونسية وكل الاختصاصات وكل الأحداث الرياضية اللي تشهدها الساحة الرياضية في تونس.
0: هو موسم جديد، نعاولوا على كل الفريق في كل الجهات حتى يعني توصل المعلومة، يكونوا الفرق موجودين، وهذا حق من نعرفوا بهم. بعد شوية إن شاء الله الجمعية الرياضية بتبرقة، إن شاء الله سي أشرف البلحي يكون حاضر معنا، كذلك بشمشي التجروين، نادي رياضي الكافي، وعديد الفرق اللي إن شاء الله يكونوا في ضيافتنا اليوم. جلال، أعلن معين الشعباني عن القائمة، وهي أولى القائمات اللي يعلنها معين الشعباني على بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. خلينا نذكر بها: أيمن دحمان، مهيب الشامخ، صبري بن حسن، يان فاليري، معتز النفاتي، آدم عروس، محمد النصراوي، منتصر الطالبي، علي غرام، أمير بن حميدة، أمين الشيرني، علي معلول، عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، إسماعيل الغربي، حمزة رفيعة، خليل عياري، سيف الله الطيف، إلياس العاشوري، سيباستيان توليكتي، ريان اللومي، حازم المستوري، وصادق قديد. هذه هي القائمة جلال. في قراءة يعني أولى، شوفوا أسماء ترجع بعد المونديال، شوفوا أسماء كانت حاضرة في المونديال وكان مستواها متواضع جدا موجودة اليوم في القائمة. وخليني قراءة في هذه الأسماء، وين العشية نتصفح في القائمة، يعني جملة من التساؤلات حول غياب غيث الزعلوني عن هذه القائمة، كل واحد على طريقته. لماذا مرة أخرى يتم إقصاء اسم غيث الزعلوني من القائمة؟ خليني معاك جلال. هذه القائمة: حراس المرمى من دحمين، مهيب الشامخ، وصبري بن حسن، هذوما الأفضل في الـ في الـ يعني في الموجود اليوم.
1: في حراس المرمى يبدو أم الأفضل، يعني أمام تراجع يعني الحراس المنتخب الأول كما يقال، يبقى دحمان أوفر حظ معناتها بالنسبة للبقية. لكن تقريبا أنا شفت القراءة أنه شفت حظ فريق النادي الصفاقسي عاد بقوة في هذه القائمة. عديد اللاعبين من هذا الفريق الكبير، فريق النادي الصفاقسي، فريق في كل مرة يقدم لنا لاعبين وكون اللاعبين قادرين على حمل زي المنتخب، بالإضافة إلى عودة في الحقيقة وجوه قديمة خلفها معناتها انتهى يعني أمرها بعد المردود المخيب والمخجل في البطولة العربية والكأس إفريقيا وكأس العالم، خلتها معناتها انتهى أمرها وولا. لكن ماش هذاك، علاش أنا دائما عندي انتقادات دائما لاذعة للمدرب التونسي اللي يبدأ في الاختيارات والمحابات إلى غير ذلك، ما نقولش محابات ولكن سوء نظرة ما مش
0: ممكن زاد إملاءات، ممكن ضغوطات.
1: سوء نظرة معناتها.
0: اسمعني وين نشوف القائمة جلال، رجع لي سيناريو المقابلات اللي نحبوا الكل ننسوها. ثم أسماء رجعوا لي فيسع فيسع، فاك المقابلات الشهيرة اللي لعبناها في المونديال للأسف الشديد، يعني المفروض أنهم كانوا غادروا المنتخب يعني وانتهى
1: بلا
0: الموضوع.
1: رجعة.
0: أي
1: حتى ولو يرجع يلعب معناتها في على النيفو بلا رجعة معناتها. كل واضح معاك حنان، ما تشوف انا في الجيل السياسي مزيان معناتها، ما الذي سيتغير؟ ما الذي سيتغير؟ معناتها هذه القائمة. انت عندك تو 4 سنين مونديال، يعني عندك 26 2030 تعد فريق المنتخب الوطني، تعد فريق معناتها قادر على بناء معناتها على العودة الى ثوابت الكرة القدم التونسية. هنا السؤال مطروح، احنا عندنا مدرسة تونسية ما عندناش، الى الى الى اي جهة ننتمي؟ وكأن معناتها بقينا معناتها القصوصة تاع المنبت، بقينا بلاش هوية، ما عندناش هوية لا على مدرسة ننتمي، المدرسة اليوغوسلافية، المدرسة الفرنسية، البلجيكية، الألمانية، عن المدرسة التونسية. كل مدرب يجي شنو الهدف نتاعو؟ ضمان الترشح لكأس العالم. يجي يقول لك الترشح لكأس العالم يوم تحسين الحاسة معيش مزال كأس العالم، هي مزال كأس العالم ومزال معطى الصعوبة في الترشح لكأس العالم، ما معروفين فرق من تحسين الحاصل. أنا أعتبره الترشح لكأس العالم من تحسين الحاصل، باش يجوا المكتب الجامعي معناتها يبداو يحكيو وترشح له كاس العالم وكذا، يوم تحصل حاسه كاس العالم، حاسه وقت كاس العالم وقت كان المنتخب التونسي وقت كانت 5 فرق تترشح لكاس العالم فقط.
0: اي وقتها
1: وقتها معناتها باستحقاق، تو معناتها تقريبا 10 فرق ترشح كاس العالم معناتها ومش موجودين على ما يقابلوش بعضهم، معناتها الفرق اللي عندها باع وذراع وتاريخ في كرة القدم ما يقابلوش بعضهم، ما كيفش تقابل حتى واحد.
0: مجموعات يعني مجموعات ضعيفة جدا فنيا يعني، وشفنا يعني النتيجة شنو في المونديال، مستوى متواضع جدا للفرق هذوما.
1: نعم وهذا معناتها تو جي معناتها اش ولي يعمل؟ ولي يختار يقول لك هي المجموعة هذه نربح 3 مقابلات و4 مقابلات تاع كأس العالم ترشحت وهكا، لكن باش تبني فريق ما هذا معناتها مستحيل ان يجي في ذهن اي مدرب تونسي قال باش ياخذ المنتخب التونسي ويدربه، ما يتبناش فريق. يعني هو منتخب تونسي بعد الخيبات المتتاليه 3 خيبات ورا بعضها يا حنان، هو مثلا ثاني يقول ضربتين في الراس توجع في بالك 3 ضربات مش سهله. انا الهدم اعاده بناء، ما عادش هذايا حلول ترقيعيه يجيب هذاك وعاي يرجع ذاك حلول ترقيعيه بأتم معنى الكلمه. عندنا ملاعبيه قادرين مع شويه تصليحات مع شويه مقابلات وديه معناتها وتربصات قادرين باش يلعبوا ويجيبوا ترشح عادي جدا، يجيبوا ترشح وما يجيبوا ترشح مش معناتها حاجه كبيره. تونس عندها تاريخها وعندها السمعه نتاعها وعندها ملاعبيه اللي قادرين باش يمشي، ولكن بالطريقه هذه رجع وجوه عديده ماش القائمه.
0: عيسى العيدوني عوده، يعني نذكر عيسى العيدوني في الصيف يعني عدا في تبرقه هو ونعيم السليتي وقت المونديال اللي مشى لمدينه تبرقه، راهو ممكن تفرج فيهم ولا حتى شافهم اصلا، يعني ثلاثي اللي كان موجود في تبرقه مصيفين على رواحهم وتقريبا كانه بالمسيره نتاعهم انتهت. اليوم عيسى العيدوني شوف يلقى روحه في قائمه المنتخب الوطني التونسي. يعني فرجاني سيسي كذلك المستوى اللي ظهر به في المونديال تقريبا يعني مستوى متواضع جدا، يكا هو هذيك هو ما عادش ينجم يزيدك مثلا. شنو مش يزيدك مثلا وقت تشوفه هو ولا تشوف
1: اشكون مش تلومه حاليا على المدرب ولا على الملاعبيه؟ اول هنا السؤال اشكون مش تلومه على المدرب؟ هذا مدرب مش يزيد انا اللوم، وتعرف انا عندي هو واضح معناتها موقف راديكالي صعب جدا مع مدرب تونسي.
0: كانت الفرصة تتعطى لأسامي أخرين اليوم، مانيش ندافع على غيث الزعلوني، راه ولو أنه هو حقه زاد باش يكون في المنتخب
1: ويأخذ
0: مكان
1: وزاد
0: وتجربة على الشيء.
1: تبني منتخب بيزم لاعبيه من نوعية ذي، من نوعية الزعلوني وغيره وغيره وغيره ولاد
0: يعني
1: صغار
0: مازال مازال قابل باش يتصلح وباش يتطور وباش مازال عنده في كاريرو. مي ثم عبيد اخرين للاسف يعني والله العظيم توا المقابلات الثلاثه ذكرتهم يعني كل واحد الحق نتاع ربي وكل العروض اللي خلوه لنا والمستوى اللي ظهروا به. تشوف اليوم موجودين في القائمه شكون يقرر هنا نقول علاش ما عملناش ندوة صحفية وفسرنا فيها علاش الخيبة هذيك. يعني مرت كل الأمور يعني في
1: وفي الكلام حاليا
0: بسلام واليوم هو عنا قائمة فيها نفس الملعبية يعني
1: في الندوات الصحفية مش اسمع برشا كلام برشا حديث فني تقول خلقها الكورة
0: ايه
1: المدربين تاع تونس مدربين تونس مدربين تونس معروفين معناتها كي تسمعهم يتحدثوا ويحلوا في الكورة معناتها يعني كتاب عالمي معناتها مرجع في كرة القدم العالمية بالنسبة لها. أما في على المجال وعلى الخدمة وما فما حد شيء ما حد شيء حنا ما فما حد شيء ما فماش خدمة راهو إشكالية. وأنا عندي قلت لك عندي دائما نظرة راهو بالطريقة هذه بالتدريب هذه بالتكوين هذايا نتاع المدربين التونس مانيش باش نعملوا مانيش باش نشوف حتى شيء. على قلت لك الهدم وإعادة البناء عاود ابني خويا أنت عندك شراكات مع الفيفا يجي أعمل مركز دولي للتدريب في تونس هنا واعمل لي معناتها ناس خل تخدم خل نشوف شكون ذاك علاف شكون نجم يدخل الملعب المركز الدولي هذا ويدرب بالشيء اللي ما خدموه. هذا هو معناتها باش تعمل حل باش نحيو هالحاجات هذاما وهالنظره ذي مش جانبيه وكاش جانبيه ممكن تصلح نظره بعيده كل البعد عن ما يطمح اليه المتفرج التونسي المحب التونسي احباء المنتخب لانه احباء المنتخب قالوا لك يا ودي انا ترشح كاس افريقيا وكاس العالم
0: راهو حاجه عادي جدا في المقابل جلي
1: ايجا صلح اعطيني تصليح اعطيني التكوين جيت رجع الوجوه هذه رجاني وعيدوني ماشي ايش تعمل بها هذا اجي العب انت مانيش عارف كمل انت حط روحك معناتها لاعب ومدرب وانتهى الموضوع.
0: هو ممكن راهو معين يعني نعرفوا شخصيته ونعرفوا حتى تجربته في المغرب كانت ناجحه والكاركتير نتاعو اصلا يعني
1: المغرب عندها ملعبيه
0: تفاجئنا تفاجئنا
1: المغرب عندك ملعبيه عندك تكوين رهيب عندك برا امشي المغرب واسالهم وعلاش احنا نتواضعوا شويه يزينا من التكبر الفارغ تواضع قول لهم كيفاش عملتوا انتوما صلحتوا كرة قدم حتى وصلتوا للمستوى العالمي بالنسبه للمنتخب
0: المغربي صحيح. خليل عياري موجود في القائمه اول مره صادق قديده زاده لاعب النادي الافريقي توجد بصراحه يعني مع دعوه هالاسامي هذوما كما ذكرت اللي مازال عنده في ساقيه ومازال عنده في ويطمح ويحب يبرز وكذا خلي العيالي نعرفوه والله عمل انطلاقه طيبه جدا في الدوري الثاني الفرنسي جلال صدق قديم مع مناول يقدم في مقابلات كبيره بطل مع فريق النادي الافريقي هذوما شبان امين الشيرني زاده علي غرام ادم عروس اي
1: وجيت ولا في ذهني ملاعبي علاش قلت وقتها نجحنا في فترات على المنتخب وقت كان المدرب المنتخب الوطني يعمل دوره على كل الفرق الموجوده حتى في القسم الثاني وقت كان القسم الثاني. انت كي تشوف نورماني لاعب الامريكي محمد سوسه ايش يعمل هذا في يعني كلاعب وكلاعبي مش عادي. هذا في القسم الثاني لو عملوه محمد سوسه في اثنين. يعني شفت عشان نقول كي مدرب يجي مدوا له قائمة اسمع من غير ما تضيع وقت هذه راهو تعدوا عليها 50 مدرب تونسي فطاحل معناتها هما هذوما كلهم اجمعوا على ان القائمة هذه هي افضل لاعبين في تونس ومن غير ما تضيع وقت شهرين وثلاثة وانت توج على الملاعبية هاي الملاعبية حاضرين خذ الملاعبية هذوما وانطلق واربح الوقت.
0: ماهمش حاضرين هما هم المونديال مازال كيفاه يعني وشفنا مستواهم اربعه خمسه ملعبيه للامانه يعني بعد كل البعد على تحسك هو سي انتهى ثم فتره ومن بعدها تعدي يعني ما ممكن اسماعيل الغربي نعطوه فرصه اخرى للوليد مازال صغير ومازال قادر باش يقدم
1: هذيك ملعبيه 23 22 21
0: مسيرش يتصلح
1: يعمل سقف يا ودي عمره اللي فات 28 انتهى امره اي من الاخر وهذا حوار صريح 28 ما عادش يدخل المنتخب التونسي عاد غاديك ايش عندك انت عندك بطوله عالميه مش 32 و40 نجم يلعب كيما ميسي مش ما عندكش اعمل شبان واخدم، ما دام الترشح ولا سهل من تحصيل حاصل اخدم على الشبان.
0: هذا هو،
1: هذا شنو نحب،
0: هذا هو
1: الغرامة راهي اغلبيه حنان، هذا هو التوجه نتاعها. كفانا يجي راهي ناس مرضت، مرضت من الفشل، يعني منتخبات ولات تعلم فينا في الكوره، منتخبات ولات معناتها الخساره معناتها بالخماسيه. منتخب تونسي عمره ما وصل للحكايه، جبت اللاعبيه هذوما الكل وحطيتهم، وشنو خمسه مع هولندا وخمسه، شيء معناتها صراحه يا حنان والله شيء معناتها يوجع القلب. نشوفها كيما كان ونعاود ونرجع نفس الحكايه، وبعد النتائج والاداء شنو الحل برا، نحي من شعبان يجيب واحد اخر.
0: نفس التمشي،
1: نفس الحكايه.
0: هما 28 ملاعبي هذوما اللي ذكرتهم، تم دعوتهم، اعلنت يعني الجامعه القائمه نتاعهم كهو، يعني هو حتى الاعلان تم على موقع الجامعه، يعني ماهوش في حاجه هكا. هذا بالنسبه للمنتخب. يقودنا الحديث جلال الرابطه الثانيه لكره القدم، رابطة تراجعت كثيرا في السنوات الفارطة، لأننا نذكر يعني عز الرابطة الثانية لما كانت بمجموعة واحدة، وحتى كي تقسمت مجموعتين يعني كان مستواها الفني طيب جدا، كانت يعني منجم نتاع ملاعبية الرابطة الثانية،
1: ورغم ذلك تبقى منجم نتاع ملاعبية،
0: وتبقى منجم نتاع ملاعبية. تراجع رهيب في السنوات العشرة 12 سنة الأخيرة للأمانة، يعني هما حتى الفرق اللي يصعدوا يعودوا ويرجعوا قليلة جدا. يعني شكون الفريق اللي صعد جلال وبقى؟ يعني ما منذكرش إلا اتحاد بن قردين، ترجي جرجيس بقى يعني في مراوحة بين الأولى والثانية، ما عدا هذا غدروها الكبار الرابطة الأولى. وقت نحكي على الملعب الجيبسي على جندوبة الرياضية، نحكي على اتحاد تطاوين اليوم موجودين في الرابطة الثانية. الإشكال المادي بالأساس، ما نحكيش على الملاعب، على التكوين زادة. صعيب باش نحكي على الاحتراف أصلا في مثل يعني الأقسام هذوما. رابطة تراجعت كثيرا، ومن المفروض أنه تستعيد بريقها. شوفوا فرقها تغرق في الإشكاليات المادية، وفرق ممنوعة من الانتداب، فرق تلوح أنها باش تغادر الرابطة. نذكروا قوي في القفصة، يعني سيف كامل في رسالة لوزير الشباب والرياضة والسلطات الجهوية والناس الكل حتى رئيس الجمهورية، قالوا احنا سيء ما عادش باش نلعبوا. فرق ممنوعة من الانتداب، شنو الحل؟ يعني اليوم يا الوزارة تلقى الحل، يا الجامعة، هذوما فرق يعني غارقة في الديون.
1: هي وزارة ما لقاتش الحل في الرابطة المحترفة الأولى، فرق في الرابطة المحترفة الأولى كادت أن يعني يأتي القرار ب يعني عدم مشاركتها في الرابطة المحترفة الأولى، منها الأولمبي البيج مثلا، وكان على قاب قوسين معناتها من الخروج من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. فبيجي نحكي على معناتها الرابطة المحترفة الثانية اللي دائما تبقى منجم للاعبين. وشوف توا باش يوريك اللي معناتها الرابطة الثانية الفريق اللي يصعد ولا هو يعني الرقم الصعب في البطولة. شفنا فريق يعني شباب العمراء في الموسم الفارط، شفنا السنة تقدم الرياضي بساقية الدين، شفنا الأمريكي بحمام سوسة المستوى نتاعه. يعني بالرغم هذا الكل تبقى ديما الرابطة الثانية منجم اللاعبين. نأتي الآن إلى الوضعية المالية. الوضعية المالية تعرف أنت في الرابطة الثانية في القانون نتاعها، الرابطة الثانية وقت ينزل فريق من الرابطة المحترفة الأولى الرابطة المحترفة الثانية، راهي حتى المنح العمومية اللي كان عايش عليها واللي كان على الأقل هزته شوية، اللي كان مغطي على برشا حاجات، راهي تتراشع عكس الرابطة المحترفة الأولى. هذاك علاش راهو ديما نخدموا احنا بالهرم مقلوب، يعني الغني يزيد غنى والفقير يزيد فقر. يعني فرق الرابطة الثالثة حنان مع ذا الرابطة الثالثة ناخذ يعني ساعتين 30 ألف دينار و 35 ألف دينار ايش بشيء، يعني مع هالاسعار في كل شيء. الاسعار راهي عندها صعود صاروخي في كل شيء، في اشياء حتى في المواد الغذائيه معناتها في جمعيات رياضيه، في نقل، في الغذاء، في الاقامه، في لاعبين، في معناتها باش هم نصف محترف على الاقل في بعض راهي معناتها الاسعار مش تضاعفت يمكن أربع أو خمسة مرات
0: صحيح.
1: والمنح كانت هي نفسها 30 ألف دينار و 15 ألف دينار و 35 ألف دينار. مش تعمل في الرابطة الثالثة؟ جو الرابطة الثانية كيف نفس الوضعية حنان، راهي في رق في الرابطة الثانية راهي معاناة، وخاصة أنه كي ندخل في رابطة ثانية نقول الرابطة محترفة، وتعرف أنت عقود اللاعبين ماهيش سهلة، يعني أنت فريق يعجز حتى على خلاص يعني العقوبات تاع الانذارات وما عشني وكذا، راهو يعجز معناتها باش في الاخر باش معناتها يقدم توصيل تاع الكيتوس هذا، معناتها خلاص الكل الديون مستوجبه حتى يشارك ويأمن مشاركة نتاعو في الموسم الجديد. نعرف عدد فرق معاناة كبيرة حنان بأنه حتى اللاعبين نتاعهم ما تنجمش يقع ترويجهم بأسعار على الأقل تكون قادرة على تغطية شوف المصاريف كلها. أغلبية لاعبين الرابطة الثانية يستنى وقتاش

0: فرق معناتها عندها تاريخ، جندوبة كيف عندهم أحبة نتاعها، لكن فما فرق فرنسا محترفة اثنين، ما عندهاش أحبة كبيرة، ما عندهاش قاعدة جماهيرية كبيرة. هذا موضوع آخر، هذا مش ندخل موضوع آخر. علاش ما عندهاش قاعدة جماهيرية كبيرة؟ لأنه هي بيدة موجودة في وسط دايرة بين ثلاثة وأربع فرق ولا زوز فرق
1: كبار في
0: فرنسا
1: الرابطة
0: محترفة
1: الأولى.
0: الأولى. صعب جدا، صعب جدا، صعب تلقى روحك في الوضعية دي. هذاك علاش يبقى يعني التوجه نحو إعادة النظر في توزيع المنح، لأنه الهرم اللي قاعد يمشي توا راهو غلط. ما نجيبش نحن الفرق في الرابطة المحترفة الأولى نعطوها 300 و200 ألف دينار وغيرها، وفرق في الرابطة المحترفة الثانية أو حتى الرابطة الثالثة قعتها معناتها ما يسمى بالفتات بالنسبة لها، معناتها احتفاظ. هذا
1: ويبقوا
0: هي
1: يعانوا موسم كامل.
0: الحالة حاليا، لأن هو الرابطة المحترفة الأولى أولا عنده مجال كبير، عنده الإشهار، عنده فيترين. يعني الرابطة المحترفة الأولى راهي واجهة مرآة حقيقية في الجهة هذيك. الرابطة المحترفة الأولى يعني عنده، هو نجم، عنده إشهار، عنده عائدات تلفزيونية، عنده برشا برشا برشا حاجات. لكن الرابطة المحترفة الأولى مغيبة، مغيبة حتى على المستوى الإعلامي راهي ناقص. بالطبيعة الجماهير مش يمشي تتفرج في الرابطة المحترفة الأولى، قلت لك ماشي نتفرج في الرابطة المحترفة الثانية. هذا مش كبير. أنا أعتقد وأنه الحل يكمن في أنه الجامعة تأخذ بزمام الأمور وتسوي الوضعية، تسوي معناتها الديون الخاصة هذه الجمعيات. على الأقل تقول أنا باش نسوي ديون اللي مثلا لا تتجاوز 100 ألف دينار مثلا. نعرف قلت لك الوضعية صعبة شوية، ما غير الوضعية المالية العمومية، إن شاء الله رويد رويد تنفرج الوضعية الاقتصادية، ونذهب معناتها بشوية بشوية الجمعيات اللي عندها ديون من نوعية، على الأقل تخفف معاناة. والقائمة رهيبة يا حنان، القائمة تاع المنسحبين من الرابطة المحترفة الثانية
1: تشوف فيهم
0: والمهدي.
1: الملعب الجابس ومستقبل جابس.
0: ما
1: تعرف
0: شوف انت،
1: إذا فرق ولاية جابس يعني، اللي هما مدي رم بكري نذكروهم يعني، كانوا فرق لبس عليهم للأمانة. نذكر يعني
0: مع المجمع
1: الملعب
0: الكيماوي
1: الجابس،
0: تاع جابس اللي هو ممول رئيسي لهاتين الجمعيتين.
1: وحتى رؤساء يعني الملعب الجابس
0: بالطبيعة
1: ومستقبل جابس كانوا عندهم رؤساء يعني ماديا ميسوري الحال يعني. اليوم تشوف زوج فرق كيف هكا يعني موجودين في وضعية يعني، ومن الفرق اللي أعلنوا انسحابهم ويحبوا ينسحبوا يعني. تعرف وقتها راهي ثم خطر كبير، وراو اليوم يلزمنا إيجاد حلول لهل الفرق هذوما يعني،
0: فعلا فعلا حنان.
1: وقت نوصلوا نأجلوا جولة يعني. لو ثم إشكال حقيقي اليوم، لو ثم 11 فريق وقيل ممنوعين من الانتداب أصلا يعني.
0: بالضبط، وممنوعين من الانتداب، واكثر من هذا حنان ما ينجموش يعملوا تحذيرات، هو بطبيعته غارق في الديون. حتى التحذيرات باش يعمل تربص ولا غيره ما ينجمش، لانه النزل اللي كان يعمل فيه تحذيرات والا مقر التربصات، هو بطبيعته مازال يشيل الفلوس عامله، ما نجمش يعود من جديد اللي ما يخلصوا في القديم. وهكاك يا حنان هذه راهي اشكاليه كبيره. علاش قلت انا لابد من تدخل الجامعه في الموضوع هذايا حتى تسوي هذه الوضعيات بالنسبه لفرق الرابطه الثانيه. اكثر من هذا حنان ثم نقطه مهمه جدا واصبحت يعني ملفته للانتباه، هي وضعيات الجمعيات والهيئات المديرة. أصبحت كلها 98% موجودة هيئات تسييرية، وهذا يعني مؤشر سلبي جدا على يعني التسيير بالنسبة للجمعيات الرياضية. علاش نقول الكلام هذا يا حنان؟ لأنه الهيئات التسييرية، تعرف الهيئات التسييرية كذا شهور تعرف تتجدد من جديد، كذا شهور عاود يجدد. وإذا كان معناتها رئيس الجمعية ما قدرش أنه يواصل مع الهيئة هذه، يحمل مش يحمل، لكن السيد والي الجهة هو الذي معناتها تفرض عليه أنه يفكر في رئيس
1: يعين
0: هيئة تسييرية
1: هيئة تسييرية
0: جديدة
1: جديدة.
0: وهيئة تسييرية جديدة. وشوف أنت مادام فكر وحط يلقى، شوف إذاعة الوقت وبرا شوف الجمعية شنو أحوالها وقت ذاك.

0: هذا موضوع كذلك مهم جدا جدا، لابد من الانتباه اليه، لانه قد نصل في نهايه الامر الى انه مش تولي كل الفرق التونسيه تسير
1: سيرها هيئات
0: بهيئات
1: تسييرية.
0: هيئات تسييريه. وفي الحقيقه
1: اللي هو
0: حاليا
1: ما
0: يعني
1: يتحملوش حتى مسؤولية، يقول كده عامل
0: بالضبط
1: مزية، راني شديت لك
0: عامل
1: 3 شهور 4 شهور،
0: هذه
1: لا عندي
0: بالضبط
1: بروجرام ولا عندي بروجي ولا عندي مئات الملايين باش نصرفها ولا حتى شيء، راني ماخذة في الخاطر في وادي جهة، هاني جيت وهاني باش نسير هالأشهر وماشي على روحي، وقتها يغيبوا برشا حاجات.
0: لكن الولايه وسيد الوالي وغير ذلك والسلطات الجهويه بصفه عامه ما عندوش كنقول قدم بركه، لو عنده
1: ايه
0: مشاغل اخرى،
1: مشاغل اخرى.
0: مشاغل اخرى معناتها ثقل كبير برشا، معناتها اذا كان احنا تو جمعيات مشتري معناتها تسيرها، معناتها الولايه والسلطات الجهويه راهي هي تساندك، اما مزيد مش سير معناتها وتولي تقبل بالاعباء هذه، واذا كان فم ديون اخرين معناتها مش تولي تحاول كيفاش معناتها تعملها تخلصها
1: في
0: ولا حاجه
1: المقابل
0: هكا،
1: ثم
0: على
1: جمعيات
0: حساب
1: عايشة.
0: بشكون؟ على حساب بشكون؟ هنا اشكال كبير برشا يا حنان، ولات معناتها المثل بتاعنا داخل في الربح خارج مخسر.
1: في
0: يعني
1: المقابل
0: ما
1: ثم جمعيات ناجحة جلال. اليوم وقت اللي عندنا دي زيكزومبل، لا عندنا ساقية الدير، عندنا شبيبة العمران،
0: اهو
1: فرق ناجحة. انت كنت تشوف تقدم ساقية الدير بصراحة، يعني تحس ثم خدمة، عندها سنوات، ثم ناس تصرف، ثم صحيح ممكن حتى الموقع الجغرافي وكذا، انه ساقية الدير يعني منطقة حيوية كبيرة برشا، اللي يعرف الجهة أغلب الشركات والمعاون والمقاولات يعني ثم فلوس، ثم الجمعيات هذوما يعيشوا
0: لكن
1: بالفلوس
0: حنان مش
1: نفسهم.
0: فلوس بالدرجه نتاع، تخيل انت 5 6 مليارات، راهي الميزانيه نتاعها شوف دخل مسخ الدين
1: نعم
0: ميزانيه لا تتجاوز مليار، ما فماش اقل حتى من مليار،
1: ايه
0: لكن حسن توظيف الاموال هو اللي يخلي فريق. انا قلت لك في التعليق تاعي في اليوم الاحد في مباراه الاولمبي البيجي وتقدم ساق الجزائر، قلت فيا راهو رجيش اثنين، معناتها شو يعني على شكل المستقبل الرياضي بالرجيش،
1: لا هو
0: انا
1: ممكن
0: شفت
1: الامور تختلف شوي جليل،
0: بتباعي
1: تختلف شوي، لانه الفرق هذوك وقتها جو في فتره معينه سياسيه في تونس، نعرفوا شكون وراهم كسوارجيش ولا الشابه هذوما، اللي انا نشوف تقدم ساقية الدير، لانه ممكن الفرق اللي تبعتها برشا ثم ناس تخدم جليل، ثم ناس ترسم، ثم ناس تعاون، ثم ناس تكتك حبيت ولا كرهت. اليوم شبيبة العمران وقت تشوفها رئيسها موجود في كندا ماهوش في تونس، راهو اصلا مع هذا
0: فعلا
1: الفريق يعني ماشي اموره 5 على 5. انت كنشوف الشبان، كنشوف التينيات، كنشوف ايه ثم، لانه ثم امداد مالي، ثم فلوس داخل شبيبة العمران، النتائج تتبع جليل. هذاك
0: فعلا
1: علاش انا قلت لو رجيش وشاب جو في وضعية معينة ونعرفوا شكون
0: انا
1: وراهم.
0: احكي مش نحكي على الوضعيه ذيك حنان، نحكي على حكيت على
1: اكل الفرق
0: شبيه
1: الصاعدة يعني في
0: بمستقبل
1: القسم الثالث، القسم
0: مستقبل
1: الثاني،
0: الرجيش
1: قسم الوطني. فهمتك.
0: على مستوى اللاعبين اللي موجودين، لاعبين ما تبع لاعبين شنو يخلصوا اللاعبين هذاك ما حنان، كتشوفهم كل شيء يخلصوا ما تبع مش 1000 دينار 800 دينار 700 دينار، هذاك هو نحكي على الوضعيه هذه.
1: الجانب المادي.
0: اللاعبين معناتها يلعبوا في كوره مزيانه برشا يا حنان،
1: اي
0: كوره مزيانه، وتجيب ملاعب معناتها العقد نتاعه فيه 3 و4 ملايين و5 ملايين في الشهر، وكي تشوف كيش يلعب معناه وتقارنه
1: يعني
0: معناتها
1: المراجعة ضرورية جدا جلال. به هذوما الرابطة الثانية، الجولة الأولى تأجلت، إن شاء الله الحلول تتوجد من هنا الأسبوع هذا الأسبوع الجاي، إن شاء الله ثم حلول تتوجد، وثم الفرق اللي تخلص الالتزامات المالية نتاعها وهكاك يتم رفع المنع من الانتداب. نمشي لحدث قاري تعيش عليه تونس، هو البطولة الإفريقية للأمم في الكرة الطائرة. يا حصل على أيامك يا تونس، وقت اللي كنت تنظمي، وقت اللي كنت تشدي الانتباه. لليوم انا نذكر حفل افتتاح 2001 الالعاب المتوسطيه،
0: بالضبط
1: مبهر جدا الحفل، ممكن وقتها كنت صغيره حاجه اول مره نشوفها. 2004 كان حاجه من وراء الخيال. 2005 مونديال
0: مونديال
1: كره
0: هون
1: اليد كذلك رهيب الافتتاح، وكاني بتونس يعني للاسف الشديد يعني برشا من الهيبه مشيت على روحها، لانه المواعيد هذوما 3 نذكرهم وانتي معايا جلال، ونتذكروا زادة بطولة إفريقيا للأمم في ألعاب القوى في ملعب رادس، رهيب الافتتاح، رهيب الحضور والتنظيم، زيرو فوترة في اللي حكيناه هذا الكل. روقعة رادس فيها حفل عالمي بأتم معنى الكلمة في مونديال 2005. دكتور حسن مصطفى كان موجود، رئيس الاتحاد الدولي، الفرق الأوروبية الكبيرة، فرنسا، كرواتيا، دنمارك، الناس هذوكم الكبارات نتاع الهوند موجودين، رؤساء الاتحاديات هذوما، إبهار كبير، حضور إعلامي يعني غير عادي، وحفل افتتاح كبير جدا بكفاءات تونسية. انا نذكر يعني وانت معايا جلال، من الصحفيين، من كلهم ولاد الاذاعه التونسيه والتلفزه التونسيه، اللغات، العالم الكل موجود، التنظيم صفر خطا. 2004 كذلك عالمي الافتتاح، 2001 نرجع ونقول زاد حاجه استثنائيه، ممكن هذيك وقتها مع بدايه الخدمه وقتها جلال نكتشفوا حاجه هكا في تونس في العمر هذاك، حاجه بقتل تو.
0: فعلا
1: نمشي
0: فعلا.
1: نمشي
0: انا اذكر
1: نمشي.
0: العاب بحر متوسط في الواحد
1: ايه
0: وقتي مشيو مش نغطيو الالعاب الفرديه مولاك والسباحه، وقت يجي ويعطيك الكونديكتور يعني يعطيك البرنامج نتاع المسابقات،
1: لا يوخر لك دقيقه ولا يقدم لك دقيق،
0: ما فماش حاجه. وقت نذكرها انا 9-0-0 ينطلق السباق، ما فماش مثلا صفر خطا. سؤال مطروح تو انت رجعتني الى الزمن الجميل،
1: الزمن الجميل
0: الرائع لهذا الوطن الرائع.
1: الحمد لله انه عاش الواحد وكنا موجودين هاني
0: كيما قلت احنا نتكلموا من فراغ يا حنان، في بالهم الناس يسمعوا فينا، في بالهم احنا نتكلموا من فراغ عشناها هذه. السؤال ما تروح نسال فيه تو، انا مش نساله تو، اين تلك العقول؟ ومشات العقول اللي خمت
1: الكفاءات التونسيه هذيك
0: ومشات.
1: صحيح نحن نعرفوا من محيطنا القريب على الاقل اعلامي الكل يعني خذيتهم دول الخليج واوروبا وغيرها، لكن وين نتصور مازال اللي عمل الافتتاح هذاك في 2001 و2004 و2005
0: اللي برمش وكيفاش عمل وكيفاش وين
1: خطط
0: وين العقول هذيك؟
1: نجيل
0: الحيين عيطونهم
1: اي الدربوكه ومزبد
0: وكان توفاه وربي يرحمه
1: ربي يرحمه كثر خير،
0: مخلين على الاقل ورقيه كيفاش عملنا كيفاش برمش. ارجعوا الارشيف وشوفوا.
1: نذكروا زميلنا سلاح الدريدي كانوا هو ولد الجهه ولد كريم، تحيه ليه كبيره، استاذ بمعهد الصحافه وعلوم الاخبار، وواحد من مدبري الفضاء الزيفينمون الكبار هذوكم اللي كانوا حاضرين وقت نحكي على التنظيم الاعلامي جلال كما ذكرت انت، بصفر غلطه، ما ثميش زيرو فوت، ما ثميش هذا، ما ثميش اذا تجيك ورقه غالطه ولا التاريخ غلط ولا حاجه. ليه هذوما بالحق وينهم الكفاءات التونسيه هذوكم؟
0: نحكيو حنان نحكيو على تظاهره عندها بالضبط 25 سنة
1: ايه.
0: 25 سنة بالإمكانيات الموجودة يعني بالإعلامية الموجودة وقتها
1: ايه.
0: يعني بالمنظومة الإعلامية الموجودة وقتها
1: مستحيل تعاود 10% من
0: 25
1: اليوم.
0: سنة بعد 25 سنة نعجز عن معناتها إنجاز العشر متاع عام 2001 عندها 25 سنة تاني
1: ايه.
0: تطورت معناتها
1: الامور وال
0: تطورت التجهيزات، تطورت معناتها الاتصالات الى غير ذلك، ولم نتطور على مستوى الافكار،
1: بالعكس تراجعنا تراجع كبير. حتى نشوف المشاهد بما انه صيف كامل هو على وقع يا سويح ولا شنو، نتصور يعني مشينا في المنهج هذاك حتى وصلنا لبطوله افريقيا للامم. للاسف الشديد حاجه تحشم على الاخر، حاجة تذلة بصراحة.
0: احنا شوف وشو فن الشعب يروس على شو فن الشعب
1: يتسمع نتاعنا وراو يشرفنا وراو نسمعوا، اما ليه
0: ما نجمش
1: مش هيف،
0: اما ما نجمش يكون بالطريقة ذيك،
1: ماهوش بالطريقة ذيك اي، قد يكون في لوحة من اللوحات فيه تاريخ تونس وفيها
0: في لوحة صغيرة
1: تدخل معناتها، اما مش بالطريقة ذيك
0: كما يقولوا فيها نمشي معاها
1: مرحبا بيه. وشفنا في رقة
0: ايه. الفن الشعبي رانا احنا انا نحبوا فن الشعبي
1: ايه، ما نيش ضدها الحكاية،
0: ما نشنا بالطريقة هذيك، بالطريقة هذيك، لانه انت رو شوف كل حدث رياضي وكل معناتها تظاهرة عالمية او افريقية او اقليمية
1: ايه.
0: راهي قبل ما تكون رياضة تكون ترويج لك البلد،
1: البلد صورة البلاد هذيك
0: التراثي الثقافي التقاليد العادات، انت لهنا تستنبط الافكار، انت لهنا تبدا جيب ناس اخرى. اذا كان انت عاجز صراحه
1: عاجز، ثم راهو شركات
0: عاجز
1: اصلا مختصه
0: جيب
1: في
0: ناس اخرى.
1: التنظيف، راهم ثم
0: وطبعا
1: خريجي المعاهد
0: ما كان
1: العليا
0: صناعي
1: للرياضه
0: يعني
1: اللي هما عندهم اختصاص
0: ما شاء
1: هذا.
0: الله
1: اي
0: من السيناريوهات نتاع هي على الاقل اعمل كيف اعمل حتى ايميتاسيون، اعمل مع تقليد لحاجه على الاقل حط فيها خصوصيه. اين الخصوصيه التونسيه؟
1: اي
0: نحن معناتها في هذاك معناتها في مشهد معناتها
1: إيه؟
0: اصبح ضحوكه معناتها
1: شنو
0: قنوات اجنبيه وعربيه
1: صراحة.
0: وافريقيه تنظر بتونس.
1: إيه وليه ويجيك بيان توضيحي كان سكتو خير رجاء يعني بالحق. هو عم طاهر ديما عنده كلمة، ثم خلل كبير، من ثم خلل كبير كبير برشا كبير برشا، وشكون مش يصلحه الله أعلم. يجيك بين توضيحي من الجامع يقول لك والله راهو يعني الحفل الافتتاح اللي لقى انتقادات واسعة من الجماهير الرياضية راهو يرجع لذيق الوقت المخصص للتحضير، رغم الفترة اللي عطاوه هنا راهي تقريبا 20 يوم فقط، هما 10 أيام يعملوا حال. فين بالك ب 20 يوم؟ راه ثم شركات اليوم مختصه، راه ثم خريجي معاهد الرياضه الاختصاص نتاعهم هو هالتظاهرات هذه وتنظيمها. واليوم عندي اسماء نعرفهم شخصيا موجودين في قطر وينظموا، وكان وراء تظاهرات كبيره احتضنتها قطر وهما ولاد الشمال الغربي ولاد تونس. يعني عيب هك على حساب هذا جلال، مش لازم ننظموا راهو، مش لازم مش لازم باش نقدموا وننظموا باش نعملوا حفل افتتاحك. شكون تبعها
0: إيه
1: اليوم
0: وبعد حفل افتتاح كيما كيك وبعد مش عطينا امور، قول لنا صرفنا مثلا 100 مليون على الحفل هذاك،
1: على الحفل هذاك اللي بالحق يعني يحضر وزير الشباب والرياضه. نشوف عبيد كيفاش اصلا، حتى الكراسي كيفاش موجوده، الجمهور ما ثماش جليل لا في حفل الافتتاح، لانه رجعت وتفرجت في الحفل باش ما نجمش نحكي على حاجه انا ما تفرجتش فيها للأسف
0: لم
1: الشديد.
0: يتم ترويج حناية للحدث أصلا، هو
1: أصلا
0: ترويج الحدث إعلاميا لم يتم
1: راهي
0: الترويج
1: كرة
0: إليه.
1: طائرة راهي عندها أقطاب في تونس، راهو عندك
0: حناية
1: الكابون
0: احنا
1: عندك
0: الأقوى،
1: الساحل.
0: كنا احنا كرة طائرة وكرة اليد معناتها المنتخب الذي لا يهزم ولا معروف. نصبح تو اليوم معناتها بالشكل هذيك في كرة، هو هي الرياضة الكل بصفة عامة شوف كرة قدم مغيرة معناتها الرداءة باش يكون واضح، الرداءة أصبحت تقريبا في كل الرياضات وكل الاختصاصات بالنسبه لتونس. صراحه انا قلت العقول هذيك ومشيت، انا ما انا سؤال واحد يجاوبون عليه
1: وراه في الميادين الكل، وينهم العقول هذوكم التونسيه؟ وين الكفاءات التونسيه هذيك؟ اليوم يعني غير قادرين باش نعملوا حفل افتتاح نتاع بطوله افريقيه او عندنا 20 يوم يودي 20 يوم راه كي هو الساعة تعمل فيها اللي تحب. اليوم راهي الامور تخدم على الاورديناتور وانت حاط ساق على ساق في بيرو.
0: هو هو هو يعني الاعلان على ان تونس ستحتضن البطوله الافريقيه للكره الطائره تم عنده 20 يوم
1: اي هكا حسب ما جاء في البيان التوضيحي. راه هذيك علاش جلال رجعت وعملت يعني برشا قراءات وشفت، ويعني هذا هو بالله اذا ما تنجموش تنظموا ما عادش تنظموا، مش لازم مش لازم حتى يستعيد هذا البلد يعني عافيته، وتوم بعد ترجع تونس تميل وما تطيحش. يعطيك صحه جلال، شكرا لك. بعد شوي نتقابلوا اخبار الاولمبي الباجي في الجزء الثاني، بعد شوي ان شاء الله عنا ضيوفنا يكونوا حاضرين معانا.

0: Sport Time, Sport Time, Sport Time.
1: راجعين تحياتنا توصل لكل مستمعينا 8:07. أهلا وسهلا بكم الناس الكل. كما ذكرت الفضاء هو لجمعية الشمال الغربي، وبعد الافتتاحية باش نمشي لتبرقة الجميلة. وسعيد يلتحق بنا في المباشر السيد أشرف البلحي، هو رئيس الجمعية تبرقة الرياضية. خليني نلحق أول مرة باش يكونوا حاضرين معايا، ممكن أنا مقصرة معاه، أما وقت اللي شفت الباج نتاعهم ودخلت وعرفت الاختصاص اللي موجودة والفرق اللي موجودين، فريق يستحق أن يكون معنا في الراديو ونعرفه به ونعرفه الفريق هذا، نشاطه، مشاركاته، شكونهم المجازين انت على الفريق هذا. سي أشرف البلحي، أهلا وسهلا بك، مرحبا، تحية ليك، الناس يسمعوا فينا الكل ولكل العاملين معاك في الجمعية هذه.
2: مساء النور مدام، وتحية لكافة مستمعين ومستمعات راديو الكيف.
1: عايشك
2: أهلينا في ربوع شمال الغربي كلهم.
1: يا سيدي مرحبا بك، أول مرة تكون حاضر معايا أخوي الباهي. خليني نعرفه بالجمعية، جمعية تبرقة الرياضية، نعرف المرجان، نعرف الجمعية نتاع الغوص، وكل الرياضات يعني تحسها خاصة شوية نتاع الوليدات، تذوكم اللي يتألقوا نتاع الصيد البحري، ما شاء الله ألقاب بالجملة. جمعية تبرقة الرياضية اليوم باش نعرفوا بها ونتعرفوا عليها زيد.
2: شكرا مدام على الاستضافة، ومن خلال التقديم نتاعك نوجه تحية لكافة جمعية رياضية بتبرقة بشمال الغربي وربوع الوطن تونس العزيزة. إذا نحن جمعية تبرقة رياضية تأسست 2023، أسستها عام 2023 في سبتمبر. دونك عندنا فروع العاب قوى، جمع رياضه الجميع، كره اليد وكره الطائره. عندنا معنا مجازين، اكثر من 120 مجاز توصلنا، حققنا اكثر من 120 مجاز يعني رياضي. دونك جمعيه برق رياضيه ساهمت وعملت.
1: عندكم رياضه نسائيه سي اشرف؟
2: هو النسائيه حلينا نحن يعني ترشحات للفريق النسائي في كرة اليد وكرة الطائرة. إن شاء الله نكون نحققوا معناها اللي ساعين باش نبعثوا فريق نسائي باسم جمعية تبرقة الرياضية تمثل مدينتنا، مدينة تبرقة، وإن شاء الله نوصلوا ونحققوا العدد الكافي باش نجموا نكونوا فريق نسائي.
1: يعني هذا جديد الموسم هذا، انه الدعوه مفتوحه للبنيات في مدينه تبرقه، انه راه عندكم جمعيه في كره اليد وفي الكره الطاير وفي العاب القوى. زيد
2: هو حقيقه احنا حلينا الانتداب لفريق كره اليد وكره الطاير السنوات 2011، مواليد 2011 2012 و2013 و2014. دونك نحكيوا على مينيم ويكول. إن شاء الله في أكتوبر بتصير القرعة في البطولة تونس، سواء في كرة اليد وكرة الطائرة، باش نشوفوا مع شكون الفرق اللي مترشحين باش نلعبوا ضدهم باش نواجهوهم إن شاء الله في الموسم 2026 2027.
1: يعني ناويين تشاركوا على المستوى الوطني وتنخرطوا يعني مع في البطولات نتاع الشبان؟
2: أكيد أكيد، احنا في على قدم وساق، عندنا زوز أساتذة مدربين متطوعين، أساتذة التربية البدنية ومتكونين في كرة اليد وكرة الطائرة. بالمناسبة نوجه لهم تحية، سي الرياحي وسي سميح جديدي قايمين بواجب معنا، يعطيهم الصحة وتجاه أولاد مدينتنا. قاعدين نكونوا في الشباب في كرة اليد وكرة الطائرة، كذلك العاب القوى وسبور بورتوس، الرياضة للجميع مفتوحة للجميع على أصناف العمرية في تبرقة. دونك احنا جمعية تبرقة الرياضية كانت عند يعني موقع باهي في المدينة، ونجحنا في إرساء نمط رياضي جديد في المدينة من خلال تظاهرات رياضية اللي آخرتها في الدورة الثانية. بالمناسبة هذه باش نذكر اللي حققنا أكثر من 2500 مشارك في تظاهرة تريل تبرقة في الدورة الثانية في 2026، 4 جان في 2026 الفارض، إن شاء الله 3 جان في 2027 الدورة الثالثة متبرقة تريل، باش يكون نوصل نحقق أكثر من 5000 مشاركة في سباق العدو الجبلي. كذلك نسعى باش نكونوا فريق في كرة اليد اللي ينجحنا توا في كرة اليد وكرة الطائرة باش تكون زوز فرق أصناف عمرية كما ذكرت قبيلة من مواليد 2011 حتى مواليد 2014، وإن شاء الله توا يعني قاعدين ندرب وقاعدين نسعى باش نمثلوا مدينتنا في أفضل وجه، وإن شاء الله نحقق انتصارات وبحول الله احنا مراهنين على أولاد مدينة يعني مدينة الفرقة، عندنا أولاد يعني تسخر بالكفاءات الرياضية ما شاء الله، شبان صغار قاعدين نستقبل فيهم باش يمارسوا الرياضة يكونوا في كمتنوعة في كرة اليد ولا كرة الطائرة ولا في ألعاب القوى اللي آخرتها في ألعاب القوى اللي جزء واسم التالي حققنا برشا نتائج في أصناف الإيوسيس أقل من 16 عام، وحققنا زادة في البطولة الوطنية الماستير بثلاثة يعني اعتلاء والبوديوم
1: برافو
2: من الماستير زادة في البطولة الوطنية الماستير في تونس. الحمد لله جمعية برقة رياضية في العامين الأخرانيين تموقعت وخذيت دور فعال في الرياضة في إرساء نمط رياضي جديد في بلادنا ومتنوع. احنا جمعية برقة رياضية في عندنا ثلاثة فيدراسيون يعني أربعة من فيدراسيون أتليتيزم وفيدراسيون بورتوز والكرة اليد
1: والكرة الطائرة
2: يعني متنوعة جمعية، وعندنا كفاءات كبيرة قديرة في التدريب وفي التأثير، والحمد لله وشكر للمندوبية الجهوية لشباب ورياضة في جندوبة اللي زاد مراهن علينا واللي تتعاون فينا بالقداء، كذلك السلطة المحلية في طبرقة سيد والي جندوبة اللي يعني في متابعة خاصة بالجمعية، نجي نشكر ونثمن اللي قاعدين يتابعوا فينا ويشجعوا فينا، احنا نحبوا كان التشجيع باش نقدموا.
1: مهم جدا ريت التليفون اتصال شنو حوايجكم يعطيكم الصحة على هو حاجة هذيك راه مورال تنجم تزيد برشا للهيئة وللمدربين وللصغيرات. سي أشرف ثم شراكة بينكم بين الرياضة المدرسية دونك أنت بصراحة يعني التوجه نتاعك واضح أنه ثم فئة معينة ثم عمر معين الوليدات هذوما بالحق يعطيك الصحة لأنه تأثر فيهم لأنه الجمعية تحتويهم اليوم التعامل مع الفئة هذيك يعني في عمر ثم تحولات ونعرفوا يعني الناس الكل ثم جمعية تراهن على الوليدات هذوما تأثر فيهم عطيتهم فرصة انهم يشاركوا انهم يكونوا حاضرين انهم يكونوا موجودين في الجمعية. اليوم المعاهد المحيطة بالجمعية والمدارس عندهم نصيب معاكم في الجمعية الوليدات هذوما تلامذة ثم استقطاب يعني الوليدات من المعاهد والعدديات والمدارس.
2: هو سؤال في بلاست وسؤال مهم جدا يعني احنا ديما قاعدين في الاجتماعات وفي الافكار نتاعنا ديما نشارك الاساتذه والمدرسين في القطاع التربوي وديما نحكيه في فما خاطر عباد فما معناها اولاد صغار يقراوا يعني عندهم كيما نقولوا الانرجي والكاباسيتي باش توجهوا وين يحب هو، معناها احنا في نجاح علينا برشا انشطه وين يحب هو فهمتني. كذلك عندنا تظاهرات رياضية، في التظاهرات مش كان تظاهرة كهو معناها قيموا سواء في الشاطئية ولا في الجري العدو على الطريق قاعدين نشوفوا أنهم اللي عندهم الكاباسيتي أنهم باش يكون وين يتوجه يمشي أتليتيزم ولا يمشي في كرة اليد ولا كرة الطائرة. دونك احنا ديما نعمل في التحاليل وفي الأفكار نتاعنا باش ناخذوا الوليدات ونقيدوا فيهم ونوجهوهم ونجربوهم كما نقولوا نمتحنوهم ونتستيوهم فانا اختصاص يكون متواجد على ذيك. احنا عندنا مختلف اختصاصات باش الاولاد يدخل جمعية برقة رياضية عنده متنوع يعني يختار واحنا نوجهوه كذلك مع المدربين بتاعهم ياخذوه ويشوفوه وين ينجم يكون يعني لاعب في مهارة كبيرة في كرة اليد والطائرة والاتليتيزم في العاب القوى ونأطروهم ونأخذوهم فهمتني على عاتق الجمعية. كل شيء مجانا نحن نقوم فيه نقوم به واحنا في الافكار نتاع الجمعيه زاد عندنا شراكات نحب ندخلوا رياضه في السياحه، خاطر مهمه برشا السياحه
1: اي اي
2: الرياضيه،
1: اي اي
2: كذلك في الثقافه عندنا شراكه مع وزاره الثقافه مع دار الثقافه في تبرقه. الغابات جات كيف كيف، عندنا خاطر انشطه في جبل العدو الجبلي ولا لي روندوني، دونك نقوم بغرس الاشجار في عيد الشجره ولا في مناسبات اخرى. دونك الشراكات متنوعه معنا، تبرقه رياضيه حاله، شراكات في جميع المجالات، سياحيه ثقافيه شبابيه في
1: برافو، يعطيكم الصحة.
2: غابات، وهذه هي اللي التميز نتاعنا في الافكار. احنا ديما نقعدوا وديما نشوف في الافكار شنو نجم نقدموا للبلاد.
1: هذا
2: الحمد
1: هو
2: لله
1: هذا هو.
2: احنا
1: وقت لي هيئة مديرة وفريق يوصل يحتوي 120 طفل في عمر معين، كما ذكرت حساس، رمضان ثامنة أساسي، تاسعة أساسي، هكا ولا ليه سي أشرف؟
2: مش بالساهل،
1: اي
2: صحيح مش
1: ماهوش
2: بالساهل،
1: بالساهل. اليوم وقت
2: في
1: الدولة
2: ظروف
1: يعني تطلق برنامج لحماية هالفئة هذه من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. اليوم الجمعية الرياضية هذه، وإن شاء الله يكونوا عندنا جمعيات أخرين بنفس هالعقلية اللي نسمعوا فيها معاك سي أشرف، برافو. راهو تخدم في تونس بطريقة غير مباشرة، حط في بالك حاجة، راهو نعرف اليوم رئيس جمعية ماهيش حاجة سهلة، فالوضع اللي نعيشوه فالصعوبات المالية، وتأثر في 120 صغير في مدينة كما مدينة تبرقة، يعطيك الصح.
2: احنا في الظروف هذه. شكرا مدام على اللفتة الكريمة. احنا في الظروف هذه ما عدناش كما نقول، ما عدناش حتى مزيج على بلادنا، على مدينتنا، على تونس هذا ككل. في الظروف هذه ظروف صعيبة اللي نترناو، ما غير ما عدناش قاعة مغطاة، احنا قاعدين نستناو باش تستكمل الأشغال اللي فيها. وديما أنا ديما نطالب، وفي حتى في الإعلام ديما ناشد، نقول للسيد وزير الرياضة، سيد رئيس الجمهورية،
1: شنو حوالها
2: يعطينا
1: القاعة اللي موجودة، ولا ما ثماش، ولا في يلزمها
2: هو
1: تدخل، ولا
2: حقيقة القاعة توا رجعت الأشغال فيها باش يستكمل قاعة
1: على الأقل ليه؟
2: مغطاة.
1: ايه
2: احنا توا نترناو والدور معناها في واجهة البحر، نستناو حتى الصالة تحضر، وهذيك زيد يعني عندها إشي كبير باش نتقدموا احنا في رياضة كرة اليد والطائرة، وتحديدا الأولاد في بلاصة يعني تكون معناها في المقاييس شيرلي شيل انترناسيونال، معناها يكون اللاعبين
1: ثم وقت
2: معناها.
1: محدد باش تحضر فيه القاعة، ولا بديت الأشغال وانتم ما تعرفوش؟
2: هو مبدئيا قالوا في 250 300 يوم من السنة القديمة إن شاء الله تحضر قبل الصيف. عندنا زاد برنامج كبير في القاعة باش نقوموا به غاديك، باش نستدعوا أندية في الافتتاح إن شاء الله. هذه تفاصيل إن شاء الله
1: إن
2: تكونوا
1: شاء الله
2: حاضرين
1: إن شاء
2: معنا في
1: الله إن شاء الله.
2: الافتتاح نتاع القاعة. ديجا بدينا نخدموا مع
1: اي بيه
2: الأندية
1: بيه
2: الكبيرة
1: اسمعني، كي نسمع
2: عليها
1: حاجة
2: في
1: كيف هيك تفرح، هاي طونكو تحل الباب نتاع القاعة وفيه أشغال حاجة
2: ده
1: كومي
2: حد
1: بيه.
2: دي
1: ايه
2: خلتنا زاد احنا زاد تشجعنا باش يعني نستناو باش نقدموا ما اكثر وما خير في القطاع الرياضي في تبرق.
1: سي أشرف، وانت رئيس الجمعية وانت القريب للمدربين وللصغيرات، ثم لهوة خاصة بقرايتهم وانت تأثر يعني، خاطر هال120 هذوما كي نربحوا منهم 80 90 من بعد يدخلوا الجامعة، يعني ربحنا إطارات، ربحنا كفاءات، ربحنا ناس منعناهم، صغيرات هذوما قرايتهم في الميزان زاد.
2: صدقني احنا في الجمعية نطلبوا البلتان نتاعهم،
1: برافو.
2: يعني
1: ايه
2: نتبع في النوتات نتاعهم، ونقولوا الأولياء اللي ما يجيبش نوت راه ما عادش باش يلعب في الجمعية. يعني البروسيدير هذه قمنا بها، واترافير زاد احنا في الرياضة شفت كأنه ما يوفقش بين السبور وبين قرايته، ما ينجمش يكون ناجح. دونك
1: صحيح
2: القراية
1: صحيح
2: والسبور هي
1: صحيح
2: نجاح، تكمل بعضها.
1: صحيح
2: واحنا انا في المتابعه لصغيراتنا، يلزم ينجح في القرايه باش يجي زاد يترانا، وفي متابعه خاصه للحكايه دي
1: ايه
2: يعني.
1: لانه هكا يكون مشروع كل بروجي انت نجحت فيه، هذاك علاش راهو قلت لك راهو انت جندي بطريقه غير مباشره. 120 صغير في عمر معين تاثرهم يلعبوا رياضه، العاب قوى، كره طايره، كره يد، تبعهم في قرايتهم، يعطيك الصحه. كان كل واحد في
2: أهم
1: جيته
2: حاجة
1: يعمل هكا،
2: التفاصيل.
1: توا بقدرة ربي ثم حاجات ما عادش نشوفوها. راهو ماهيش سهلة
2: أهم
1: الحكاية اليوم رئيس جمعية وقت يكون في عمر صغير وعنده هالأفكار هذه وهال هالبروجي هذا اللي يخدم عليه هو وناس أخرين متطوعين. هذوما الكفاءات اللي كنا نحكيو عليهم بكري شوية في الافتتاحية، قلت وينهم؟ تونس ولادة به رئيس جمعية يكون في عمر معين يبدأ عنده 120 صغير محتضنهم، يشجع يتبع القراية يتبع شنو يعمل. 6 7 سنين أخرين خذ الباك ومشي الجامعة، وقتها تقول ربي وجهه خير هكا ولا لي أشرف؟
2: هذيك حاجة تفرحنا احنا،
1: أي
2: والانتماء للجمعية والنية الصافية والعمل الدؤوب بحول الله باش نوصلوا ونقدموا مع أكثر للرياضة ولشيرتنا، شيرتو مدينة برقة تسخر برشا كفاءات وعندها دي كومبيتونس كبيرة في الصغيرات، يعني يلزمنا نستثمروهم سواء معانا في الجمعية ولا جمعية أخرى رياضية،
1: ايه
2: هذه لازم
1: اليوم حان الوقت انه الجمعيات الرياضيه تستعيد دورها الحقيقي في المدن نتاعنا، سورتو في الشمال الغربي.
2: بالضبط. هو الصغير لازم يتعدى بالجمعية
1: ايه
2: وبالعمل التطوعي والعمل الجمعياتي، لابد باش
1: ايه من بعد نحكي
2: يتعدى بالمرحلة.
1: على شخصيه متوازنه وعلى شاب متوازن، ومن بعد يكبر بشويه بشويه تنجم تعمل عليه، مش للاسف الشديد كما حالات اللي نشوفوا فيها اليوم. راهو دوركم كبير سي اشرف، نعرف راك مره من المرات تقول يفكني الزين ياي. من بعد وقت تشوفك الرقم هذاك نتاع 120 ومش يجوك برشا بنيات ان شاء الله في الايامات الجايين في الفروع هذوما من المحدثين، تفرح وماذا بيك، ماذا بيك تشوفهم وليداتك كلها ناجحين وتشوفهم ما شاء الله في الجامعه، وهذوكم بالحق هذوكم الكادوات اللي تعطيهم للجهه نتاعك ولتونس عموما. اليوم سي اشرف منين تعيش الجمعيه؟ 3 فروع، 120 مجاز، كما ذكرت فروع نسائيه باش تحدث في الايام القليله القادمه. منين تعيشوا؟ منين تتنقلوا؟ منين تصرفوا؟ منين؟
2: والله هي بدأت من الأول بالعلاقة،
1: ايه مهم جدا زيد.
2: العلاقات من الأول، ومن بعد بدينا بالتظاهرات، وبعد هيك بديت يعني بالدعم اللي هو قليل، إن شاء الله باش تكبر، هي حلمة باش تكبر، فهمتني؟ وهذيك هي باش نمشي بشوي بشوي، وأهم حاجة ديما نقول لك الكلمة الطيبة والعلاقات هي اللي تكون البيئة ديما في الجمعية،
1: صحيح
2: وهي اللي تخليك، هي بريتو احنا نخدمه في الخير، خير اترمو، معناها
1: اي
2: نعمل
1: اي
2: في
1: اي
2: الخير في الرياضة، دونك الناس الكل تستجيب كي نلبيو، باش نعملوا حاجة يلبيو الناس الدعوة ويد
1: صحيح
2: واحدة
1: صحيح.
2: وعطينا الناس
1: وقت
2: الثقة.
1: يعرفوك تخدم في الصحيح وتخدم بشفافية وبوضوح تعاون العبيد، راهو
2: بالضبط
1: تعاونك
2: بالضبط،
1: تعاونك تعاونك
2: شفتوا
1: يعطيك الصحة.
2: احنا الاولاد كي يبداوا الصغار تشوفهم كي يضحكوا وفرحانين
1: اي
2: ويتراناو، ويولي ويجيو وقتاش نترانا عمي
1: اي اي
2: وتليفونات
1: اي
2: وقتاش باش نترانا وقتها،
1: اي
2: فهذيك
1: منعته
2: تحس
1: منعته اشرف
2: بالدورة
1: وقتها، راهو
2: نتاعك.
1: منعته خوي الباهي بالحق، راهو واحد يمنع واحد. شوف المشهد هذاك اللي سيدي وقتاش نجي، ولا كوتش وقتاش نجي، ولا رئيس وقتاش نجي، ومشاهد اخرى.
2: بالضبط
1: باهي مهم اليوم
2: بالضبط
1: تهزوا وليداتكم راهو للنوادي الرياضيه، وعنا في الشمال الغربي كل واحد يعاون من شيرته تو بقدره ربي. اقليمنا فيه كفاءات وفيه صغيرات راهو ينجموا يوصلوا لبعيد، ووصلوا عنا اسامي، وصلوا شويه نعطوا ثقه لبعضنا ونمنوا ببعضنا ونشجعوا بعضنا حتى بالكلمه. اليوم تبارك الله وما شاء الله، انا ان شاء الله تدخل معايا مره اخرى وتقولي لو عندي 200 صغير ان شاء الله
2: ان
1: البنات
2: شاء
1: زاد
2: الله.
1: يكونوا يعني يقبلوا على الجمعيات الكرة الطائرة وكرة اليد، وهذا مهم جدا. فرحانة بيك برشا خوي الباهي اليوم بالحق، أنا
2: شكرا لك يا مستر،
1: فاجأتني
2: حفزنا
1: ويعطيك الصحة وربي يحفظك. الإذاعة على ذمتك، راهو حقك باش تتعدى معانا باش نعرفوا بفروعك باش نحكيو على هالجمعية هذه، تأثر في 120 طفل تونسي من تبرقة، إن شاء الله نشوفوهم نورات في الجامعة ونشوفوهم ناس ناجحين في المجتمع التونسي. شكرا ليك سي أشرف البلحي رئيس
2: شكرا
1: جمعية
2: لك،
1: تبرقة رياضية، شكرا ليك، يعطيك الصحة.
2: شكرا.
1: نرجع للكيف، ممكن بنفس الروح وقت تبدأ العمر هيك صغير مع الرؤساء هذوما اللي موجودين هالفترة هذه ومتحملين مسؤولية في عمر صغير، خليني نعتبرهم شباب وشادين الصحيح وبالعقلية الكل نسمعوا فيها. النادي الرياضي الكافي في السنوات الأخيرة خدمة كبيرة، صغيرات ناجحين. ذيك علاش انا حكيت راهو بكري على الجانب العلمي والأكاديمي للصغيرات، وقت نتبعهم في قرايتهم وفي الرياضة راهو سنين تجري، نربحوا أستاذ ونربحوا محامي ونربحوا طبيب. خير ما للأسف يعني نشوفوا هاك المظاهر نشوف فيها اليوم. مهم جدا انتمائك للجمعيات الرياضية، هكا ولا ليه سي حمدي الطنوبي؟ مرحبا.
2: مرحبا يا حنين، مرحبا المستمعين قاعة الكيف.
1: انتم المشتاح حمل المشعل، هو انت اشرف والناس اللي في عمرك سي حمدي، بالحق راهو مسؤوليه كبيره
2: كبيرة برشا
1: بطريقه غير مباشره. انتم تخدموا في تونس راهو، هذا ياثر في 120، انت 200، غيرك 100، حتى 90، حتى 60. نمنعوهم الصغيرات، راهي ثم حرب كبيره. اذا انت حمدي الطنوبي الاستاذ والمربي ورئيس الجمعيه، ما تقولش ايه، هذوما ولادي ولاد الكيف، انا مش نضرب عليهم ونوصلهم. والحمد لله اليوم عندك في الجامعه، اليوم عندك اطارات مش يتخرجوا بينتو، وهما امس في الايام كانوا معاك في الجمعيه صغيرات يكوروا. فرحتك كبيره ان وقت يجوني وهما ماخذين البكالوريا، حاجه تفرح، حاجه بالحق يعني ما تنجم يعني كان نشكرك عليها انت والهيئات اللي سبقتك. اليوم الجمعيات اللي نحبوهم في تونس، في الشمال الغربي، في الكيف، في جندوبه، في سليانه، في باجه، في طبرقه، في جهاتنا الكل موجود ونجم ونخدم حمدي رغم الصعوبات.
2: من قبل راهو نادي الرياضي الكافي
1: ايه
2: بحق مدرسة من المدارس الكبيرة في تونس، اللي خرجت محامين وسيادة وطب
1: ايه
2: ولا علينا بالذكر في برشا عباد ومسؤولين
1: برشا
2: كلها
1: برشا
2: خدموا
1: برشا
2: قبل.
1: برشا،
2: برشا
1: بشوية
2: برشا
1: تقطير
2: برشا
1: بشوية تقطير. انا على الاقل
2: شوية
1: هالفترة
2: تأثير.
1: هذه الكلها نذكر الوليدات ما شاء الله عليهم ناجحين في الباك، ناجحين في السيزيام، في النوفيام، معادلات كبيرة،
2: ديما
1: نظافة
2: نتائج متميزة
1: ومحليهم.
2: بالنسبة
1: ايه
2: نتائج
1: ماهيش
2: متميزة
1: عملية
2: للرياضي
1: سهلة،
2: الكافي.
1: اي ماهيش
2: يعني
1: عملية
2: سهل
1: سهلة. اي النادي
2: وسهلة
1: الرياضي
2: راهو باش
1: الكافي
2: نادي باش سهلة، معناها باش عندك قراية وعندك سبور باش توفق بيناتهم. راهو عم ناول عن مش تو مش عم ناول عن 9 على 10 معناها يقراوا في البيلوت، لي سي بيلوت
1: ايه
2: معناها
1: ايه
2: أداني نادي هذا كيفي معناها اشترها يقروا في لي سي بيلوت
1: واللي خذوا البكالوريا واللي مشاو لشعب متميزه في العاصمه وفي غيرها،
2: سرعة نمشيهم كلهم.
1: هذوم الكل ربحتهم تونس وربحتهم الكيف. راهي اليوم حرب، انا قلت راهي حرب، ايه حرب على اللي صاير عندنا اليوم، على الحرابش والمخدرات والدنيا، هذوم الكل. اليوم الجمعيات الرياضيه هي الحل، راه ما تصورش وليد سلوكه هكا ما مش هو ينجم يمشي لك جمعيه رياضيه
2: نحن
1: ويقابل اصحابه، مستحيل. ايه تقطير.
2: نأثروا داخل التدريبات
1: ايه
2: ونعسوا خارج التدريبات ونمشوا للليسيات ونتفقدوا ولادنا، واللي تحصل على المرتبة الأولى ديما عنده جايزة،
1: ايه
2: واللي تينا بالكدا كل شهر عنده جايزة كيف كيف. معناها قاعدين نتابعوا في ولادنا معناها من برا ومن الداخل، معناها ما
1: الحمد
2: نخدمهمش
1: لله
2: حول الله.
1: الحمد لله الحمد لله. ان شاء الله التجربه تعمم كيف كما اشرف، كما الرؤساء الشبان سيرتو اللي ماخذين المسؤوليه في الجمعيات هذوم. اليوم مش نحو الاولاد، تحضيرات انطلقت وما قصدت شيء
2: ما
1: جديد.
2: قصدتش
1: للاسف في تبرق اليوم ثم القاعه بدات فيها الاشغال، انا نفرح
2: ان
1: راه
2: شاء
1: وقت
2: الله.
1: نثير موضوع حتى بعد 6 شهور. كي يجيني رئيس الجمعيه يقول لي هكا هو صايب بدات الاشغال، نقول الحمد لله على الاقل نهار حكينا في الموضوع هذا. اليوم قاعه الكيف هي اشكال كبير، لا نعرف وقتاش باش تبدا الاشغال، لا وقتاش حاطينها في البرنامج، لا من المفروض راهي انطلقت، من المفروض يعني راهي بتشرف على النهايه. للاسف القاعه مغلقه، النادي الرياضي كيف اليوم باش يرجع فرع الاكابر، وتطرح الاشكاليه من اول جديد. اي سي حمدي معاك، خلينا
2: ما
1: نحكي على
2: حق اخبار
1: الصغيرات، على التدريبات نتاعهم، على صنف الاكابر. ان شاء الله يكون موسم واعد كما المواسم الفارته. الألقاب تجيب طبيعتها، نوصلوا نلعبوا أدوار متقدمة باهي، نأطروا ونكونوا.
2: كالعادة
1: هذا
2: كالعادة.
1: هذا هو الهدف.
2: والتريند الرياضي كيف راهو الدومي فينال والفينال، معناها لازمها كل عام يا صنف برام يا اداني يا اصغر، ديما لازمنا عنا شكون فيناليست. بالنسبه للتحضيرات كما قلت انت مدام حنان، ما قصش تحضيرات من عمناو وكملنا ديريكت، ارتحنا جمعه كملنا ديريكت تدريبات، خدمنا على رواحنا برشا تضحيات من المدربين، تضحيات من الوليدات ما يمشيش صيف، وفما شكون مشي فما شكون لا، خدمة فما خدمة مع المدير الفني، اجتماعات معناها كل جمعة فما اجتماعات للمدربين مع سي ماهر رزيق المدير الفني، قاعدين نخدموا الحقيقة تاع ربي قاعدين نخدموا مانيش مقصرين. وكما حكيت انت رجعنا الصنف الاكابر، معناها
3: عنا وليدات صغيرات ودعمناهم الوليدات الكبار اللي كانوا مع أكيب النادي الرياضي الكافي في الموسمين اللي فاتوا باش نكونوا هكا مجموعة باهية باش نرجعوا الروح للكاف والباسكيت نتاع الكاف. ديما تحب ولا تكره الأكابر نادي معناها الأكابر في أي جمعية هي اللي تعطيك الروح نتاع الجمعية. حتى الوليدات الصغيرات عندهم وين باش يتفرجوا، أما حالة تاو باش يمشوا للدهماني معناش معناها كقاعة رياضية باش يتنخلوا ميساج ديما فما شكون أكبر منه يتفرج فيه باش يتعلم فيه. ديما هو الإكيب سينيور ديما هي تكون معناها القدوة ليه، أي واحد باش يلعب في أي صنف بالنسبة ليه يحب يطلع سينيور يوري روحه معناها. دونك نحن عملنا رجعنا القسم معناها الفريق الأكابر وإن شاء الله نكونوا في المستوى علاش لي نطلعوا للبرو آ معناها الناسيونال معناها ماهيش حاجة صعيبة ولا شوية خدمة كيسها ربي ترشحنا نجموا نجيبوا دي زترونجي واحد ولا اثنين ندعموا بهم الرصيد البشري وعلاش ندير هذا الكافي في البرو آ.
1: إن شاء الله.
3: سير شوية خدمة وشوية تضحيات شوية دعم الجمهور شوية دعم السلطات حول الله نادي الرياضي كيف ديما بخير
1: ان شاء الله. ان شاء الله الوليدات يتالقوا في المواسم الفارطه اليوم موجودين في صنف الاكابر سي حمدي لانه
3: فما شكون ايه؟ موجود فما كيما تعرف اللي تنقل للمنازة ولتاقل حلق الواد
1: بحكم القرايه
3: مع قرايه مسافتك وفما اللي في الكيف بقاو معناها مترسمين معناها خبره
1: ايه؟
3: فما شكون لعب في البرو آ لعب في القاسرين وفما شكون لعب في المهدي معناها رجعناهم لهنا هم العقر دارهم النادي الرياضي كيف باش يعاونوا كالوليدات صغار ويكونوا معناها ركيزه باش الصغيرات هذوكم يتعلموا عليهم وان شاء الله علاش النادي الرياضي كيف يطلع البرو
1: ان شاء الله. ان شاء الله في انتظار حل القاعه والموضوع للمتابعه. جاوبونا بارك راهو جاوبونا اكهو والله العظيم جاوبونا مره اخرى هو ندائي السيد وليد كعبيه والي الكاف وانت في على امتداد المواسم هذوما راك سيد وليد تفاعلت معنا برشا وحلينا برشا اشكاليات ويعطيك الصحه. كيفك كيف سي طيب دريدي والي جندوبه راهو جاوبني سيد الوالي شنو مصير هالقاعة هذيك كاين فيها ما يتصلح يا مرحبا وجاوبونا واعطينا على الاقل اجيال علاش اخي هو ترصدت ليها اموال اللي نعرفه واللي متاكده منه واللي من المفروض انه في افيل تبدا الاشغال من المفروض راهي فتة ولا قاربت على النهايه اعطونا بالضبط وضعيتها شنو اللي مسؤول من عش تجهيز شباب الرياضة سلطات الجهوية او اللي كنت سيد ويلي رأسا رجاءنا قاعة الكيف خلينا نشوف شنو ولا مصير هاو قاعة تبرقة لباس وانطلقت فيه الأشغال وباش تكون حاضرة يعني بيهك يعطيني موعد نتاع 6 شهور 7 شهور نعرف اللي راهو ثم حاجة اليوم ثم شانتي تحل في القاعة نتاع تبرقة باش واحد يعرف روحه ماذا بيا إن تجاوبوني على قاعة الكيف وهو من اليوم هي اليوم أول حصة لغالب بينا هكيكة راو إن شاء الله المواضيع هذوم الكل وهالإشكاليات هذوما رمش نطرحوهم كل جمعة إن شاء الله يجاوبوا معانا وأنا متأكدة رمش يجاوبوا معانا السلطات الجهوية جاوبوني هكا هو أعطونا حاجة هكا واضح رو إن ما عادش هذي غدوة العام الجاي بعد شهر وبعد شهرين يمشي الموسم الرياضي يوفى الناس كلها تسقط على الحكاية رو ثم فلوس مرصودة لها القاع رو الترصد عم ناول مش يزيد على الأقل بنسبة مئوية كبيرة في الموسم إذا توا كان مش نبدأ الأشغال يعني مش نزيدوا فلوس رجاءنا جاوبونا وكهو سي حمدي خلي لك كلمة الختام غدوة عندك موعد هام مع الأحباء مع مدربينك مع الناس اللي يخدموا معك مع جلسة عامة تقييمية للنادي الرياضي الكافي
3: جلسة عامة تقييمين ديالي كيف يكون فيها تيلي والتقرير الأدبي والمالي ومصادق عليه كان معناها فما حتى مشكل وباش نحكوا شوية على الصعوبات اللي مرينا بها والإيجابيات اللي عملناها وشنو باش يستنى فينا معناها الموسم معناها ما عادش ما عادنا من الشهر ماكس باش تبدا السيزون.
1: إي هكا هو
3: شنو المشاكل باش تعرضوا ولا شنو هي الخدمة شنو هي لازمنا نحن بالنسبة لنا هذه جلسة باش تلموا فيها كل المسارين القدم والمدربين القدم والجواريات والمدربين وكل باش ما لما باش نشوفوا النادي الرياضي كيف معناها الميزانية لاباس معناها إيجابي 36,000 دينار
1: إن شاء الله
3: الحمد لله
1: برافو
3: باش نبدو بها السيزون إن شاء الله التمويل العمومي كالعادة يعاوننا شركة النقل مندوبية شباب الرياضة معتمد سيجي كيف كيف يعاون فينا بالكار حاسين ان شاء الله الناس الكل ما
1: يعطيه
3: يتلموا على
1: بالصحة
3: الدنيا
1: الناس
3: اللي
1: اللي
3: كيف كيف
1: عاونوا.
3: الناس
1: ايه
3: كلها الناس كلها الناس كلها تعاون محبين منخرطين المسؤولين اللي بالكلمة الباهية الكل الناس كلها اللي يعاونوا في النادي الرياضي كيف
1: ان شاء الله تكون جلسة فيها النادي الرياضي الكافي هو اللي يخرج منتصر ويبقى ديما علامة مضيئة في الرياضة في الكاف وفي تونس. هو اسمه النادي الرياضي الكافي. انت شكرا ليك، للهيئة اللي تخدم معاك، لإطاراتك الفنية، للوليدات اللي تبارك الله وما شاء الله عليهم، للناس الكل حابين النادي الرياضي الكافي. هذه مدرسة أخرى وهذه عائلة أخرى خلت بصمة في الكاف، وما زالت إن شاء الله تبقى شمعة مضيئة في الرياضة في تونس وفي جهة الشمال الغربي. شكري لك الكبير سي حمدي تنوبي، يعطيك الصحة، رئيس جمعية النادي الرياضي الكافي. غدوة الجلسة العامة التقييمية 8:37 دقيقة، بعد شوي مش نمشي مع التجروين. ما نعرفش، صدفة ممكن اختارت انهم رؤساء الجمعيات هذوما الشبان اللي يخدموا يضحوا، ويعني حب كبير لجهتهم والرياضة في الشمال الغربي.

0: رجعينا نربحوا شوية وقت ونمشي للتجروين. وسعيد أن يكون حاضر معايا سياسي المولهي، هو رئيس نادي تنس والبادمنتون بتجروين، الفريق اللي باش يرجع للتمارين في الأيامات القليلة القادمة. ضبط وقت والأمور كلها واضحة، موسم الفارط كان جيد. أهلا وسهلا بك سياسين، مرحبا بكري شوية. أشرف البلحي جمعية تبارق الرياضية، سي حمدي الطنوبي نادي الرياضي الكيفي، توا أنت هذوما رؤساء يعني الفئة، على الأقل فئة عمرية، مازالوا شباب، مازالوا قادرين باش يتحملوا باش يضحوا باش يقدموا الكثير للوليدات هذوما. مرحبا بك، أهلا وسهلا. ثم جلسة عامة تقييمية وبعدها باش نهار الأحد إن شاء الله تبدأ التمارين. سياسين
1: مساء النور حنان،
0: أهلا
1: ومساء
0: وسهلا
1: نوركم
0: بخوي.
1: مستمعي متابعي إذاعة الكيف، وكل عادة إذاعة الكيف، وخاصة برنامج كنت متابع
0: هو برنامجكم يعني بالأمان.
1: صحيح وبالأمانة صحيح، هذا كان متحققه، كان يعني برنامجنا برنامج النوادي الصغيرة والنوادي الكيف والشمال الغربي، في كل مرة ديما تتابعوا وديما يعني في متابعة يعني قريبة جدا للنوادي، مهتمين بالنوادي بمشغلات النوادي. فعلا أخت حنان، لحد هذا تنطلق التمارين بنادي التنس والبادمنتون في تجروين إن شاء الله على ملاعب التنس في تجروين، نقول ملعب واحد ملعب آخر كما تعرف مازال ما صار فيه حتى شيء أخت
0: ليه
1: حنان،
0: قاعة
1: وفي
0: الكيف
1: القاعة الرياضية
0: الملعب، ملعب التنس تجروين، هاي تغدو نشوف الأمور بداية الأسبوع. يجاوبونا جاوبونا كهو، راهو نعرف المهم جاوبوني وقتاش مش
1: والله
0: تبدأ الأشغال هكا هو.
1: مش بالضبط، تم فتح تحقيق حسب آخر ما جاني معلومات في الإخلالات الهندسية، ملعب مازال ما عندوش 3 4 أشهر من الاستغلال، وقعت في تصدعات وصرخات كبيرة وتهدد سلامة اللاعبين. تو حاليا ننشطوا في القاعة الرياضية المغطاة، والملعب الآخر يمكن مقبول لنجم ندربوا فيه الأولاد الصغار، ما تعرف لازم نحافظوا على السلامة بتاع الصغار أثناء التدريبات. عندنا أثناء جلسة انتخابية إن شاء الله يوم 27 سبتمبر بقاعة العروض بتجروين، إن شاء الله سنجدد العهد والترشح إن شاء الله. ما تعرف أخت حنان، أصبح العمل الجمعيات عمل صعيب، وعمل يعني لو ما توفرش المساعدات وما توفرش الاهتمامات خاصه من السلطه والدوله اصبح عمل بحق صعيب، ورؤساء الجمعيات انت ادرى بالموضوع تعاني معاناه كبيره في التمويل في التسيير في كل شيء. صدقني اخت حنان، والله صدقني اليوم عملت التقرير المالي، صدقني كل مصاريف يعني من جيبي جيبي الخاص، وبعض المساعدات يعني صغيره ما تنجمش تسير لك موسم، مساعدات صغيرة مادية ومعدات من أخواننا من الخارج والجامعة. والله صدقني أخت حنان، يعني أصبح عمل صعيب ياسر.
0: سين عدد المجازين اللي عندك عددهم؟
1: عندي 50 مجاز في عندهم متحصلين على الإجازات نتاعهم من الجامعة التونسية للتنس والجامعة التونسية للريش الطائرة.
0: هذا هو هذا هو. مالا التحضيرات تبدأ إن شاء الله نهار الأحد 10 نتاع
1: إن شاء
0: الصباح
1: الله لحد
0: في
1: العشاء
0: القاعة
1: تاع الصباح ان
0: المغطاة
1: شاء
0: في
1: الله
0: تجروين.
1: بالضبط، وهذه فرصه للجميع يعني للانضمام ان شاء الله، مرحبا بهم الكل في كل فئه الاعمار من بدايه من 5 سنوات حتى العمر 30 40 سنه، نقبلوا الناس الكل ونقطروا الناس الكل وندربوا الناس الكل ان شاء الله. وهذه كيف كيف نافذه لاي مدرب عنده التاهيل وعنده شهاده مدرب اختصاص التنس، مرحبا به بالنادي، نقطروه نكونوه ونفتح له باب الشغل، خاصة تو تشغيل الشباب والعاطلين عن العمل، مرحبا بهم الكل، وإن شاء الله تجوب حدانا أخت حنان،
0: علاش
1: نسرى
0: ليه؟
1: بكم كإذاعة كيف، وتواكبوا الأنشطة
0: ان
1: نتاعنا
0: شاء الله
1: وتواكبوا
0: ان شاء الله ان شاء الله ونشوفوا التصاور. وانتم جيتوا بحذايا عم
1: بالضبط
0: ناول ما شاء
1: بالضبط
0: الله على الميداليات وعلى التتويجات وعلى
1: بالضبط،
0: الصغيرات اللي ناجحين في قرايتهم.
1: وأصبح النادي
0: برافو.
1: يحسب له، يحسب أصبح النادي يحسب له هو أخت حنان، خاصة في مراكز النهوض والتجروين أصبح لها اسم كبير على الصعيد الوطني. إن شاء الله مش نحاول نواصلوا في نفس المسيرة ونحققوا نتائج ذيك أو أفضل منها، وإن شاء الله نحاول نشاركوا في بطولات وطنية مفتوحة، إن شاء الله دعمنا السلطة ودعمنا خاصة الأمور المادية واللوجستية. إن شاء الله عندنا أمل كبير، عندنا مستوى فني ممتاز ينجموا ينافسوا ونجم يحقق نتائج محترمة جدا جدا.
0: يعطيك صحة، شكرا ليك. هز
1: عايز
0: وليداتكم نادي التنس تجروين، بالحق وليداتكم في النوادي الرياضية أضمن، نعرف ضغط متاع قراية ودروس خصوصية وغيره وغيره، أما ما فيها حتى مشكلة، راهو سويعة وسويعتين في الجمعة
1: بالضبط
0: يتنفسوا الصغيرات، ومادام عندنا نوادي في الشمال الغربي علاش لا، استغلوا الفرصة وهز وليداتكم بعدوهم، منها ينقص عليهم الضغط ومنها تبعدوهم على
1: بالضبط
0: برشا حاجات أخرين. راهو التلميذ وقت يكون عنده نادي رياضي ما تصوروش ثم انضباط يولي عليه الوليد والبنية، ويولي ثم برنامج أصلا، وتحس اللي ما عنده كان القراية وعنده كان سبور،
1: صحيح
0: وإن شاء الله ينجح فيهم للزوز. وقتها لو تربحوا وليداتكم نهار آخر، هزوا وليداتكم للنوادي الرياضية، هذا حاجة على
1: بالضبط
0: الأقل اللي ننصح بها الأولياء الكل. يعطيك صحة سي
1: بالضبط.
0: ياسين، شكرا ليك.
1: يعيشكم، وخاصة توا صحة الرياضة وسيلة علاجية نفسية
0: أي أي
1: وبدنية
0: أي
1: واجتماعية مهمة جدا جدا، خاصة في الدول المتحضرة أو المتقدمة. يا أخت حنان أصبح ركزوا برشا على
0: نشوفوا
1: الأنشطة
0: فيها.
1: الرياضية، وما مدى يعني فاعليتها في العلاج والإصلاح الاجتماعي والبدني والنفسي للفرد.
0: هذا هو، إن شاء الله إن شاء الله إن
1: عايش
0: شاء الله
1: إن
0: الإقبال
1: شاء الله.
0: يكون
1: عايش
0: على النوادي الموجودة في الشمال الغربي الكل. بالحق هزوا وليداتكم للنوادي الرياضية، نعاودها مرة أخرى. شكرا ليك سي ياسين، يعطيك الصحة. رئيس نادي التنس بتجروين، الأستاذ والمربي والجامعي، تبارك الله ما شاء الله. اليوم عندنا جيل جديد من رؤساء الجمعيات اللي فاهمين الرياضة وفاهمين شنو يخدموا بالضبط في الجمعيات. راهو وليداتكم ما تندموش وقت يكونوا موجودين في النوادي. هذوكم 8:47 من تجروين، مش مشي جندوبة. فوزي المفتاحي حاضر اخبار جندوبة الرياضية، ونذكر اولمبيك الكيف جلسة عامة تقييمية باش تكون نهار الاربعاء ان شاء الله، خاصة بالفريق، ممكن من العلامات والحاجات الباهرة، والفريق حق صعود والرجوع للرابطة الثانية، فريق يواصل تحضيراته لقاء ودي مع جندوبة.

0: تأهيل لكل اللاعبين، ل 11 لاعب أو 10 لاعبين سيتم تأهيلهم الأسبوع القادم هذا بطبيعة الحال. خبر يعني مفرح،
1: بي
0: تحية بطبيعة الحال لبلدية جندوبة، السيد والي جندوبة، كذلك طيب الدريدي على دعمه الكبير لهذا الفريق، فريق جندوبة الرياضية. ونذكر حنان أنه كان من الممكن أنه فريق جندوبة الرياضية بيشغلق ملف الانتداب بلاعب هو ابن جندوبة الرياضية تمام العبيدي اللي لعب في الموسم الفارط مع فريق اتحاد بوسالم، تم فسخ العقد مع هذا اللاعب، لكن للأسف يعني حنان هذا اللاعب راوغ الجميع وانتقل إلى حمام لمف وأمضى عقد مع فريق حمام لمف، بالتالي فريق جندوبة الرياضية يغلق ملف الانتدابات بالنسبة لهذا الميركاتو، ومثل ما أشرت في مباراة ودية يوم الأحد القادم أمام أولمبيك الكاف في ملعب الكاف.
1: واضح هذا بالنسبة لفريق جندوبة الرياضية، تتواصل التحذيرات عادية. شكرا لك فوزي، يعطيك الصحة.
0: إلى اللقاء.
1: بطولة الرابطة الأولى مثل ما جولة ثم المقابلات المؤجلة، الأولمبي البيجي واصل في الانتدابات جلال، ثم انتدابات ثم يعني بعد منوبي حداد، ثم اسم آخر انضاف لفريق الأولمبي البيجي، فايد بن حسين، هكا ولا ليه؟ جليل مرحبا بيك.
2: بيجي بعد تعادل مخيب الامام مع فريق التقدم الرياضي بساقية الدائري في بيجي 1-1 فتره راحه 3-4 ايام، منتظر غدا يعود الفريق الى التمارين بطبيعه الحال بعد يعني فتره توقف الدولي، يستغلها لاعاده ترتيب البيت والتحضير من جديد لنشاط بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. الفريق اغلق تقريبا يعني العدد المسموح به 10 لاعبين في الميركاتو الصيفي.
1: نتصور فايد بن حسين هو اخر انتدابات ولا ثم
2: هذا انتدابات، ثم شكون؟ ثم عوده ربيع الحمر مبدئيا، عوده ربيع الحمري، وقبلهما المهاجم كذلك او الجناح الايسر للاعب السابق المنوب الحداد لفريق الاولمبي بيجي موسمين، مهاجم فايد بن حسين كما شرط حنان موسمين، وممكن ربيع الحمري هو الذي سيكمل العقد 10 لاعبين مسموح بها في الانتدابات بالنسبة لفريق الأولمبي الباجي، بعد 7 لاعبين ذكروا بهم: حارس حمدي شعيرات، غير أيسف يوسف العزيب، المدافع المحوي حمزة المبروك، غير أيمن خالد الهمامي، متوسط الميدان الدفاعي محمد أمين بن عمار، مهاجم كاميروني ماكسويل جوميكو، وكذلك المدافع الفريق الأولمبي الباجي فما شيف كاميرا، وكذلك لا ننسى اللاعب الآخر اللي هو إبراهيم أندري، هذا هو يعني تقريبا 10 لاعبين. إذا بالنسبة لفريق الأولمبي الباجي ربيع الحمري، عودة ربيع الحمري برغم أنه هذا اللاعب تكون واضحة معك انه عنده مساحقات ماليه لموسم 2024 2025، مازالت القضيه في طور التقاضي. طلبات الشاكي للاعب ربيع الحمري 28000 دينار اجور، 62000 دينار باقي منحه انتاج، و2000 دينار مصاريف، جمله 92000 دينار. قد تكون يعني الفرصه مواتيه لهيئه تسييد الفريق الاولمبي بيجي لتسويه الوضعيه الماليه مع هذا اللاعب بطبيعة الحال، لأنه تفاديا لتطور الإشكال. على كل عودة كان لاعبين عندهم خبرة، والأكيد وأنه واضح تصريح المدرب نصيف البياوي بعد مباراة التقدم الرياضي بساقية الدائري، واضح كلامه وصريح، قال الفريق ما عنده وين يوصل بتلك المجموعة من اللاعبين، اعتبرهم شخصيا هواة بعد عن الرابطة المحترفة الأولى، لأنه يلزم اللاعبين قادرين على الانتصار في مباريات، لأن الفريق لحد الآن عجز على الانتصار في 4 مباريات مع فرق تضاهي في نفس المستوى، غالبا نقطتين من جملة 12 نقطة كاملة، وهذا قليل بالنسبة لفريق الأولمبي الباجي. مش يدخل توا في مرحلة صعبة جدا مع مرحلة يعني الفرق الصعبة والمباريات الصعبة. إن شاء الله بالتوفيق لفريق الأولمبي الباجي مع توفير بعض الأموال، لأنه تصريحه كذلك كان نصيف بياوي قال الفريق لحد الآن عنده شهرين واللاعبين معناتها بلا خلاص وبلا أجور.
1: هذه إشكالية أخرى راهو طرحت سيرتو الأيامات اللي فاتوا، كيفاه ملاعبين عندهم شهرين ما خلصوش يعني وطالب نتائج، ريت الأمور ماهيش مواتية بعضها.
2: أنا لم أشأ أن المدرب

0: تتحدث عن امور فنيه صحيح، لكن لا تتحدث عن امور خلاص اللاعبين غير
1: إيه
0: ذلك.
1: لكن معني بالموضوع رو جليل، اليوم كيفاش
0: المعني
1: مش
0: بالموضوع
1: يتعامل
0: علاش؟
1: نصيف البياوي مع مجموعة مش خالصة؟ انت كان يوخر
0: علاش؟ هو
1: ويبقوا
0: يعرفوا عن
1: نهارين على الموعد تاع الصبين وما يصبوش، نبدو كل واحد
0: اي
1: كيفاش
0: حنان
1: ايه بصراحة يعني
0: ركز على الامور الفنيه،
1: ايه
0: لانه كذلك المدرب نصيف بيه بشكون واضح معاك
1: ايه
0: تعرض الى انتقادات كبيره بسبب الاختيارات الفنيه نتاعو
1: ايه
0: في كل مباراه. باش نكون واضح معاك، هو وقت في التصريح هرب من الامور الفنيه وجبد معناتها مساله الماليه.
1: المالي
0: هذا حتى اثار، انا كنت حاضر، اثار غضب السيد كمال والي رئيس الهيئه التسييريه لفريق الاولمبي البش. مش كون واضحين حنان، ماهوش معناتها مش نلوحوا الكل على الهيئه، المسؤوليه على الهيئه التسييريه لفريق الاولمبي البيجي، يكفينا من الاشكاليه هذه. المهم التركيز على الامور الفنيه، لانه عنده زاده كذلك جزء مسؤولي
1: هو
0: ويعرف وضعيه الفريق تاع الاولمبي البيجي، الوضعيه الماليه على كل هاي انتدابات توا العمل ثاني الركبه بالنسبه لفريق الاولمبي البيجي، لانه لن نعيد سيناريو الموسم
1: موسم
0: الماضي
1: النواس
0: وقد يعاد في فريق الاولمبي بيش. هاو لاعبين اخوي، هاو لاعبين قلت عندهم خبره، هاو لاعبين عندهم خبره، وطول المدين سيكون هو الفيصل.
1: هذا هو واضح. هذه اخبار اولمبي البيجي، شكرا ليك، يعطيك الصحه
0: شكرا لك
1: جلال،
0: حنان.
1: تحيه كل ضيوفنا اللي كانوا حاضرين معانا. انتدابات الفرق التونسيه كما كان جلال يحكي في الساعات الاخيره، تم اسم سينيغالي بابكار مبوب موجود في سوسه، امكانيه كبيره انه يصحى مع فريق النجم الرياضي الساحلي في الساعات القادمه. مهاجم سينيغالي هو كان في الدوري الصربي، مادام نحكي على الاسماء الافريقيه، ومدافع نيجيري في اتحاد بنجردين دانيال بول هو الاسم الجديد، ممكن يكمل به فريق اتحاد بنجردين انتداباته في الفتره هذه. يعني امكانيه كبيره ان مش يكون حاضر في اللقاء المؤجل بين اتحاد بنجردين وفريق النادي الرياضي اللي حمام الانف. كما ذكرت الاولمبي البيجي فادي بن حسين، فايد بن حسين هو رو لاعب جاي من محيط قرقنة اللي يعرف الرابطة الثانية، كان موجود في محيط قرقنة، لعب مع الرلوي، مع جبنيانة، مع كوكب عقارب، شبيت القروين، مستقبل جابس، يعرف الرابطة الأولى مليح. هو اسم انضاف للقائمة نتاع 10 لاعبين في فريق الأولمبي البيجي. هذا بالنسبة للرابطة الأولى وانتدابات الساعات الأخيرة. نكمل ببرنامج مقابلات البطولة الوطنية لكرة اليد غدوة، المنزل الرياضي النجم الرياضي الساحلي مكارم المهدية الترجي الرياضي التونسي، نادي كرة اليد بجمال سبورتينغ المكنين، جمعية الحمامات ساقية الزيت، فريق نسرة بلبة يواجه بعث بني خيار، واتحاد منزل تميم النادي الإفريقي. هذا بالنسبة لبرنامج الجولة الثالثة البطولة الوطنية لكرة اليد. معين الشعباني أعلن القائمة الخاصة بلاعبي المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، فيها عديد الأسماء اللي كانت موجودة في الفترة القادمة في الفترة الفارتة، وفيها حتى يعني اللي كانوا موجودين في المونديال. بالنسبة لمعين الشعباني خليني نذكر بالقائمة اللي ضمت 28 لاعب، أيمن دحمان، مهيب الشامخ، صبري بن حسن، يان فاليري، معتز النفاتي، ادم عروس، محمد النصراوي، منتصر الطالبي، علي غرام، امين بن حميده، امين الشيرني، علي معلول، عيسى العيدوني اللي يرجع، فرجاني ساسي، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، انيس بن سليمان، اسماعيل الغربي، حمزه رفيعه، خليل العياري، سيف الله الطيف، ليس العاشوري، تونكتي، ريان اللومي، وحازم المستوري، ودعوة صدقة جديدة لاعب النادي الإفريقي. هذه القائمة اللي أعلنها وأعلنتها الجامعة التونسية لكرة القدم على موقعها. شكرا نزال في الإخراج، تحية لكل الفريق، نتقابل إن شاء الله في موعد قادم.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكيف.
1: إذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
2: الثانية ظهرا عبر موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. تزامنا مع افتتاح السنة التكوينية الجديدة أمس، تم تدشين المقر الجديد للإدارة الجهوية للتشغيل بسليانة بمواصفات عصرية بالتوازي مع انتهاء أشغال صيانة بعض مراكز التكوين بالجهة، وفقا للمدير الجهوي للتكوين والتشغيل عاطف براوي الذي أشار إلى ارتفاع مطالب الراغبين في التكوين بالجهة وفتح دورة استثنائية للتكوين في شهر فيفريا المقبل. قرر رسميا اختيار المقاولة المكلفة بإنجاز أشغال إعادة بناء مركز الفتاة الريفية بالعروسة من ولاية سليانة وتحويله إلى مركز تكوين مهني متكامل، وذلك بعد استكمال كافة مراحل فرزية وتقييم العروض للمصادقة على إسناد الصفقة للمقاولة. تم اليوم مشروع في تحليل التربة بالمنطقة السقوية المقامة على سد سرات بولاية الكافة لمساعدة الفلاحين على اعتماد الصنف الملائم من الأسمدة والكميات الكافية منها، وذلك بواسطة مخبر متنقل لتحليل التربة اقتنته الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة مؤخرا، وهو المخبر الأول في تونس وفي شمالي إفريقيا. تم تدعيم عدد من المستشفيات المحلية بولاية الكافة بتجهيزات جديدة في اختصاص طب الأسنان بالتوازي مع موافقة وزارة الصحة على دعم الجهة بمركزي صحة أساسية مسبقة الصنعة، وذلك في إطار تجويد الخدمة الصحية وتطويرها. انتظم اليوم بفضاء حديقة الشهداء بجندوبة يوم تحسيسي مفتوح موجه للمواطنين للتوعية والتقصي المجاني للأمراض غير السارية ببادرة من المركز الوطني لليقظة الدوائية والإدارة الجهوية للصحة وبشراكة مع أطراف أخرى. في الشرق الأوسط أصيب 5 فلسطينيين بجروح مختلفة اليوم جراء اعتداء مستوطنين صهاينة بالحجارة على مركبتهم شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وفي الملف الإيراني، نقلت وسائل إعلامية أمريكية عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها إن الولايات المتحدة ستسمح لكبار المسؤولين الإيرانيين بحضور اجتماعات الأمم المتحدة رفيعة المستوى المقرر عقدها الأسبوع المقبل في نيويورك. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: استشارات قانونية. إعداد وتقديم خيرة شيرني.

عسلمة، مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا مستمعينا الكرام، الموعد جدد معكم في الاستشارات القانونيه، موعد نهار الجمعه من تو ان شاء الله حتى الثلاثاء. تسمعونا وتابعونا على موجات راديو الكيف في موعد جديد وعدد جديد من الاستشارات القانونيه. كالعاده ناخذ تليفوناتكم على 78 227 700، 78 227 700، هذا هو رقم التليفون اللي تكلمون عليه باش تطرحوا استشاراتكم واستفساراتكم القانونيه. اليوم ان شاء الله باش يأمن الإجابة على مجمل الأسئلة متاعكم اللي باش نستقبلوها الأستاذ حبيب الشعابي شوية آخر، إن شاء الله يكون حاضر معنا على الخط مباشرة كما قلت، باش يأمن الإجابة على استفساراتكم واستشاراتكم القانونية. نعاود نذكر مرة أخرى بالتليفون 78 227 700. مرحبا بكم الناس الكل في التفاعل والمتابعة والاستماع.

0: مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. إذا المستمعين الكرام، ننطلق معكم في هذا الموعد من الاستشارات القانونية. الأستاذ حبيب الشعابي حاضر معنا مباشرة على الخط من جندوبة كالعادة، يأمن معنا هذا الموعد بتناوب مع أكيد الأستاذ فيصل نقاتي وأيضا الأستاذ حسين السلطاني. اليوم الأستاذ حبيب الشعابي حاضر معنا، مساء الخير أستاذ، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا
0: بك.
1: مرحبا بك.
0: شكرا لك أستاذ أكيد على حضورك معنا في هذا الموعد من الاستشارات القانونية. 78 227 700، هذا هو رقم التليفون اللي تكلمون عليه باش تطرحوا استفساراتكم واستشاراتكم القانونية. الخط مفتوح أمامك كيف العادة أستاذ، التفاعل، يكين عندك ما تستفسر بطبيعة الحال من عند المستمعات والمستمعين. فما تليفون نمشي مع المكالمة الأولى. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكون معنا؟ شكون؟
2: مصطفى من باجة.
0: مرحبا بك سي مصطفى، تفضلي.
2: بلغنا السلام للأستاذ.
0: يسمع فيك الأستاذ.
1: مرحبا سي مصطفى، بارك الله فيك.
2: بارك الله فيك.
1: أستاذ.
2: تفضل. عندي سؤال في ما يخص الميراث.
0: إي.
1: نعم.
2: عندي خويا توفى في ألمانيا، 50 سنة توفى.
0: إي.
2: خلى تليقته وخلى ولده، عنده ولد واحد.
1: إي.
2: بعد الولد زادت ما توفى المدة هذه.
1: ها؟
2: العقار مستغل هنا يمكن 40 سنة.
1: ها؟
2: قبل ما يموت الولاية عطاها توكيل في سنة 25.
1: ها؟
2: هذا التوكيل معناتها ينقطع ولا يبقى متوفى؟
1: باهي. بالله سي مصطفى.
0: إي تفضل أستاذ.
1: ولد خوك مات هنا نهارات.
2: خويا مات عنده 6 سنين في ألمانيا.
0: ولده وقتاش توفى ولده؟
2: ولده مات عنده ممكن 20 يوم.
0: ان شاء الله ربي يرحمه.
1: الله يرحمه. لأنا سي مصطفى انا نعرف اللي ولد خوك مازال حي، وسالتنا عده مرات، حبيت برك رحمه عليه كي قلت لي توفى. هو اعطاه باهي، اعطاه لامه توكيل باش تخاصم عليه.
2: امه بدات تصلح الاقباط وشرب اسامي فاسه، بدات تصلح فيهم هذا من المحامي. لكن في المدة هذه ولدها توفى.
1: اي لا يا باي، انت تحب تعرف في مصر. اي انا نجاوبك انا.
0: أي.
1: تحب تعرف التوكيل مازال صالح ولا
2: والوارث معي؟ عندي اختي زادت على قيد الحياة، عندي زوج اخوة متوفين.
1: اي
2: زوج اخوة كره متوفين، وقيت كان انا واختي.
1: باهي سيدي، انا نعرف هو في وسط الدار نتاعكم، الدار اللي مرت خوك تحب تبيعها وجا مشكون حاطيد ويحب يشري معاك ولا؟
2: اي نعم.
1: هاي لا هي بس اصلا انا في مصر، انا كنت سالت
0: خليك في الاستماع
1: وانا ذكرتي قويه بعض الشيء ما ذكرت في مصر.
0: تبعنا
1: خوك مره اخرى تو ان شاء الله ما يموتوش الاخرين. بس في مصر معانا.
0: تبعنا سي مصطفى، شكرا ليك، خليك في الاستماع تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك. يلا نواصل مع مكالمه اخرى معنا. الو مساء الخير.
3: شكرا.
0: عسلامه. شكون معنا؟
4: الو عسلامه.
0: مرحبا. شكون معنا؟
4: معك الهادي من الدهماني.
0: مرحبا بيك، تفضل سي الهادي.
4: الو
0: نسمعوا فيك يا سي الهادي، تفضل. اي مرحبا بيك.
4: الله
0: عايشك بارك الله وفيك. عندك سؤال سي الهادي الاستاذ، تفضل. اي
4: على النفق.
0: تفضل. اي
4: كل عامين وهي قاعدة تزيد. عادي شنو خذتها معناها 5 مع 10 سنين ولا 8 سنين، ما عادش نلقى حتى بخرج. وانا نسال ممرأة. هذاك هذا اللي حبيت نسأله.
1: سامحني سي الهادي والله ما سمعتك من الأول بالضبط.
0: يقول لك على النفقة يدفع فيها كل عامين تزيد النفقة، يقول لك أستاذ وتوا قداش عندك 10 سنين سي الهادي قاعد تدفع في النفقة؟ سي الهادي.
4: نعم.
0: تسمع فينا؟
4: اي نسمع شوي.
0: بيه عندك 10 سنين قلت لي قاعد تدفع في النفقة.
4: ليه
0: ها؟ قلت
4: لك بعد معناها تو قاعد ندفع في النفقة معناها استاذ الشهري.
0: اي.
4: استاذ الشهري قلت معناها 8 سنين ولا 10 سنين ما عاد يبقى لي حتى فرنك.
0: بالزيادات تقول انت بالزيادات هذية. أستاذ يقول لك هو قاعد يدفع في النفقة وهي كل عام تزيد ولا كل عامين تزيد، يقول لك من هنا مع 8-10 سنين أخرين يعني شهريته ما عادش تكفي باش ينجم يدفع النفقة.
1: أي. يعني سي الهادي يسأل على الحل وشنو يلزمو يعمل باش يتصدر الظاهرة هذه نتاع معناها
0: زيادة الترفيع. أي الترفيع في النفقة.
1: الله يبارك
0: فيك. هكا سي الهادي. تبعنا يا سي الهادي، تبعنا تو الأستاذ يجاوبك ويعطيك إن شاء الله شنو الحل تنجم بطبيعة الحال الحل القانوني اللي تنجم تتبعه في الحالة متاعك، وهل ممكن قانون وألا لا؟ تو الأستاذ يجاوبك في السؤال هذه. نواصل مع مكالمة أخرى. ألو مرحبا.
5: ألو مرحبا.
0: شكون معنا؟
5: عادل عرفاوي من عندرا.
0: مرحبا بك، تفضل سي عادل.
5: عندي إشارة قانونية.
0: تفضل. أي
5: شغلية
0: نسمع فيه.
5: عندي حكم تو عندي قريب 5 سنين. ما أعطوني شيء، حكمة الماحق ما خديت حكمة قديش المبلغ، وعملت محامي وتبعت حتى قريب الأيس من القضية.
1: إيه ولكن في عادل
5: نعم
1: المحكوم ضده شركة ما زالت موجودة، شخص طبيعي معناها عنده مال ولا مشي على روحه.
5: الشركة ذي أكل الحراسة تاع المناولة ذيك، اختلفت معها 5 سنين ونتبع فيها من 2019 شكي به.
1: به معناها تو الحكم عند العدل المنفذ.
5: المحامي يقول لي ما لقينا عندها شيء.
1: لا العدل المنفذ، المحامي ما ينفذش، اعطاه الحكم العدل المنفذ.
5: هي المحامي اعطاه المحامي، محامي باخذها على المحامي.
1: باهي الله يبارك، ابقى معنا في عادل تسمع الجواب ان شاء الله.
0: طبعا شوف
5: الحل تو والله تبقى فيها عندي برشا ودي قريب اي سنه، قلت بس تسقط القضيه وما فهمت شيء.
1: ما تيأسش، الحكم يقعد 20 سنه كامله، مازالوا عندك 15 سنه كامله.
5: عاشر
0: استاذ، ان شاء الله ربي يخليك. تبعنا، شكرا لك سي عادل، تبعنا تو ان شاء الله تسمع الاجابه من عند الاستاذ. ما زلنا مواصلين معاكم، مواصلين في استقبال استشاراتكم القانونيه على 78 227 700. الو مرحبا.
6: الو
0: مع السلامه، شكون معانا؟
6: السلام، وقت خير، نحييك ونحيي الاستاذ.
0: مرحبا مرحبا بك، شكون معانا؟
6: معك محمد من الرقيه.
0: مرحبا بك سي محمد، تفضل.
6: عايش كان الاستاذ يعرف ملم بالوضعيه نتاعي وبالقضيه نتاعي، وعنده ذاكره ربي ان شاء الله يعطيه ان شاء الله بالصحه.
1: عايش سي محمد.
6: وشاف لي الوضعيه المره اللي فاتت اللي حكيت له عليها، والعقار اللي تو المسكن اللي حكيت له عليه نسيته ومغلق، واليوم معناها ولا بعث لي معناها باش على اساس باش يجيب خبير باش كل واحد يعطيه نتاعو. هذا يفتح وعامل تيتر وكل شيء، والمسكن قاعد مغلق الى يومنا هذا، وانا كاري وهو تو ظهر له معنا وقت من بعد ما تعدت الامور واحده، بعث لي قال يقول لي باش يجي باش نجيب خبير كل واحد نعطيه نتاعو. ايوا
1: سي محمد، سي محمد.
6: نعم.
1: صحيح انا نعرف قضية كما فيها باش كي تعرضها، لأن العبرة بعرض القضية وش تستفاد منها الناس كله، وزيد فكر الوقت خيرة وإن اللي معناها باش نعرفوا الموضوع هذا يا أخوك معناها استولى على العقار هاك ولا
6: يرحم والديك.
1: باه باه تو هو حب يعمل عليك مزية
6: بعد ما خرجني وبعد ما حطمت أنا غلمي مشيت ودينتي مشيت وكل شيء، اليوم يبعث لي معناها راح باش نعمله خبير لما جاء العائلة كله باش يجيب خبير نعطيكم كل واحد نتاعو.
1: معنى هذا التزام طبيعي منه، لأنه هو سي محمد خوك قبل سجل العقار كل باسمي وأنت ما كنتش حاضر.
6: بسوا حتى لا حاضر موجود أستاذنا، راني نسكن تم، راني المنزل نسكن فيه أنا.
1: ما فقتش عدت عليك، ما فقتش فيها.
6: هو عدى عليا ما أنا نيتي أخرى وهو خمس.
1: باهي تو أنت سي محمد حبيت تعرف بركة فوق رجع له شاهد العقل وبتلاك حال الوازع الديني عنده قوي، قالك ما فيهاش إيجا رغم اللي سجلت كل شيء باسمي، إيجا باش نعطيك حقك هاك ولا.
6: أي وأنا عندي زوج قضايا منشورين، زوج قضايا منشورين.
1: لا لا باهي ياسر، أبقى معانا لأن حل باهي، هذا تبعنا أو نقول لك لا باهي ياسر محمد. بص النزاع مرة واحدة.
0: خليك في الاستماع سي محمد، شكرا ليك، خليك في الاستماع تو الأستاذ يجاوبك إن شاء الله. نواصل مع تليفونات. ألو مرحبا. ألو.
7: هلا عسلامة.
0: عسلامة، شكون معانا؟
7: عبد الوهاب.
0: مين تكلم فينا عبد الوهاب؟
7: عبد الوهاب نتكلم فيك من منطقة تريغي بقاريفية، عايش أختي خيرة.
0: مرحبا بك، منين يعني من الكيف ولا منين يا سي عبد الوهاب؟
7: نعم
0: من الكيف؟
7: أبو سالم.
0: أبو سالم، أي باهي مرحبا.
7: أبو سالم، لا نحن مدرسة مستقرة في تريغي.
0: أي.
7: وعندنا وليدات صغار. من الابتدائي حتى للسجين. حرمت عليهم الكلاب تتعدى، الناس تعمل مزيه التصنيع بالبلديه او بحرس بوعوان او بحرس جندوبه، اي لازم تخليه يقتلونا الكلاويب.
0: يعني الكلاب السائبة ما تخليش صغار باش يمشوا للمدرسة.
7: اقسم لك بالله البارحة تلولي حاشاك حاشا أختي كلوب هي محيني. الصباح الصباح عرضوني كل ما زدت هنا قريبة ليا تاني كلوني في الطريق.
0: أستاذ تفضل ما نعرفش عندك تفاعل.
1: أنا حبيت نعرف منه برك سعد وسؤال وبارك الله فيه. بقى أنا والكلاب السائبة المفروض المفروض كل على ملك ناس معناها مش سائبة 100% عندهم مالك سعد وهاب الكلاب هذو الحشيش.
7: والله يا أستاذ تلقى الواحد يتبع فيه أربعة وخمسة حشيش.
1: لا سعد وهاب سعد وهاب الكلاب السائبة عادة ما تبدا في المدينة في الأحياء المدينة ولو في شوارع المدينة. أما في منطقة كما بلت أبو عوان ريفية وهي منطقة ريفية جميلة معنا ريفية الكلاب السائبة ريس.
0: خلي الأستاذ يكمل يا سي عبد الوهاب تفضل أستاذ.
1: مش ندلك على الحل
0: تفضل.
1: حبيت نعرف الكلاب هذه عندهم مالي ولا لا.
7: بم عليها أيوة. ما حبوش ربطوها.
0: أيوة بالضبط
1: أيوة. هذا هو ما تسميه سائبة عندهم مالها. أنت توا هاو أنا توا أسي عبد الوهاب النيابة العمومية المحترمة تسمع الإذاعة وإذا كان ذم تشكي من مواطن يوجه ضد ناس فهي بطبيعتها تعمر الحرس بالتحرك معناها والبحث والتحري. بقى ماذا بس علاش قلت لك لأن جريمة
0: أي.
1: معناها أنه معناها ناس تسيب كلابها يضروا بالتلامذة ولا بالمرة بصفة عامة فهي جريمة. هذاك علاش قلت لك عندهم مالي ولا لا فهي جريمة في
7: الحق. قلت لك
0: ملا خليك في الاستماع سي عبد الوهاب.
1: من خلالك أنت من السلطات المعنية.
0: واضح تبعنا سي عبد الوهاب تو إن شاء الله الأستاذ يجاوبك يعطيك شنو لأنه فما يعني كما نقولوا الكلمة للقانون القانون عنده رأي في الموضوع هذه مع أنت تو الأستاذ
1: ربي يقولوا سي عبد الوهاب القرية لربالت أبو عوان
0: القرية يقول لك وين القرية هذه سي عبد الوهاب راغة هكا قلت لي
7: اسمها راغة
0: راغة أستاذ هكا
1: راغة هذه اسم روماني قديم باه سي عبد الوهاب
0: تبعنا سي عبد الوهاب
7: باه برج بوهرتمة
0: باه
1: باه
0: تبعنا تو الاستاذ ان شاء الله يجاوبك على استشارتك مهمه الحقيقه
7: مهم.
0: بارك الله فيك شكرا ليك سي عبد الوهاب مهمه لانه مرتبطه زيدا بتلامذه وتنقل وغيره. على كل حال استاذ تو بعديك يجاوب على المساله هذه نمشي مع تليفون موالي. الو مرحبا.
8: الو عسلامه.
0: عسلامه مرحبا شكون معانا مدام؟
8: عايش معاك سعيده من غرب دماء.
0: مرحبا بك مدام سعيده تفضلي.
8: عندي سؤال قانوني كانت نجم
0: تفضلي تفضلي نسمعوا فيك.
8: يعيشك عندي ولدي في الخارج حاب يشري دار يعني شخص وبيده في الخارج معاه وجب مولا الدار يحب يخلص غادي قال له تخلص لي غادي حاجتي بالفلوس غادي حبيت نعرف من الجانب القانوني كيفاش نعمل معناها خاطر ولدي ما هوش مروح يحبني يجي شخص يكتب معايا انا كيفاش باش نعمل معناها كيفاش باش يوصل اللي هو خلص كيفاش نعمل
0: الاجراءات معناتها الاجراءات في عمليه الشراء اي
1: اي انت توا اختنا سعيده تسالي في سؤال تحبي تعرفي اجراءات التحلي ممنوع بالقانون ابقي معنا تهزي مباشره على الاذاعه جريمه ديوانيه ما نجموش نقول لك كيفاش يعمل نقول لك تاعها من بعد اللي هو ممنوع الاجراء اللي باش يعمله ولدك في الخارج وهات امور باش تعمل.
0: تبعنا مدام سعيده
8: بارك الله
0: فيك باش تفهم بالضبط الوضعيه وشنو معناتها شنو يقول القانون في
8: الاشكال
0: هذه. خليك في الاستماع شكرا ليك نواصل بارك الله فيك انت زاده شكرا. الو مرحبا. الو
9: الو
0: عسلامه شكون معنا؟
9: ناصر من حمام بيض.
0: ناصر هكا
9: اي نعم
0: مرحبا بك تفضل.
9: وبيك عايشك بالله يا ابن رزمتي في المحكمة العقارية من صبح بثلاثة قطاع أرض
0: ناي
9: تحكموا قطعتين من سيدتي وقطعة تحكم تنغيري معناها والله أنا مستنفق منها فيها منطقة جبلية شوية فيها شوية غابات وفيها شوية واحد إذا تحكم تنغيري بعيد عليا شوية تحكم سيدتي غيري وعقبتها ناي فهمتي ولا لا لا لا المحكمة التعقيب ما نعرفش أنا شنو الشيء قضية بالضبط.
0: أستاذ واضح؟
1: أي لا واضح سؤال هو إصدار الحكم من زوج قضاء القطاع اللي فات وقطع اللي فات غيره طعن بالتعقيب يحب نتكهنوا ماذا سيحكم له إن شاء الله. سي ناصر أبقى معنا. يا سي ناصر
0: خليك في الاستماع. سي ناصر شكرا ليك على التواصل معنا. تابعنا تو بعد إن شاء الله تسمع الإجابة. نواصل. ألو مرحبا. ألو عسلامة. مرحبا. شكون معنا؟ مرحبا بك
10: محمد المجري من الكاف.
0: مرحبا بك سي محمد. تفضل.
10: الله يبارك يا استاذ بربي شاورك نقول لك وظايف على الاستاذ.
0: تفضل الاستاذ يسمع فيك سي محمد.
1: اي نعم سي فضل سي محمد.
10: انا كنت نخدم في شركه في تونس. صار لي انا اكسيدون في قطه مضرر. عندي المراه كانت تخدم في السكيان في المناطق في البرطه تاع حلق الواد. بعدين ايش نزعت انا وياها تو 9 سنين مرتين نقدم قضيه في الطلاق تترفض. ما تحضرش الجلسات. يعني تو انا وانا ضرير نعيش وحدي فهمتي يا استاذ. شنو حلها؟ شنو حلها في تو
1: سؤالك هو سي محمد مش الحكايه نتاع الشركه.
10: انا وضعتي يا استاذ مع الشركه واضحه. اما انا ضريت
1: واضحه. لا لا لا حبيت انت ماك عملت المقدمه هكا وانا ما حبيت تقول سي محمد انت تقدم بر وتعيش مع زوجتك. عملت قضايا وعلاش ترفعت؟ وشنو نوع القضايا اللي رفعتها؟ ما ثم انواع بالاتفاق للضرر انشاء من كنت.
10: جوزتي اللي قدمت بها القضيه مرتي توا 9 سنين بالضبط ترفض القضيه.
0: شنو نوع القضيه سي محمد اللي قدمتها؟ شنو نوع القضيه اللي قدمتها؟
10: انا قدمت بها قضيه في الطلاق.
0: طلاق شنو؟ طلاق بالتراضي بالانشاء ولا طلاق للضرر؟ كيفاه؟
10: سوى بالضرر سوى بالانشاء.
0: لا ما يلزم التحديد هكا ولا يا استاذ؟ هاي
1: اي نعم اذا تكون قضيه. هو لما حال عملت محامي انت مشيت وقلت سي محمد عندك اولاد كبار انت ولا صغار؟
10: لا اولادي كبار معرسين كل معرسين.
1: قاعدك تفتح وزوجتك تو تسكن معاك ولا ماهيش معاك؟
10: انا ضريت وانا استاذ ضريت في عيني رجعت للكاف قدمت قضيه في الكاف مرتين حضرت الجلسات الصلاحيه بعد اخر جلسه يرفضت لان هي ما حضرتش.
1: انا جيت تو
0: خلي الاستاذ خلي الاستاذ يسالك يا سي محمد. تفضل باستاذ
1: سي محمد.
10: صوت مش واضح عندك.
1: لا لا سمعت انت مرتك وين تسكن تو؟
10: في الكيف.
1: تسكن في الكيف.
10: اي داري في الكيف رجعت داري في الكيف.
0: وزوجتك وين يا سي محمد؟
1: وين تسكن؟
10: حيحشيت
1: في الكيف.
0: في الكيف هي زيادة زوجتك موجودة في الكيف؟
10: في تونس.
0: هي في تونس.
1: يا عرفت وين حدثت البيت انت تسكن في الكيف والمرأة في تونس ورفعت الدعوة في الكيف.
10: في تونس.
1: رفعتها في تونس القضية ولا في الكيف؟
0: يا سي محمد. سي محمد نعرفش يسمع فينا ولا
1: يبدو. لا يبدو انه وضعنا اصبعنا على
0: باهي يا استاذ واضح المفروض
1: زوجته تسكن في تونس العاصمة وهو قدم القضية في الكيف.
0: اي جاوبوا بطبيعة الحال بناء على المعطيات هذه اللي قدمها استاذ.
1: لا واضح
0: واضح. نواصل فما مكالمة أخرى. ألو مرحبا. ألو عسلامة. مرحبا كان في الاستماع معنا. ألو مساء الخير. على كل حال احنا باش نكملوا مع آخر تليفون كان وصلتنا مكالمة هاتفية باش تكون آخر مكالمة في الدفعة هذه من الاستشارات القانونية بالنسبة لموعدنا لليوم إن شاء الله. ومن بعد مع الأستاذ حبيب الشعابي باش يجاوبكم بطبيعة الحال على الأسئلة اللي وصلتنا. ألو مرحبا. ألو عسلامة. مرحبا شكون معنا؟
11: لا نشارك
0: نسمعوا فيك. شكون معانا؟ ما فهمتش.
11: مونيا مرزوق من جندوبة.
0: مرحبا بك مدام مونيا تفضل.
11: اي انا عندي بالله عندي العجوز ياما ماتت وعندها قطعة نتاع عرض لازم 20.
0: نسمعوا فيك.
11: عندها قطعة نتاع عرض وخالي سنة 100 وولادتها ولاد خالي.
0: اي
11: سجلوها جاء وقت جاء الناس سجلوها بس عنهم وما نفقتش بهم. جان ترى بالله وش نعمل النجم شي نعرف يعني يعطيني حل.
0: واضح استاذ سي الحبيب. نعرفش استاذ معانا استاذ شعابي ولا يظهر لي انقطعت المكالمه مع الاستاذ الشعابي. هنعاودوا نتصلوا به ما يصيرش. مدام مونيا تقول اللي انت والدتك توفت خلت قطعة أرض لكن في المسح العقاري أولاد خالك سجلوها باسمهم هما هكا ولا مدام مونيا؟ قطعت كيف باهي مش مشكله. هي سؤالها واضح تو الاستاذ ان شاء الله نعاود نطرحه على الاستاذ شعابي تو يجاوبها. مش نكتفي بالقدر هذايا عياده، نكتفي بالقدر هذايا من الاستشارات القانونيه. برشا تليفونات الحقيقه راهي قاعده توصلنا، الغالب نعتذر للي ما نجمنيش ناخذوهم معنا اليوم، ان شاء الله الجمعه الجايه بقدره ربي. اللي ما تحصلش علينا اليوم ان شاء الله الجمعه الجايه في الموعد الجديد من الاستشارات القانونيه. كان الاستاذ حبيب الشعابي معنا، استقبلوا بعد النغمه ان شاء الله في الجزء المخصص ان شاء الله باش يجاوبكم. تابعوا

0: مرحبا من جديد، نعاود نجدد التحية لكم الناس الكل. نرجع نواصل معكم في الاستشارات القانونية. يرجع معنا الأستاذ حبيب الشعبي في مواصلة أكيد لقانا. مرحبا من جديد أستاذ، أهلا وسهلا
1: مرحبا
0: بك.
1: مرحبا أخت شيرة، مرحبا بجميع المستمعين.
0: يعيشك أستاذ. فقط هي الاستشارة الأخيرة المدام منيا من جندوبة، يظهر لي ما سمعتيش أستاذ. نعاود أي هي من جندوبة، تقول اللي والدتها توفت وخلت قطعة أرض، لكن أولاد خالها قاموا بتسجيل القطعة. القطعة هذه تقول شنو الحل معناتها القانوني باش نجم تسترجع القطعة هذه، ولا
1: معناها أشقاء تولوا تسجيل قطعة الأرض؟
0: لا، أولاد خالها، معناتها أولاد خو والدتها أستاذ،
1: أولاد خالتها،
0: أولاد خالها،
1: أولاد
0: خالها،
1: أولاد خالها، أي أولاد خالها سجلوا الأرض،
0: سجلوا الأرض باسمهم.
1: أصبحت موضوع أكثر مسجل.
0: أي هذا هو،
1: قول ما هو الحل؟
0: هذا هو أستاذ، هذا سؤالها، هذا سؤال رقم 9. نرجع أستاذ إذن ونبدأ الاستشارات من أولها. البداية اللي كانت مع سي مصطفى من بيجا أستاذ.
1: من بيجا؟
0: أي تفضل.
1: هو سي مصطفى من بيجا سأل سؤال، يقول وأن ولد أخوه أعطاه توكيل لوالدته وهو في ألمانيا بعد ما مات والده بطبيعة الحال، ووالدته باش تخاصم على منابة هي ومناب ولدها. أي. من قطعة أرض. هل أنا التوكيل يبقى صالحا أم لا؟ هو سؤال جواب قطعا التوكيل ينتهي بوفاة أحد الطرفين. بقينا هو اللي نحب نبين فيه سي مصطفى، أنا سؤاله حافظه بالجدار. هو أنا سي مصطفى ما يقول قائل أخت خيرة هذا أعطاه توكيل وتوفى، ما مصلحة سي مصطفى من إلغاء التوكيل ولا بقاء صالحا من عدمه؟ هو خوه الله يرحمه يعيش في ألمانيا، توفي وخلى قطعة أرض، وخلى أمه اللي هي والدة سي مصطفى كذلك على قيد الحياة، ثم توفيت تلك الوالدة وتركت سي مصطفى. سي مصطفى اللي هو بعيد كل البعد على الأرض بتاع أخوه في ألمانيا يرثه من والدته، من أب والدته يرثه هو، واصبح له موطع قدم في الدار. يقول وأن جرى وراه شيء حب يبيع الدار يعطيه منابه، لا قال نسكن فيها عندي 40 سنة، ولو تسكن في مصر عقال مسجل باسم خوك. توا مرت خوه وولد خوه يخاصموا في مصطفى، فزاد مات ولد خوه، بقات مرته بقت مؤكد وأن زوجة شقيق وثالث ولدها
0: مي.
1: والخصام لن ينتهي بوفاة الوليد هذا ولا بالتوكيل، المرأة تصبح عندها صفة مباشرة
0: مي.
1: حتى وإذا كان التوكيل ما عادش، وعليش التوكيل وقت اللي هو مات وتولي مرت خوه عندها صفة مباشرة باعتبارها تورث زوجها ثم تورث ولدها، وهي الآن وجه لوجه مع سي مصطفى. سي مصطفى يقولك بالك كي مات كي أعطاها توكيل ولد خوي ومات يولي لا لا لا يولي تورث تستمد
0: ولدها،
1: ليس بوصفها وكيلة على ولدها، وإنما بوصفها وريثة لولدها، ويبقى ديما نزاع مستمر بينها وبين صديقنا مصطفى.
0: اي يقول لك اخته معاها استاذ، الاخت تورث معاهم ولا
1: بتلاك الحال؟ أيه. اخته ما تورث امها،
0: لا اخت أمها. اخت اخت سي مصطفى.
1: اي اخت مصطفى. لو ما هو مصطفى يورث امه، اخته كذلك تورث امه، عندهم زوج منابات يورثوا السدس على كل حال. السدس نتاع امهم اللي ورثته من ولده اللي مات في المانيا يرجع لمصطفى وشقيقه. ديما عنده وقت طريف هذوك يخاصم بها مصطفى، وديما مسكين انا قلت له حضر شويه فلوس باش كي يجي واحد يشري. انا اكتشف انت ديما مالك على الشياع، عندك حق تشوف عفك المنابات اذا ما تباعت من طرف مرت خوه الواحد اجنبي.
0: واضح استاذ. الخلاصة أنه الوالدة برغم وفاة الابن متاحها ما هي راي تبقى معناتها الخصام قايم باعتبار هي الوريثة متاع ولدها.
1: هي وريثة وكيلة على ولدها، وإنما بصفتها وريثة له.
0: هذا هو أستاذ. به نواصل مع الهادي من الدهماني أستاذ.
1: نعم الهادي من الدهماني. معناها أنا نتأسف جدا. يقول وأنه يدفع في نفقة، والنفقة ديما قابلة للتغيير بزيادة بطبيعة الحال مع ارتفاع الأسعار وكلفة الحياة وما إلى ذلك. يقول وأن مبلغ النفقة كاد يتجاوز الشهرية نتاعو، نقول هو ياخذ 800 دينار ربما تقاعد أو شيء من هذا، والنفقة كانت أقل أو ما زالت أقل، ياخذ المنفق عليه سواء كان زوج وابناء ولا ابناء ولا بنت وكذا اصبحوا ياخذوا في الديوتيير ثلثين ويبقى له ثلث يخشى وانه مع مرور الوقت اكل نفقه ولا تشمل الشهريه كله ويبقى ليش لا قول سمس انت بامكانك لان المبدا في النفقه هو مدى امكانيه المنفق المطالب بالنفقه وحاجه المنفق عليه بطبيعه الحال ما لهم الا الابناء باش يكبروا والزوجه كذلك بعد تكبر وتصغر ديما تبقى نفقتها اذا كان عنده منحه سكن فانا الابناء يوصل 18 سنه باش تتنحى الابناء الذكور اذا كان يتجاوز 23 سنه سواء كان يقر ولا ما يقروش اذا كان يقر بطبيعه الحال عنده 23 سنه البنات ربما يتزوجوا عنده امل في انه بعض المبالغ نتاع النفقه تتنحى وانما عنده حل قانوني كذلك هو أنه يرفع دعوة في تعديل حكم النفقة صادر ضد وذلك بالتخفيض فيه قول أنا مصدر متاعي شهرية فيها مبلغ كذا النفقة كادت تتجاوز المبلغ نأخذ فيه في شهرية بإمكانه قانونا وأنه يعمل قضية في التعديل بالنظر إلى عدم قدرته على الإنفاق حسب المبلغ المحكوم به عليه وحسب أنه أبناؤه المحكوم له لم يعودوا في حاجة كبيرة إلى ذلك المبلغ.
0: نعم واضح هذه الإجابة بالنسبة للسي الهادي. نواصل أستاذ توا معادل من عند راهم.
1: عادل من عند راهم بغاية العجالة حكم عرفي ضد شركة استصدر حكم نهائي سلموا لأحد أستاذ عدول تنفيذ وقاك ألف محامي ومحامي دوري ينتهي عند استصدار الحكم واستخراج نسخة تنفيذية منه لا أكثر ولا أقل بقى سوى الكرة بين يدي العدل المنفذ ثم العدل المنفذ راو يحرص على التنفيذ طالما الشركة المحكوم ضدها موجودة ولها مال لها ممتلكات لها منقولات عقارات يعني إذا كان الشركة هذه أفلست واندثرت فأنه ينتظر أنها تحيي من جديد معناها تتكون من جديد ويصبر ونقول له راو الحكم يدوم 20 سنة كاملة هو قال لك سنة 5 سنوات ما زال عندك الأجل الأمل في الأجل اللي هو 15 سنة.
0: نعم واضح. بالنسبة لمحمد من روحية أستاذ
1: في محمد من روحية اللي هو معناها مجتمع وفي مجتمع وفي تذكر أخو بخيرة يقول وأنه يولث مع أخوه وأخوه قام بتسجيل جميع التركة نتاع والده واستثناه قال صدر أحكام على المحكمة العقارية حتى داره هو سجل وما لقاش منفذ للطريق العام وأصبح محاط من جميع الجهات وأنا مع ذلك أخوه قال لك توا أخوه يا ربي سبحانه وتعالى قال له أخوي جيجة ونقسمه ونستعرفك بحق قال أنا عندي قضاء هو رأى أحسن حل في الخصومات هو الصلح الصلح هو سيد الأحكام هذا أخوك اعترف لك وقال لك سيدي صحيح أنا أغوتني الدنيا وسجلت العقارات كلها باسمي وأنا نعترف لك وسموها ذاك الحق الطبيعي عندك حق في ورث والدنا ايجا نكتبه انا نقول له سي محمد اتصل بيه وشكو واكتبه كاتب معناه يرضيك ويرضيه ومهما تكون معناه درجة الصلح بينكم فانك رابح باعتبار وان الاحكام العقارية لا رجوع فيها يبقى لك كانك القضايا نتاع التعويل او تعوض لك مباشرة وطرحك القضايا اذا كان يرضيك الامر وكفى المسلمين شر القتال.
0: هذه الإجابة إذن بالنسبة لسي محمد من روحية. عبد الوهاب من بوسالم أستاذ
1: عبد الوهاب من بوسالم سؤاله في الحقيقة نقول واحنا سؤال ذو منفعة عامة يقول وأن الوليدات في منطقة راغة من بلطة بوعوان معتبية بلطة بوعوان كلاب سائبة منعت أو تهدد سلامة الوليدات اللي شو يقرأ ويقولوا أنه معنا حتى هو كبير ومهدد سلامته وقولوا أنا أخت خيرة بي جنحة يعاقب عليها مالك الحيوان وحتى مالك الحيوان عنده مسؤولية مدنية عن الأضرار التي يلحقها الحيوان بالغير أنا نقوله وإن شاء الله يكونوا السادة ممثلي النيابة العمومية بجهة جندوبة يسمعوا واعتقاد كبير وأنهم يسمعوا السيد رئيس مركز الحرس الوطني ببلطة أبو عوان اللي مباشرة عبر إذاعة الكاف وجه له أنا نداء نقول له متساكنين منطقة راغة وليداتهم أصبحوا مهددين في سلامتهم بسبب كلاب على ملك بعض المتساكنين.
0: أي.
1: بعض المتساكنين لأنه في حقيقة الأمر في عبد الوهاب إذا كان ما تحركتش السلطات الأمنية والقضائية بإمكانه أن يرفع دعوة مستعجلة شكاية بطلات حال سيد قاضي الناحية بيبو سالم. وسيد قاضي الناحية بيبو سالم يعطيه بطلات حال هو يذكر بأسماء مالكي تلك الكلاب هي ليس كلاب شائبة وإنما أصحابها جعلوها شائبة أطلقوا صراحة يقدم له شكاية ضد مالك الكلاب يبحث لهم الحرس واستناهم عقاب شديد. أنا من باب الدعابة نذكر ذلك الأعربي الذي انسابت عليه كلاب أراد أن يلتقط حجارة لضربهم فما لقاش فقال لعن الله قوم يطلقون كلابهم ويمسكون حجارتهم. أقول الناس اللي يطلقون كلابها أنا أقول لهم لا رأوا جريمة جنحة يعاقب عليها القانون الجزائي التونسي وبالتالي عليكم بمسك كلابكم ولا تعدوا هاب هذا هو حرس يتحرك بسرعة. وأنا بدوري بالحقيقة نظرا لمعارفي تو ننبه أولئك الحرس في بوعوان متأكد تو ينطلقوا في البحث
0: إن شاء الله.
1: من اليوم إلى غد بحول الله يوصلوا إلى حل ونشكروا تعدوا هاب على تدخل على السؤال عنده منفعة عامة
0: فعلا أستاذ. إن شاء الله يصير التدخل والتفاعل مع نداء سي عبد الوهاب في تعلق بالمشكلة حقيقة هو لأنه ذي هدد حياة صغيرات صغار والكبار هم اختر مع تهالك
1: إذا ما لحقهمش قرار بدني مباشر حشيك يك الفجعة اللي أخوها صغير تسبب له في أمراض معناها لا يحمد عقبة
0: صحيح
1: ولا صغير يطارده كلب يصاب بمرض السكري والفجعة وكذا ويضيع تركيزه على القراية وربما يبطل يقول ما عايش نمشي نقرأ أخوي هاي كلاب في الطريق معرضت لنا ما نش نقرأ. بولي هذا نداء أكيد للسيد رئيس مركز الحرس الوطني ببلطة أبو عوان للتحرك معناها وأخذ الأمور بكل جدية.
0: واضح أستاذ إن شاء الله نداء يوصل أكيد يصير التفاعل بكل سرعة. سعيدة من غار الدماء أستاذ توا
1: سعيدة من غار الدماء حبة النباهة سعيدة مباشرة حتى كان مش مباشرة احنا من واجبنا ان ننصح الناس باتباع السبل القانونيه. تقول وان ولدها في فرنسا اشرى دار من عند مواطن اصيل غرديما وبالتالي حلو انا ما يسكن في فرنسا وقال له خلصني بالعمله الصعبه في فرنسا كيف الحل؟ لا نقول يا سعيد راهو من ناحيه قانونيه ممنوع منعا باتا التعامل حول موضوع في تونس بلاد تونسيه تشري وتبيع في البلاد التونسية وتخلص بالعملة الأجنبية في بلاد أخرى يمنع منعا باتا وهي جريمة مصرفية يعاقب عليها القانون معناها لا يمكن ما ننصحكش أنا حتى نهار آخر كان يقع نزاع ويقولوا أنا خلصت في فرنسا وشيت ما عندك دار هنا لا الثمن يجب أن يدفع في تونس وبالدينار التونسي.
0: ردي
1: بالك يا سعيدة راكي تتكبي في خطأ قد يفقدك الدولار والسويردات كما قال الفرنساوي لبير لارجون دي بير. ردي بالك لا أنا ننصحك بالقانون لا ممنوع منعا باتا الدفع بالعملة الأجنبية حول موضوع يقع شراءه بتونس العاصمة.
0: نعم يعني العملية تتم هنا في تونس أستاذ
1: بالذات الحال
0: بالذات الحال
1: وكأنك معناها حرمتي مبلغ مالي بالعملة الصعبة من الدخول إلى تونس تبديله بالعملة التونسية ومعناها نحن في حاجة كبيرة إلى العملة الأجنبية سواء كانت الأورو أو الدولار
0: نعم.
1: أو إلى ذلك. وبهذا ننصح أنا فقط نصيحة قانونية والهرم يمنعوا معناها دفع الثمن لبضاعة أو عقار في البلاد التونسية بالعملة الأجنبية
0: خارج تونس
1: في تونس.
0: واضح يلزم في تونس تتم العملية مدام سعيدة إن شاء الله واضحة المعلومة هي واضحة معلومة بالنسبة لها إن شاء الله. نواصل أستاذ الناصر من حامم بياض.
1: الناصر محمد بياض يقول وأنه عنده في الحقيقة سؤال في علم الغيب يقول وأنه صدروا له زوج أحكام على المحكمة العقارية في القطاع اللي فاته حكم لم يصدر في إيدتي صدر الفئات غيره وتولى الطعن بالتعقيد في ذلك الحكم. يقول مش تقولوا لي دعم نلبح لا هذا هو يحب يعرف ما تكهنوا له يقولوا في الناصر طالما معناها فطري طالما أنت صدروا بزحكام في القضايا ونفس العقار امتياج قد تكون المحكمة العقارية أخطأت تطبيق القانون، قد تكون أخطأت دراسة الوقاية، تقول المحكمة العقارية تتفادى الأمر وأن ما في آخر الأمر، نقول له المسألة هذا المسألة فيها وقاية مشهورة أمام القضاء، كل ما نقولوك إن شاء الله ربي سهل معناها ويظهر لك حكم لفائدة.
0: واضح أستاذ. نواصل محمد ملكيف.
1: في محمد الميلي ملكيف في محمد الميلي أنا مثل فيه حبيت نوصل نتيجة ووصلت لها أخت خير. هو قال عندي 9 سنين وأنا خاصم في زوجتي والتو ما طلقتش. لا، من أسهل قضايا الطلاق وخاصة طلاق إنشاء أو بالتراضي بين الطرفين أو يجي في مرتبة ثالثة طلاق للضرر، إذا كان الطلاق ضرر ثابت فيحكموا بالطلاق. بقى عنده مشكلة في محمد، قلت له أنا زوجتك وين؟ قال لي في تونس، هو يسكن في
0: الكيف،
1: حي حشاد بالكيف، ويرفع في الدعاوى أمام محكمة الابتدائية بالكيف. لا، هذاك علاش ترفض الدعوة؟ لعدم الاختصاص الترابي. يا سي محمد، المدعي في الباجة ولا في سوسة ولا حتى في ألمانيا، المدعى عليه في تونس في سوسة في كذا يقع رفع الدعوة مهما كان طلاق ولا أداء مال ولا كذا، الدعاوى ترفع في مقر

0: هو مقر إقامة المطلوب
1: المدعى عليه
0: زوجتك تسكن في تونس وانت تستدعي عن طريق عدد المواطن في تونس إلى الكيت ولا إلى جندوبة. لا مرجع النظر طلب مهم جدا، ذاك علاش هي ما تحضرش بالذات الحال ما تحضرش، ومع ذلك يحكموا برفع الدعوات ويقول لك لا سي محمد راو المرأة هذه ترفع ضدها قضية أينما تسكن في تونس الكبرى. جاي تونس احنا نقوله تونس حمام لنف تونس الزهرة تونس، والأما اختار المحكمة الابتدائية
1: وين هي موجود هي تسكن وراجع عليها بالنظر.
0: يعطيك الصحة عطوا معاش عندك مشكلة في محمد، والمفروض كلف أحد السادة المحامين في الكاف ولا في تونس كذا راو معناها نقص عليها التعب كله، هو وين أصيبت فيه حادث في شغل وكذا، ويحب ربما يلقى زوجة أخرى تقوم به، هو المرأة قاعد في تونس خلاته وهو جاء الكيف أمشي من قدوة من قدوة راو مرجع النظر هو أين تسكن زوجة في تونس العاف.
1: واضح هذا هو واضحة بالنسبة لسي محمد. إذن الإجابة شكرا لك استاذ اكيد. حاجات تغيب ساعات استاذ على
0: الصحف
1: من المعلومات اللي
0: لا ما اعرفش القانون في نورمال يقول لك انا في كيف اي كلها محاكم وكلها ثلاثه واستدعاجي
1: لا وين يسكن هو يعني يقول لك انا نسكن في الكيف
0: لا ما تمشيش،
1: يقول لك انا مثلا نسكن في الكيف نرفع قضيتي في الكيف، وهو لا العكس معناتها يلزم
0: يسكن الوحيد وخطير.
1: اي
0: مرجع النظر بالنسبه لي قضايا النفقه الزوجة زوجها في تونس وهي في الكيف ترفع دعواها
1: في الكيف مثلا
0: المشرع سهل على الزوجة لأنها الدعوة نفقة منها وصبغة معاشية وتتنقل كذا، لا تقوم عليه في الكيف ويجيه هو من أي بقعة إلى الكيف وليه لجندوبة بتتحال ويحكم ضده في المقر في المحكمة الناحية اللي ساكن فيها.
1: واضح أستاذ. به نختم مع منيا من جندوبة تو أستاذ.
0: منيا من جندوبة للأسف الشديد ما ممكن ليش السماحة، أبقى سؤالها واضح تقول وأنا والدتها توفيت وخلت قطعة أرض، جاو يبدو أن قطعة الأرض هذه على الشياع مع أولاد خالها مش ملكها وحدها، عندها مناد شائع من قطعة أرض مع أولاد خالها، جاو أولاد خالها ولوا تسجيلها باسمهم، صدر فيها حكم عقاري تسجيل اختياري باسمهم، ولت عندهم شات ملكية، وأختنا مونيا ما عندها شيء ما صدرش لها حكم للمال حل ماذا نفعل. أختنا مونيا إذا كان عندك حجة دامغة اللي قطعت الأرض هذيك والدتك تملك فيها منابات فأنه لا يمكن لك شو أنت الحكم العقاري اتصل بها القضاء ما يمكنش الرجوع فيها، هي احكام عقلية صعبة ما يمكنش، وإنما المشرع مكانتي من دعوة في التعويض، إذا كان أنت هي العقار في 5 هكتارات ولا دخلك سجلوهم كل باسمهم وأنت عندك مناب أمك بكتار تولف أمك بكتار ترفعي دعوة في التعويض في ثمن البكتار، المحكمة تقدر خبير ويخرج عن المكان ويقدر قيمة مناب أمك بكتار وكتار نص هكتارين وتخذيهم فلوس، إذا كان هم عندهم مش يعوضوا لك فلوس يعطوك ما عندهمش كانوا بكر الحكم اللي يصدر لك هذيك تعملي واحدة تعملي عقلة وتعقلي وترجع المسألة كما كان.
1: هذا هو بالنسبة لمدام مونيا من جندوبة يعني تقوم بقضية
0: في التعويض
1: خاطر بعد يصير التسجيل وتفوت الأجيال الاعتراض معناتها ولا عندها الحق في التعويض فقط
0: بقى خسيرة حبيت فقط مع الدخول المدرسي دخول مدرسي واكتظاظ المكاتب وأكل أدوات المدرسية اللي مسألة غير كذا، أنا حبيت فقط تعرف أنا ما نش نرمي الورود حبيت نوجه أنا راحة في مدينة جندوبة ومعتمدياتها الدور الكبير الحقيقة اللي قائم به سيد مدير التجارة بجندوبة اللي فقد مساء صباحا المكتبات ومكاتب معناها بيع الكتب والأدوات المدرسية، والناس يشكروا الحقيقة أنا نحب نضم صوتي إليهم وأشكره على مجهوداته اللي قائم بها معناها هذه فيها مساعدة لضعيف الحال، والكراس اللي كان بشتبيع بدينارين يبيعوا في بربع دينار تحضرت على برشا مواقف أرجع الأمور إلى نصابها الحي والسيد مدير التجارة وتنمية الصادرات بجندوبة.
1: نعم واضح أستاذ، شكرا لك أستاذ حبيب شعابي على كل ما تفضلت به.

في لقائنا لليوم الاستشارات القانونية. تحياتي لك أستاذ، إن شاء الله في لقاءات قادمة. بارك الله فيك، شكرا لكم أنتم زيدا. عايشك أستاذ، تحياتي لك وإلى اللقاء. شكرا لكم أنتم زيدا، الناس الكل على المتابعة والاستماع. نتقابل إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: ابتهالات يومية تقدمها لكم إذاعة الكاف.
1: سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم، آمنت بقدرتك العلوية يا الله. ما أبدع صنعك في ملكوتك.
0: هذه الأرض الميتة عطشاً إذ عز بواديها الماء، وهذه السائمة العطشة، ووحوش الغاب وطيور الجو وأزهار البستان الذابلة على الأغصان.

هذه الأحياء الأموات من العطش تكاد لشدته تصرخ لهفا للماء. وفجأة تدركها يا رب برحمتك الواسعة، فتبعث بالسحب الحبلى ببشير الخير، ويولد من أحشاء السحب المطر ليروي كل العطش في ملك الله. وتسري الفرحة في أعماق الأرض، تتفتح كل الأزهار وتثمر كل الأشجار، وتسري النشوة في كل الدنيا. قد عاد إليها ترياق سعادتها السحريّة،

0: والكل يسبح باسم الرحمن، سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم. خلقت العطش نذيرا لعبادك، وخلقت السحب بشيرا بالمطر لتروي الأحياء جميعا، وتسبح باسمك يا رحمن، وتلهج بالشكر وبالعرفان.
1: سبحانك ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا الله. سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا الله.

0: ابتهالات يومية تقدمها لكم إذاعة الكاف.
1: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي في إمجاز الباب على الذبذبة 102.2.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، ولساننا لسان الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين. اللهم نسألك خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر وخير ما جرى به القلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفضح لنا سريرة على رؤوس الخلائق. اللهم إن آمنا بك فقوي فيك يقيننا، وبك اعتصمنا فأصلح لنا ديننا، وبجانبك لذنا فجنبنا ما يؤذينا، وعليك توكلنا فارزقنا ما يكفينا. وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصباء، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

ذنوبي أشكو وما غيرها، أقض منامي من مقلتي، أعاتب نفسي أما هزها، بكاء الأحبة في سكرتي، أما هزها الموت يأتي غدا، وما في كتابي سوى غفلتي، أما هزها من فراش الثرى، ظلام تزيد به وحشتي، ندمت فجئت لكم تائبة، تسابقني بالأسى حسرتي، أتيت وما لي سوى بابكم، فإن تطردني فوا ضيعتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، تحية وسلام.

وأنتم تذهبون للعمل قولوا الحمد لله واستغفروا الله كثيرا حتى لا تكون الذنوب مصدر قلق لنا، فحياتنا تتقلب بين الذنوب والنعم. قولوا استغفروا الله والحمد لله، قولوا بسم الله.

صباح الخير، والعلم يقول إنك عندما تبتسم يبتسم وجهك برضا، فإن عقلك تصله رسائل حسية عن طريق الأعصاب فيعتقد حقا أنه سعيد، ويحسن مزاجك ويجعلك تشعر بالفرح حتى وإن كانت ظروفك مزعجة أو المحيط سيء. خليكم مبتسمين، قولوا بسم الله.

يا رب امنحني القوة، قربني إليك، فرج همي، أسعدني، اغفر لي، أصلح لي شأني كله، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، نور قلبي، وفقني، أحفظني، ألطف بحالي، ارزقني، يسر أمري، ارحمني، ارشدني، ويا مجيب.

قصة ومعنى. في يوم من الأيام كان هناك رجل ثري جدا، أخذ ابنه في رحلة إلى بلد فقير ليرى ابنه كيف يعيش الفقراء. أمضوا أياما وليالي في مزرعة تعيش فيها أسرة رجل فقير. في طريق العودة من الرحلة سأل الأب ابنه كيف كانت الرحلة؟ قال الابن كانت الرحلة ممتازة. قال الأب هل رأيت كيف يعيش الفقراء؟ قال الابن نعم. قال الأب إذن أخبرني ماذا تعلمت من هذه الرحلة؟ قال الابن لقد رأيت أننا نملك كلبا واحدا وهم الفقراء يملكون أربعة، ونحن لدينا بركة ماء في وسط حديقتنا وهم لديهم جدول ليس له نهاية، لقد جلبنا الفوانيس لنضيء حديقتنا وهم لديهم النجوم تتلألأ في السماء.

باحة بيتنا تنتهي عند الحديقة الأمامية، ولهم امتداد الأفق. لدينا مساحة صغيرة نعيش عليها، وعندهم مساحات تتجاوز تلك الحقول. لدينا خدم يقومون على خدمتنا، وهم يقومون بخدمة بعضهم البعض. نحن نشتري طعامنا، وهم يأكلون مما يزرعون. نحن نملك جدران عالية كي تحمينا، وهم يملكون أصدقاء يحمونهم.

كان والد الطفل صامتا. عندها أردف الطفل قائلا: شكرا لك يا أبي لأنك أريتني كيف أننا فقراء.

ألا تعتبرها نظرة رائعة؟ أعرف قدر كل شيء تملكه. اللهم ارض عنا وارضنا. اللهم اجعل القناعة فراشا وغطاء، واجعلنا نرضى بالقليل ونحمدك عليه. اللهم اجعلنا حامدين في السراء والضراء، سعيدين بالقدر والقضاء. يا رب ارحم واعفو واغفر، غفار غفور غافر الذنوب ويا مجيب. وإذا

اللهم إن ذنوبي لم يبقى لها إلا رجاء عفوك، فأنا أسألك ما لا أستحقه، وأدعوك ما لا أستوجبه، وأتضرع إليك بما لا أستأهله، ولم يخفى عليك حالي.

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه.

السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. أعوذ بك من شر كل شر أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر.

اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. ارحمني يا رب رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.

اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا وتفرج كروبنا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتتوب علينا وتعافينا وتعفو عنا وتصلح أهلنا وذرياتنا، وأن تطيل أعمارنا وتحسن عاقبتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب، وإن ذاقت فاجعلها تتسع. يا رب، بي وجع لا يعلمه إلا أنت، وألم لا يدركه إلا أنت، وسقم لا يفهمه إلا أنت. يا رب، بي ضيق وأنت الواسع، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. لا تنسوا أن تعطروا أيامكم وأنفاسكم بالصلاة على الحبيب المصطفى. أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. إلى السلام.

0: صباح الخير، تمام السادسة صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تم أمس بولاية الكاف تدشين محطة تحويل الكهرباء من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط، والتي تهدف إلى تخفيف الضغط عن شبكة نقل وتوزيع الطاقة بالمناطق المجاورة وتأمين استمرارية التزويد بالتيار الكهربائي والحد من الانقطاعات خاصة خلال فترة الذروة على ولاية الكاف. انعقدت أمس جلسة عمل بمقر الإدارة الجهوية للصحة بالكاف لتقييم نشاط الدائرة الصحية بالدهماني ومتابعة المشاريع الصحية، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل لتحضير استكمال مركز تصفية الدم والأعداد الجيد لاستغلاله، على أن يتم العمل على دخوله حيز الاستغلال خلال السداسية الأولى من سنة 2027، وذلك في إطار تنفيذ التوجهات المتعلقة بتطوير الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين. كما تناولت الجلسة تحضير انطلاق استغلال الوحدة المتنقلة للإسعاف والإنعاش الطبية خلال الثلاثية الأولى من سنة 2027. تنطلق مدرسة علوم التمريض بمدينة باجة بداية من اليوم وحتى أواخر أكتوبر القادمة في إجراء الفحوصات الطبية لحجيج ولاية الكاف وباجة وجندوبة وبنزرتة. وأفاد المدير الجهوي للشؤون الدينية بباجة رضا المناعي أنه ينتظر أن تستقطب المدرسة بين 1500 و2000 من المترشحين للحج الموسم القادم، من بينهم من هم في قائمة الانتظار والتي تتضمن 454 شخصا من ولاية باجة. تختتم اليوم بمدينة تستور الأيام التحسيسية حول أهمية التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتوجات الفلاحية بمشاركة منتجين ونساء عاملات في القطاع، بهدف مناقشة حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل والتي تندرج في إطار مشروع هيكلة الخدمات الاقتصادية والبيئية للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي الناشطة في مجال تحويل المنتوجات الفلاحية، الذي ينجز بالتعاون مع 12 منظمة مهنية فلاحية في عدد من ولايات الجمهورية. استشهد شاب فلسطيني أمس برصاص قوات الاحتلال الصهيونية غرب رام الله، وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مؤخرا ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 100 منذ مطلع العام الحالي. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا في تمام السابعة. منوعة صباح الخير تنطلق الآن مع سندس مسعاوي.
2: صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: نهاركم أسعد الأيام وأحلاها. صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم وين كنتوا. أهلا وسهلا مستمعينا، إن شاء الله صبحية مباركة سعيدة عليكم، إن شاء الله بالتوفيق لوليداتنا، ليكم الكل من قصد ربي، للعمل، للناس اللي تشتغل في التوقيت هذايا واللي فاقت بكري ومعمل على ربي، تحية ليكم الكل. طريق السلامة للجميع اللي يشتغل بتبيع على من وراء المقود، الناس اللي تشتغل في الفلاحة على الميدان، الأسلاك طبعا، الأمنية، الصحة، الناس الكل اللي تفيق بكري واللي تسمع فينا واللي بيتها تخدم زيادة، تحية للناس هذوما الكل، تحية زيادة للفريق اللي فيق معاكم اليوم بكري زيادة ويأمن لكم. هذه المنوعة الصباحية المباشرة، فيصل معنا في الإخراج الفني، هندا في قاعة الاستماع كما تعودتوا ديما، نالخميس كافية في تقديم المواعيد الإخبارية، ومعكم من أمام الميكروفون سندس مسعاوي تحييكم جميعا. فقرتنا القارة كما عودناكم كل نهار خميس، أكيد كيفاش تبدا نهارك بطاقة إيجابية، لمعلوماتك وما يفيدك بالطبيعة في الصباح كيف تسمعنا. فقرات متنوعة بين الرياضة، بين الأخبار، بين الثقافة وبين الاجتماع، أيضا مواكبتنا لاختتام مهرجان الإذاعة والتلفزيون، وزميلتنا ليلى صميدة موجودة على عين المكان، مش كون عنا مصافحة صباحية أكيد ونأخذ أكثر تفاصيل. هذه أبرز عناويننا، مرحبا بكم، نعمل على ربي وننطلقوا.

تحية ليكم بتبيع انطلاقتنا صباحية المباشرة. تحية لكل من يلتحق بنا في كل دقيقة من عمر هذه المنوعة صباحية المباشرة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعدنا مع أحوال الطقس، الموعد الأول في الساعة الأولى مع مدينة من مدن الشمال الغربي. اخترنا لكم مدينة نبر الجميلة من ولاية الكيف. مدينة نبر الجميلة بغاباتها بسدودها بطبعا كل الثروات الطبيعية اللي متوفرة فيها بكل مسار فيها في الصيفية. تبقى طبعا من الحرائق، تبقى نبر من المدن الجميلة جدا، ويكفي أنها منبت الفنانة صليحة. إذن أحوال الطقس في نبر، وتحية لكل مستمعينا في نبر. إذن تقريبا توصل درجات الحرارة فيها في الصباح إلى 17 درجة. نشوفوا أنه فما ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، تقريبا توصل إلى 29 درجة، بين 29 تقريبا و30 درجة. بعض السحب اللي تعطي محلية ربما تعطي بعض الأمطار، احتمالات بتبيعة لنزول الأمطار في المناطق الجبلية، لكن تبقى ديما التقلبات الجوية ما تعنيناش في الشمال الغربي ليامات هذية. نحكو إذن على درجات الحرارة في الليل توصل تقريبا إلى العشية بين 22 و 24 درجة، وفي الليل توصل إلى 18 إلى 17 درجة. طقس شفناه مزيان برشا في الليل نسيمة وصبح بكري، وما يهمناش بعد درجة الحرارة ترتفع ولا لا في الظهيرة، المهم عنا النسيمة متاع الليل بتبيعة والنوم الهيد ألينا ولوليداتنا خاصة. إذن شروق الشمس اليوم نشوفوه 6:13 دقيقة في نبر، دقيقتين تقريبا، ونشوف الشميسة تتهادى تدريجيا في الفق متاع نبر، وغروبها يكون 26 دقيقة. هكا الطقس يكون تقريبا ليامات جاية تقريبا يحافظ على نفس درجات الحرارة بين 28-27 درجة أقصاها، وأدناها توصل حتى 15 درجة في نهاية الأسبوع. الريح تتقوى ليامات هذه شوي، لكن تنخفض تدريجيا مع نهاية الأسبوع تقريبا نهار الأحد. هذه تقريبا أبرز معالم ربما أحوال طقس في نبر. خنشوفوا النشرية متاع المعهد الوطني للرصد الجوي اللي طقس اليوم الخميس يتسم بسحب عابرة بأغلب المناطق، تكون أحيانا كثيفة قرب السواحل الشرقية وبأقصى الجنوب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية. الريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر قليل الاضطراب فمضطرب. ما عادش نسألوا على البحر ليامات هذه، الناس شدت بلايصة، ولو فما ناس ما زالت تعوم، تسخن شوية معناها تعوم، فما العومة بتاع سبتمبر وأكتوبر ما حليش كلا منها. درجات الحرارة المتوقعة تشهد ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 28 و33 درجة، وفي حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية، وتوصل إلى 35 درجة بالجنوب الغربي. هذه تقريبا أبرز معالم أحوال الطقس بالنسبة لليوم. أكثر تفاصيل أكيد نتابعوها مع المعهد الوطني للرصد الجوي 7:15. نواصلوا إذن منوعتنا صباحية المباشرة وديما مع الأنغام اللي اخترناها.

هذه لطيفه. طبعا تحيه لكل الساده المستمعين اللي يسمعوا فينا على موجاتنا. صباح النور، نهاركم اسعد الايام واحلاها. نعرفوا من بين الاشكاليات اللي تواجه طبعا الاولياء الصباح هو صعوبه ايقاظ وليداتهم في وقت مناسب، معناها الوقت اللي يكفيهم باش ياخذوا راحتهم، باش زاد نعودوهم سلوكات ايجابيه اللي تخليهم يعملوا على رواحهم وتبقى عاده فيهم انهم يفيقوا في وقتهم، انهم يساهموا في ترتيب البلاصه اللي هما راكزين فيها، سواء كانت غرفتهم ولا غرفه مشتركه مع اخواتهم. المهم انه يتعود على تحمل المسؤوليه وانه يفيق بكري. صعوبه كبيره وتحديات كبيره تواجهها العائلات لانها تسبب توتر كبير ايضا في ضيق الوقت، هذا ياثر سلبا على رغبه الطفل في تنظيم غرفته. طبعا نحاولوا مع بعضنا ناخذوا بعض النصائح وخطوات اولى. ساعه قبل كل شيء لازمنا خطوات مسائيه في الليل قبل ما نحكو على الصباح. يلزم وديما نحكو في النصايح هذه أنه التليفون نحو في الليل بالحق، كريمو يتنحى التليفون مهما كان التابلت بي سي تليفون قبل النوم تقريبا بساعة، لأنه الضوء الأزرق هذيك يأخر إفراز هرمون النوم. تثبيت مواعيد النوم، يلزم نحرصوا على أنه وليداتنا خاصة نحن نبدو في أعمار صغيرة، نحكو على الأعمار الصغيرة تقريبا يلزموا يرقد بين 9 و 11 ساعة. دونك لازمنا نحسبوا وقتاش يرقد وقتاش ينظم وقته زادا في القراية والمرواح باش ينجم يكون مرتاح يشبع بالنوم، هكيكا تسهل عملية إيقاظه في الصباح. قلنا نبدو من الليل، من الليل راهو ما نخلوش دبشنا لليل، ما نخلوش كرتبتنا للصباح، ما نخلوش أوراقنا مفرطة والصباح في آخر وقت نجو نفركسوا على حاجة وما نلقوهاش والعائلة الكل تخوض كل تخيب من الكبير للصغير. إذن المفروض أنه الملابس والحقيبة المدرسية التبلية والكرتابة يكونوا حاضرين، لبستهم تكون حاضرة من الليل، هكيكا الصغير يبدأ مرتاح وقت اللي فيق وقت اللي بشير قد يقول ريقلت أموري وصباح مانيش بش نأخذ وقت في هذا الكل. بش يفيق صغير ما تشعلوش الضوء، حل الريدو، خلي ضوء ربي هو اللي فيقه، لأنه هك الإشارات الطبيعية هذيك ترسل الضوء الطبيعي، يرسل إشارات طبيعية للمخ للتوقف عن إفراز هرمون النوم وبالتالي يبدأ بشوي بشوي يفيق. كيف فيقوه بالله ما نعملوش حبارة، ما نعيتوش ياسر، حلو الراديو، خلي قلقوا صوت الراديو، خلي قلقوا الضوء متاع الشارع، خلي بشوي بشوي فيقوه هكي نتربجوا عليه، وصباح الخير وصباح النور وصباح العسل وصباح السكر، ونبدو نلعبوا عليه هكي بشوي، هو يبدأ يعيط وبعد يبدأ

قانو بكري وزيد نعاودو سلوك أنه يرتب أموره في الليل باش كيفيق الصباح مرتاح ويلم فرشه ويلبس حوايجه براحته ويأكل حاجة يحبها. فمنجوم تتعطى، هذه طريقة علمية، كل ما يعمل حاجة باهية عندك نجمة، والنجمة هذيك راهي سمبول لهدية، وبشوي بشوي يجمل برشا نجوم ويجمل برشا هدايا وبرشا حاجات مزيانة. الهدايا دي ماشي فلوس، نجم حاجة يحبها ياكلها، نجم نزيدوه ساعة للتلفزة في الويكاند، نجم نزيدوه ساعة للتليفون في الويكاند. هذه كلها حاجات اللي طبعا نعود وليداتنا بشوي بشوي على أنه ما يخدش حاجة بالساهل، يزمو يتعب عليها. إن شاء الله بالتوفيق لوليداتنا الكل، إن شاء الله بالتوفيق ليكم الأمهات الأباء. بطبيعة راهو التربية راهي صعيبة برشا، وراهي تتطلب برشا مجهود وبرشا زادة تثقيف وتعود، والمحبة راهي قبل كل شيء والحوار قبل كل شيء. ملا ما أصلوا أكيد معكم منوعتنا الصباحية المباشرة.

هذا محمد ثروة، تحية ليكم مستمعينا، إن شاء الله يوم سعيد مبارك، إن شاء الله ربي يحقق لكم كل أمانيكم. في فقرتنا لمعلوماتكم أكيد طبعا في كل مرة، إما أن يكون عنا الموضوع أو أن نتابعوا الأكتواليتي اللي موجودة. إذن الدورة 81 للمنتظم الأممي اللي تتعقد في شهر سبتمبر تقريبا، بدت الأسبوع الرفيع المستوى، بدأ من 22-28، لكن هو ريالما أعمال الدورة العادية 81 انطلقت في 8 سبتمبر في مقر المنظمة بنيويورك وتواصل حتى 7 سبتمبر. لكن المناقشة العامة رفيعة المستوى هي اللي باش نتحدث عليها بتبيعة بمشاركة نحو 130 من رؤساء الدول والحكومات. تقريبا أبرز الملفات والاجتماعات اللي وقع الحديث عليها هو أنه الأزمات الدولية اللي تصدرت القضية الفلسطينية وتداعيات الحرب في غزة والأزمة الروسية الأوكرانية وملف المفاوضات بين طهران وواشنطن، وأيضا التوترات في السودان والبحر الأحمر، النقاشات العامة. زيادة من المواضيع الوقاعة على حديث عليها هو المناخ وارتفاع سطح البحر، تقريبا التهديدات الناتجة عن ارتفاع مستوى سطح البحر وتداعيات التغيرات المناخية، اليوم الجوائح والتأهب والاستجابة بالطبيعة لها. أيضا نتحدث على أنه اليوم سباق الأمانة العامة ما عادش تقريبا 31 ديسمبر، تنتهي الدورة الأخيرة في ولاية الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش، وطبعا كواليس حاسمة أكيد لاختيار الأمين العام العاشر للمنظمة. ونعرفوا شخصية غوتيريش، كانت تصريحاته صادمة بالنسبة لعدد من الدول من خلال طبعا مناصرته للقضية الفلسطينية والدفاع عن حق الشعوب وإيقاف الإبادة الجماعية. الموضوع هذا كان بتبيعة تقريبا شد حركة لافتة للنظر، لأنه نحكي اليوم على انسحاب عدد كبير من الدول وتحرك احتجاجي استجابة لدعوة رسمية وجهتها البعثة الدبلوماسية الفلسطينية لدى الأمم المتحدة إلى الدول الأعضاء، والتعبير عن رفض السياسات الإسرائيلية واستمرار الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية. إذن وفود عشرات الدول من بين الوفد التونسي والعديد من الوفود العربية والإفريقية ودول الجنوب العالمي. إذن القاعة بشكل طبعا غادروا القاعة بشكل منظم ومصحوب بالتصفيق، باش يلقى نتنياهو نفسه يلقي خطاب أمام مقاعد شبه فارغة، يقولوا شبه فارغة لكنها دول وزنة وتغير المعطيات طبعا الكل متاع الخارطة الدولية. إذن رسالة البعثة الفلسطينية كانت أنه أكدت في بيانها أن الخطوة تهدف إلى إرسال رسالة حازمة ومباشرة مفادها أن المجتمع الدولي لا يمكنه الصمت أو التواطؤ حيال الانتهاكات المستمرة وجرائم الحرب والاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية. كان فما صدى إعلامي كبير برشا، المشهد هذايا طبعا شهد تفاعل كبير برشا، ووصفت طبعا وسائل الإعلام العالمية المشهد هذايا بأشكال مختلفة. مثلا الإعلام الصهيوني تحدث على أنه هذا الخروج الجماعي بالاحتجاج الدراماتيكي، وتقارير أخرى اعتبرته تجسيد لعزلة إسرائيل الدولية المتزايدة. هذا تقريبا أبرز ما يمكن نتحدث عليه في المنتظم الأممي 81، إضافة إلى أنه موضوع آخر ممكن مهم جدا هو عدم إلزامية هذه المقترحات والقوانين اللي تصدر، وطبعا التوصيات اللي تصدر، هي التسمية الصحيحة، توصيات اللي تصدر عن المنتظم الأممي بالطبيعة تبقى غير ملزمة، بالتالي غير واقعية. نواصلوا إذن مناوعتنا صباحية المباشرة، مرحبا بكم أكيد، مقاطع حلوة برشا صباحية إيقاعية لبنانية بالأساس.

حلي عني طبعا كوكتيل جميل برشا صباحي. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في ركننا على البال. اخترنا لكم اليوم اغنيه محمد منير امي الحبيبه. امي الحبيبه حكايه مزيانه برشا. هي واحده من الروائع الانسانيه بالحق الفنيه الدافئه اللي قدمها الفنان محمد منير في بدايته الفنيه. غناها خصيصا كجينيريك المسلسل التلفزيوني اللي تقريبا يحمل نفس الاسم امي الحبيبه عام 1982. إذن الأغنية تقريبا بين الكلمات المؤثرة للشاعر سمير الطاير والألحان المميزة للموسيقار هاني شنودة اللي كانوا من أوائل اللي دعموا محمد منير في مسيرته الغنائية. أمي الحبيبة أمي الحنون يا قلب أبيض من ندايا صورة عايشة في العيون، أنا كنت فين قبلك أنا ومن غيرك إزاي أكون، يا صبرة دايما على الأسى وعلى الهوان وعلى الشجون. كلمات حلوة برشا الحقيقة. اخترنا لكم اليوم في هذا الركن الجميل واللي في كل مرة نبحث على حكاية عندها بطبيعة علاقة بهذا بذكرتنا المزيانة. المسلسل الحقيقة كان نجاح كبير برشا أمي الحبيبة، ونعرفوا اللي تقريبا كانت الفنانة أمينة رزق هي اللي مثلت دور الأم وقعدت ديما في صورة طبعا الأم تقريبا، واللي شارك البطولة طبعا نخمة من نجوم الدراما المصرية. طبعا قلنا أمينة رزق اللي جسدت دور الأم، الفنان شكري سرحان اللي ما شفناش برشا في الدراما في الوقت ذاك كانوا من السينما ودخلوا للدراما، وتقريبا نفس المشهد يتكرر ديما، نجوم صغار يدخلوا للسينما ينجحوا ثم يلزمهم يعملوا بصمتهم في الدراما. إذن نسمعوا محمد منير غنية حلوة برشا، هذا لكل الأمهات اللي يسمعوا فينا.

حب غالي مالي كل كياني، علمني ربي ورسول وصاني، أوفي جمايلي في خريف عمري، واخفض جناح الذل وتعيلي، واطلب الرحمة للي رباني وانا صغير، واسأل عليكي من آخر الدنيا أمشيلي زي الطيور التايهة ما

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: صباح الخير، تمام 7 صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري الموجز. تم أمس بولاية الكاف تدشين محطة تحويل الكهرباء من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط، والتي تهدف إلى تخفيف الضغط عن شبكة نقل وتوزيع الطاقة بالمناطق المجاورة، وتأمين استمرارية التزويد بالتيار الكهربائية، والحد من الانقطاعات خاصة خلال فترة الذروة على ولاية الكاف. انعقدت أمس جلسة عمل بمقر الإدارة الجهوية للصحة بالكاف لتقييم نشاط الدائرة الصحية بالدهماني ومتابعة المشاريع الصحية، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل للتحضير لاستكمال مركز تصفية الدم والإعداد الجيد لاستغلاله، على أن يتم العمل على دخوله حيز الاستغلال خلال السداسية الأولى من السنة القادمة، وذلك في إطار تنفيذ التوجهات المتعلقة بتطوير الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين. كما تناولت الجلسة تحضير لانطلاق استغلال الوحدة المتنقلة للإسعاف والإنعاش الطبية خلال الثلاثية الأولى من السنة القادمة. تنطلق مدرسة علوم التمريض بمدينة باجة بداية من اليوم وحتى أواخر أكتوبر القادم في إجراء الفحوصات الطبية لحجيج ولاية الكاف وباجة وجندوبة وبنزرت. وأفاد المدير الجهوي للشؤون الدينية بباجة رضا المناعي أمس بأنه ينتظر أن تستقطب المدرسة بين 1500 و2000 من المترشحين للحج للموسم القادم، من بينهم من هم في قائمة الانتظار والتي تتضمن 454 شخصا من ولاية باجة. تختتم اليوم بمدينة تستور الأيام التحسيسية حول أهمية التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتوجات الفلاحية بمشاركة منتجين ونساء عاملات في القطاع، بهدف مناقشة حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل، والتي تندرج في إطار مشروع هيكلة الخدمات الاقتصادية والبيئية للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي الناشطة في مجال تحويل المنتوجات الفلاحية، الذي ينجز بالتعاون مع 12 منظمة مهنية فلاحية في عدد من ولايات الجمهورية. استشهد شاب فلسطيني أمس برصاص قوات الاحتلال الصهيوني غرب رام الله، وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مؤخرا ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 100 منذ مطلع العام الحالي. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في تمام 7:30 مع عناوين نشرة 8:00. إلى اللقاء.
4: صباح الخير.

هذه القليل نرجع لك من غنيته الجميلة ونرجع لكم بتبيعة ونوصلوا معكم نوعتنا صباحية المباشرة. تحية لكم الكل، شاية طيبة للي على مائدة الفطور توا تبيعة، أكيد لقاية استعدادات حثيثة في المطبخ في الدار، حركة كبيرة على الطرقات استعدادا لبداية يوم جديد من العمل وأيضا من الدراسة. إذن فقرتنا القارة في هذا التوقيت مع صيدلية المناوبة بولاية الشمال الغربي، نبدو بالكيف وتحيتنا لكل مستمعينا في الكيف الدهماني، مدينة الدهماني الأوبية. إذن عمار الجيزاني، السرس، صيدلية حسني، عبد الوهاب حسني، القصور، خالد تتاني، الكيف المدينة، سندس بوليفا، زفيتلانا بتشيخ، سميرة برسقي، تجروين، صيدلية سعاد الشيرني، سقيت سيد يوسف، صيدلية أميل بوغالمي، قلعة السنين، صيدلية منصف عاشور، ونبر، صيدلية عمر الحناشي. تحية لكل مستمعينا في بيجا وبيجا المدينة. اليوم الصيدليات المناوبة فيها لحنان الجبي وفتحي مغيربي، تبرسق، صيدلية أيمن غديرة، تستور محمد رضا هرقلي، تبار رفيق قزم، سيدي إسماعيل فيرس نصيري، مجز الباب، صيدلية سليم شاكر، نفزة سونيا غدور، ويد الزرقة، نيديا شلويتي. في جندوبة ومستمعينا في جندوبة تحية كبيرة لكم. إذن بلاريجيا اليوم الصيدلية المناوبة فيها لإحسان غزواني، بوسالم مهدي وسلاتي، جندوبة شمالية وجندوبة الجنوبية، هاد نقولوا احنا جندوبة المدينة، منظر بوغساس ومهدي مهدواني، تبرقة، صيدلية ربيعة مشراوي، عند راهم نادية مرزوقي، غار الدماء، غسان مجدي، فرنانة، صيدلية طارق العلوي. تحية المستمعين في سليانة، ونبدو بالروحية اليوم الصيدلية المناوبة فيها لمحمد الهيدي العرابي، الكريب حسنين عيادي، برقو عصام بن عطية، بعرادة محمد رجب صفر، سليانة رشدي السعيدي، عفور توفيق الرياحي، كسرة يوسف مفداوي، مكثر شيدلي الويتي. إذن شالا لبيس، شالا بالتوفيق. هذه الصيدليات طبعا المناوبة لوقت اللي تستحق في الأوقات اللي مسكرة فيها الصيدليات تلقيها محلولة تبقى جارد. إذن مستمعينا نواصلوا معاكم وشالا نهاركم أسعد الأيام وأحلاها.

0: تحية مجددة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. شمشوا موعدنا القار في هذا التوقيت مع المعهد الوطني لرصد الجوي. اليوم يأمننا الفقرة سليم بن ميلاد. صباح النور سليم، مرحبا بك.
1: صباح الخير سندس، وصباح الخير كيف مستمعين ذات كيف.
0: شكرا لك. طقس محليه نسيمة محليها باقي، هذايا طقس خريفي يعني طبعا نحلموا به بالحق عنا قديش حتى نتخلصوا من الحرارة. هل المتغيرات المناخية اليوم تشملنا بعض السحب بعض الأمطار أم لا؟
1: صحيح، هو بعد صيف حار، صيف كان أسخن صيف منذ تسجيل المعدلات، هو من أسخن صيف من 1950. فات درجات الحرارة، معدل درجات الحرارة بجوز درجات فاصل 9 أكثر من المعدلات العادية المناخية. إن شاء الله بداية من سبتمبر وأكتوبر إن شاء الله موسم فلاحي طيب، بديناه بالأمطار. الأمطار هذه شملت أغلب ولايات الجمهورية. البارح الأمطار كانت في الجنوب الشرقي، وين وصلنا في جزيرة 24 ملم، في قفصة، توزر، حتى أقصى الجنوب ولاية تطاوين شملت الأمطار هذه. الأمطار هذه الأيامات هذه كانت عامة. بالنسبة لليوم زاد الأمطار مزاد متواصلة، إذن باش تكون على المناطق الساحلية الشرقية وأقصى الجنوب، هوني نذكر ولاية تطاوين وأقصى ولاية تطاوين، باش تكون مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة. بقية المناطق يكون فيها سحب عابرة. بالنسبة للحرارة في ارتفاع طفيف، وتتراوح القصوى عامة بين 28 و 32 درجة، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات، وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. اليوم إن شاء الله في جهة كيف سجلوا 29 درجة كحرارة قصوى، جندوبة 32 درجة، باجة 30 درجة، بينما سليانة 29 درجة، وهذوما الأرقام هذوما تقعدوا في حدود المعدلات العادية لهذه الفترة. بالنسبة للأمطار زي متواصلة، أما باش تقعد متمركزة على المناطق الساحلية الشرقية، تكون محليا رعدية، خاطر بداية نهار الجمعة عندنا باش نكونوا تحت تأثير منخفض الضغط الجوي باش تمركز على إيطاليا، باش يشمل خاصة المناطق الساحلية الشرقية، ونهار السبت يشمل أكثر مناطق الشمال والمناطق الساحلية الشرقية. تشملهم الأمطار، تكون متفرقة خاصة بمناطق الشمال والمناطق الشرقية، والحرارة تقعد في ارتفاع طفيف غدوة، بينما نهار السبت في استقرار ما تدريجيا بشاعة ترجع تنخفض درجات الحرارة.
0: واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك سليم. تحية لك ولكل العاملين معك هذا صباح بالمعهد الوطني لرصد الجو. شكرا. إذا نواصلوا أكيد مناوعتنا الصباحية المباشرة، ديما نختار لكم كوكتيل تونسي في التوقيت هذية، تقريبا من الأصوات الجميلة اللي بتبيعة عودناكم أنه نسمعها من جيل واحد تقريبا، هدي جويني ونعمة.

0: ودني سمعت ثبتنا عيني شافتك خنتنا
1: ودني سمعت ثبتنا
0: قداش نستر قداش نصبر قداش نستر قداش نصبر قداش نقول ايش علينا ايش علينا ايش علينا ايش

0: ليا هدت شويه في فتره ما، وفما فنانين يغنوا لبعضهم كبار ويغنوا لبعضهم. عليا غنت اغنيه ايش علينا لكن بطريقه مختلفه بموال مزيانه حلوه في حفله من الحفلات، نتذكر ان شاء الله نسمعوها. نتحدث على رزنامه الفروض والاختبارات للسنه الدراسيه الجديده اللي اعلنتها وزاره التربيه بالمدارس الاعداديه والمعاهد العموميه، واللي تضبط مواعيد الفروض التاليفيه وفترات انجازها وإصلاحها وإرجاعها إلى التلاميذ، إلى جانب أجيال تنزيل الأعداد على بوابة الحياة المدرسية. تقولوا لي بالله توا وقته، مازلنا كي بدينا. هذا هو، كل واحد يخدم خدمته، الإدارة تخدم خدمتها، وانتم مبدو وقروا تدريجيا بشوي بشوي ودخلوا في الجو متاع القراية بشوي بشوي. خلينا نعطوكم إذن رزنامة تتوزع على مختلف الثلاثيات وفق المواعيد التالية. الثلاثي الأول حدد الوزارة نهار 21 نوفمبر كآخر أجل للاختبار والفروض المراقبة، وتمتد فترة الفروض التأليفية من 23 نوفمبر إلى 5 ديسمبر. إصلاح الفروض التأليفية وإرجاعها للتلاميذ يمتد من 28 ديسمبر حتى 2 جانفي، ويحدد يوم 2 جانفي 2027 ربي يحيينا حياة خير كآخر أجل لتنزيل الأعداد على بوابة الحياة المدرسية vscolaire.education.tn بالنسبة إلى مجالس الأقسام، وتنعقد من 6 إلى 9 جانفي. الثلاثي الثاني من 20 فيفري كآخر أجل الاختبارات والفروض المراقبة، والفروض التأليفية من 22 فيفري حتى 13 مارس، وتتم عملية إصلاح الفروض التأليفية وإرجاعها للتلاميذ من 29 مارس ل 3 أفريل، على أن يكون 3 أفريل آخر أجل لتنزيل الأعداد على بوابة الحياة المدرسية، وتنعقد مجالس الأقسام من 6 ل 10 أفريل. الثلاثي الثالث يعتبر قصير بارابور للثلاثيات الزوز الأخرين. إذا الوزارة حددت 8 ماي كآخر أجل الاختبارات والفروض المراقبة بالنسبة لأقسام السابعة والثامنة أساسي، وكذلك بالنسبة إلى التاسعة أساسي والأولى والثانية والثالثة ثانوي، وتجرى الفروض التأليفية للسنة السابعة والثامنة أساسي والتاسعة أساسي والأولى والثانية والثالثة ثانوي من 10 إلى 29 ماي. هكا نحكو راو على الأقسام هذوما لأنه خلوا البكالوريا وحدها. إصلاح الفروض التأليفية وإرجاعها للتلاميذ يكون نهار 10 و11 جوان مع آخر أجل لتنزيل الأعداد على بوابة الحياة المدرسية يوم 12 جوان بالنسبة للسابعة والثامنة أساسي، ونهار 7 جوان بالنسبة للتسعة أساسي، وهم معنيين بالمناظرة بالطبيعة للترشح للمعاهد النموذجية. بالنسبة للرابعة ثانوي نحكي على البكالوريا، آخر أجل الاختبارات والفروض المراقبة نهار 30 أفريل، وتمتد الفروض التأليفية اللي هي السومين بلوكي ولا الباك بلون كما نحبه نحن من 5 ل 12 ماي، ويكون إصلاحها وإرجاعها للتلاميذ أيام 13 14 15 ماي مع تحديد 15 ماي كآخر أجل لتنزيل الأعداد. وتوا بالطبيعة اختبارات البكالوريا وغيرها تنجوها بالتدريج. هذه رزنامة الامتحانات بالطبيعة والفروض التأليفية بالنسبة للسنة الدراسية الحالية. إن شاء الله بالتوفيق لوليداتنا.
1: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إشهار
4: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. كيف تشري غسالة تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إشهار
6: السابعة والنصف هنا على موجات إذاعة الكاف.
7: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
6: عناوين والنشرة. صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة. بولاية الكاف تدشين محطة تحويل الكهرباء من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط. مدرسة علوم التمريض بباجة تنطلق بداية من اليوم في إجراء الفحوصات الطبية لحجيج ولايات الكاف وباجة وجندوبة وبنزرت. المجلس المحلي بوادي مليز يطالب بإسناد رخص جديدة في قطاع النقل الغير منتظم

لتسهيل تنقل المواطنين. وعلى خلفية غلاء الأسعار، رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة ترشيد التوريد مع العمل دون هوادة على مكافحة الفساد. مستمعينا الكرام، هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة في نشرة الثامنة صباحا للأنباء.

0: تقنية زينة مع توفيق الشرعي.
1: يومكم جميل وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. اليوم مش نحكوا على التوقف السليم ثم الانطلاق. السائق يتدرب على مهارة أساسية جدا هي التوقف بطريقة آمنة ثم الانطلاق من جديد بسلاسة. أولا التوقف، وقت نجو نتوقفوا يلزم أولا نرفع القدم عن البنزين، ثم نراقب الطريق والمرايا، ثم نضغط على الفرامل تدريجيا. في السيارة اليدوية يقع ضغط القابض في الوقت المناسب قبل توقف المحرك، ثم نتوقف في المكان المناسب وبطريقة سلسة. ما ننتظروش اللحظة الأخيرة للضغط على الفرامل، خصوصا إذا كان أمامك خطر أو ازدحام. ثانيا الانطلاق من جديد بعد التوقف، التأكد من أن الطريق آمن، مراقبة المرايا، استعمال إشارة الانعطاف إذا كانت المناورة تتطلب ذلك، نختار السرعة المناسبة، نتحكم تدريجيا في القابض والبنزين ثم ننطلق بسلاسة. الهدف من التدريب، المتدرب الجيد لا يتعلم فقط متى يتوقف بل يتعلم أيضا التوقف دون فرملة مفاجئة، اختيار مكان آمن للتوقف، التحكم في السيارة أثناء التوقف، الانطلاق دون إطفاء المحرك، الانطلاق دون التسبب في إزعاج أو خطر لمستعملي الطريق. إذن راقب، ارفع القدم عن البنزين، فرامل، توقف، تأكد، ثم انطلق. إن شاء الله فيها زينة لكم الكل. إلى اللقاء.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرعي.
2: تحية ليكم مستمعينا في ركن خبر وتعليق، نهجيكم الخبر وانتم معلقوا على كيفكم. بالطبيعة مهم جدا اليوم نتحدث على أمن الغذائي، ونعطيكم رقم ديوان الحبوب وفق تقديرات أولية يتعامل مع أوروبا لشراء نحو 125 ألف طن من القمح اللين و75 ألف طن من علف الشعير، هذا خلال مناقصة دولية أجريت البارح. إذن بحسب المتعاملين جرى شراء القمح اللين عبر خمس شحنات حمولة كل منها 25 ألف طن بأسعار تراوحت بين 311.72 دولار و 314.23 دولار للطن، شاملة التكلفة والشحن، ونسبت عملية البيع إلى زوز شركات، ومن المقرر شحن كميات القمح خلال الفترة الممتدة من غرة أكتوبر حتى 15 ديسمبر، ويختلف موعد التسليم بحسب بلد المنشأ. بالنسبة للشعير، وقع أنجزت عملية الشراء عبر ثلاث شحنات بواقع 25 ألف طن لكل شحنة، وسعر الشحنة الأولى 304.23 دولار للطن شاملة بتبيعة تكلفة والشحن، وأيضا الشحنة الثانية ب 304.40 دولار للطن من شركة أخرى، إذن والشحنة الثالثة سعرها 307.62 دولار للطن. نتحدث اليوم احنا كدولة فلاحية، احنا بلادنا بلاد فلاحة، ونشوفوا توزيع وخريطة توزيع الغراسات، علاش نستوردوا في القمح والشعير والقمح اللين إذا كان احنا احتياجاتنا للقمح اللين وللشعير تكون بكمية معينة. اليوم خريطة الزراعات يلزم تتراجع. عنا فائض في زيت الزيتون به وقاعدين ندخلوا منه في العملة الصعبة، لكن احنا محتاجين اليوم للقمح اللين للخبز، ومحتاجين للشعير للعلف والغيره. إذن اليوم إذا كان احنا احتياجاتنا كذا، فلماذا لا نزرع احتياجاتنا؟ اليوم السيادة راهي من الأمن الغذائي، الأمن الغذائي هو جزء من سيادة كل دولة. نهار اللي تكفي روحك نهارتها تكون عندك سيادة وقادر أنك تكون ند لكل دولة تعطي رايك وتحافظ على سيادتك. لكن اليوم إذا كان احنا احتياجاتنا نستورد فيها تقريبا أكثر من نصف، قاعدين نستورد في احتياجاتنا من القمح اللين ونزرعه في القمح الصلب ونصدره فيه ومانيش قاعدين نستعمله فيه. معناها الاستعمال اليومي للمواطن يبدو اليوم أنه يلزمنا نراجعه. تصريح سمعته الواحد من الخبراء ومن الفلاحة القدم اللي حافظ على الشتلة متاعنا متاع القمح، وكم من مرة تحدث في كم من مداخلة إذاعية وكان على موجات الإذاعة الوطنية سمعته بالصدفة. إذن يتحدث على محافظته على الشتلة. اليوم شتلتنا قوية وباهية وصامدة وقادرة أنها تصمد أمام المتغيرات المناخية. صحيح ما تعطيكش الكمية الكافية، لكن بمحافظتنا على شتلتنا نحافظ على سيادتنا، وبالمحافظة عليها أكثر رانا نمشوا معلية 110 سنين قدام تولي الزريعة متاعنا، ما عاش نستوردوها اللي تتزرع نهار وتتلوح ما تتخباش، ونجيبوا زريعة جديدة. هذه الفلاحة طبعا يعرفوا الحاجات هذه ويعرفوا أهمية أنه تكون عنده زريعة متاعه. على كل حال، هو خبر للتعليق. مرحبا بكم على الباج متاعنا.

صباح الخير، يوم سعيد، أهلا وسهلا بالجميع. موعد جديد مع آخر أخبار الرياضة لهذا اليوم الخميس 24 سبتمبر. بدايته تكون بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بعد المونديال، يرجع للمنافسات ويرجع بتصفيات كأس أفريقيا 2027 في تنزانيا وغندا، وكذلك كينيا منتخبنا يلعب الجولة الأولى من المجموعة الثامنة الليلة في ملعب رادس الثمانية متاع الليل ضد المنتخب الأوغندي، لقاء يدير الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه، أول لقاء للمدرب جديد معين الشعباني. منتخبنا باش يلعب بالزي الابيض، بينما لاعبو اوغندا باش ينزلوا بالازياء الصفراء. منتخبنا مع اوغندا، ليبيا وبوتسوانا في المجموعه الثامنه، وفي نفس المجموعه الخامسه ليبيا تلعب ضد المنتخب البوتسواني. البارح كانت ندوه صحفيه للمدرب معين الشعباني، اكد خلالها انه الانتصار في المقابله باش يكون حتمي في مستهل هذه التصفيات من اجل ضمان انطلاقه جيده لمرحله جديده في مسيره المنتخب وكذلك في هذه التصفيات بعد ما جرى في المونديال الأخير. وقال أنه المباراة لن تكون سهلة لأن أوغندا متأهلة بطبيعتها وهي من الدول المنظمة للبطولة وباش تلعب دون ضغوطات. قال كذلك المدرب تحدث عن مشروع بناء منتخب جديد، لا يعني ينفي هذا المشروع التعويل على عناصر الخبرة اللي استدعاهم كيف كل من العيدوني وكذلك معلول والفرجاني ياساسي. وقال كذلك أنه بالتالي الانتقال يكون بسلاسة وعلى مراحل والتنسيق مع مدربي منتخبات أقل من 20 عام وأقل من 23 عام لدعوة لاعبين شبان في المستقبل. التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي الليلة في لقاء ضد أوغندا قد تكون بالاحتمالات هذه: أيمن دحمان، يان فاليري، علي معلول، منتصر الطالبي، آدم عروس، عيسى العيدوني، فرجاني سيسي، إسماعيل غربي، الياس العاشوري، سيباستيان تونيكتي. وفي الهجوم قد يكون قديدة لاعب النادي الإفريقي أو المستوري لاعب الترجي الرياضي التونسي. اليوم في التصفيات ماضي ساعتين ناميبيا تلعب ضد الكونغو، الخمسة الكونغو الديمقراطية مع غينيا الاستوائية، موريتانيا مع أفريقيا الوسطى، وفي نفس مجموعة تونس المنتخب الليبي يستضيف منتخب بوتسوانا 8 متاع الليل، إضافة للقاء تونس وغندا. لقاء كوت ديفوار غانا لقاء باش يكون كبير بين زوز ومنتخبات شاركوا في المونديال. سيراليون يلعب مع زيمبابوي، ومنتخب الكاميروني يلعب ضد منتخب جزر القمر. المنتخب التونسي أقل من 20 عام يلعب اليوم الجولة الأولى من تصفيات دورة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة إفريقيا، لقاء يجمع في الأربع ونص بالمنتخب الجزائري، والحكم هو عبد الباسط أشهوب من ليبيا، وهي تصفيات تدور في مدينة الإسماعيلية المصرية. على مستوى أندية الرابطة الأولى، الأولمبي البيجي واجه يوم السبت 26 سبتمبر في ملعب بيجا ماضي ساعتين ونص فريق الأمل الرياضي ببوعوان في إطار تحذيراته لانطلاق ولعودة نشاط بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم. أولمبيك الكيفة قد البارح جلسته العامة التقييمية وسط أجواء متميزة خاصة بعد الصعود للرابطة الثانية. حضر الجلسة أعضاء الهيئة المديرة ومسؤولين جهويين وعديد الأحباء، وتم خلالها المصادقة على التقريرين المالي والأدبي. الفريق يبدأ مشواره في الرابطة الثانية يوم الأحد بلقاء اتحاد قصور السياف في ملعب الكيف ماضي 3:30، وجندوبة الرياضية تحول للقاء الشبيبة القيروانية في ملعب القيروان اليوم. كذلك في الكيف الساعة الثانية ظهرا قدماء لاعبي أولمبيك الكيف يواجه قدماء نادي غرداي الجزائري، لقاء ودي أخوي احتفالي باش يكون اليوم في ملعب الكفة. الترجي الرياضي التونسي رسميا يتفق مع المدرب الإسباني فرانكو لتعويض ريجي كامب في تدريب الفريق، وباش يكون اليوم موجود في تونس ويلتحق بتربص النادي في مدينة عين درهم. النادي الافريقي البارح نشر اسماء الاطراف اللي باش تكون موجوده في اللجنه المشرفه على الجلسه العامه، وكذلك المنخرطين بعد استكمال اللجنه واجتماعها تم توزيع المهام لتصبح التركيبه النهائيه على النحو التالي: رئيس اللجنه معز الخميري، نائب رئيس احمد الشملي، كاتب عام ليلى الشابي، كاتب عام مساعد عزيز بن لمين، وعضو مكلف التطوير الرقمي ونظم المعلومات محمد الهادي ادريدي. اليوم آخر أجل اللي منحته الجامعة التونسية لكرة قدم وطالبت فيه جميع الأندية اللي قامت برفع المنع من الانتداب، خاصة في فرق الرابطة الثانية اللي كانوا 20 فريق لكنهم تقريبا كلهم في ظرف أسبوع قاموا برفع المنع من الانتداب. عليهم اليوم بالاستظهار بعلامات السحب وعلامات التحويل وعلامات التنزيل للحصول على إجازاتهم الخاصة بالموسم الرياضي 2026-2027.
في الترجي الرياضي الجرجيسي اتفاق، ورسميا المدرب شكري الخطوي هو المدرب الجديد للفريق خلفا لمنصف مشارك. منصف مشارك هو اللي طلب اعفائه من تدريب ترجي جرجيس. اما الحمسوسه كذلك بعد القطيعه مع يوسف المويبي، تم الاتفاق رسميا مع فريد شوشان اللي من المنتظر يبدا اليوم مهامه رسميا في تدريب الفريق. المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة يتأهل البارح للدور النهائي لبطولة افريقيا للأمم في تونس، ويواجه المنتخب الكاميروني في الدور النهائي اليوم في 6 متاع العشية في قصر الرياضة بالمنزة. البارح منتخبنا فاز على المغرب 3-1، ونفس الشيء المنتخب الكاميروني كذلك فاز على المنتخب الجزائري بثلاثة أشواط مقابل شوط. كرة اليد والمنتخب الوطني التونسي باش يكون في مجموعة صعبة في مونديال ألمانيا 2027 من 13 ل31 جانفي، يلعب ضد المنتخب الألماني، المنتخب الأوروغوياني وكذلك المنتخب الصربي. خليجي 2026 في السعودية، الانطلاقة البارح العراق وعمان 1-1، والسعودية فازت على الكويت 1-0. اليوم الأربعة الإمارات اليمن، والسبعة قطر مع البحرين. كمل بمقابلات الجولة الأولى لدوري الأمم الأوروبية، المسار الأول اليوم 8 غير ربع، هولندا بمدربها الجديد الإسباني تشافي ضد ألمانيا يورغن كلوب، النرويج الدنمارك، صربيا اليونان، والبرتغال تلعب ضد بلاد الغال. ختام أخبار الرياضة، نلتقي بعد الواحدة إن شاء الله.

إشهار. جابتا ريحة البرزجان، مجريسة، السيجية السرس وقلعة سنين، بلاد القصبة، تجروين والدهماني، مائدة يغرطة وصد ملاق العالي. يا حليلي على سيدي بو مخلوف، وصليحة تغني في الملوف، هاك النهار الكيف العالية في المنار.

0: صباح الخير.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: الثامنة صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية ومن أبرز عناوينها: بولاية الكاف تدشين محطة تحويل كهربائية جديدة بكلفة تقدر بحوالي 20 مليون دينار. مدرسة علوم التمريض بباجة تنطلق بداية من اليوم في إجراء الفحوصات الطبية لحجيج ولاية الكاف وباجة وجندوبة وبنزرت. على خلفية غلاء الأسعار رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة ترشيد التوريد مع العمل دون هوادة على مكافحة الفساد. في تفاصيل هذه النشرة، تم أمس بولاية الكاف تدشين محطة تحويل كهربائية بكلفة تجاوزت 20 مليون دينار والتي تهدف إلى تأمين استمرارية التزويد بالتيار الكهربائية والحد من انقطاعاته على ولاية الكاف. عن إدارة التجهيز بالشركة التونسية للكهرباء والغاز والمشرف ومسير المشروع زيدان المناعي:
4: هو محطة تحويل للجهد العالي من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط بعلو 225 كيلو فولت 33 كيلو فولت. المشروع هذا أبرم في صفقة مع شركة برتغالية وانطلقت الأشغال في نفس السنة في 2016، لكن وقع مشاكل وعراقيل وانتهاء الأشغال كيف ما تروا في 18 فبراير 2026، معناها وقع التشغيل انتهاء عنده ما يقارب على 6-7 شهور. هذا مشروع هو بتكلفة 19 مليار و634 مليون و234.7 من المليمات التونسية، يغذي ولاية الكاف بأكملها. الكاف كانت تغذى من جندوبة ومن أنقار المحاميد وفاسولاجي استدير الرتح وعنا المناطق المجاورة هذيك باش ما عادتش تكون ثقل في تغذية ولاية الكاف. بالمشروع هذا الكاف إن شاء الله من هنا فصاعدة ما عادش عندها حتى إشكالية في انقطاعات التيار الكهرباء على ولاية الكاف.
2: انعقدت أمس جلسة عمل بمقر الإدارة الجهوية للصحة بالكاف لتقييم نشاط الإدارة الدائرة الصحية بالدهماني ومتابعة المشاريع الصحية، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل للتحضير لاستكمال مركز تصفية الدم والإعداد الجيد لاستغلاله بالدهماني على أن يتم العمل على دخوله حيز الاستغلال خلال السداسية الأولى من السنة القادمة، وذلك في إطار تنفيذ توجهات متعلقة بتطوير الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين. كما تناولت الجلسة والتحضير لانطلاق أشغال الوحدة المتنقلة للإسعاف والإنعاش الطبية خلال الثلاثية الأولى من السنة القادمة، وتمحورت الجلسة أيضا حول متابعة مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية الضرورية لضمان حسن سير هذه المشاريع بما يساهم في تحسين جودة التكفل الصحية وتطوير الخدمات الصحية. تنطلق مدرسة علوم التمريض بمدينة باجة بداية من اليوم وحتى أواخر أكتوبر القادم في إجراء الفحوصات الطبية لحجيج ولاية الكاف وباجة وجندوبة وبنزرت. وأفاد المدير الجهوي للشؤون الدينية بباجة رضا المناعي بأنه ينتظر أن تستقطب المدرسة بين 1500 و2000 من المترشحين للحج للموسم القادم، من بينهم من هم في قائمة الانتظار، والتي تتضمن 454 شخصا من ولاية باجة. وأكد المناعي أنه يجري التنسيق مع الهياكل الصحية لضبط رزنامة توزيع المنتفعين حسب المعتمديات وحسب جدول زمنية، مبينا أن اختيار ولاية باجة لتكون مركزا إقليميا يشمل 4 ولايات يأتي على خلفية موقعها الذي يتوسط هذه الولايات بما يسهل تنقل الحجيج إليها. وأشار المناعي إلى أن الفحص الطبي وتوفر عدد من المقومات الصحية شرط من شروط اختيار الحجيج لأداء مناسك الحج. بحثت جلسة عمل انعقدت أمس بمعتمدية قبلات من ولاية باجة سبل إعادة إحياء زراعة اللفت السكري وتشجيع الفلاحين على الانخراط في هذا البرنامج، وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة وبالتعاون مع مصنع السكر جونيور. كاهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة سفيان الرزقي:
0: إعادة إحياء زراعة اللفت السكري بقبلات هذه كانت انطلاقة تم تنظيمها بالتعاون مع المندوبية والتنمية الفلاحية ومصنع الجنور اللي جاب عرض جديد لخيمة الفلاحة من ناحية الأسعار ومن ناحية الخدمات اللي توفرها. كذلك عمل تعاقد مع مستشارين وخبراء من مصر اللي باش يأطروا خيمة الفلاحة ويحاولوا ينهضوا بالمردودية اللي متدنية عند معمل الجنور. ونحن من ناحيتنا كمنظمة نشجعوا الفلاحة بشكل زراعي حتى وأن فيها فائدة كبيرة في التداول الزراعي وحتى زيادة في الدخل الفلاح، بشرط وإن المندوبية إن شاء الله توفر نافلة الموسم الزراعي للزراعة هذه بشكل ونجاح.
2: تختتم اليوم بمدينة تستور الأيام التحسيسية حول أهمية التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتوجات الفلاحية بمشاركة منتجين ونساء عاملات في القطاع بهدف مناقشة حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل، والتي تندرج في إطار مشروع هيكلة الخدمات الاقتصادية والبيئية للمرأة العاملة في القطاع الفلاحية الناشطة في مجال تحويل المنتوجات الفلاحية، والذي ينجز بالتعاون مع 12 منظمة مهنية في في عدد من ولايات الجمهورية، وفق ما يضيف المسؤول الإعلامي بالبرنامج سيف الدين بالعبد.
5: في ولاية باجة تستور تحديدا في ضيافة مجمع التنمية الفلاحي بيت المونة، ومعنا عدد فلاحات مخرطات في مجال تحويل منتجات فلاحية من ولايات مختلفة اللي هي باجة، جندوبة، الكيف وسليانة، ويسكن احنا طوف مشارف موسم الرمان. اخترنا ان تكون في تستور ولمينا نساء من مناطق مختلفة من الشمال لزيارة تستور، تعرف على تجربة تستور على المنتجات الفلاحية الموجودة لهنا، وزادة تعرف اكثر على تجربة الرمان واهمية تحويل الرمان. زادة المسلك الفلاحي رومانا تور زاد شكون فرصة زاد الإنساء اللي جايين باش يتعرفوا على المسلك هذايا ويتعلموا من تجارب أخرين كما موجودة لهنا في السور. وبتبيع في ظل هذا ديما نحكيه على تأثير التغيرات المناخية، كيفاش نتعايش مع التغيرات المناخية ونحافظوا على القطاعات الفلاحية المهمة اللي غنية بها بلادنا.
2: إلى ولاية جندوبة، حيث طالب أعضاء المجلس المحلي بواد مليز بإسناد رخص جديدة في قطاع النقل الغير منتظم بالمعتمدية، وخاصة النقل الريفي وسيارات الأجرة اللواج، بسبب الصعوبات المسجلة في تنقل المواطنين إلى المناطق المجاورة ونقص وسائل النقل بمختلف العمادات. رئيس المجلس صابر المزريكي:
6: لاحظنا السنوات الأخيرة نقص في عدد وسائل النقل. نأخذ مثلا خط الخيلية ودمكان، وعدنا 8 نقل ريفي، تو عدنا 4 كهو. بالنسبة للخط جندوبة ودمليز سيارات اللواج وعدنا موظفين كيف خط ودمليز المريغمة فما زول سيارات أجرة فقط. طلبنا معنا السلطة المعنية بالنظر في حل هذه الإشكاليات، بما في ذلك إسناد رخص جديدة للشباب وتسهيل رأس الإدارية باش نشوف حل الإشكاليات هذه. خط شفنا مع شركة النقل في جندوبة عندهم نقص في عدد السائقين ونقص في الحافلات، معناها إضافة خطوط جديدة غير ممكن.
2: ذكر رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أمس بكل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ومحافظ البنك المركزي فتحي النوري بدور البنك في دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق التوازنات المالية المنشودة، مشيرا إلى أن الواجب الوطني يقتضي تحقيق العدالة باعتبارها المقدمة الطبيعية والأساسية لتحقيق الثروة وتوزيع ثمارها بصورة عادلة. وتطرق رئيس الجمهورية إلى إلى دور البنوك العمومية على وجه الخصوص، مبينا أن الهدف من أحداثها يتمثل في معاضدة مجهودات الدولة إلى جانب البنوك الأخرى التي يتعين عليها تيسير الحصول على القروض بشروط ميسرة والامتثال لمناشير البنك المركزي. ومن بين المسائل التي تم تناولها بالدرس مطولا مسألة الغلاء المشط للأسعار، في هذا الإطار شدد رئيس الدولة على ضرورة ترشيد التوريد مع العمل دون هوادة على مكافحة الفساد. وأوضح رئيس الجمهورية أن الفساد له أشكال متعددة ولا يقتصر على الرشوة، بل يشمل أيضا الغش وتعطيل سير المرافق العمومية والخدمات العامة، فضلا عن التنكيل بمنظورية الإدارة في كافة المجالات، وهي ظواهر لا تزال تتفاقم ويقتضي الواجب الوطني وضع حد سريع ونهائي لها. أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس رسمياً المنصة الرقمية منصة إدارة العمل، الموجهة أساساً إلى متفقدي الشغل ومصالح تفقد الشغل، وذلك في إطار التعاون مع منظمة العمل الدولية ضمن مشروع حوار اجتماعي مسؤول وشامل من أجل تماسك اجتماعي مستدام في تونس. وتتكون المنصة من عدة وحدات وظيفية تغطي مختلف مجالات تدخل متفقد الشغل، بما يتيح متابعة العمل منذ مرحلة تسجيل الملف إلى حين معالجته، حيث تتضمن وحدة المؤسسات إحدى المكونات الأساسية للمنصة المعطيات المتعلقة بالمؤسسات الخاضعة لتفقد الشغل، على أن يتم استغلالها في التبادل اللامادي مع مختلف الهياكل الإدارية ذات الصلة، على غرار السجل الوطني للمؤسسات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعية. في إطار فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، تم أمس بمدينة الحمامات الأعلان عن الفائزين في المسابقات البرامجية ومسابقات التبادل والإنتاج التلفزيوني العربي المشترك. وأسفرت نتائج المسابقة الإذاعية السنوية لهذه السنة عن إسناد الجائزة الأولى في الصنف بعيون عربية، الذي تناول موضوع مدن تتحدث لبرنامج مدينة الزيتونة تونس المدينة درة العلم والحضارة من إنتاج الإذاعة التونسية. وفي صنف أعلام العرب حول موضوع حماية اللغة العربية، أسندت الجائزة الأولى لبرنامج نبض الهوية وفارس العربية محمود المسعدي من إنتاج الإذاعة التونسية أيضا. وفي المسابقات البرامجية التلفزيونية لسنة 2026 فازت في الصنف في ربوع الوطن العربية الأسواق العربية بالجائزة الأولى ببرنامج خيوط الذاكرة سوق القماش من إنتاج التلفزة التونسية. وبخصوص مسابقات التبادل الإذاعي لسنة 2025، آلت الجائزة الأولى في جائزة التبادل البرامجية الإذاعية المخصصة لها مكافأة مالية إلى الإذاعة التونسية، كما أسندت جائزة أفضل فيلم وثائقي في جائزة الإنتاج التلفزيوني العربي المشترك الصيغة الثامنة بعنوان التطوع إلى فيلم تحية العالم، فكرة وسيناريو وأعداد الصحفية بالتلفزة الوطنية خديجة سوا. في العالم، استشهد أمس شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني غرب رام الله، وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرا ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 100 منذ مطلع العام الحالي. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحام تنفذها قوات الاحتلال الصهيونية، تتخللها اعتقالات ومواجهات وأطلاق للرصاص الحي والمطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين. قال مسؤول إيراني كبير أمس إن طهران تدرس الرد الأمريكي على اقتراحها بإنهاء الأعمال القتالية، لكن لا تزال هناك خلافات عديدة بين الموقفين الإيراني والأمريكي في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. بولاية الكاف تدشين محطة تحويل كهربائية جديدة بكلفة تقدر بحوالي 20 مليون دينار. مدرسة علوم التمريض بباجة تنطلق بداية من اليوم في إجراء الفحوصات الطبية لحجيج ولاية الكاف وباجة وجندوبة وبنزرت. على خلفية غلاء الأسعار، رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة ترشيد التوريد مع العمل دون هوادة على مكافحة الفساد. نهاية هذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، ألقاكم في موعد إخبارية قادمة، إلى اللقاء.
7: السياقة في حالة تعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون.
2: مع بوليدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.
4: هاي تيك.
5: أهلا وسهلا بكم في فقرتنا القارة في هذا التوقيت مع آخر أخبار التكنولوجيا. زوز أخبار تقريبا. أول واحد يتحدث على أبل اللي طور سوار جديد لمراقبة الصحة بلا شاف بلا شاشة لمنافسة فيتبيت و ووبس. إذن نتحدثوا على أبل اللي تدرس دخول سوق أجهزة تتبع الصحة واللياقة البدنية الخالية من الشاشات. نعرفوها الحكاية دي في المناجل اللي طبعا تتلبس وتسجلك الخطوات متاعك، قديش عملت من خطوة في النهار. هذه حاجة جديدة. إذن كما البراسلي تتلبس تكون في منافسة مباشرة مع أجهزة كما ووب وكما جوجل فيتبيت، وذي بتبيع حسب التقارير اللي تحين آخر أخبار التكنولوجيا. تطور أبل حاليا نماذج أولية للجهاز الجديد، لكن المشروع مازال في مراحله المبكرة. بدت الشركة العمل عليه قبل أشهر تقريبا. هذا يعني أنه إطلاقه ينجم يتم قبل عام 2028 على الأقل. يشارك في تطوير الجهاز بعض العاملين اللي سبق لهم العمل على العتاد الخاص بنظارة فيزيون برو. وطبعا نتحدث على جهاز ينافس ووب. هذا تدفع بتبيع الشركة وفريق الصحة أيضا إلى أعطاء أولوية لمزايا شبيهة بالخدمة اللي يقدمها أوب. نحكو على التكنولوجيا، نحكو على الذكاء الاصطناعي أمام منعطف خطير. نعرفوا اللي نتحدثوا ليامات هذية على المنتظمة الأممي وبرشا حكايات تتحكي في السياق هذية. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يحكي على تحرك طارئ لكبح تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة للغاية، ويقول أنه التكنولوجيا هذه تنطوي على مخاطر غير مسبوقة. الخبر هذا تقريبا عن فترة وإحنا نتحدث عليه. إذن آخر بيان تقريبا يقول نحن على أعتاب تغيير لا رجعة فيه، لن يقتصر تأثيره علينا فحسب بل سيمتد ليشمل أجيال البشرية المقبلة، ويجب القيام بتحرك طارئ يتناسب مع المخاطر غير المسبوقة اللي يفرضها الذكاء الاصطناعي الرائد. وكان تذكروا الجمعة اللي فاتت تحكينا على انحراف في أبليكاسيون متاع الذكاء الاصطناعي. اليوم يبدو لي قاعدين تفرجوا فيه في الأفلام، يظهر لي باش نعيشوه تدريجيا أنه هالروبوتات وغيرها اللي مبرمجة بالذكاء الاصطناعي تخرج على السيطرة، تخيل وتخرج على السيطرة وتغزو العالم، وذي تجسد في فيلم من الأفلام أرنولد شوارزنيغر وغيره من الممثلين اللي قاموا بأدوار كيف هذه، وشفنا الإنسان الآلي والبرمجة وشوينا الجميع. الله لي يورينا كنا. شكرا لكم مع أخبار التكنولوجيا، نواصلوا منوعتنا الصباحية المباشرة.
4: هاي تيك.
0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون.
2: مع بوليدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات.
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية.
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم.
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب.
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.

0: بلاد الخير غار الدماء باللاريجيا عين دراهم وبنين تير قبل للفيجة شلالاتها وهواها وحبس في تبرقة مرجينها وغناها الثلج البحر والخضار أيما وخيتي جندوبة في المنار.
1: إشهار
2: إذاعة الكاف
3: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
4: تحية لكل المستمعين وين ما كانوا يسمعوا فينا على موجاتنا موجات إذاعة الكاف. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نمشوا لفقرتنا القارة في هذا التوقيت مع أسعار سوق وزميلتنا فاتن توجاني تأمن فقرة اليوم من بيجا. فاتن صباح النور ومرحبا بيك.
5: صباح الفل سندس، نهارك زين أنت وكل المستمعين.
4: شكرا ليك. نصبحوا بالطماطم يظهر لي تولي عندك عيبة طماطم سلكة.
5: والله إن شاء الله يخلط عليه الكيلو هو
4: هاي.
5: التلمو يفرز ونوعية
4: سيئة وغالية.
5: هلي قلت لك معتك تفرز وبيجعلك تخلط على كيلو الحقيقة تندس معتها للأسف معتها الطماطم خلطت على البطاطا زده. البطاطا حتى تشريها اليوم غضوة فتر تصبح لك منبتة راهو ما فهمنيش شنو الإشكال كي العادة توا يمكن خطر وقت الزريعة وبداية موسم جديد.
4: هو الأسباب حسب هو سامحيني فاتن، هو حسب رئيس النقابة التونسية للفلاحين يقول أنه الارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الإزهار هو اللي تسبب في تساقط النوارة متاحة وعطل نمو الثمار وهذا انعكس سلبا على مردود الطماطم. هكا فسر معناه
5: هكا هو
4: اما هكا هو هاو عطا الإجابة هو
5: هذاك هو
4: دونك طماطم شحيحة وخيبة هذاك علاش
5: البطاطا نفس الشيء زادة
4: أكيد حتى هي نورتها تحت
5: البطاطا نفس الشيء لكن زادة معناتها غلاء كبير للليتو معناتها زادة ب 2500 نحكي ولهنا
4: سلاطة
5: فما حاجات قاعدة ترتفع زومها
4: الفلفل زادة حتى الفلفل
5: احنا تو
4: مرخصش بكل الفلفل في الصيف المفروض يرخص
5: الفلفل هذا معناتها شيء اخر الفلفل ما تعرف هي

0: على
1: ب 4
0: 3000
1: آلاف
0: و
1: 3000
0: 4000
1: على لي
0: اي
1: قدر.
0: واكثر اي ان شاء الله. لا الدواجن الحقيقه تندس، الكميات معناتها تحسنت شويه، حسينا معناتها الايامات اللي صارت كنت يلزمك قبل التسعه تمشي، توا حتى تمشي العشره ما يزالش
1: تلقى
0: تخلط على شويه، ما زالش كميات ناقصه. الاسكالو فما باعه بالطبيعه اكدوا لي انهم يجوهم نهار غب نهار، يجوهم كل نهارين
1: صحيح.
0: معناتها هذايا. لكن المشتقات متوفره، اسوامها نار نار نار. كي
1: اي
0: نعطيكم الاسعار
1: بي
0: بالحق
1: بي
0: باش نتصدموا، زر الدجاج ب 19 دينار مثلا، سندس
1: برش
0: مثلا ب 10 12 يوصل ل 14، ما اخضر 17 دينار و900 معناتها 18 دينار زر الدجاج. بصراحه برشا معناتها طلع السوم.
1: خلطت على سكالوب تقريبا.
0: خلاص هو خلاص على السكالوب. احنا في بيجا الحقيقه في بلاد
1: اي اي
0: قانوني
1: هو
0: فات
1: هو
0: 21 ولا 20، احنا مازال في 18 دينار و900 معناتها بريسك 19 دينار. يلا احنا بدينا بالدجاج،
1: بيه
0: خلينا نكملوا نعطيهم بالتفصيل. اذا الدجاج يخدم ب 8950، اما الدجاج كاليبر صغير الحقيقه معناتها الدجاجه اقل من كيلو اللي حسب ما قاعده نشوف فيهم. صندوق للسكالوب 18 دينار و900، جناح داند 9850، زر الدجاج 17 دينار و910، كتلة الدجاج 14 دينار و230، هبرة داند ب 19 دينار و850، كركاس 2980، كبدة دجاج ب 19 دينار و840، كبدة داند ب 21 دينار و830، كانزا 7950، الطيارات 6430، كتف داند 10450، فخذ داند 14 دينار و730، عكوش داند 7800، البيلون الفخذ المقصوص معناتها ب 14 دينار و320، وجوانا حجاج مفوحين اللي هما كانوا معناتها ب 5000 و 4000 بعد مده ولاو ب 8000، لكن توا يا سندس وصلوا ب 14 دينار و710. جوانا حجاج مفوحين. شوفوا الارتفاع معناتها.
1: نحبش نعلق
0: هذية.
1: عايفه من قبيله وانت تحكي من عايفتهم هذوما الكل.
0: لكن
1: حاجات لي كنا
0: طبعا
1: نلوحوهم ولينا ناكلوا فيهم معناها.
0: هكا تشوف معناتها
1: اي
0: جوانح
1: وين وصلنا.
0: خاصة معناتها شوف الغلاء معناتها قديش
1: تجاوزيهم
0: وصل
1: ما فات.
0: معناتها. نمشيو للحم زادة كيف كيف أسعار مواصلة في الارتفاع. الهبرة ب 55، هبرة بقري، علوش ب 65 60، كتلات ب 45، كبدة علوش ب 55، راس علوش ب 30، جمانة بقري ب 45، هرقمة ب 20، لحم راس بقري ب 20، مرقاز ب 40، برشني بين 48 ل 55، كرشة ب 10 دينارات، وبقري مخلط ب 40 دينار. خلينا من كملنا معناتها مع البروتين، نكملوا مع البروتين، نمشيو للحوت. الحوت زاد ليمات هذه كاسح شويه، الوراثة ب 23 دينار و500، القاروس المربي ب 28 دينار و500، والقاروس البحري يا سندس 57 دينار و500. ايوه
1: ما ناكلوش معنا ما يعمل ما
0: تفرجوا
1: يفيدناش
0: عليه اصلا، كي راهو نبعتوا معنا شنو
1: نتفرجوا فيه بر.
0: القربو ب 23 دينار و800، المرجان ب 16 دينار و900، الكروفيت بين 29 و800 و22 دينار و600، نزلي ب 28 و900، السردينه 7600، شورو 11 دينار و400، اللمبوكه اللي هو وقتها زاد عمال في الغلاء معناتها هبطت ب 17 و18، طلعت ل 19 ل 20 21، اليوم ب 24 و400، والقرنيط زاد اللي هو توا نورمالمون مع تقريب يبدا الموسم بتاعه فعليا زاد بين 35 دينار و400 يفضل.
1: نمشوا للخضر.
0: نمشوا للخضره نعملوا شكشوكه كان خلطنا.
1: صحيح مقلي على الاقل.
0: بطاطا من 2400 ل 2600، الطماطم 3700 3800، الخضره جويده 700، الفلفل من 16 لل 2500، البصل من 16 لل 2000 سواء كان الابيض ولا الاحمر، القرع الاحمر ب 2000 لل 2500، السفناريا ب 2500، والحقيقه مازالت معناتها اللون ماهوش لون السفناريا اللي نعرفوه معناتها مازالت فاتحه برشا. الكردون ب 2000، الليتو ب 2500 يا سندس، البرودو ب 3 دينارات، والفقوس من 2200 حتى ل 2600. وخشينا المده هذه معناتها الفقوس معناتها
1: بدا حتى هو اي
0: ما
1: عادش
0: اخذ
1: كيما قبل،
0: باش يخلي بلاصته للخيار معناتها
1: اي اي صحيح
0: يهبط الخيار اللي هو الحقيقه ديما نسموه أغلى من الفقوسة برشا بعطى على طول الموسم، يخدم الشتوي معانا
1: يوصل ل4000 بالكيلو ل6000.
0: أسوي مرة عالية أي هكا تاخذ كعيبة تقسمها شوية سلطة شوية جوتي للصغار هذيك لمن استطاع إليه سبيلا.
1: هذا هو
0: اللي حاجات الدليع مازال موجود لكن كميات قليلة معناتها، وحتى الناس الحقيقة مش حاسة قاعدة تقبل عليه المدة هذيا. 700 البطيخ ب 1200 لل 2000 بالطبيعة، فما لستر وفما أنواع أخرين. الخوخ ب 4000، الأنزار أنواع وأشكال الحقيقة، فما معناتها الأصفر، فما اللي فيه زربة الحمراء، فما أخضر أخضر، كلهم على 7 دينارات 8 دينارات. التفاح من 2980 حتى 4500، هذوما اللي بالفرز تفاح عسل هذا مكتوب عليهم. العنب زيدا موجود مازال من 5980 ل 6500، والدقله زيدا توا الحقيقه هاي قاعده تربخ، معناتها رجعنا نشوفوها موجوده بكميات هامه ب 8 دينارات. هذوما ابرز الاسعار. هذه جوله مع
1: كثيره. شكرا لك، يعطيك الصحه. هذه جولتنا اليوميه في الاسواق. باش نمشوا لفقرتنا، كنتي معنا فاتن توجيني، شكرا ليك، تحيه لكل اهالينا في بيجا. باش نمشوا جندوبه تدريجيا.

0: حشمتوني على روحي بالحق معناها والله محليكم والحمد لله هذا الكم المحبة طبعا الفريق الصباحي بالمودة وبالحب يهنيني بعيد ميلادي يعطيكم الصحة وشكرا لكم باللغات الكل فيصل وسعاد وهندا والعكري شكرا لكم إن شاء الله ديما ملمومين وإن شاء الله ديما نحبوا بعضنا وإن شاء الله ديما نفرحوا مع بعضنا عايشك شكرا شكرا لكم الكم الجميل من المحبة إن شاء الله عام من عمارنا يمشي في الخير إن شاء الله يا ربي إذن نمشوا ونواصلوا أكيد مروعتنا صباحية بعد ما ننزل في الساحة شزتوني بربي نمشوا ريشيم معنا هاي ننزلوا مع بعضنا ريشيم إذن نمشوا اللي فقرة الميكرو المتنقل وباش نمشوا للشارع بتبيعة ونشوفوا أراء الشارع شنو اللي يتحدث اليوم شو الموضوع اللي اخترناه ريشيم صباح النور مرحبا بيك
1: صباح النور سندس تحية ليك وتحية لكل مستمعي ذات كيف بالفعل كالعادة نبض الشارع وأراء المواطنين في ولاية جندوبة حول مجموعة من المواضيع بطبيعة الحال بعد ما حكينا في الفترة الصيفية تقريبا على الأجواء الصيفية والحركية وغيره حكينا كذلك على العودة المدرسية وغيره اليوم باش نحكيوا على مواضيع دائما مطروحة على مستوى هذه الجهة موضوع التنمية والاستثمار وحسن استغلال الموارد الفلاحية والطبيعية تعرف سندسون ولاية جندوبة تعتبر يعني تساهم بنسب معتبرة في عديد
0: فلاحية بامتياز
1: صحيح لكن دائما تحويل هذه المنتجات ربما هي الإشكال المطروح منذ عقود على مستوى هذه الجهة حكينا مع بعض المواطنين حول هذا الموضوع وكيف يشوفوا بتبيع عملية تحويل المنتجات الفلاحية والاستثمار
0: من نسمعوا آرائهم
1: نعم
2: جندوب اللي هي فلاحية لكن بقينا مقتصرين على الجانب الكلاسيكي التقليدي العادي هو تزرع وتحصد وتبيع ثمش حاجة إضافة للمنتوج خاطر نحن حاجة باهي كونه نحن عدنا منتوج وكذا كونه نحاول نعمل صناعة تحويلية تذكروا ثم اعتصام كبير ياسر في جندوبة على الوضع التنموي في 2017 يعني قدام مدة شعار ترفع الانتاج في جندوبة والتحويل وين المطلوب هو شنو نحن الأراضي الدولية هذه اللي عنده معناها مقسم تاع أرض يعني يواصل يعمل فيه اللي ولكن كذلك لابد من تثمينه من المنتوج حسن الاستغلال والتثمين خاصة نخرج من الحلقة المفرغة هذه أزرع أحصد أزرع أحصد اللي هي ثم حلقة ناقصة نحطوه في موضع آخر وذي المطلوب في ظل يعني التحديات الاقتصادية
3: ما أنت عملية استثمار
4: نعود نبني مؤسسة جديدة نعود نصلحها احنا عندنا رجال أعمال عايشين البر ويخدموا البر بالقدام بالقدام كنت نحاول نعمل لهم تسهيلات في ولاية جندوبة باش نخليهم يستثمروا مثلا
5: قطاع الفلاح عندنا بحق جندوبة راهي فيها امكانيات فيها موروث كبير ما استغلوهمش كان علاش ما نستثمروش فيها نحن ولاد ويوفروا مواطن شغل مناطق صناعيه عندنا برشا حاجات لكن ما نجمناش نثمنوهم
6: والخصوصيه الجهه الطاقات الطبيعيه والثروات الموجوده فيها
0: طبعا شيء ذي تحكي على لسان المواطنين على لسان الباعثين الشبان على لسان كم من مجالس جهوية تنعقد هشام كم من مجالس محلية تنعقد من أجل هذا الأفكار موجودة المقترحات تقدمت لكن تبدو أنه فما الخطوة المهمة هي الإرادة السياسية لتنفيذ كل هذا لأنه واضح احنا شنو حشتنا وشنية الموجود واضح
1: صحيح صحيح سندس يعني إمكانيات متوفرة بصفة جيدة في كل المنظومات تقريبا الواقع الاستثمار ما زال ضعيف سواء كان الاستثمار الخاص أو الاستثمار العمومي كذلك اليوم نطرح نقطة المناطق الصناعية ومدى يعني ملائمتها لعملية الاستثمار وكذلك الإجراءات الإدارية وغيره اللي في بعض الأحيان تكون سبب من أسباب بطء أحداث المشاريع خاصة للشبان فيما يتعلق كذلك بعمليات التمويل نعم
0: نعم واضح هشام على كل حال الموضوع ذين تناولوه في مساحات مختصة كم تناولناه يبدو أنه يلزم بالحق وقفة جدية اليوم ونسمع الناس كل الأطراف المشاركة في العملية لأنه اليوم الإمكانية كبيرة لكن تثمينها هو يمكن فما بعض المبادرات والمشاريع من هنا وهناك لكن تبقى غير واضحة المعالم ما هيش بالشكل الواضح الكبير اللي يعطي جدوى على مستوى الاستثمار وخلق خلق موارد الرزق. شكرا لك على فتح هذه النافذة هشام، يعطيك صحة. كان هذا موضوعنا اليوم، الميكرو المتنقل بتبيع. بعد شوية يمكن نتنقلوا للعاصمة مع زميلتنا ليلى سميدة في متابعة لفعاليات مهرجان الإذاعة والتلفزيون. بتبيع نعرفوا اليوم الختامي للمهرجان وسهرة الاختتام، شفنا بعض الجوائز وبعض طبعا المبادرات الجميلة، ضيوف برشا، نقل مباشر بامتياز لزملائنا، نحيوهم برشا. زميلتنا رفقة العبيدي كانت في الفترة الافتتاحية، وليلى سميدة تواصل طبعا بقية المشوار. زميل علي اليونسي تحية كبيرة طبعا للفريق اللي أمن لكم المعلومة الآنية. ليلى صباح النور، مرحبا بيك.
7: صباح النور، صباح الخيرات لكل السادة المستمعين اللي تبعوا فينا على راديو الكيف، اللي تبعوا فينا زاد على المنصة الرسمية لإذاعة الكيف، واللي كيف ما تكرش تلقاو فيها كل المتابعات بتاعنا، الندوات، الحوارات اللي أجريناها يومنا السادس يوم أمس الأربعاء 23 سبتمبر بالمدينة المتوسطية بالحمامات. كيف ما ذكرت أنا ناخذ الروليف على زميلتي رفقة، باش كنت يوم أمس واليوم إن شاء الله باش نكون في يوم الاختتام. شوية بركة سندس نرجع لك على ركاب صغير على يوم أمس قبل نمشي للاختتام. يوم أمس كانت هناك ندوة تحت عنوان الجمهور وصناعة المحتوى من المتلقي إلى الشراكة، وديما بالمدينة المتوسطية الحمامات. انه البارح احضرت انا في الجوز ندوات، لانه كانت فما ندوه اخرى، ندوه الاعلام السياحي من ناقل للحدث الى صانع للوجهه. انه يقول لك انه اليوم الجمهور ما عادش مجرد متلقي للمعلومه، الجمهور اليوم اصبح يؤثر بشكل مباشر في نوعيه المحتوى وخاصه الخوارزميات، خوارزميات المنصات. اليوم كيفاش نجموا نحولوا الافكار الى محتوى احترافي يجذب الانتباه، ثقة الجمهور اليوم في صانعي المحتوى وعلاقتها بتسويق العلامات التجارية. فما الحقيقة عديد المتدخلين اللي دخلوا البارح، كانوا دخلوا معايا مجموعة من الضيوف عن شبكة الأعلام العراقي الدكتور ناطق خالدي مستشار رئيس مجلس الأمناء لشبكة الأعلام، دخلت معايا البارح استشاف سيدة ليلى بن عطية هي صحفية مديرة أكاديمية أونير. البارح كان الاحتفال زادة مؤسسة عربسات احتفلت بيوبلها الذهبي بمرور 50 عام على تأسيسها ضمن فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون عربسات، اللي كانت شريك وما زالت شريك رئيسي في تنظيم وإنجاح عديد الدورات للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. نبض الصورة وصد المستقبل اللي هو السنة هذي، هو الشعار. مسيرة 5 عقود من دعم البث الفضائي، حاولت وأن يكونوا معنا الحقيقة يوم أمس تكون من ممثلي عربسات، لكن للأسف اتعذر. لكن عنا مجموعة كبيرة من الضيوف ستكتشفوهم تباعا على الباج بتاعنا. حفل التكريم البارح كان من طرف أعضاء لجنة التحكيم وتوزيع جوائز التبادلات الإذاعية والتلفزيونية، بتبيع دائما نقول أنه كان بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية. أمسية التكريم وحسب ما جاء على لسان المدير العام للاتحاد العربي للتلفزيون، يقول لك أمسية التكريم وتكريم من يستحق. يقول لك احنا في بلداننا العربية عنا ثقافة التكريم والامتنان، نقول شكرا وإعطاء الامتنان والتقدير لكل من يعمل بجهد. المسابقات تقريبا مشيت، وهذه حاجة البارحة فرحت التوينسة وفرحتنا نحن الكل، انه مشيت تقريبا 3 جوائز، مشيت للإذاعة التونسية وجائزة للتلفزة التونسية. المسابقات البرامجية والمسابقات الإذاعية بعيون عربية، مدن تتحدث، فما همسات من بابل شبكة الأعلام العراقي. الجائزة الأولى مدينة الزيتونة من إنتاج الإذاعة التونسية إخراجا والعياشي، أعداد ذكريات بن حميدة، هذه اللي تحصلت على الجائزة الأولى. 7 أعمال اسمي أعمال تونسية، 2 وثائقيات، الجائزة الذهبية الأولى أعلام العرب نبض الهوية وفارس العربية أداء أمال الكتاري لمحمود المسعدي، نصب محمد رمزي المنصوري، إخراج أنور العياشي، وحتى هندسة الصوت ركزوا برش على التقنيين، هندسة الصوت لأنيس بلالونا. اليوم حسب
8: التصريح، أنا أخذت تصريح السي أنور العياشي المخرج هذا العمل، قال وأنه اليوم ما زلنا نستناو في الختام، اليوم ما زلنا في البوديوم نستناو جوائز أخرى تنضاف للإذاعة والتلفزة التونسية. بالنسبة لليوم في يوم الاختتام الخميس اليوم، اليوم العشية إن شاء الله 8:30 بالمدينة مدينة الثقافة، عمل اسمه سافر إليك وغني، هي باش تكون رحلة موسيقية عربية من تونس إلى العالم، تصور وعمل موسيقي لكريم السليبي، عرض فني بمناسبة اختتام المهرجان. العرض هذايا يتحدث إجمالا عن مفهوم السفر، باش يجمع 6 أصوات من 6 دول عربية في رحلة موسيقية تحتفي بتنوع الموروث الغنائي، باش يكون لينا ربما يعني صوت باش نكتشفوه الليلة، صوت الفنان العماني في راس فائز، صوت نشاهدوه الليلة في حفل الاختتام، وإن شاء الله باش تكون لنا متابعات أكيد باش ننقلوها في المباشر على موجات إذاعة الكيف.
0: هو كريم سليبي أعماله جميلة جدا، فما برشا تجديد وبرشا خدمة في الموسيقى متاعه، شفنا أعمال سابقة ليه، إن شاء الله العمل هذا زاد يكون ينور وجه تونس، ومتأكدين أنه باش يكون عمل ممتاز. مال الدعوة لسهرة الليلة ليلى؟
8: ان شاء الله ان شاء الله باش يكون حاضر الليله مع زميلي علي اليوسي باش ننقل لكم سهره الليله في كما قلت سافر اليك وغني، الرحله الموسيقيه العربيه اللي حبيناها هو انها من تونس تمشي لكل الدول العربيه تختتام هذا المهرجان العربي.
0: نعم، اضافه لمتابعين على الباج اللي تبعوا الفيديوهات بالطبيعه والانترفيوهات اللي تقوموا بها. شكرا ليك ليلى، تحيه ليك، تحيه لعلي اليونسي بالطبيعه، العمل المميز والجيد اللي قاعدين تعملوا فيه على الباج متاعنا، ديما في متابعتنا متابعه اذاعه الكيف لمهرجان الاذاعه والتلفزيون. شكرا ليك ليلى، تحيه ليك.
8: شكرا.
0: اكيد الموعد الليله والسهره في اختتام مهرجان الاذاعه والتلفزيون، ان شاء الله الاذاعه الجهويه يكون عندها حظ في الجوائز الزايده، احنا نفرح إذاعتنا التونسية، لكن تبقى على المستوى المركزي ماذا بينا زادة مشاركتنا الإذاعات الجهوية يكون عندها حظ وتكون موجودة زادة، لأنه فما أعمال جميلة جدا تقدم على كامل السنة، إذن تاخذ حظها زادة من الأسماء ومن الأعمال الجميلة، سواء كان على مستوى الوثائقيات أو البرامج أو غيرها، يلزم تكون فما رؤية أخرى الحقيقة اليوم للمشاركة على مستوى مهرجان الإذاعة ذي رأي الخاصة، لا يلزم أحد. إذن وصلنا إلى ختام رحلتنا، شكرا للفريق الجميل اللي أمن لكم اليوم طبعا هذه المنوعة الصباحية، شكرا على مشاعركم الجميلة، والله يعطيكم صحة، إن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله ديما نحبوا بعضنا، إن شاء الله ديما متواصلين أكيد معاكم على موجتنا. نخليكم عجم الأصوات كل عادة، كل نهار خميس الماتينال نختموا مع صوت أم كلثوم. ليه فيصل بدلنا؟ خلينا بنت أكابر به، يظهر لي الوقت معاش يكفي لأم كلثوم، به نسامحكم المرة على خاطر الهدية الجميلة اللي قدمته لي، به ملا نسمع بنت أكابر إذن أصالة وتبقى ميسيلش، به يا برشا جميلة الجزت والحلوة برشا، وأم كلثوم نسمعها إن شاء الله جمعة الجاية. إلى اللقاء.

0: إشهار. لرو ما كانت مطمور، مجاز الباب نفزت برسق وتستور، بلاد الخير مجردة وجبال خمير، زلابيا ومخارق قوتة وجبن، فتات مفوح بالسمن وعلوش من تبار، حلوة باجة في المنار. إشهار.
1: التاسعة صباحا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى هذا العرض المجاز لأهم الأنباء. تم أمس بولاية الكاف تدشين محطة تحويل كهربائي بكلفة تجاوزت 20 مليون دينار، والتي تهدف إلى تأمين استمرارية التزويد بالتيار الكهربائي والحد من انقطاعاته على ولاية الكاف خلال فترة الذروة. انعقدت أمس جلسة عمل بمقر الإدارة الجهوية للصحة بالكاف لتقييم نشاط الدائرة الصحية بالدهماني ومتابعة المشاريع الصحية، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل للتحضير لاستكمال مركز تصفية الدم والإعداد الجيد للاستغلال، على أن يتم العمل على دخوله حيز الاستغلال خلال السداسي الأول من سنة 27 و2000، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات متعلقة بتطوير الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين. كما تناولت الجلسة التحضير لانطلاق استغلال الوحدة المتنقلة للإسعاف والإنعاش الطبي خلال الثلاثية الأولى من السنة المقبلة. تنطلق مدرسة علوم التمريض بمدينة باجة بداية من اليوم وحتى أواخر أكتوبر القادم في إجراء الفحوصات الطبية لحجيج ولايات الكاف باجة جندوبة وبنزرت. تختتم اليوم بمدينة تستور الأيام التحسيسية حول أهمية التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية بمشاركة منتجين ونساء عاملات في القطاع بهدف مناقشة حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل. ذكر رئيس الجمهورية خلال لقائه أمس بكل من رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري ومحافظ البنك المركزي فتح النوري، ذكر بدور البنك في دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق التوازنات المالية المنشودة، مشيرا إلى أن الواجب الوطني يقتضي تحقيق العدالة باعتبارها المقدمة الطبيعية والأساسية لتحقيق الثروة وتوزيع ثمارها بصورة عادلة. ومن بين المسائل التي تم تناولها بالدرس مطولا مسألة الغلاء المشط للأسعار، وفي هذا الإطار شدد رئيس الدولة على ضرورة ترشيد التوريد مع العمل دون هوادة على مكافحة الفساد. شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسينا بالخارج محمد علي النفطي في الاجتماع الوزاري لشبكة نقاط الاتصال حول المرأة والسلام والأمن المنعقد أمس على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وألقى الوزير وفق ما نشرته الوزارة بصفحتها الرسمية كلمة بالمناسبة أبرز فيها التزام تونس بأجندة المرأة والسلام والأمن وحرصها على ترجمة التعهدات الدولية في هذا المجال إلى سياسات وإجراءات عملية. حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس من تدهور أوضاع مئات الآلاف من النازحين في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرا إلى أن أكثر من 60% من خيام النازحين مهترئة وبحاجة إلى استبدال فوري. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

0: استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف.
1: صباح الأنوار، أهلا وسهلا بكم، مرحبا في هذا الموعد الرابع مع استوديو نيس على موجات إذاعة الكيف، موعد الخميس اللي تتواصل فيه الأركان القارة والمتابعات الوطنية وأيضا الجهوية. اليوم باش نحدثوكم على مواضيع مهمة جدا تتعلق خاصة بمشاركة تونس على صعيد دولي. المشاركة هذه اللي باش تأمنها الجمعية التونسية للمبادرات التربوية اللي باش تشارك في انتظار انها تحطم رقم قياسي في مجال التربية وفي المجال الرقمي. موضوع هذه إن شاء الله نأخذ تفاصيله في استضافة لرئيسة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية والمشاركة هذه المشرفة جدا في المبادرة العالمية. أيضا باش نتحدث اليوم على منتدى دولي إن شاء الله باش ينطلق غدوة حول الذكاء الاصطناعي والأمر السبراني وأيضا مهن المستقبل. المنتدى هذا بإمكانكم المشاركة فيه، ولكن لشكون وكيفاش؟ هذه كل التفاصيل إن شاء الله تكون حاضرة معنا المسؤولة عن برامج التكوين التونسي الكندي سيدة نجوى بوصيدة، تقدم لنا التفاصيل فيما يتعلق خاصة بطريقة التسجيل والمشاركة في هذا المنتدى المهم جدا، منتدى دولي. أخبار الجهات كالعادة تجيكم مع زملائنا المراسلين، ومن الكيف إن شاء الله تكون حاضرة معنا زميلتنا هنا المدفعي. الانطلاقة تكون بعد شوية في جولة عالمية مع الكاتب الصحفي الكاتب والباحث الفلسطيني عابد أزرعي. مرحبا بكم في الاستماع لنا ديما على نفس الموجات، موجات إذاعة الكافة.

0: أهلا وسهلا بكم. إذن ننطلق مباشرة في أولى فقراتنا وحديثنا الآن على المستجدات العالمية، ويحضر معي في القراءة والتحليل الكاتب والباحث الفلسطيني الدكتور عابد اللازرعي. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور عابد.
1: أهلا بك وتحياتي لك وللأخوة المستمعين وللأخ صبري.
0: أهلا وسهلا بك. يتغيب اليوم أيضا الأخ صبري الرابحي، في انتظار إن شاء الله يستأنف معنا هذه الفقرة خلال الأسبوع القادم. إذن ننطلق من مستجدات الملف الفلسطيني، وخاصة أنه طغى هذا الملف على أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة القضية الفلسطينية. ما الذي حملته أعمال هذه الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى حد الآن بشأن فلسطين، وخاصة ما هي أبرز المواقف والتحركات التي شهدتها الجلسات؟
1: حقيقة الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أدت منذ بدايتها مفارقة واضحة. تمثلت المفارقة في أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت عزل فلسطين عن هذه الدورة، وبالتالي رفضت منح الوفد الفلسطيني تأشيرات دخول للولايات المتحدة الأمريكية. وعلى ضوء ذلك تم الاستعاضة عن ذلك بطرح الخطاب الفلسطيني عبر التسجيل. الجانب الآخر من المفارقة أن هذه الدورة شهدت ما يمكن أن نعتبره عملية عزل وكشف للكيان الصهيوني. تجسدت عملية العزل والكشف هذه أولا من خلال الكلمات التي ألقيت من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي اتفقت جميعها أو أغلبها على مسألة أساسية، وهي أن الكيان الصهيوني يقوم بعملية حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني، وتقوم سياسته على محاولة تهجير الشعب الفلسطيني وارتكاب المجازر بحقه، مما يعنيه هذا الطرح من توجيه أصبح الاتهام والإدانة للكيان الصهيوني. المستوى الثاني من عملية العزل التي تعرض لها الكيان هي ذلك الانسحاب المهيب حقيقة، عندما اعتلى رئيس وزراء الكيان المنبر ليلقي بكلمته، وإذ ب77 وفدا من الوفود الحاضرة تغادر القاعة، وهو مشهد لم تشهده قاعات الأمم المتحدة قبل ذلك. ارتباطا بهذه المسألة، كانت هناك مبادرة من المجتمع المدني الدولي طرحتها الBDS، تطالب بتعليق عضوية الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة. حقيقة موقف الدول الذي ألقي خلال الخطابات الرسمية من المهم هذا الموقف، ومن المهم البناء عليه، ولكن المطلوب هو الدفع بهذا الموقف إلى الأمام ليرتقي إلى مستويين. المستوى الأول هو التزام هذه الدول بقرارات محكمة الجنايات الدولية التي أصدرت أحكاما قاطعة بحق الكيان، والمستوى الثاني هو المضي باتجاه ما دعت إليه الBDS من تعليق عضوية الكيان في الأمم المتحدة. إذا مضت هذه الدول بهذا الاتجاه، تكون قد وأمت ما بين خطابها النظري وما بين مسارها العملي على الأرض، وبالتالي يصبح لهذا الخطاب معنى ومصداقية حقيقية.
0: نعم، ولكن على الأرض يبدو أن كل هذه المواقف لا تؤثر في الكيان الصهيوني، باعتبار أن التصعيد الميداني ما زال متواصلا في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة. لمحة عن الوضع الميداني معك دكتور عابد.
1: نعم، بالنسبة للكيان الصهيوني ومنذ تأسيسه هو يدير ظهره إلى كل القرارات الدولية ويمارس سياساته متكئا على الدعم الذي يتلقاه من القوى الإمبريالية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا هو يتحرك دائما انطلاقا من حساباته الخاصة التي يربطها بمصالحه العدوانية، ويربطها أيضا بالتفاعلات التي تجري داخل هذا الكيان. على ضوء ذلك ورغم ما تم في الأمم المتحدة، هذا الكيان يواصل عملية التصعيد والعدوان بأشكال متعددة ومختلفة، سواء في الضفة الغربية، وعندما نتحدث عن الضفة الغربية باستمرار يبقى أن يكون مثلا أمامنا عملية الالتهام الأراضي، عملية الاستيطان المتسارع، عملية الاعتداء وتدنيس المقدسات، عملية الاعتقالات، وعملية أيضا التنكيل بالأسرى والأسيرات المعتقلين داخل السجون الصهيونية في قطاع غزة، إضافة إلى عملية القصف والغارات المستمرة. لوحظ أنه خلال 48 ساعة الماضية بدأ الكيان يرمي على قطاع غزة حقائب تحتوي على مواد ذات رائحة كريهة ويخرج منها بعض الغازات، أي وكأنه عندما يرمي حقيبة بها مواد كريهة وغازات سامة، وكأنه يؤشر بذلك إلى أن العودة المدرسية بالنسبة للأطفال الفلسطينيين هي عودة مرتبطة بحرب الإبادة والتنكيل من قبل هذا الكيان. هذه الممارسات هي التي تجعلنا نؤكد باستمرار أن الإدانة النظرية لممارسات الكيان على الأرض يجب أن يرافقها خطوات عملية حتى تصبح عملية لجم حقيقية للسياسة التي يمارسها هذا الكيان.
0: نعم، في ظل كل هذه الظروف التي ذكرت، تم الإعلان من طرف مجلس السلام رسميا عن ميزانية أولية لإعادة تأهيل القطاع. مقدار هذه الميزانية، وأيضا هل هناك شروط لصرف هذه الميزانية لفائدة أهل القطاع؟
1: بالنسبة لمجلس السلام، نعم، أعلن عن الميزانية تقدر بحوالي 2.45 مليار، يعني حوالي 2.5 مليار تقريبا لقطاع غزة، وحدد مدة زمنية لمدة 6 شهور يتم خلالها معالجة مجموعة من القضايا. أولا ما يتعلق بالبنية التحتية، وهو يتحدث عن في البنية التحتية في محاولة جلب مساكن مؤقتة أي كرفانات لمواجهة فصل الشتاء ونقل الناس من الخيام المهترئة إلى هذه الكرفانات. الجزء الآخر من الميزانية مخصص لمصاريف الأمن، ومصاريف الأمن يحددها بنشر القوات داخل قطاع غزة. هذه القوات في حدودها المعلن عنها حتى هذه اللحظة للقيام بالدور المنصوص عليه في البيان الأساسي لمجلس السلام العالمي. الجانب الثالث للمصاريف يتعلق بالخدمات، خدمات الصحة والتعليم. ولكن هناك نقطة حقيقة كانت ملفتة للنظر في عملية الصرف، وهي ما يتحدث عن موضوع التحول الرقمي. أي التحول الرقمي، نحن لسنا ضد التطور العلمي، ولكن يبدو هذه النقطة تخفي خلفها نقطة أخرى، وهو الاستعاضة عن التداول النقدي بعملية رقمية مسيطر عليها من قبل البنوك الإسرائيلية عن بعد، وبالتالي القيام بعملية تجفيف ممنهجة لعمليات الدعم للمنظمات والجمعيات التي تقدم المساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. على أي حال، هذه الخطة لنأخذها بعناوينها الأساسية، ونأخذها أيضا في سياق المدة الزمنية المحددة بست شهور، مع ملاحظة أن هذا الإعلان لم يشكل رادعا للكيان الصهيوني الذي استمر كما أشرنا في عمليات التصعيد والقصف في قطاع غزة. وبالتالي السؤال الذي يطرح، هل يترك الكيان مساحة من الزمن تسمح بتطبيق ما ورد في خطة مجلس السلام العالمي أم لا؟ خاصة أن أركان هذا الكيان يصرحون بين فترة أخرى عن عملية تهجير بالنسبة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. إذن نحن أمام حقيقة موقفين، موقف الكيان من ناحية الذي ينغص الحياة اليومية في قطاع غزة من خلال العدوان المستمر، الموقف الثاني موقف مجلس السلام العالمي الذي يطرح خطة للإنعاش الاقتصادي في قطاع غزة، ولكنه في ذات الوقت يصمت على السياسة الصهيونية. والموقف الثالث حقيقة هو موقف الشعب الفلسطيني بإرادته الذي يتحمل كل هذه الأعباء ومع ذلك يؤكد تشبثه وصموده على أرضه.
0: نعم، هذا فيما يتعلق بالملف الفلسطيني. سنمر مباشرة إلى الملف الإيراني نظرا لضيق الوقت. دكتور عبد، ميز خطاب الرئيس الإيراني أمس أيضا اليوم للجمعية العامة للأمم المتحدة، ما هي أبرز المحاور والتصريحات التي وردت في هذا الخطاب؟
1: خطاب الرئيس الإيراني حقيقة انضوى على 5 نقاط أساسية. يعني هو منذ بداية الخطاب رفض الانصياع للغة القوة التي استخدمها الرئيس الأمريكي ترامب ويهدد بها إيران بين لحظة وأخرى. النقطة الثانية أنه وجه إصبع الاتهام للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني واتهمهما بممارسة الإرهاب ضد الشعب الإيراني. النقطة الثالثة أكد على موقف إيراني مبدئي يتعلق بالسلاح النووي، وقال بوضوح أن إيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، وبالتالي أراد في هذه النقطة أن ينزع الحجة وينزع الورقة من يد الرئيس الأمريكي ترامب. النقطة الرابعة تحدث عن مضيق هرمز، وأعاد التأكيد أن فتح مضيق هرمز يرتبط بتحقيق شرطين إيرانيين، وهما رفع الحصار عن إيران وأيضا اللي هو الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. هذه النقاط الأساسية في خطاب الرئيس الأمريكي الرئيس الإيراني، وثم ختمها بالنقطة الخامسة وهي استعداد إيران للتفاوض. إذا نظرنا إلى هذه النقاط الخمسة بمجموعها، النقاط الأربعة الأولى أو النقاط الثلاثة الأولى تؤكد أن إيران ليست في موقف أو موقع الانصياع لإرادة الولايات المتحدة الأمريكية. في النقطة الرابعة إيران تطرح رؤيتها الواضحة لفتح مضيق هرمز. النقطة الخامسة هي الاستعداد للجلوس على طاولة المفاوضات البحث في خاصة القضية الرابعة وكل ما يتعلق بموضوع الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم، هل صدر موقف أمريكي على ما صرح به الرئيس الإيراني، وهل هناك أخبار عن المفاوضات في نيويورك؟
1: الموقف الأمريكي، يعني حتى صباح اليوم تحدث وزير الخارجية الأمريكي عن هذا الموضوع وأشار من جهة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تغلق باب التفاوض، ولكنه من جهة أخرى أيضا لوح بالقوة العسكرية، وبالتالي هو يعيد إنتاج نفس التكتيك الذي تحدث عنه ترامب طوال الأسبوع الماضي، ولكن ترامب كان يتحدث ما بين الضغط الاقتصادي والضغط العسكري. وزير الخارجية اليوم يتحدث عن التفاوض وعن الضغط العسكري، بما يعنيه ذلك أن أبواب الصراع ما زالت مفتوحة. بالنسبة لليوم أيضا نقلت وكالات الأنباء أو طرحت سؤالا حول إمكانية أن يلتقي ترامب مع الرئيس الإيراني في الولايات المتحدة الأمريكية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحقيقة لم تستطع أي وكالة أنباء أن تجزم في هذا الموضوع. تقديري الشخصي في هذا الجانب أن حجم الملف وما ينضوي عليه من قضايا صراع هي تحتاج إلى مساحة زمنية أكثر اتساعا من الفترة الزمنية المحددة لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
0: شكرا جزيلا لك دكتور عابد الزريعي الكاتب والباحث الفلسطيني. كانت هذه إذن الفقرة الأولى، فقرة المستجدات العالمية، وفيها رجعنا على آخر أخبار الملف الفلسطيني وأيضا الإيراني. بعد شوية باش نبدأ متابعتنا الوطنية والانطلاقة من المحاولة التونسية لتحقيق رقم قياسي فيما يتعلق بمجال الاتصال والتربية. تفاصيل تجيكم إن شاء الله بعد شوية.

0: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا على موجات إذاعة الكيف. مواصلين إذن والحدث، تصنع الجمعية التونسية للمبادرات التربوية باش تشارك في مبادرة عالمية، والهدف الكبير هو تحقيق رقم قياسي عالمي. التفاصيل حضر معنا رئيس الجمعية سيدة وديد الرزقي. مرحبا سيدة وديد. عسى ما
1: الضحى، مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين في ولايه الكيف.
0: اهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك على موجات اذاعه الكيف صوت الشمال الغربي. اذا باش نتحدثوا على هذه المبادره، كنا استضفناكم في مصافحه على التعريف بالجمعيه التونسيه للمبادرات التربويه، تو ترجعونا بالمشاركه في حدث فريد من نوعه. شنو هو اطار الحدث هذا وشنو هي تفاصيله؟
1: الله يخليك، يعطيك الصحه. الحدث هذا هو تنظم منظمة عالمية من أمريكا، هي منظمة ناشن كونكت، اللي هي تهتم بالوصول إلى المستخدمين خاصة الطلاب والمدرسين عبر الإنترنت. تحتفل ب 25 سنة لتأسيسها. دوك جيتهم الفكرة أنهم يعملوا 25 ساعة بمناسبة 25 سنة تأسيس وصول إلى الإنترنت بدون انقطاع. الحدث ينطلق اليوم مساعي ويدوم 25 ساعة. احنا الجمعية الوحيدة من الوطن العربي التي ستشارك في هذا الحدث. رقم المشاركة متاع عدد 18، ويجي توقيتنا بتونس الساعة السابعة صباحا، قدوة صباحا إن شاء الله. احنا حبينا الحدث هذا يكون تحت إشراف وزارة التربية، وباش نكونوا موجودين إن شاء الله بداية من الساعة السابعة المركز الوطني للتكنولوجيا التربية والمجموعة الصحية على دعمهم وتوفيرهم كل الإمكانيات التقنية واللوجستية لإنجاح هذا الحدث. شنو باش نقدم؟ هو الحدث ياخذ صبغة كيما نقولوا تقدم مهارات اللي اكتسبتها أنت وخبرتك، يستفادوا منها الخبراء المدرسين التلامذة في العالم كله. دونك احنا جمعية المبادرات، والمبادرات انطلقت من المبادرة. دونك احنا باش نسلطوا الضوء على أهمية المبادرة، أهمية أنك كيف تنطلق من مشكل قبل أن تبحث عن الأداة، أهمية أنك تحاول تلقى الحل، أهمية أنك تحاول التعب وتخلي الناس يتبعوك ويشاركوا معك في الهدف اللي انت تحب تحققه والمشكل اللي انت تحب تحله. دونك باش ناخذوا مثال من دار الفار الفاري بالاساس، وتقني كل المبادرات اللي معناتها كانت على نفس استراتيجيه التفكير. وبالطبيعه اهم مشروع عندنا هو الاسبوع العربي. بالطبيعه احنا باش نمشيو زاد الى التطبيق. دونك التطبيق احنا عندنا المدرسين المستهدفين وعندنا التلاميذ. دونك تكون حاضر معنا تلميذ متميز أسامة الفارسي مع النموذج السيدي بوزيد، اللي هو تحت تأثير أستاذ ونذكروها الأستاذة سميرة عافي، اللي هو شارك معنا في العديد من فعاليات ومسابقات الجمعية، وكان من المتميزين والمتوجين. دونك باش يقدم أولا تجربته وكيفاش أفادته التجربة هذه وانخراطه في الجمعية، وزيدا باش يقدم تدريب حول كيفية صناعة ومكونات الروبوت الكومبا روبوت. والأساس نحن هدفنا الأساسي هو التمكين الرقمي للمدرسين. مدرسة الجمعية الأستاذة ملك صفرة، مدرسة إنجليزية بالمدرسة الابتدائية ناس أزرق باردو، باش تقدم حصة تطبيقية لمدة 10 أو 15 دقيقة حول تطبيق كيف توظفها للمشاركة في الأسبوع العربي للبرمجة اللي نظمه تحت شعار الذكاء الاصطناعي في خدمة السياحة العربية. اللي نظموه بشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. حقيقة نحب نوجه شكر خاص إلى الدكتور محمد الجمي مدير إدارة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات بالألكسو اللي أعتقدت شراكة معه في الأسبوع العربي للبرمجة، هو اللي رشح الجمعية لتمثيل تونس والوطن العربي في هذا الحدث. بالطبيعة ما ننساش باش نذكر كل أعضاء الجمعية ومنخرطيها ومتابعيها وكل المشاركين اللي باش يكونوا حاضرين معنا سواء عن بعد في الوطن العربي أو حضوريا في المركز. الحاجة اللي راهو كل واحد فينا ينجم يدخل لموسوعة إناس عن طريق الحدث هذا، كيفاش؟ أنه يواكب الحدث كامل ما بداية من الساعتين و ما يربطوا يهبطوا رابط تسجيل، الرابط هذيك تتحصل من خلاله مواكبتك للمحاضرة هذيك تتحصل من خلاله على بادج. تحضر أكثر من 3 محاضرات تتحصل على شهادة مشاركة في الحدث. دونك اسمك باش يكون موجود في كنيس. كيفاش تتحصل على الروابط؟ صفحة جمعية تنسيق المبادرات التربوية تلقاو فيها كل التفاصيل، ومرحبا بالجميع. ونحب احنا كجمعيه تونسيه للمبادرات التربويه وتونس نحطم رقم قياسي داخل الرقم القياسي، ان نحب اكثر ناس شاركت في الحدث تكون في المحاضره رقم 18 الخاصه بالجمعيه التونسيه للمبادرات التربويه. وبالطبيعه ما نجمش نختم دون ان اذكر الاعلام ومواكبته، وخاصه اذا تكيف ديما تواكب في أنشطة الجمعية ومبادراتها. وشكرا لكم.
0: نعم يعطيك الصحة، شكرا ليك سيدة سيدة ويديد. هو التميز حاصل إن شاء الله على الصعيد الوطني والحمد لله على الصعيد العربي، توا نستاو نناوكم على الصعيد العالمي، وإن شاء الله حظوظكم تكون وافرة لتحقيق هذا الرقم القياسي، وإن شاء الله أيضا يتم دعمكم من خلال مشاركات الناس على صفحتكم الرسمية ويدخلوا ويسجلوا حضورهم من خلال الروابط، باش هكايا بالحق تبين التجربة التونسية لأنها بدأت تتميز وتبان في توظيف التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في خدمة التعليم أيضا في تنمية المهارات الرقمية. إن شاء الله هذا الكل يبان غدوة من خلال المشاركة. نذكروا بالتوقيت سيدة وديد، غدوة انطلاقا أي
1: حقيقة 7-8 أي بتوقيت تونس. يكونوا حاضرين، عندنا مجموعة الحق باش يكونوا موجودين في المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية، أما احنا نعملوا الأكثر على الناس الموجودة في ديارها. ما يصيرش نقوموا الصباح ونحلوا الرابط ونشاهدوا ما ستقدمه الجمعية التونسية لأجل أعلى رأي تونس.
0: نعم، وإن شاء الله تونس تتمكن من هذا تحطيم هذا الرقم القياسي ودخول موسوعة غينيس. شكرا لك، يعطيك الصحة سيدة وديد الرزقي، إن شاء الله موافقين، إن شاء الله نستضيفكم بعد التتويج. شكرا جزيلا لك وتحياتنا لكم ولكل من يعمل في هذه الجمعية التونسية للمبادرات التربوية، وتحية كبيرة أيضا لشركائكم اللي مكنوكم أيضا وساعدوكم من أجل المشاركة في هذه المبادرة العالمية اللي تهدف إلى جمع كل المشاركين في مختلف أنحاء العالم في تجربة اتصال والتكوين الرقمي متواصل لمدة 25 ساعة دون انقطاع، والهدف تحقيق رقم قياسي عالمي ودخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية الانطلاقا من غدوة 7 صباحا إن شاء الله بتوقيت تونس. 9:48 على موجتنا، منزلنا مواصلين معكم، بعد شوية نرجع في جولة مع آخر الأخبار.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: العاشرة صباحا هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض المجاز لأهم الأنباء. انعقدت أمس جلسة عمل بمقر الإدارة الجهوية للصحة بالكاف لتقييم نشاط دائرة الصحية بالدهماني ومتابعة المشاريع الصحية، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل للتحضير لاستكمال مركز تصفية الدم والأعداد الجيد للاستغلال، على أن يتم العمل على دخوله حيز الاستغلال خلال السداسية الأولى من سنة 27 و2000، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات المتعلقة بتطوير الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين. تنطلق مدرسة علوم التمريض بمدينة باجة بداية من اليوم وحتى أواخر أكتوبر القادم في إجراء الفحوصات الطبية لحجيج ولايات الكاف وباجة وجندوبة وبنزرت. تختتم اليوم بمدينة تستور الأيام التحسيسية حول أهمية التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية بمشاركة منتجين ونساء عاملات في القطاع بهدف مناقشة حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل، والتي تندرج في إطار مشروع هيكلة الخدمات الاقتصادية والبيئية للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي والناشطة في مجال تحويل المنتجات الفلاحية، الذي ينجز بالتعاون مع 12 منظمة مهنية فلاحية في عدد من ولايات الجمهورية. ذكر رئيس الجمهورية خلال لقائه أمس بكل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ومحافظ البنك المركزي فتح النوري، ذكر بدور البنك في دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق التوازنات المالية المنشودة، مشيرا إلى أن الواجب الوطني يقتضي تحقيق العدالة باعتبارها المقدمة الطبيعية والأساسية لتحقيق الثروة وتوزيع ثمارها بصورة عادلة. شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يوم أمس بنيويورك، شارك في الاجتماع الوزاري لشبكة نقاط الاتصال حول المرأة والسلام والأمن المنعقد على هامش الأسبوع رفيع المستوى لدور 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وألقى الوزير وفق ما نشرته الوزارة بصفحتها كلمة بالمناسبة أبرز فيها تزامن أو التزام تونس بأجندة المرأة والسلام والأمن وحرصها على ترجمة التعهدات الدولية في هذا المجال إلى سياسات وإجراءات عملية. حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس من تدهور أوضاع مئات الآلاف من النازحين في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرا إلى أن أكثر من 60% من خيام النازحين مهترئة وبحاجة إلى استبدال فوري. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

استوديو الناس. استوديو الناس. استوديو الناس على موجات إذاعة

أهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الثاني من استوديو النيس، مواصلين معكم مع أخبارنا مع متابعاتنا اللي باش تنطلق من بعد شوية. المتابعات الجهوية إن شاء الله ونكونوا في كل ولايات الشمال الغربي ونشوفوا آخر الأخبار. قبل باش نتعرفوا على المنتدى الدولي اللي باش يكون غدوة إن شاء الله في مدينة الثقافة. المنتدى هذا اللي يحمل شعار الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ومهن المستقبل قبل نتعرفوا عليه، وخاصة كيفاش نجمو نستفيدوا من هذا المنتدى لحماية معلوماتنا، باش نطوروا أيضا الكفاءات متاعنا باش نواكبوا تغيرات المهن. وإحنا في تونس معناها عن بعد، مانيش باش نمشي في كل واحد معناها قدام الأورديناتور متاعه وإلا بتليفونه ينجم يشارك ويستفيد من اللي باش يتقدم في هذه التظاهرة اللي تنطلق غدوة إن شاء الله في مدينة الثقافة في تونس. التفاصيل إن شاء الله تجيكم بعد شوية.

0: أهلا وسهلا بكم. إذن مباشرة باش ناخذوا كل التفاصيل المتعلقة بالمنتدى الدولي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ومهن المستقبل اللي إن شاء الله باش ينتظم يوم الغد بمدينة الثقافة بتونس. حاضر معنا المنسقة العامة للاتصال الداخلي والخارجي بأكاديمية كندا تونس السيدة رنيم الإنوبلي. مرحبا أهلا وسهلا بك مدام رنيم.
1: عسلامة، مرحبا بك.
0: أهلا وسهلا. مرحبا. إذن إطار المنتدى الدولي هذا وأبرز الأهداف المرسومة ليه؟
1: شكرا لك. دونك الملتقى الدولي اللي باش يصير يوم 25 سبتمبر بمدينة الثقافة بتونس، دونك هو لقاء تونسي كندي مخصص لمواضيع اليوم ولات من أهم التحديات والفرص اللي هي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ومهن المستقبل. دونك الهدف هو جمع بين خبراء ومختصين ومهنيين وممثلين عن المؤسسات، دونك باش نحكيوا على التحولات اللي قاعدة تصير اليوم في العالم التكنولوجيا وعلى تأثيرها على المؤسسات وعلى سوق الشغل ككل. دونك البرنامج باش يكون متنوع، فيه تدخلات وجلسات نقاش حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، تكوين والكفاءات، كيف زاد مهن المستقبل والفرص الجديدة اللي تخلقها التكنولوجيا اليوم.
0: نعم. هل بالإمكان المشاركة وإلا تسجيل لمتابعة فعاليات هذا المنتدى؟
1: أي بيان سور، هو فما ديجا ان ليان، دونك ليان دانسكريبسيون موجود في الصفحة متاعنا على الفيسبوك وحتى على السيت ويب متاعنا اللي هو ecsacademysherbrooke.com. دونك موجود الفورمولير والدخول مجاني للناس الكل.
0: بالضبط شكون باش يكون الحضور المدعوين لهذا المنتدى؟
1: هو باش يكون معنا سون اكسيلونس دونك مسيو لامباسادور دو كندا، دونك موجود معنا. باش يكونوا معنا خبراء في الذكاء الاصطناعي في الامن السيبراني، دونك كيف زاده موجود معنا دي ديريكتور من دي زونتربريز كبار يعني موجودين هنا في تونس. باش يكون النقاش معناها سريع بالمعلومات اللي يحبوا يعرفوها اليوم مع المواطن كسواء الطالب والا العمليين، دونك باش يعرفوا شنو أهمية الدومين هذية توا في سوق الشغل.
0: إذا كان حابين نختموا بدعوة للناس اللي يسمعوا فيها خاصة الشباب باش يواكبوا فعالية هذا المنتدى.
1: أي دونك هو بالنسبة للمنطقة هذية دونك جاء في إطار التطور السريع اللي نعيشوه اليوم في المجال الرقمي. دونك لازمنا نطوروا من رواحنا ونطوروا حتى في طريقة العمل بتاعنا وحتى في حياتنا اليومية. بتبيع الناس الكل توا قاعدة تستعمل في الذكاء الاصطناعي معناتها بطريقة كبيرة برشا. دونك أما زادة كيف لازم واحد يعرف كيفاش يستعملها معناها بحذر ويعرف كيفاش يحمي روح ويحمي المعطيات الشخصية متاعو. ديجا جات الأكاديمية شيربروك كندا تونس معناتها اللي هي توا تخدم منذ سنوات تقريبا على التكوين المهني الكندي والدولي من الطلبة والمهنيين، دونك في الاختصاصات اللي موجودة توا جديدة في سوق الشغل. هذاك علاش يعني توا معناتها تقدم تكوينات في المجالات هذه معناها المده قصيره باش نحاولوا لماكسيموم انه نخليو معناتها نخرجوا دي جينيراسيون اللي هي تحاول انها تحمي معطياتها ومعطيات الشركات كيف زادة بالنسبه للشركات اللي تحب تواكب العصر وتطور من رواحها. دونك ندعو الناس اللي تسمع فينا الكل باش يكونوا حاضرين في المنطقه هذه خاطر باش يكون فما معناتها نقاشات وفما ريزوتاج حتى مع ليزكسبير بعد المنطقه هذيا. معناتها فرصه باش انه نقربوا ما بين العمليين والطلبه والمواطن ككل. كيف زاده بالنسبه للعباد اللي ما نجمش تجي، راهو باش نعملوا لايف معناها بتتحل على صفحه الفيسبوك اللي هي أكاديمية شيربروك كندا تونيزي. يعني للناس اللي ما نجمتش تحضر راهو ينجموا يتفرجوا فينا على المباشر للملتقى هذا.
0: نذكرهم فقط بالموعد بالمكان.
1: أي غدوة إن شاء الله 25 سبتمبر بمدينة الثقافة.
0: نعم شكرا لك.
1: من 9 للماضي ساعة.
0: يعطيك الصحة سيدة راني من لينوبلي. إن شاء الله موافقين في هذا الملتقى المهم اللي بش ينتظم غدوة إن شاء الله في مدينة الثقافة بتونس العاصمة.

0: صوت الشمال الغربي في مكثر على الذبذبة 88.2.
1: مواصلين مع المشاركات المتميزة لتونس، وهذه المشاركة تتعلق بمعرض السياحة باليابان اللي تشارك فيه تونس في الدورة 12 والملتئم بطوكيو انطلاقا من اليوم وإلى غاية 27 سبتمبر. العنوان: الطبيعة المتغيرة للسفر. وكان سفير تونس باليابان أشرف صباح اليوم على افتتاح الجناح التونسي بمعرض السياحة باليابان بحضور ممثلي كل من الديوان الوطني للسياحة والديوان الوطني للصناعات التقليدية وعدد من المهنيين وممثلي وكالات أسفار تونسية. المشاركة التونسية تميزت بجناح تم خلاله التركيز على التعريف بالمواقع المسجلة بقائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، ولا سيما قرية سيدي بوسعيد، وهي مواقع تحظى باهتمام السائح الياباني. أيضا البعثة بالتنسيق مع مصالح الديوان الوطني للسياحة تولت طباعة مطويات ترويجية لهذه المواقع باللغة اليابانية وأيضا لمختلف عناصر المنتوج السياحي التونسي المتنوع، خاصة رياضة الصولجين والعلاج بمياه البحر. إذن مشاركة متميزة ثانية لتونس على امتداد هذا الأسبوع على الصعيد العالمي. وتم أيضا من خلال هذه المشاركة التونسية مزيد التعريف بالوجهة التونسية، ترويج لعدد من المواقع التونسية خاصة لدى السائح الياباني. أيضا من المنتظر أن تونس هي اللي باش تحتضن نهار 12 ديسمبر فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي لصناعة قادة 2030. المشاركة باش تكون من قيادات وصناع قرار ومؤسسات وخبراء من العالمين العربي والإفريقي. تنظيم اللقاء هذا يجي في إطار السعي إلى بحث أولويات القيادة، تعزيز الشراكات بين البلدان العربية والإفريقية، صياغة رؤى مشتركة تساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وتأثير في المنطقة العربية وأيضا الإفريقية. مبادرة صناعة قادة 2030 هي تندرج ضمن التوجه المتنامي عالميا وإقليميا نحو الاستثمار في الكفاءات القيادية الشابة والمؤسساتية، باعتبار أن القيادة الفعلة هي رافد أساسي لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. المؤتمر هذي ليحمل شعار قيادة واعدة مؤسسات متميزة مستقبل مستدام، باش يشكل فضاء لتبادل التجارب بين الفاعلين من القطاعين العام والخاص، بما يرسخ مكانة تونس كمنصة إقليمية للحوار العربي الإفريقي حول قضايا القيادة والتنمية. نذكر بالموعد هو 12 ديسمبر المؤتمر العربي الإفريقي لصناعة قادة 2030. كانت هذه فكرة على آخر الأخبار الوطنية، بعد شوية إن شاء الله نكون على موعد مع آخر أخبار الشمال الغربي.

0: الكاف.
1: أخبار الجهاد نبدأها من ولاية جندوبة. حاضر معنا زميلنا هشام الصغيري. مرحبا هشام.
2: مرحبا بك ضحى، تحية لك، تحية كل مستمعي إذاعة الكاف. بالنسبة لولاية جندوبة، ننطلق بالحديث أولا على القطاع الفلاحي، وفي هذه الفترة نعرف أن تكون ثم استعدادات بالجملة من كل الأطراف لموسم البذر، خاصة في علاقة بزراعات الكبرى وبقية المنظومات الفلاحية. لكن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري يطالب في هذه الفترة بضرورة توفير مستلزمات الإنتاج، خاصة الحبوب والنوعية نتاع الحبوب، إضافة إلى الأسمدة المتعلقة بالألامونيتر وكذلك الدي بي، لضمان حصول انطلاق موسم البذر وتكون الوضعية أفضل بكثير من السنة المنقضية اللي صارت فيها اضطرابات فيما يتعلق بالتزود بالبذور وكذلك بالأسمدة الفلاحية.
1: نعم.
2: نحكي كذلك على القطاع الصحي، وإن تم الإعلان أول أمس أنه تم يعني عملية القبول الوقفي لأشغال مشروع بناء مركز الصحة الأساسية بمنطقة العيثم المعتمدية سوق السبت والصنف الثالث ضمن برنامج التنمية المندمجة في قسمها الثالث، في انتظار أنه تنطلق العمل في هذه المؤسسة الصحية في الفترة القادمة. يتم استغلاله من طرف الإدارة الجهوية للصحة، وهذا بطبيعة مكسب لهذه المنطقة بلدية سوق السبت والمناطق المجاورة، اللي باش تنقص على المواطنين التنقل إلى مدينة جندوبة إلى المستشفى الجامعي، وكذلك تنقص الضغط على المستشفى الجامعي ليستقبل في عدد كبير من المرضى يوميا بطبيعة الحال. هذا تقريبا شنو وعدنا اليوم على مستوى جهة جندوبة.
1: نعم، شكرا لك هشام، يعطيك الصحة. مباشرة باش نمر إلى السليانة وين حاضر معنا زميلنا ماهر الهماسي. مرحبا ماهر.
3: مرحبا بك، تحية لك وتحية لكل مستمعي الإذاعة.
1: أهلا وسهلا، شنو عندنا اليوم من خبيرات في ولاية سليانة؟
3: خلينا نبداو بالمشاريع البلدية. حقيقة البارحة ثلاثة مشاريع بلدية تم تدشينها من قبل السلطة الجهوية. المشاريع هذه صحيح فيها في علاقة بسوق الدواب الحبيبسة، اللي بعد سنوات وقعت تدشين السوق هذه، ونعرف الحبيبسة منطقة تابعة معتمدية الروحية، فيها سوق يجوه تقريبا من الولايات الكل، خاصة القروان القصرين سيدي بوزيد، سوق من شأنه يخلق حركية في المنطقة هذيك. أيضا تدشين مقر بلدية سيدي مرشد. بلدية سيدي مرشد هي بلدية محدثة كيف بلدية الحبيبسة. المقر الجديد تقريبا هو تلقى عنده مدة في الاشتغال، ولكن البارح تم تدشينه بصفة رسمية. المشروع هذية على الطريقة الرئيسية الرابطة بين 74 الرابطة بين سليانة والقيروان، اللي باش يشوف منطقة سليانة الجنوبية سيدي حميدة سيدي مرشد الزناعي أولاد عبد المناطق هذيك الكل القنطرة الجبل، على الأقل يخفف الضغط على بلدية سليانة اللي هي الأخرى اللي بارح تم التدشين الرسمي لقسم الحالة المدنية الجديد في حلته الجديدة قسم الحالة البلدية. ونعاودوا مرة أخرى، الإشكال المطروح في علاقة بلدية سليانة هذه المرة هو الأعوان والموظفين في قسم الحالة المدنية، لأنه هذيك إذا تم انتداب أعوان فإنه الإشكال نعتبره أنه إشكال تحل نهائيا، طالما مش يبقوا نفس عدد الشبابيك فانه الاشكال اعتقد انه ماهوش مستحل. وبلديه سليانة قامت بعدد المراسلات للسلطات المعنيه.

0: لانتداب اعوان اضافيين في قسم اللائحه المدنيه، قسم التعريف باللمده، المضامين والى غير ذلك. نحكي نحن على فصل الشتاء والتقلبات المناخيه. عين الذروه، عين يونس، هذه منطقه تقريبا 50 عائله يتبعوا معتمدية العروسه. الطريق تقريبا على امتداد 6 كيلومتر. الطريق هذا اصبح يشكل مشكل بالنسبه للمواطنين اللي موجودين غادي، ويعتبروا في عزله. هذا ما جاء على لسان عضو المجلس المحلي لمعتمدية العروسه. تقريبا الكلفه الفنيه والدراسه الفنيه الاولى اللي اتعملت في المنطقه في قضايا تقريبا من الاداره الجهويه للتجهيز في حدود 6 مليار دولار. 6 مليار دولار هذول المشروع اذا يتعملش السنه مثلا، العام الجاي مش يكون اكثر طبعا اكيد.
1: أكيد.
0: فما ناس يعني اليوم رجال كبار نساء يحبوا يمشوا للسبيتارات يعديوا تلامذة، ايضا يلقاوا رواحهم في عزله مع كل امتار، مش فقط في الامتار، حتى في الايامات العاديه، لانه حتى للسيارات النقل الريف الكل ما تحبش تمشي للطريق هذاك، لانه تقريبا 50 عائله. من الواجب من الضروري اليوم التدخل في 6 كيلومتر هذه لتسهيل الحركة وتسهيل قضاء المواطنين لشؤونهم.
1: أيضا شفنا أمس، كان سمعت ماهر في اتصال ومداخلة النائب في المجلس المحلي بمكثر أيضا كيف من هي مجموعة كبيرة من الطرقات ما زالت لا يعرفوا هل إنه هي في طور الدراسة وإلا فما مشاريع ولا مثماش أصلا، وقرب موسم الأمطار وهذه بشي يخلي بشي أثر خاصة على العائلات، على التلامذة، على الناس اللي تخدم، يعني بش تكون فما عزلة، وهذا تقريبا منتشر في مناطق ريفية كبيرة في ولاية سليانة وأيضا حتى في المعتمديات، مش خاص فقط بالمناطق
0: أنا
1: الريفية.
0: نعطيك مثلا من اللي في العروسة والكريب، نعطيك مكسر صدين، برشا مناطق أخرى، كسر بو عبد الله مثلا، اللوز، الفضول، شو اسمها، معتمدية الروحية، تقريبا المسالك الفلاحية، لأنه نعرف بالناس نسمع فينا تقريبا 60% من المشهد السكاني في ولاية سليانة مشهد ريفي. المسالك الفلاحية هي الأساس، هي الباس على تنقل المواطنين والناس اللي موجودة غادي. شفنا بعد خاصة الأمطار الأخيرة تقريبا جميع المجالس المحلية وجميع النواب في اجتماعاتهم اللي تعاملت على مستوى محلي على مستوى المعتمدية، كان الطلب الأساسي وحتى قبل العودة المدرسية هو التدخل لمسح المسالك الفلاحية والتدخل في عدد من المسالك الفلاحية، لأنه أولا هي تمثل عزلة، وأيضا اليوم نحكيه على تلامذة تنقل تمشي تقرأ نقريه، اليوم نحكيه اليوم على مواطنين تحب تتنقل برشا. نحن مشينا، كنت فكر قبل كان عندنا برنامج الصورة كما هي، تقريبا مش مكان مشينا روش في المناطق هذه في ولايه سليانة، ثم مشاريع يعني مبرمجه طرقات من سنوات، من عشرات السنين لليوم ما تعملتش. تعملت صحيح عديد المشاريع الاخرى وبعض
1: نعم
0: المشاريع الاخرى في سليانة الجنوبيه في كل معتمدين، ولكن
1: نحن
0: تقدم
1: اللي خذينا
0: مشوار.
1: عليهم فكرة أمس في مكثر، يعني بالحق برشا مشاريع وكلها مشاريع معطلة وكلها مشاريع متوقفة، زيد نقل مرافق وتحدث عليه هذا النائب هيثم الزاهي، بالحق شنو اللي قاعد يصير؟ علاش
0: هو
1: الوضع
0: رقم
1: إلى هذا الحد معناه يوصل؟
0: فما نقطة مهمة ياسر، وتحكيت حتى على مستوى مجلس نواب الشعب وحكيها نواب ممثلي جهة سليانة. تقريبا ولاية سليانة من أكثر الولايات اللي فيها فسخ صفقات المشاريع مع المقاولين لعدم التزامات المواطنين. كنت تفكر بعد الثورة سليانة كان ديما فما مطالب متاع تخصيص قانون خاص بسليانة، لأنه المشكلات العقارية مطروحة بقوة في ولاية سليانة، مشاكل عقارية والأراضي والانتزاع، هذيك من الأسباب اللي خلت عديد المشاريع ما تنجزش في الوقت نتاعها. اليوم نحكيه على مساحات كبيرة ومسافات كبيرة، كيلومترات من المسالك الفلاحية والطرقات والمشاريع اللي تبرمجت في أوقات معينة. نعرف كيف كانت تبرمج المشاريع والاجتماعات على مستوى محلي، ومش مبرمجوا الطريقة ذي لأن من الناس هذوك نحتاجوا، ولا لأن الناس هذوك عارفوا كيفاش يوصلوا فوق مثلا وتبرمج المشاريع. اليوم لقينا رواحنا في إشكالية بتاع تنفيذ المشاريع ذي. وأيضا النقطة الأخرى واللي نعتقد أنه لازمها عمل كبير هي جدول المشاريع أو طريقة القيام بالمشاريع، لأنه فما طرقات اتعملت السنة، عملناه السنة حفر ومشكلة في الطرقات وديان وهزها وقناطر هزها الماء، وفي مشكل كبير ما تروح فيه في علاقة بوليد كيري، لأنه الطابع والتضاريس تخلي ربما تنفيذ عدد من المشاريع يكون بالطريقة ذيك. وأنت تعرف إذا مشروع اتعملت الدراسة الفنية بتاعه سنة كما الطريقة هذه بتاع في العروسة 5 مليار دويت و6 مليار دويت، إذا ما تتمش تسريع في الإنجاز فإنه عام عامين آخرين مش يوصل ل10 ونجم يوصل ل10 أكثر، وقت يلزم له حصول على تمويلات أخرى ودراسات أخرى وهي من ذلك القبيل. واللي خلينا اليوم نشوفه مش كان في مكتب على فكرة مشكلة الطرقات، تقريبا
1: أي
0: في كل المعتمديات
1: نعم
0: فما إشكال نتاع الطرقات نتاع مسالك في الحيرة. هو الحقيقة ما تخش تلقى طريق 20 30 كيلومتر، نحكي على 4 كيلومتر 5 كيلومتر في الماكس 10 كيلومتر مسلك في لاحي،
1: ولكن
0: المواد
1: يحل
0: تكون
1: معاناة، معناه يحل مشكلة كبيرة الطريقة ذاك، وكان معناها يخدموه وكان يقع التهيئة متاعه، أكيد الناس باش تستفيد بصفة كبيرة، ولكن للأسف نشوفوا نلقاو الطرقات هذيك حابسة
0: طبعا
1: والمشاريع
0: لانه
1: متوقفة، وحتى كي تصير المشاريع من بعد تكون فما إشكاليات، معناها بالحق عدد من الإشكاليات
0: واليوم
1: بالجملة.
0: رغم من بين الاسباب اللي خلات السليان الاولى على مستوى النزوح هو الطرقات،
1: أكيد.
0: يعني كاش نوصل انا كاش نوصل لداري وكاش نوصل للارض نتاعي. اليوم اتحاد
1: نحكيش
0: الفلاحين
1: لهنا على
0: هذا
1: استثمارات، ما مانيش قاعدين
0: لا لا ما
1: بصدد نحكيو باش
0: حكيناش،
1: تجيب استثمارات، انت حتى باش تحافظ على الناس الموجودين، معناها هذه إشكالية كبيرة.
0: اليوم حتى اتحاد الفلاحين نشوفوه شنو يهبط في بلاغات ولا الاعضاء المجال الاتحادات المحليه يحكي يقول لك اليوم راني يعني قادم على موسم فلاحي وكذا، هيئ لي المسالك الفلاحيه، لو عندي مسالك لو عندي مسالك فلاحيه ما نلزمش ندخل الارض نتاعي، نلقى اشكاليه في الموضوع هذا. فطبعا بالرغم انه كيفاش نعطيه الصوره كما هي، تم مشاريع اتعملت برشا طرقات تم انجازها في السنوات الاخيره، ولكن اعتقد انه المشوار مازال طويل برشا في علاقه بفك العزله عن عديد التجمعات السكنيه وعديد العائلات في مختلف معتمديات ولايه سريان.
1: نعم، هذه فرص على الأقل نحن نسلط الضوء كل مرة على معتمدية، كل مرة على جهة، لأنه الناس تستاهل أنه نتحدث عليهم ونوصلوا أصواتهم. إن شاء الله تتحرك السلطات المحلية الجهوية على الصعيد الوطني باش فك عزلة الناس هذوما قبل ما تجي موسم الأمطار، قبل ما نتحدث وقتها على أنه ناس بالحق تعاني في وقت المطر ووقت ثلوج في بعض المناطق، زادة في سليانة تتكبر المعاناة. يا حبذا لو يقع النظر مبكرا في الإشكاليات هذه. يعطيك الصحة ماهر الهماسي، شكرا ليك من سليانة. مش عاديو البيجة حضر معنا زميلتنا فاتن التوجاني، مرحبا فاتن.
2: أهلا وسهلا ضحى، مرحبا بكل مستمعينا وين ما كان. آخر أخبار ولاية بيجة خلينا نبداوها باليوم، اليوم الختامي من الأيام التحديثية حول التحويل الغذائي المستدام اللي توجد في إطار مشروع هيكلة الخدمات الاقتصادية والبيئية لحاسم الاتفاق في مجال تحويل المنتجات الفلاحيه. اليوم ايام تحديثيه هذه بمشاركه عدد من المجامع من ولايات بيجه جندوبه هنا حاضرين معنا في مؤتمر كسول في دوله لحقها سله بن امس، واليوم عدد من الفضاءات للاطلاع انتشب على تحويل الفلاحي في معتمديه كسول، خاصه يقولوا تحويل الفلاحي في كسول يقولوا تحويل الرمل. احنا الاكثر تفاصيل معنا الجهويه جندوبه بيجا سليانة نوال بلالي للحديث على هالايام التحديثيه هذه. مرحبا نوال معنا.
3: عكيمة مرحبا بيك نوال بلالي، المرافق الجهوي لمشروع الحساس هيكله الخدمات الاقتصاديه والبيئيه للمراه الفلاحه مقامله في قطاع تحويل. المشروع لهم 6 ولايات بيجنا جندوبة سليان المهدية وقاسمين قروات. الأيامات التحتية هذه ضد التغيرات المناخية اللي قامت يوم 23 و 24 سبتمبر بتسمور ضمن من الهيكل الفلاحية من مجامع تنمية شركة تعاونية وزارات وممثلين على الوزارات وزارة البيئة وزارة الفلاحة. الهدف من الأيامات هذه هو تعزيز الوعي بتأثيرات التغيرات المناخية على قطاع الماء، كيف تبادل المعارف والخبرات حول سبل التكاتف وتعزيز قدرة الفلاحين تكثيف الفلاحات في مواجهة التغيرات المناخية، والحفاظ على الموروث الطبيعي والثقافي على خاطر الرمان ماهوش مجرد غلة وإلا منتوج ولكن وراها حكاية. دونك الهدف من الأيامات هذه هو زادة تثمين دور الرومان في إحياء المنطقة، تعزيز الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية وثقافية الجهة. مشينا شفنا على عين المثال معناها ديبارسيل نتاع رومان، شفنا كيفاش مع ممثلي الإدارة لفيافا وسياغ بيا كيفاش نحاولوا أنه نتفايس مع التغيرات المناخية هذه، وما نمشيوش نفس النص القديم، ولكن نحاولوا أنه نكون عندنا ممارسات جيدة في السياحة المستدامة. عملنا شخصية رومان أتور اللي هو يخدم زاد على خلق موارد ومواطن شغل للفلاحين في إطار التغيرات المناخية. هذا هو، وشكرا لكم على
4: اليوم. فما زيارة للتفكيك للمجمع النسائي بيت المونة اللي هو واحد من الشركاء في المشروع هذايا نوال، اللي يخدم ويستثمر على الثمرة هذه اللي هي التحضير بتاعها بتكون دعامة للمرأة على طيلة السنة. في كيف استفاد والحاضرات معناتها من جندوبة من سنينه من هلا تجربة هذه؟
3: هو كما كنت في ذكري الرمان ما تتغلى عندنا وقت، عندنا موسم معناتها زراعي وحياة يعني زراعية من يعني مقطع محصورة، معناتها الفلاح ما ينجمش يبقى يواصل انه يكون عنده مورد في الدقات. لذلك علاش الفلاحات والا المنتجات ولا خمموا في تحويل هالثمرة هذه وتحويل واللي عندهم الرمان، رب رمان، الفل نتاع الرمان، المعجون، دونك برشا يعني سبل لتسميتهم المنتج هذايا. كيف تم ادخال معناتها الرمان في اطباق اندلسيه تاع الريكه الحلوه في الدور، دونك لهنا شفنا خل افكار جديده لجماعه معناها جندوبه ولا مجامع من جندوبه ولا سليان في هالابتكار هذايا. هم جديد معناتها بيحاولوا انه يسنسير منه ويطبقوه معناتها في مع زراعتهم هما الاخرى، يعني كل جهه عندها الخصوصيه نتاعها والاستثمار نتاعها والثروه، الثروه الطبيعيه والثقافيه والاجتماعيه والاقتصاديه.
4: شكرا لك. هذه نوال دلالي منسقة المنسقة الجهوية جندوبة بادية تليانة على مشروع هيكلة الخدمات الاقتصادية والبيئية للفلاحات الناطقة في مجال تحويل المنتجات الفلاحية. وهذه فكرة بقاعة على هالأيام هي كما قلنا اللي بالحقيقة مش الهدف منها فقط هو التعريف بهالمسار هذايا بتاع التحويل، وكان زاد جملة التعريف بالمدينة سياحيا ثقافيا مجمل العادات. واللي هذايا لاحظتوا انه المجامع معناتها والناس اللي جاوا من مناطق اخرى كانوا فرحانين، كانوا منبهرين الحقيقه بكل ما تدخل به هالمدينه الاندلسيه هذيا. تسوق اللي ان شاء الله تزيد تستقطب عدد هام من الزوار في كل الرحلات اواخر كل اسبوع. هذه حاجه وفي انتظار الموعد السنوي اللي هو 27 اكتوبر ل 2 نوفمبر، موعد الدورة العاشرة لمهرجان الرمان في تسوان.
1: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة زميلتنا فاتن التوجيني على هذه التغطية المباشرة. احنا مازلنا معكم بعد شوية ان شاء الله نكونوا في الكيف، ناخذوا اخر الاخبار مع زميلتنا هنا مدفعي وناخذوا جولة مع اخر اخبار الولاية. في الاثناء حبيت نذكركم بهذا المشروع اللي تنظموا الكشافة التونسية، مشروع نزرع المستقبل، خطوة جديدة تأكد التزام الكشافة التونسية بحماية البيئة وتعزيز العمل التطوعي من أجل التنمية المستدامة. المشروع هذية يهدف لزراعة 100,000 شجرة بمختلف جهات الجمهورية. هذية بتبيع بشي ساهم في حماية الغابات، في تعزيز التوازن البيئي، وأيضا وخاصة دعم انخراط الشباب ومكونات المجتمع المدني في العمل البيئي والمناخي من أجل تنفيذ حملة التشجير، برامج التوعية والتحسيس البيئي، وأيضا تكوين القادة الشباب لقيادة مبادرات مجتمعية خضراء ومستدامة. تم أيضا إبرام اتفاقية شراكة بين الكشافة التونسية والإدارة العامة للغابات لتنفيذ المشروع هذية، وأيضا لتعزيز التعاون والتنسيق بينهم بما يضمن حسن تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه في مجال المحافظة على الثروة الغابية ودعم الجهود الوطنية لحماية لحماية البيئة. مشروع هذا يجي في إطار مشروع دعم الحوكمة البيئية والمناخية من أجل انتقال إيكولوجي في تونس، وممول بصفة مشتركة بين الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي بتونس. إذن التزام جديد للكشفة التونسية لتوظيف طاقات الشباب والعمل التطوعي للمساهمة في حماية الثروة الغابية وترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية والمساهمة في بناء تونس أكثر خضرة واستدامة.

0: العشرة وخمسين دقيقة بعض الدقائق في عمر استوديو الناس ختمها مسك مع أخبار الكيف. حضر معنا زميلتنا هنا مدفعي. مرحبا هنا.
1: مرحبا بيك ضحى، وصباح النور وصباح النور لكل المستمعين، وتحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا. حبيت نبدأ بالتدشين اللي صار لمحطة الكهرباء من الجهد العالي للجهد المتوسط، واللي تهدف لتخفيف الضغط على شبكة نقل وتوزيع الطاقة كما قال حميد وإلا جندوبة. وهذا المشروع باش يغذي ولاية كاملة. المشروع هذا تقريبا قيمته حوالي 20 مليون دينار، واللي كان الانطلاق نتاعو بالعمل الفعلي في فيفري الماضي، وان شاء الله هذا يكون ليه حل كبير في الصائفة ان شاء الله. وبالطبيعة ديما نأملوا الخير ان شاء الله بقدرة ربي. باش نرجع معاك ضحى، بالطبيعة المندوبية الجهوية للتربية بالكيف في بلاغ لها للمدرسين انه المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية ينظم الدورة الثالثة لجائزة المدرس المجدد في مجال الانتاج الرقمي البيداغوجي، وهذا تحت عنوان جائزة الانتاج الرقمي. واللي يحب ياخذ اكثر تفاصيل ينجم يدخل الصفحة الرسمية المندوبية التربية بالكيف، وين بتبيع بشرق اليان اللي نجم يدخل له. والأجل نحب نذكر أنه آخر أجل هو 30 سبتمبر 2026. بتبيع سمهوني عفوا كانت الإدارة الجهوية للصحة في الكيف نظمت بالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالكيف ومندوبية الشباب والرياضة بنادي عين الكرمة في ساقية سيدي يوسف في يوم توعوي تحسيسي حول التلقيح والتقصي المبكر والوقاية العلاجية في المجال الصحي. إن شاء الله الناس الكل تكون لباس وبخير إن شاء الله يا رب. قبل ما نختموا معاك ثم حاجة إيجابية عجبتني برشا ضحى، واللي هي قامت بها المندوبية الجهوية للتربية بالكيف، وين وقع إصلاح وصيانة الأساس اللي تم فرضه مسبقا بالمؤسسات التربوية، واللي ما عادش صالح للاستعمال اليوم بعد الصيانة متاعه أصبح ما حاضر للاستعمال. فهذه حاجة مهمة برشا أنه نعود الرسك لكل من نجمه أي حاجة ما نرموهاش، بالعكس نحاولوا نستعملوها ونثمنوها. والاخبار المهم زيد اللي يخص المعهد العمومي للموسيقى والمسرح بالكيف، انه صارت البارحه جلسه بشانه واللي صارت في المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه في الكيف، والجلسه هذه كانت لمتابعه اخر الاستعدادات والترتيبات اللوجستيه والبيداغوجيه للمقر الجديد اللي باش يكون ان شاء الله للمعهد، واللي تم خلالها التاكيد انه الافتتاح ان شاء الله باش يكون في اقرب الاجيال. وهك حاولت نعطيك لمحه وفكره لكل المستمعين عن ابرز الاخبار والاحداث اللي صايره في الكيف.
0: نعم شكرا لك، يعطيك الصحه، بقيت يوم طيب. هنا مدفعي، هذه كانت اخبار الكيف. قبل ما نختم حبيت نذكركم اللي انطلق تسجيل في البرنامج الوطني للتعلم مدى الحياه. البرنامج هذا تعطيتكم عليه فكرة في ولاية الكيف مع المنسق الجهوي، ولكن هو موجود في الولايات الكل في أغلب المعتمديات. فرصة مهمة جدا للناس اللي فيتهم الوقت وما قراوش، اللي انقطعوا عن التعليم. هذه الفرصة تتيح مش فقط لتعلم القراءة والكتابة، هي فرصة أيضا لتعلم المهارات الحياتية، وخاصة ونعرف اللي برشا نساء وفتيات يحبوا ويرغبوا في تعلم حرفة، والمهم جدا أنهم يتعلموها وبصفة مجانية. هذه حاجة مهمة جدا، نجموا تستغلوا الفرصة لأنه تم فتح باب التسجيل وغرة أكتوبر تنطلق القراية، معناها فرصة مهمة جدا بالنسبة لكل امرأة لكل فتاة. أيضا المجال مفتوح للرجال، ما هوش حكرا على النساء والفتيات، ولكن ديما أكل النسبة الأغلب هي من المشاركة من النساء في البرنامج هذية. الفرصة مازالت مفتوحة. صناعة الحلويات والخياطة هذية بالنسبة للكيف نجموا تشاركوا فيها، وبالنسبة للولايات الأخرى بتبيع كل ولاية كي تختار شنو ما الحرف الموجودين. المهم إنه هو البرنامج كغير معناها بداية تسجيل فيه، وتنجموا تغتنموا هذه السنة باش تغيروا معناها حياتكم وتاخذوا فرصة جديدة باش تكتسبوا مهارات، وخاصة القراءة والكتابة مهمة جدا بالنسبة للناس اللي ما قرات الجملة وإلا الناس اللي قرات وانقطعت في فترة مبكرة. إن شاء الله الناس كل تقبل على التسجيل في هذا البرنامج الوطني لتعلم مدى الحياة. تذكروا أنه في الكيف عنا مركز نموذجي موجود على ذمتكم. هكا نكون وصلنا إلى ختام حصتنا معكم اليوم من استوديو نيس. إلى اللقاء.

0: استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنا من نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raide-store.tn.
2: تمام الحادي عشرة.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: السلام عليكم. تم أمس بولاية الكاف تدشين محطة تحويل كهربائية بكلفة تجاوزت 20 مليون دينار، والتي تهدف إلى تأمين استمرارية التزود بالتيار الكهربائي والحد من انقطاعاته عن ولاية الكاف. انعقدت أمس جلسة عمل بمقر الإدارة الجهوية للصحة بالكاف لتقييم نشاط الدائرة الصحية بالدهماني ومتابعة المشاريع الصحية، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل للتحضير لاستكمال مركز تصفية الدم والإعداد الجيد للاستغلال، على أن يتم العمل على دخوله حيز الاستغلال خلال السداسية الأولى من عام 2027، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات المتعلقة بتطوير الخدمات الصحية وتقريبها من المواطن. تنطلق مدرسة علوم التمريض بمدينة باجة بداية من اليوم وحتى أواخر أكتوبر القادم في إجراء الفحوصات الطبية لحجيج ولايات الكاف وباجة وجندوبة وبنزرت. تختتم اليوم بمدينة تستور الأيام التحسيسية حول أهمية التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية بمشاركة منتجين ونساء عاملات في القطاع، بهدف مناقشة حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل، والتي تندرج في إطار مشروع هيكلة الخدمات الاقتصادية والبيئية للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي النشطة في مجال تحويل المنتجات الفلاحية، الذي ينجز بالتعاون مع 12 منظمة مهنية فلاحية في عدد من ولايات الجمهورية. حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس من تدهور أوضاع مئات الآلاف من النازحين في القطاع مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرا إلى أن أكثر من 60% من خيام النازحين مهترئة وبحاجة إلى استبدال فوري. نلتقي على رأس الساعة، إلى اللقاء.
0: بين المواطن والإدارة، بين المواطن والإدارة مع عواطف اليعقوبي.
4: ليله

0: مرحبا بكم مستمعينا في هذا اللقاء المباشر بين المواطن والإدارة اللي نطرح فيه مشاغلكم. يكونوا حاضرين معنا المسؤولين مشكورين للتجاوب وللتفاعل مع مختلف وضعياتكم الاجتماعية. حاضر معنا سي لسعد الهرماسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكيف. سي لسعد أهلا وسهلا مرحبا.
1: صباح النور مدام عوض.
0: مرحبا بيك، يعطيك الصحة على الحضور. سي لسعد في كل حصة أكيد نتحدثوا على الوضعيات الاجتماعية وإيجاد حلول لها، سواء كان منح بطاقات العلاج المجاني، كل ما يهم مساعدتهم في الشأن الطبي، كل المساعدات المالية وغيرها، ربط الصلة مع الإدارات المعنية مثلا لإجراء عملية وإسعاف يعني المرضى خاصة اللي عندهم أمراض خطيرة، ربي يشفي الجميع. اليوم حبينا نتحدث على موضوع على غاية من الأهمية اللي تخص العائلات المستحقة، يعني المنضوية في برنامج الأمان الاجتماعي، فيما يخص زيادة المسندة في جراية العائلات هذو. ما حبينا ناخذ أكثر تفاصيل على الموضوع هذية، وقتاش باش تكون هالجرايات هذه تتصب لهم، تكون مفعول رجعي من جانفي، باش تتصب لهم في اكتوبر، في اخر سبتمبر. حابين ناخذوا اكثر تفاصيل على الموضوع هذايا. وانتم تبارك الله يعني تقريبا الفئات العمريه والفئات يعني المجتمع تهتموا بهم من الصغير حتى للشيخ وحتى والمتقاعدين زيد. تفضل.
1: شكرا مدام عوات. نحب نوضح نقطتين كل حاول باش نبسط الموضوع.
0: أيه.
1: احنا لهنا اكثر موضوع اللي يتعرف انه شؤون اجتماعيه امان اجتماعي. هذا مفهوم ضيق. باهي، جماعه الامان الاجتماعي توا ياخذوا في منحه 280 دينار.
0: نعم.
1: لكن في المقابل فما ناس خدموا ومصرح باجورهم وياخذوا في جرايات، الجرايات هذه جات بالصدفه اقل من 280,000، 210، 180،
0: 180.
1: لهنا حسب المنطق وحسب القانون لا يستقيم أنه 280 هذو عائلات معوزة وفقيرة يأخذ 280 ومخدم حتى نهار، جيست أنه وضعه يتطلب أنه يتمتع بالعلاج المجاني والمنحة هذه.
0: نعم.
1: في المقابل فما ناس خدموا بعد عمر قداش يوصل 60 ويوصل 65 سنة يلقى جيراته ضعيفة برش، واحنا ديجا برش عباد يجيونا هنا يقولك لا أنا ما حشتيش بها المنحة هذيك، نحب نخرط في منظومة الأمن الاجتماعي. مشكور السيد الوزير تفادى هالإشكال هذا.
0: نعم.
1: وأصدر قرار يوم 7 أوت 2026 ينص على الترفيع في الجرايات المسندة للفئات الفقيرة اللي حكيت عليهم تو، باش يكونوا أليني مع 280 دينار التي تصرف في برنامج الأمان الاجتماعي. هذه هبطت في أوت صحيح، لكن تاريخ الفاعلية من جانفي 2026.
0: أي.
1: حيث تصرف الزيادة بمفعول رجعي.
0: نعم.
1: واضح.
0: نعم.
1: هكذا كل الناس اللي ياخذوا أقل من 280 مش لازم يقلقوا رواحهم باش ياخذوا كما
0: اللي بالحق هما برشا طلبونا راهو ياخذ في 180، ياخذ في 220، يقول لك كنت مثلا نخدم في الحظاير ما ترسمتش واموري ماهيش زيدا، نخدم في جامع ظروفهم يعني
1: حتى خدمت 30 و40 سنه، لكن المشكله
0: ولكن ما صرحش يعني صارت اشكال
1: عقليه قوي. غلطه يقول لك ناخذ شهريتي بريت فك عليا نقعد انا ديكلاري تنقصني، هاكو نجيو في قدام الامر المقضي تو، بعد ما يخرج التقاعد يلقى روحه ما عنده حتى شيء.
0: نعم، هذاك علاش واحد يرد باله، يعني يلزم ديما وثيقه كالتوصيل هذاك والا باش يخدم في شركه
1: تقول عليه الدوله يطبق.
0: هذا هو
1: هو قبل كل حد اخر.
0: واضح. سي لسعد وقتاش هل
1: هزي؟ اقرب وقت ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون في اكتوبر ان شاء الله، لانه ما تعرف باذن الله كل شيء بقدره رب. اي سبحان الله، وقت اللي تكون فما حاجه هيك امورها واضحه اكيد نصرحوا بها وناخذوا سكوب من عندك ان شاء الله. سي لسعد
1: ان شاء الله.
0: تفضل.
1: احنا نسوم لبنت كات اليوم 24
0: سبتمبر،
1: موضوع على غاية من الأهمية اللي أنا من المنبر هذا دعوة إلى كافة المتمتعين بالتغطية الصحية والراغبين في تغيير المنظومة العلاجية اللي هم يتبعوا لكنا الإسراع بتقديم مطالبهم الايامات هذوما اللي مازالوا
0: اي في شهر سبتمبر
1: خاطر اخر اجل هو 30 سبتمبر
0: 30 سبتمبر
1: وطلق البلاتفورم عادش نجموا نعملوا حتى شيء بعد
0: فهمنا بالضبط لانه هذيك هو السيستم مساله تنظيميه يعني فما اوقيت باش تتصب فيه الملفات ولا دفات
1: ايه. جديده عند 23
0: ما شاء الله
1: عرفت الموضوع هذا انه في سبتمبر تغيير
0: المنظومه العلاجيه
1: يوم الخميس ايه. حتى ال 30 يعجلوا بتبديل المنظومه نتاعها
0: ايه منظومه عموميه يعني ولا استرجاع المصاريف طبيب العائله اللي برشا يعني شول على كل واحد شنو يعرف الحاجه اللي تتماشى مع وضعيته الصحيه والظرف الصحي اللي يمر به. سي لسعد حبينا نذكروا بوضعيه مدام السيده رزيقي هي جاتك راه وانت رحبت بها في المكتب نتاعك هي حاضرة معنا مدام سيدة أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا وحاضرة معنا سي لسعد بطبيعة حبينا تحكينا على وضعية زوجك سامي غرايري اللي تعرض تقريبا الحادث المرة اللي فاتت أعطينا تفاصيل وحيثية الموضوع وشنو طالبة بالضبط تفضل
2: عسلامة راجل اسمه سامي الغرايري تحلي على وجهه عنده الصرحة وعنده شهادة إعاقة تحلي على وجهه تكسر لي وحاسيله
0: الفك السفلي
2: الفك وخشمه وخدوده طالبين عليه عملية 12-150 مسيسك وعنده شهادة إعاقة باش يجددها مش باش يخدمها من جديد باش تجديد عنده حكاية شهر ونص كيك من نمشي لهم نقول له حتى صح فيها اللجنة هو صح فيها طبيب وكل شيء تو تصور انت معناها اللي نجم لا ياكل حتى شيء نوكل فيه تعبيه غرض بالزري
0: تسمع سيلاس
1: بطاقه الاعاقه اذا نعطيها لك فت الحكايه
2: يرحم والديك ويعطيك الصحه ويرحم والديك سيلاس
1: الناس كل تعرف راه ديما كي نقولوا بيروي محلول الناس كل راه ماهوش السياسه هذاك الواقع
0: وهو سيلاس عاد ديجا الجمعه اللي فاتت قلت جا الاسبوع هذا يعني احنا باش نركزوا على بطاقه الاعاقه وفما زاد حتى لجنه طبيه على مستوى الوزاره للي عندهم
1: عملنا لجنه تعدى على اللجنه وحاضره ياخذها اذا كان مازال ما تعداش اول لجنه جايه نعديوها على ان شاء الله
0: بارك الله فيك
1: تعطيني كلك دوني باش نجم نحكي مع زميلتي.
0: يعطيك الصحة سي لسعد شكرا لك حبينا في لقائنا نشكرك يا سيد لسعد الهرميسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف بارك الله فيك إلى اللقاء نرجع لك مدام سيدة أنت جيت حويجتين يعني على بطاقة الإعاقة باش يتم إسنادها من قبل الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالكاف وزيدة زوجك تقريبا الاثنين الجاي هكا متعامل عربي
2: نهار 28 إن شاء الله يرقد ونهار 29 يعمل العملي
0: إيه وشنو هو المطلوب بالضبط الناس تسمع فينا
2: نطلب
0: يعني
2: الناس الخير والناس المؤمنين ان شاء الله ربي يسهل نحب يعاونوني باش يعمل عملي نمشي نخدم وهو مش يخدم وعندي بيبي بالكوش تصوري انت ساعه نطلب الجيران باش يعطوني نشريك على بكوش ولدي ما حبش يقرا لا يشوف باباه كيف كيك وجهه يقول لما خويت نحب
0: نرقد واحد يقرا ولا يقرا
2: يقول لما خويت نحب نرقد في الليل ما نحبش نشوف باباه كيك كون جاي يخدم ولا لابس عليه ما نستحق حتى الحد كانت عندي الرخصة تاع الدخين فكوها لجماعة الولاية نطلب من السيد الوالي ان يشوف له حل وكيريا مش يعني كيريا حوانيت تسير نمو الماء الضوء معناها نخدم عند مرأة نهارين في الجمعة معناها ما عنديش مورد رزق ولا هو والديه متين كيف معناها معاملين كان على ربي سبحانه نطلب من السيد المعتمد السيد الوالي ان يشوفوا له حيلته ويطلعوا معناها يطلعوا مرجدة اي واحد يشوف له الدار السكنة فيها كيفاش نداء ويشوف له هو كيفاش عايش
0: به
2: ويرحم والديه من هذا مطالب
0: سيدة المساسك هذه قديش تتكلف
2: 12-150
0: وعاونتك ناس يعني
2: عاونوني يرحم والديه
0: قديش بقالك باش تكمل
2: بقالي 550
0: واكيد زاد الركوب والمشي والمصاريف والدويات وزيد باش يجري عمليه اكيد فما
2: العبيد الكل تعرف سامي الغرايري مريض بالصرع معناها الكافية كل يعرفوا كيف الشمري يخرج ولا تنتبع فيه. تصوري انت حشك
0: في اي لحظة يتشيح هذيك علاش هو كي صار له الاكسيدون هذا. ان شاء الله ربي يشفيه
2: ان شاء الله. عايش
0: الناس اللي تسمع فينا تنجم تعاونوا تنجم اكيد رقمك نخلوه في الكواليس ليطلبونا ناس الخير كما عودونا في الحقيقة. المرة اللي فاتت جاتنا سيدة ولدها باش يجري العملية يظهر لي البارحة اجرى العملية عاونته الناس الكل فما شكون حتى مدلها مليون ربي يبارك له ما حبش يذكر اسمه. يعني الناس الكلها تتعاون لانه اي انسان راه ينجم يتيح في الظرفية هذه.
2: 28 هم نهار 29
0: واضح. سيدة شكرا لك على الحضور وان شاء الله لاباس لزوجك يرجع يخدم لاباس ان شاء الله ويصرف على عائلته
2: ان شاء الله.
0: وصوتك هوصل
2: عايشك
0: عايشك هذه احنا دور الوسيط نقوله همزة تواصل بين الناس الخير والوضعيات الاجتماعية. مرحبا بك. لقانا مازال متواصل معاكم مستمعينا في برنامج بين المواطن والإدارة.

مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم هذا المشوار الإذاعي بين المواطن والإدارة. كان حاضر معنا سي لسعد الهرميسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكيف، وتحدث على الزيادة الخاصة المسندة للعائلات، يعني اللي في الحقيقة الجراية متاعها أقل من 280 دينار. شوي آخر نحكو على منصة إدارة العمل لإطلاق منصة رقمية جديدة لتطوير عمل تفقدية الشغل. هالموضوع على غاية من الأهمية. هذا إلى الجانب الاجتماعي. حبينا نتحدث على الجانب الصحي وموضوع يعني الأدوية وما أدراك من الأدوية، خاصة في نهاية السنة الإدارية. فما يعني بعض الأدوية الناقصة بالنسبة للأمراض الخاصة بالأمراض عندهم أمراض مزمنة، وحبينا نتحدث على واقع

0: نتحدث على ملف الأدوية ومدى توفرها بالصيدليات، نحكو على بطبيعة على المستشفيات المستوصفات في أعماق الأرياف في ولاية الكاف. مرات يقول لك أو عنا بعض يعني المواطنين في الكواليس يقول لك عنا نقص في الدواء، مثلا دواء الأعصاب، دواء الخاص بعد إجراء عملية جراحية على العمود الفقري، يعني باش تنقصك الوجيع وكل طبقة يستعملها. فما بعض الأدوية الناقصة، حبينا هالسيركوي هذا كيفاش يخدم، كيفاش توفير الخدمة للمواطن، يعني الخدمة الدوائية بالطبيعة.
1: شكرا لك. قبل كل شيء احنا بالنسبة للجهة الصحية بالكاف عنا مستشفى جهوي، عنا 7 مستشفيات محلية وعنا 89 مركز صحة أساسي. بالنسبة للأدوية وشراء الأدوية وتوفر الأدوية في المؤسسة الصحية متاعنا، احنا في الميزانية متاعنا تقريبا من 21 مليار عنا تقريبا 9 مليارات مخصصين من الأدوية. مثلا مجمع الصحة الأساسية أكثر من 55% من ميزانيته موجهة للأدوية، وبشكل عام عنا ما بين 40 إلى 50% من ميزانيات المؤسسات منا الصحية متاعنا هو مخصص للأدوية. يبقى السيركوي أو المسار متاع منها جلب الأدوية والتزود بالأدوية، هو احنا المزود الرئيسي هو الفارماسي سنترال، هو الصيدلية المركزية.
0: نعم.
1: بالتالي احنا نعملوا منا لي بوند كوموند متاعنا نوجهها للصيدلية المركزية، والصيدلية المركزية تعطينا الأدوية المتوفرة عندها.
0: نعم.
1: بشكل عام السداسية الأولى متاع 2026 أفضل من السداسية الأولى متاع 2025. عندنا بعض منها الانقطاعات في بعض من الأنواع متاع الأدوية، الساتسفاكسيون من أو الرضا متاع المواطن على توفر الأدوية في الجهة الكل تقريبا في 6 أشهر حوالي 84%. عنا 16% ما فماش معناها رضا على الأدوية، وهذا واقع موجود. احنا كقطاع صحي نعملوا لي كوموند متاعنا،
0: نعم،
1: نتزودوا بالأدوية من الصيدلية المركزية حصرا، معناها ما نجموش ناخذوا من البريفي، وبالتالي كل المتوفر عند الصيدلية المركزية متوفر عندنا. يبقى فما تباين حسب عدد المرضى، حسب عدد، لأنه احنا تقريبا عندنا 34 ألف مريض مزمن في ولاية الكاف. 34 ألف بالطبيعة لهم الأولوية في توفير الأدوية، لكن في بعض الأحيان إذا ناخذوا كمية ناقصة أو غير موجود، بالتالي المخزون متاعنا نستهلكه. وإذا فما عدد كبير لقينا بعض الحلول. احنا السيد الرئيس مشكور،
0: نعم،
1: وبتعليمات من السيد وزير الصحة اللي هو كنامي، واللي ما يلقاش الدواء في المؤسسة الصحية العمومية ينجم ياخذ معناه من الفارماسي بريفي،
0: نعم،
1: ويتم خلاصه من طرف الكنام. هذايا معناه من
0: الحلول، يحل مشكلة كبيرة برش،
1: يعطيك الصحة. هذا من الحلول وإحنا ماشيين فيه. إحنا نحطه أنه نون ليفري للمريض، والمريض يمشي ياخذ الدواء من الصيدلية الخاصة، والكنام معناه الرومبورس، معناه يرجع له المبلغ. ومشينا
0: هذا حتى في المستوصفات، يعني كي يجي باش ياخذ الدواء مش ما يتعمل الكاشي من قبل الممرضة فميكا ولا للدكتور. اي واضح،
1: احنا نعملوا عنا نون ليفري كاشي. يبقى بشكل عام، بشكل عام انا فما ريبتير في بعض الاحيان موش ديما، اما وقت يوجد معناه النقص هذا بطبيعة نتعداه. واحنا عملنا زاد طريقه داخليه، طريقه عمل داخليه، بشكل انه توزيع الأدوية يتم بشكل عادل بين المرضى. مثلا أنا مثلا عندي 3 أشهر، ناخذ أنا شهر وأنت شهر، وبعد الشهر ذاك بطبيعة يتوفر دواء بشكل معناها أوتوماتيكي. بالتالي خرجنا احنا، لأنه كل 15 يوم نعطيه الأدوية. في بعض معناها المؤسسات أو بعض الدوائر مشينا حتى معناها لل 15 يوم لل 10 أيام، بالتالي أكثر عدد ممكن من المرضى في البطبيعة اللي موليكي للفي منقص. مليش نحكي على الأدوية المتوفرة، الأدوية المتوفرة وتجاوزنا شوية الإشكال. يبقى في بعض الأحيان في 16% دوما خارج عن نطاقنا، إنما نحاولوا مع الأطباء متاعنا كذلك نمشيوا للأدوية الجانسة اللي هي تعطي نفس المفعول ونفس معنى الموليكيل متاع
0: التركيبة نفسها،
1: نفس التركيبة لكن ما هوش نفس الاسم. بالتالي معناها مازال عندنا شوية صعوبات في بعض الأدوية، لكن أغلبية الأدوية معناها

0: بشكل عام متوفر. أنا في الزيارات الميدانية معناها
1: للمخابر
0: مؤخرا،
1: الدوائية.
0: أي بشكل عام معناها خاصة الأدوية نتاع الأمراض المزمنة، لأنه كما تعرف مدام عواد، فإحنا
1: نعم
0: الأولوية هو لأدوية الأمراض المزمنة. كما حكيت لك إحنا في الكيف عندنا 34,000 مريض
1: مريض.
0: مزمن،
1: اي
0: بالتالي معنا ملزمين لتوفير الأدوية لمواطنينا ولمرضانا
1: نعم
0: المتوفرة. يبقى الإمكانيات المادية موجودة. إحنا كما حكيت لك معناها إذا تحسب أنت 9 مليارات من 21 مليار، تقريبا قريب ما بين 45 إلى 50%، معناها 45%
1: يعني نص
0: من
1: الميزانية
0: الموارد.
1: ماشي للأدوية.
0: يعطيك الصحة، مثلا مجمع الصحة الأساسي اللي هو في الكاف في المدينة، فعنده 55% من ميزانيته ماشية للأدوية، فهمتني؟
1: أيه.
0: بالتالي معناها احنا عاطين أهمية كبيرة. توفير طب الاختصاص، توفير الخدمات يرافقها معناها فحوص تكميلية اللي هي متوفرة، ويرافقها كذلك توفير الأدوية حسب الممكن. يبقى احنا كقطاع صحي رافضين إمكانيات مادية كبيرة لشراء الأدوية، إنما في التزود بالأدوية إذا احنا والصيدلية المركزية، كان الصيدلية المركزية فيها كل الأدوية، ناخذ كل الأدوية، كان في بعض
1: كل قديش
0: الأحيان.
1: سامحني دكتور تتزودوا من الصيدلية المركزية؟ مرة
0: والله
1: في
0: احنا
1: العام وإلا كل
0: لا
1: تريمستر؟
0: لا لا لا كل تقريبا، فما شكون ياخذ كل شهر، فما شكون
1: إيه؟
0: ياخذ كل شهرين. يبقى انت والمخزون المتوفر، لانه يعني احنا زاد عندنا مخزون تقريبا في كل المؤسسات نتاعنا نتاع شهرين، فهمني؟ لانه هذا المخزون الاستراتيجي احنا نسميوه،
1: نعم
0: اللي هو معناها نعتمد عليه لا قدر الله في الحالات القصوى من معناها من التحولات المناخيه او من الاحداث اللي تصير. انما احنا تقريبا، وفما حتى كل اسبوع، فما كل شهر، انت مثلا الادويه نتاع الاقسام الاستعجالي نتزود بها بشكل معناها متواتر،
1: دور
0: فهمتني؟
1: اي
0: بين شكل دوري، بينما الامراض المزمنه فما شكون ياخذ كل شهر، فما اللي يعمل معناها كوموند جروبي شهرين ثلاثه ويجيب كميات كبيره. وعندنا تقريبا في اغلبيه المؤسسات عندنا مخازن للادويه،
1: نعم
0: عندنا الصيدليات الخارجيه، وعندنا الصيدليه الداخليه وقت اللي يكون عندنا قسم داخلي. بالطبيعه الجهوي يختلف على المستشفيات المحليه،
1: نعم
0: اما بشكل عام عندنا مخازن ادويه، وعندنا صيدليات داخليه، وعندنا صيدليات
1: صيدلية
0: خارجيه،
1: خارجية.
0: وبالتالي معنا فما منظومه مترابطه من الخدمات الصحيه المقدمه للمواطنين.
1: نعم الصيدليات الداخلية يعني خاصة بالمقيمين في المستشفى
0: ياك
1: هكا ولا
0: صح،
1: لا،
0: ياك
1: وبالنسبة
0: صح،
1: للصيدلية الخارجية خاصة يعني بالمرضى اللي يداووا ويروحوا ياخذوا الدواء نتاعهم يعني
0: ياك
1: بصفة
0: صح.
1: روتينية.
0: وتوا ماشيين
1: نعم
0: محسوب في تعميم
1: اي
0: صيدلية في أقسام الاستعجالية، هذه
1: بيه
0: حاجة
1: اي
0: جديدة
1: اي
0: عملناها. معناها الاستعجالي يكون مستقل
1: نعم
0: بإمكانياته الكل بالصيدلية نتاعو، وبالطبيعة في الصيدليات الخارجية العادية تخدم في التوقيت العادي من السابعة حتى الماضي ساعة ونص، وبالنسبة للصيدلية الداخلية تخدم ال 24 ساعة. بالنسبة لصيدلية الأقسام الاستعجالية اللي أحدثناها معناها حديثا تخدم ال 24 ساعة، كل الأدوية متوفرة. بالطبيعة ديما احنا نرتبط بالصيدلية المركزية،
1: نعم
0: معناها إذا تمر لا قدر الله الصيدلية المركزية ببعض الصعوبات، راهو معناها ينجم يأثر على صعوبات علينا احنا كيف كيف. الاستعجالي ما فيش حتى مشكل حق كل
1: حاجة بيه يعني
0: يبقى
1: الفارماسي خاصة بالاستعجالي على قليلة
0: لا حاجة جديدة
1: للطوارئ.
0: عملناها
1: اي
0: وعممناها،
1: نعم
0: لا حاجة جديدة عملناها
1: اي
0: وعممناها وخصصنا لها معناها دي لوكو معناها الأماكن، وخصصنا لها معناها موارد بشرية،
1: نعم
0: وماشيين تقريبا احنا تقريبا 80 إلى 90% من مؤسساتنا. ف معناها صيدليه بمعنى الصيدليه معناها
1: اي
0: باسم، بينما الادويه في الاستجابه راهي متوفره موجوده معناها في
1: نعم
0: معناها بالطبيعه عند الفرق المؤمنه للمناوبه، ما عندناش حتى اشكاله. ما حبينا نعطوها صيغه اخرى لانه دخلنا في الرقمنه، لانه يعني داخل في الرقمنه، وعندنا منظومه لو فارماسي، وعندنا منظومه توا اللي وزعناها كذلك على مستوى كثير من المستشفيات نتاعنا، اللي هو لوردونونس ميديكال تطلع عند الفارماسيه مباشره، ما عادش ورقيه.
1: ايه
0: الميدسان
1: بيه
0: بما
1: اي
0: انه عنده الدي ام اي، عنده الدوسيي ميديكال انفورماتيزي، يحط تريتمون يطلع مباشره، ما عادش يهز المريض الورقه ويتنقل، يمشي يعطي اسمه فقط، يحط اسمه تطلع له الاوردونونس نتاعو اللي اشر عليها الطبيب
1: الطبيب
0: وعطاها له عن طريق الرقمنه. مشينا خطوات كبيرة في الموضوع هذا. يعني كثير من تقريبا نص مستشفياتنا معنا
1: نعم
0: ماشية في التوجه هذا، وإن شاء الله في آخر 2027 تكون معنا مكتملة بشكل كامل،
1: نعم
0: فما نقلة في الرقمنة
1: نعم
0: في القطاع الصحي.
1: دكتور، يعني فما فيما يخص المنصة الرقمية مثلا، الملف الطبي متاع المريض موجود على المنصة هذه، في سبحان الله خاطر مرات يضيع الدوسي الكل، يكون الملف موجود
0: ومؤمن مؤمن
1: وسري.
0: وسري
1: بالضبط،
0: موجود
1: أنوني.
0: ومؤمن وسري،
1: نعم.
0: وفيه كل شيء
1: ديكود
0: تقريبا.
1: نعم.
0: تقريبا التطبيقات اللي دخلناها، عن الديمي، عن الياناس، كل عن الفارماسي، عن التلي راديولوجي، كل التطبيقات اللي دخلناها وهي تو في طور الاستغلال، وأحدث نقلة كبيرة برشا في مؤسساتنا.
1: نعم.
0: كلها تشغل مؤمنة ومعنا تحتفظ بالسر المهني.
1: نعم.
0: وفما مود باس، وفما معنا مسؤولية شخصية، معناها صار ما فما حتى كلام، لانه السر المهني بالنسبه لي نحن خط احمر.
1: نعم.
0: وكل الملفات نتاعنا مؤمنه، وكل التطبيقات اللي ادخلناها في القطاع الصحي كل التطبيقات مؤمنه.
1: نعم.
0: ما الاكسسبيليتي نتاعها كونش للمعني بالامر، الطبيب المعني بالامر هو اللي يعرف المعطيات نتاع مريض، وهو اللي يعرف
1: يعني لهنا تطوير المنظومة الطبية، وخاصة نحن توظيف الذكاء الاصطناعي فيما يخص حتى في إجراء العمليات، يعني لهنا مساعدة الأطباء في الموضوع هذا وأكثر دقة. نعرف الطبيب يعني مرهق، يبدأ نهار كامل يجري في العمليات، على قليلة توظيف الذكاء الاصطناعي يعاونوا برشا على مسألة أكثر دقة في إجراء العملية وإعطاء المعلومة.
0: المنظومة رفقنا من البنية التحتية،
1: بالضبط،
0: كلها موارد بشرية
1: تتكامل.
0: وتكوين مستمر، والرقمنة هي اللي تشمل معنا كل الخدمات نتاعنا. بالتالي توا معنا ماشيين نحو زيرو بابي، يبقى معنا في مستشفياتنا توا أغلى مستشفيات نتاعنا الراديو ما عادش تهز لك شيء في يدك يولي واللي يقرا على الاورديناتور. كيف اذا مش نعطيه تحويل او يمشي لمؤسسه اخرى نعطوه في سي دي ولا فلاش ديسك، معناها ما عاد شكل معناها انه هاز ورقته وفيد وقعد في القهوه وكذا. الامور هذه تجاوزناها اليوم، نواكبوا في كل التطورات التكنولوجيه. السيد الوزير مشكور معناها زاد عاطي اهميه كبيره لجهه الصحية بالكاف والتطبيقات نتاعنا.
1: نعم.
0: وكل معنى ما
1: في كامل، في الحقيقة في كامل تراب الجمهورية، يعني رينا المرة اللي فاتت في مستشفى بن عروس. نعم.
0: بنسب معنى مختلفة. يبقى احنا معنى مواصلين في نفس التوجه هذا. وهو بالنسبة للرقمنة هي فائدة للمريض بشكل أول، وفائدة للمؤسسة والعاملين في المؤسسة.
1: واضح. هي فما نقطة حبيت يعني في دقيقتين لو تسمح دكتور هواني، إنه الوكالة الوطنية للدواء أطلقت آلية للإبلاغ عن الأدوية والمنتجات الصحية المشبوهة أو المقلدة. مدى صحة هذا الخبر؟ يعني
0: الخبر هذا بطبيعة ما يتعلقش بالمؤسسات الصحية العمومية أو المنظومة الدوائية.
1: نعم.
0: في بلادنا ممكن إذا فما تهريب متاع أدوية أو فما تهريب متاع بعض المواد معناها اللي تدخل تحت طائلة المراقبة.
1: نعم.
0: في الديوانية أو المراقبة معناها الصحية. بالتالي إذا معناها المواطن يلاحظ أنه فما معناها في أماكن غير مرخص فيها في تداول معناها الأدوية بطبيعة يعلم،
1: والسعر نتاعو ما يكونش يعني السعر المعهود. نعم.
0: ولا على
1: انترنت تسويق يعني اللي برشا استعمال الأدوية يعني اللي يتم تسويقها إلكترونيا، ما عندهاش علاقة بوزارة الصحة يعني.
0: لا، ما عندها حتى علاقة
1: واضح.
0: بتصنيع الأدوية.
1: نعم.
0: ما عندها حتى علاقة بالمخابر. احنا عندنا مخابر أجري
1: أمورها واضح
0: من طرف الدولة، أمورها واضحة.
1: نعم.
0: نتعاملوا معها ونوصيوا نوصيوا المواطنين نتاعنا أنا باش يتجنبوا
1: يكونوا فاطنين، يعني اقتناء الأدوية من مصادرها الموثوق الرسمية.
0: أنا المؤسسات العمومية نتاعنا، وأنا كذلك الصيدليات الخاصة نتاعنا المفتوحة للعموم، وبالطبيعة معناها مرخص لها في تداول كل أنواع الأدوية المسموح بها معناها صحيا وطبيا في البلاد.
1: نعم. بارك الله فيك دكتور منصف الهواني، المدير الجهوي للصحة بالكيف، على ما تفضلت من توضيحه في لقائنا اليوم. شكرا لك وإلى اللقاء. سلامة،
0: شكرا شكرا.
1: بارك الله فيك. لقاءنا مازال متواصل معكم مستمعينا، نمشي ركن صوت المواطن، ناخذ تليفوناتكم على 78 227 700.

0: مرحبا بكم، مواصلين معكم لقانا بين المواطن والإدارة حتى النصف نهار. طلبتنا مدام سيدة رزيق اللي كانت بحثينا بكري شوية تقول إنها تحصلت على بطاقة الإعاقة لزوجها سامي غرايري من قبل سي لسعد الهرميسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف بكري شوية. يعطيك الصحة سي لسعد، أكيد ديما أكيد تعدنا وتوفي بخاصة تسهيل المسائل الخاصة الصحية الخاصة بالمواطنين، وخاصة إنه سي سامي باش يجري العمليه الجمعه الجايه ان شاء الله ربي يشفيه لصغيراته. ناخذوا تليفوناتكم مستمعينا على 78 227 700. اهلا وسهلا، مرحبا.
1: اهلا وسهلا،
0: مرحبا، شكون معانا؟
1: علي جميلي من نفسنا.
0: مرحبا.
1: سمعت اخت عواطف بالله طلبتني مرتين نستفسر على حي طويله واحد الامور التنمويه في سيرتو معنا البنيه التحتيه متهرئه 100%، واحنا على ابواب معناها في الشتاء، وما باش نقول لك معناها حاله لا يرفع لها.
0: الطريق هذا قداش من كيلومتر؟
1: معناها النهج والشوارع وكذا تتجاوز معناها في تتجاوز 10 كيلومتر، وجاو معناها في كيلونا نحن حوالي في 4 كيلومتر.
0: شكون هذا شنو تابع
1: الميزانيه؟ ولكن في الاخر ما فما شيء. حابين نستفسر
0: سي علي البلديه ولا سي علي تحكي على البلديه ولا الولايه؟ تنمية المندمج. واضح، اي واضح،
1: اي وعدتيني باش تعطيني ريبونس.
0: والله وعدناكم، اما انا نبعثوا يعني ونكلموا المسؤولين ونستنوا باش يجاوبونا، يعني احنا ما نجموش نجاوبوا من روسنا يعني هكا باش يصير المشروع هذاك بدايه اشغاله وما فهم شيء. يعني لازمنا نتابعوا المساله هذه مع السيد الوالي ومع اللاهين البرنامج الخاص التنمية المندمجة. واضح سي علي؟
1: أنا في حالة كارثية.
0: واضح. احنا تو نشوفوا معاهم مع الولاية ومع التجهيز بجاج. شكرا لك.
1: الله يخليك، ربي معك.
0: إلى اللقاء، بسلامة. ناخذ تليفون موالي، مرحبا، شكون معانا؟
2: ألو.
0: عسلامة، مرحبا، شكون معانا؟
2: عسلامة.
0: شكون معانا؟ نسمعوا فيك
2: انت عال. مختار عسادي.
0: منين تكلم فينا؟
2: من عين السوس تبرق.
0: مرحبا بيك، تفضل.
2: بالله عن يعني تركيزات الأكواخ وصل المدرج 3 سنين.
0: اها،
2: وكلمتك قداش مرة ما جاوبتنيش.
0: ايه وضح لنا سي مختار، يعني الملف متاعك تمت الموافقة عليه على اساس الموافقة باش تاخذ الاعتمادات على الدفعات، شنو بالضبط خرج لك المهندس؟ سي مختار،
2: اي
0: خرج لك المهندس؟
2: خرج مهندس وكيلول وياكلوا وتعمروا تقبل الملف بتاعته وفي التجهيز كنكلمه ونقول له وزارة الجد.
0: ايه واضح، القائمة ترفع لوزارة التجهيز وباش لتحديد الاعتمادات، يعني الكوتا متاع كل مواطن قديش حسب يعني الوضعية متاع الدار اللي تسكن فيه. واضح؟
2: ايه ايه ثلاثة سنين.
0: ايه ما هو المهندس وقتاش خرج لك بالضبط؟
2: خرج لي أول مرة عمل
0: السمحني 2026 خرج لك؟
2: لا لا لا لا خرج لي 2023.
0: من 2023 لحد الآن ما جاوبوكش يعني على
2: في مخا؟ جاوبوني حتى بشيء.
0: واضح سي مختار،
2: تم جماعي معنا هم 26 أخذوه هو 12.
0: كيفاش؟
2: أخذوه 12 واحد معايا، معناها صار واحد معناها عمته معايا.
0: وقتاش تم الصرف للاعتمادات هذوما والدفعات؟ وقتاش؟
2: عندنا عامين محسوب.
0: عامين، اي انت يعني الملف نتاعك مستوفى وخرجوا لك التجهيز. واضح واضح سي مختار، احنا تو نشوفوا
2: الرقم نتاعي 15.
0: واضح سي مختار، تو نشوفوا مع التجهيز جندوبه ونجاوبوك ان شاء الله. شكرا لك.
2: جاوبوني باش الواحد كيما يقولوا فيها والله يا طالب المرحله برك.
0: واضح سي مختار، شكرا لك على الاتصال والى اللقاء. ناخذ التليفون اللي بعده، مرحبا، شكون معانا؟ مرحبا، شكون معانا؟
3: الو،
0: عسلامه، مرحبا، نسمعوا فيك، شكون معانا؟
3: معك نزيهة من قلعة أسناء.
0: اعطينا لقب مدام نزيهة.
3: اللقب براهمي، اما باش نحكي لكم على موضوع ازاله الاكواخ باسم رجب مرايحي.
0: شكون رجب هذايا؟
3: رجب مرايحي من عين أسناء.
0: شو يقرب لك مدام نزيهة؟
3: راجلي.
0: باهي.
3: ايه عملنا فك الإزالة الأكواخ وقبلونا والمطلب متاعنا مقبول، وجانا للتجهيز مع
0: مهندس
3: التجهيز وكل شيء وافقونا وكل شيء وكل مره معنا نمشي المعتمديه المده اللي فاتت قالوا لي راه مقبول وكل شيء نستنوا في العمادات قالوا لي ناقصه في نسخه في بطاقه تعريف عطيت نسخه في بطاقه تعريف وانا قاعدين نراجعوا
0: وقتاش عطيتيهم نسخه بطاقه تعريف
3: عندها يمكن ما يجيش اقل من شهر
0: الملف أحيل يعني على الولاية تم يعني الموافقة عليه يعني فيما يخص على المستوى المحلي
3: وافقوا الموافقين مريدلي
0: واضح تو نشوفوا احنا المسألة هذه فيما يخص الاعتمادات مع تجهيز الكيف ونجاوبوك إن شاء الله مدام نزيها شكرا لك على الاتصال إن شاء الله نجاوبوك لأنه نطلبوا فيهم ما نعرفش شنو بعثنا برشا وضعيات ونستنوا فيما يخص تحديد الكوتا هذه وصرف الدفعات يعني 4 دفعات واضح شكرا لك على الاتصال ناخذوا المكالمة الموالية أكيد حبينا نرجع فقط نذكروا أنه مدرسة علوم التمريض بمدينة بيجة تنطلق بداية من اليوم حتى أواخر أكتوبر القادم في إجراء الفحوصات الطبية لحجيج ولاية الكيف بيجة جندوبة وبنزرت للتذكير فقط ونذكروا أنه زاد عنا تليفون به ناخذ التليفون مرحبا شكون معنا عسلامة مرحبا شكون معانا؟
4: الو
0: نسمعوا فيك اهلا وسهلا
4: وبيك عايشكم شكون اختي راجلها متوفي
0: اعطينا الاسم
4: شذلية
0: اسمك مدام
4: لا يا اسمي جميلة بكوري
0: منين تكلم فينا؟
4: من نفسها
0: مرحبا بيك تفضل
4: بيك عايش عندي اختي راجلها متوفي عندها توأم
0: اي اعطينا اسمها بالكامل واسم زوجها
4: شاذلية مسعودي
0: وين تسكن شاذلية؟
4: من نفزة
0: بيه؟
4: حبابة
0: وين؟
4: هي من نفزة ونسكن بالحبابة
0: الحبابة واضح اي
4: وراجلها مبروك ولد علي بن مبروك
0: لقب؟
4: شعبوني
0: اي اش بيها مدام شاذلية؟
4: وهي مسكينة ما عندهاش شهرية ما عندهاش كل يزالي حتى صغار ما عندهاش
0: هي من قبل ما هيش تاخذ في منحة يعني
4: حتى قبل ما يموت راجلها عنده يمكن 7 سنين التالي يشكي مسكين اللي مات ما خذيش
0: اي كيفاش يصرفوا كيفاش كانوا عايشين
4: والله عايشين هكاك من كل ربي والله
0: يعني هو كان يخدم عادي ويصرف عليها كهو يعني تو ما عندهاش جراية وما عندهاش
4: ومات 75 سنين ومات
0: مدام جميلة قدمت ملف في منحة في شنو بالضبط
4: يا تكسح قدمت الملف وجاه لهنا شافوها وما عطوهاش
0: خرجت لها المرشدة
4: اي خرج لها المرشد وجاه حتى العمدة وحط الدار طايح عليها من فوق والله الدار وصوروه
0: خلينا في المنحة خلينا في المنحة يعني خرجت لها المرشدة وقتاش خرجت لها مدام جميل
4: كل مرة يجيها يقولها باش نعطيك عام عندها عام تو يمشي ويجي يطلع عليها يقول لها نعطيك ما فهم شيء
0: شكون اللي طلع لي؟
4: هذه العروسي تبعنا نحن العروسي
0: واضح احنا تو نتابعوا الموضوع هذا مدام جميله ونجاوبوك واضح؟
4: يعطيك الصح
0: كان صح. ممكن ما تعلقش تبقى في الكواليس تعطي رقم بطاقه التعريف نتاع مدام شاذلية باش نشوفوا على السيستم الموضوع هذا شكرا ليك ناخذ التليفون موالي مرحبا شكون معانا؟ عسلامه مرحبا مرحبا اهلا وسهلا شكون معانا نسمعوا فيك انت على المباشر امين عنا تليفون على كل ذكر كما قلنا بالمنصة إدارة العمل لإطلاق منصة رقمية جديدة لتطوير عمل تفقدية الشغل هذه صار يوم أمس 23 سبتمبر 2026 أنجزتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة التعاون الدولي في إطار مشروع حوار اجتماعي مسؤول وشامل من أجل تماسك اجتماعي مستدام في تونس هل موضوع هذه إن شاء الله الأسبوع المقبل نحكو فيه الموضوع هذه مع سي لسعد الهرميسي وأهميته في تطوير عمل تفقدية الشغل اللي هي عند عديد المجالات التدخل بالنسبة للمواطن خاصة علاقة الأجير بالمؤجر وكل ما يهم الموضوع هذا ناخذ آخر تليفون مرحبا شكون معنا
5: الو
0: نسمعوا فيك اهلا وسهلا شكون معنا
5: صلوح انا مرت منصور المحفوظ
0: أيوة شبي تفضل مدام سلوحة. شنو طالب؟
6: طالب أنا مطلب على مولبتي مقعد في الفريز. أنا على كرسي متحرك بس يعاونوني بيه.
0: كرسي متحرك. وين تسكن سلوحة؟
6: نسكن في سيدي عبدالله برا في سيدي
0: عبدالله. واضح مدام سلوحة. حتى نطلبوك في الكواليس ونأخذوا بيانات أكثر. شكرا لك. شكرا لكل السادة المستمعين. شكرا لكيب تكنيك. دمتم بخير الناس الكل وإلى اللقاء.
7: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة. باش يحضر معنا ضيف حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
8: عالسلامة مدام. بارك الله فيك على الاستضافة هذه. أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
9: إن شاء الله.
8: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشي امشي امشي في الفضاء الكل. امشي في الفضاء. حاوصوا. امشي امشي امشي.
7: زينب اخدم معاهم.
8: امشيوا البوز وبعد نرجعوا.
7: يلا.
8: زينب شبيك روتيري شوية هكا ماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
10: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
11: لا للمخدرات، نعم للحياة.
12: التاكسي الصفرة ماهيش مجرد حديد وعداد، هي شريان من شرايين المدينة، هي مسرح متحرك وحكايات تتبنى على أربع جل. ركبت مرة في التاكسي وخليت حاجة غالية عليك ورجعت لك؟ بين التاكسي الصفرة والتطبيق الذكية شنو هو اللي تغير؟ عن التاكسي الصفرة صندوق المدينة. شاركونا حكاياتكم في برنامج وجهة نظر، الموعد نهار الجمعة من مدي 3 لل 5 متاع العشية على الرقم 78-227-700. الإمضاء سندس مسعاوي.
13: تمام منتصف النهار هنا بإذاعة الكاف. أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز أهم الأنباء. طالب عدد من المعطلين عن العمل من أصحاب الشهادة العليا بولاية الكاف بالإسراع في تفعيل قانون عدد 18 لسنة 25 و2000 والمتعلق بانتداب من طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات. تم أمس بولاية الكاف تدشين محطة تحويل كهربائية بكلفة تجاوزت 20 مليون دينار والتي تهدف إلى تأمين استمرارية التزود بالتيار الكهربائي والحد من انقطاعاته في أوقات الذروة. انعقدت أمس جلسة عمل بمقر الإدارة الجهوية للصحة بالكاف لتقييم نشاط الدائرة الصحية بالدهماني ومتابعة المشاريع الصحية، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل للتحضير لاستكمال مركز تصفية الدم والإعداد الجيد للاستغلال على أن يتم العمل على دخول حيز الاستغلال خلال السداسية الأولى من السنة المقبلة. كما تناولت الجلسة والتحضير لانطلاق استغلال الوحدة المتنقلة للإسعاف والإنعاش الطبي خلال الثلاثية الأولى من السنة القادمة. تنطلق مدرسة علوم التمريض بمدينة باجة بداية من اليوم وحتى أواخر أكتوبر القادم في إجراء الفحوصات الطبية لحجيج ولايات الكاف وباجة وجندوبة وبنزرت. تختتم اليوم بمدينة تستور الأيام التحسيسية حول أهمية التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية بمشاركة منتجين ونساء عاملات في القطاع. ذكر رئيس الجمهورية خلال لقائه أمس بكل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ومحافظ البنك المركزي فتحي النوري، ذكر بدور البنك في دعم الاقتصاد الوطني والأسهام في إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق التوازنات المالية المنشودة، مشيرا إلى أن الواجب الوطني يقتضي تحقيق العدالة باعتبارها المقدمة الطبيعية والأساسية لتحقيق الثروة وتوزيع ثمارها بصورة عادلة. شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسينا بالخارج محمد علي النفطي يوم الأربعاء في الاجتماع الوزاري لشبكة نقاط الاتصال حول المرأة والسلام والأمن المنعقد على هامش الأسبوع رفع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وألقى الوزير وفق ما نشرته الوزارة بصفحتها الرسمية كلمة بالمناسبة أبرز فيها التزام تونس بأجندة المرأة والسلام والأمن وحرصها على ترجمة التعهدات الدولية في هذا المجال إلى سياسات وإجراءات عملية. حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس من تدهور أوضاع مئات الآلاف من النازحين في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرا إلى أن أكثر من 60% من خيام النازحين مهترئة وبحاجة إلى استبدال فوري. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله، بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.
9: في الشأن العام إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
14: تحية طيبة لكل من التحق بنا الآن على موجات إذاعة الكاف في الشأن العام. مستمعينا الكرام، كما تعودتم خلال هذا اللقاء نتطرق إلى مواضيع تتعلق بالشأن العام في تونس اليوم، عودة على النشرية الاقتصادية للبنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في تونس ونسب النمو. باش نرجع بالتحليل وقراءة في هذه النشرية الاقتصادية مع المحلل السياسي صهيب المزريقي اللي حاضر معنا عبر الهاتف. أيضا باش نتحدث على النمو ومحركات النمو أساسا في الجزء الثاني مع الأستاذ الجامعي والخبير في الحوكمة الأستاذ حافظ الغربي اللي باش يكون حاضر معنا في الجزء الثاني من هذا اللقاء. نحب نرحب مباشرة سي سهيب اللي تحق بنا هاتفيا. سي سهيب، أهلا وسهلا بك.
15: أهلا وسهلا، تحية لي في فوز، تحية لكافة السادة المستمعات والمستمعين أوفياء الأثير أثير إذاعة الكاف.
14: شكرا لك سهيب. إذن مش نرجع معك شوية بالتحليل وكذلك النقاش بخصوص النشريات الاقتصادية للبنك الدولي حول تونس لصيف سنة 2026 واللي أفادت بأن الاقتصاد التونسي وصل تسجيل مؤشرات تعافي منذ سنة 2025 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7% سنة 2025 وأيضا 2.4% على أساس السنوي خلال السداسي الأول من سنة 2026، وأكد أن البلاد ما زالت تواجه جملة من التحديات الهيكلية وكذلك الضغوط الخارجية. باش نمشي معك بعد شوية أكثر للتفاصيل، خاصة بخصوص التقرير هذايا نتحدث على أداء بعض القطاعات الاقتصادية اللي ساهمت في التعافي هذا الاقتصاد التونسي.
15: نعم سي فوزي، اليوم يشير النص المعروض يعني في النشرية الاقتصادية للبنك الدولي بأن اليوم الأداء الاقتصادي للدولة التونسية يعني يسجل مؤشرات إيجابية للنمو، خاصة بأنها تجاوز مستويات يعني ما قبل جائحة كوفيد سنة 2019، مع أيضا أنه يشير إلى تحديات قائمة في قطاع المياه والمحروقات وغير ذلك. فاليوم حينما نرى هذه الأرقام فإنه يؤكد بالأساس على نجاعة خيار الدولة اليوم يعني في الصمود والتعويل على الذات، بحيث أنه اليوم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يواصل تسجيل مؤشرات بالمنحى الإيجابي، خاصة يعني مع التوقعات نمو بنسبة 2.7 خلال سنة 2025 وبنسبة 2.4 على أساس سنوي خلال السداسي الأول من سنة 2026، وبالتالي تمثل هذه الأرقام تفنيد علمي وميداني للقرارات المتشائمة التي يعني والقراءات المتشائمة التي يعني يقدمها بعض الذين يقولون بأنهم خبراء إلى غير ذلك، وفي حقيقة الأمر هم مرتبطين بالرأسمالية أو الليبرالية العالمية والتي كانت يعني تتوقع انكماش أو انهيار مالي نتيجة عدم الرضوخ الكامل، خاصة لبعض الشروط الخارجية ومن ضمنها شروط صندوق النقد الدولي. وهذا النمو المستقر يثبت تبني الدولة لسياسة يعني التعويل على الذات ومكافحة الفساد إلى جانب ترشيد النفقات وقد بدأ يترجم اليوم في شكل استقرار هيكلي ومكاسب حقيقية تعزز السيادة الوطنية، خاصة يعني ما رأيناه في الميزان التجاري للأمن الغذائي مؤخرا وتحقيق الدولة التونسية اللي فائض بنسبة 983 مليون دينار، أي ما يقارب أكثر من 43%. وهذا يؤكد مرة أخرى التقرير على أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يعني تجاوز مستواه المسجل قبل جائحة كوفيد 2019، وبالتالي اليوم حينها نتكلم على مستوى سنة 2019 وذلك تجاوزناه يعني، وذلك ابتداء من الثلاثي الأخير لسنة 2024 مع استمرار النمو، وإن كان يعني هنالك جملة من التحديات خاصة في سنة 2025-2026، وبالتالي هذا يؤكد على عودة الاقتصاد إلى مستوياته ما قبل الجائحة، بل وتخطيطها يعكس يعني مرونة قوية اليوم للاقتصاد الوطني التونسي، والدولة نجحت نوعا ما وإلا إلى حد ما أو إلى نسبة ما في إدارة مرحلة التعافي الاقتصادي دون الارتهان المفرط للاقتراض الخارجي المشروط الذي كان يعني متواجد خاصة يعني منذ تركيز أول حكومة بعد الثورة أي في سنة 2012. ونتكلم يعني اليوم أن قاعدة الانتاج المحلي بدأت تستعيد عافيتها تدريجيا وبخطى ثابتة وضمن بيئة سياسية ومؤسساتية أكثر استقرارا. اليوم حتى حينما نريد يعني استنطاق الأرقام سيفوزي لابد أن نذهب إلى قراءة في الصادرات مثلا الفلاحية اليوم للدولة التونسية. نتكلم مثلا على زيت الزيتون ونتكلم على التمور، فلا بد أن نتكلم عن الطفرة الرقمية للاقتصاد خاصة الذي كان مرتكزا ومبنيا على الفلاحة في شقيها يعني التمور وأيضا زيت الزيتون الذي شهد ارتفاعا في نسبة التصدير من جهة. أيضا نتكلم على السياسة الدبلوماسية للدولة التونسية وخروجها من الأحادية التعامل إلى أن تكون أكثر انفتاحا مع بقية الدول الأخرى، وهنا قد نسجل مثلا في تصدير التمور نتكلم عن الأسواق الجديدة، مثلا هنا نتكلم على أسواق في آسيا الشرقية، نتكلم أيضا على الأسواق المتواجدة اليوم في أوروبا مثلا بولندا وغيرها، نتكلم على باكستان يعني الاتفاقيات الأخيرة التي كان بموجبها يعني إلغاء أو إزالة الشروط الجمركية التي كانت متواجدة سابقا. نتكلم أيضا يعني حتى على أمريكا الجنوبية وأفاق الأسواق الجديدة. إذن اليوم نتكلم على أن الدولة التونسية تحركت دبلوماسيا وفعلت دبلوماسيتها ورشدتها يعني نحو أن تكون هنالك انفتاح أكثر للتعاملات الاقتصادية، وهذا ما من شأنه أن انعكس إيجابا على التطور الاقتصادي الحاصل اليوم.
14: ذكرت قطاع الفلاحي اللي هو بعض الإشارات اللي التمور وزيت الزيتون وغيرها، أيضا التقرير تاع البنك الدولي أشار أيضا وتفاوت أداء بعض القطاعات الاقتصادية خاصة كيف ما ذكرت القطاع الفلاحي، نتحدث اليوم على أيضا الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية، الفنادق والمطاعم ساهمت وإلا في دعم النمو مقابل تراجع بعض القطاعات المحروقات والنسيج وكذلك المالية خلال الفترة الأخيرة، وهذا تقريبا نتحدث ومعروف نظرا نتحدث على الوضع في الشرق الأوسط هذايا وقت اللي نتحدث على العجز الطاقي أو العجز الجاري. صحيح
15: نعم سيفوز، هنا لابد أن نعرج بالأساس يعني على مرونة القطاعات الحيوية والتي ذهبت الدولة في تعديل الدورة الإنتاجية لها، بحيث أنه رايحين ما نريد استقراء النص أو استنطاق النص إن صح التعبير أكثر إلى تفاوت الأداء بين القطاعات، حيث مثلا ساهمت الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والفنادق والمطاعم، هنا نتكلم عن السياحة في دعم النمو مثلا. وأيضا اليوم حينما نرى في مقابل ذلك تراجع مثلا قطاع المحروقات والنسيج والمالية وغيرها من هذه القطاعات الأخرى، وبالتالي هذا التباين يعكس بالأساس نجاح استراتيجية في قطاع الفلاحة والصناعات التحويلية والغذائية، وهي قطاعات ترتبط بصورة مباشرة بالأمن الغذائي والقيمة المضافة المحلية. وحينما نتكلم مثلا عن تراجع قطاعات كالمحروقات فهو ناتج عن عوامل جيوسياسية خارجية وتقلبات يعني الأسعار العالمية، مما يثبت مثلا اليوم الصواب الرؤية إن صح التعبير الرسمية للدولة الداعية إلى ضرورة تسريع الانتقال الطاقي والتركيز على الطاقات الجديدة والمتجددة الى الارتهان. اليوم ايضا حينما نتكلم يعني حتى ما ورد في التقرير لابد ان نتكلم عن التضخم وعلى التوازنات الخارجية وايضا كبح يعني جماح الضغوطات التي اوضحها التقرير اليوم حينما نتكلم عن استمرار المنحة التنازلي للتضخم لها صلة مثلا الى حدود 1.4-1.5 في جويلية سنة 2026 مقارنة بدورته المسجلة في فيفري مثلا 2023 إلى
14: 5.1 و10.4
15: 10.4 عند سنة 2023. بالتالي هذا الهبوط الذي رأيناه والسيطرة على نسبة التضخم يعدان على الأقل انتصارا في هذه اللحظة للسياسة النقدية التونسية، وذلك بالتنسيق بين الدولة والبنك المركزي وضبط الأسعار وحماية المقدرات الشرائية يعني حين حتى تناولها البارحة اللقاء بين رئيس الجمهورية
14: باش نجيها النقطة هذه سعيد.
15: أيضا نتكلم هنا على ضبط الأسعار كما أسلفت لك الذكر دون يعني اللجوء إلى الرفع العشوائي مثلا في نسب الفائدة أو تحرير يعني غير مدروس في الأسعار، وهو يبرهن على المقاربة الاجتماعية التي انعكست على التصور الاقتصادي للدولة التونسية. ولكن هنالك عدة تحديات وضعها التقرير أو نشرها التقرير.
14: أولا هو تحدي المياه تقريبا سويت.
15: هو كذلك نتكلم على تحدي شح المياه ونتكلم على الأمن المائي اليوم كأولوية وطنية، بحيث أن التقرير أفرد حيزا هاما وكبيرا لتحدي الموارد المائية، وهو يعتبر أن شح المياه أصبح عامل اقتصادي قائم بحيث تراجعت يعني نصيب الفرد السنوي من المياه العذبة المتجددة كما أورده التقرير دون عتبة الندرة المطلقة المحددة ب 500 متر مكعب بالتزامن مع تراجع معدلة الأمطار لثاني سنوات من أصل العشر السنوات الأخيرة. وهنالك يعني حتى في فوزي لما نتكلم اليوم مثلا على المياه لابد أن نعود إلى السياسة المائية المتبعة في تونس، وهي كانت نتيجة لمجلة المياه التي تم إنشاؤها في 1975. نتكلم يعني على التوصيات الدولية، هنا لابد أن نتكلم على البنك العالمي الدولي يعني حينما أشار على الدولة التونسية في سنة 1995 بأنها ستواجه مرحلة ضغط مائي، وأيضا تصنيف الدولة التونسية في سنة 2020 بأنها دخلت إلى مرحلة الإجهاد المائي. وبالتالي يعني لم تعي الدولة التونسية أو الحكومات المتعاقبة مثلا منذ التقرير الذي نشر في 1995 لم تعر أي اهتمام إلى هذه الصعوبات أو هذه التحديات.
14: وسهيل في
15: هناك مراوحة أو موازنة على الأقل تشريعية في سنة 2009 حينما تم طرح يعني تنقيح مجلة المياه، وكان يشرف عليها مثلا السيد حسين الرحيلي في الفترة هذيك، إلا أنها لم تجد يعني أي صدى أو أي تطوير لتشريعاتها حتى تكون متماشية مع سياسة الحفاظ على الماء وعدم دخول يعني اليوم في الشح المائي. وأيضا لابد أن نتكلم حتى على البناء التحتية في فوزي، لأنه اليوم عام 1968 لم تشهد يعني لا هنالك تطوير ولا صيانة ولا تغيير للبناء التحتية على مستوى ما هو مائي. فاليوم
14: السدود والبحيرات وغيرها.
15: السدود والبحيرات وغيرها. وأكثر من ذلك في فوزي يعني هنالك حتى أرقام صدرت عن وزارة الفلاحة مؤخرا تفيد بأن عندنا أكثر من 1,000,000 متر مكعب يتبخر سنويا بعدة عوامل من ضمنها الحرارة والشمس وغير ذلك، ولم تنتهج فيها الدولة التونسية يعني خيار من أجل الحماية. ولكن مؤخرا رأينا أنه الدولة التونسية وعت واستفاقت نوعا ما، خاصة في الشراكة التي أقيمت بين وزارة الفلاحة من جهة وأيضا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل أن يتم توظيف الخبرات الوطنية التونسية والكفاءات التونسية في إطار يعني ترشيد هذه التبخرات التي كانت قد حصلت في السنوات الفارطة. وبالتالي نتكلم اليوم على أن تكون هنالك رؤية جديدة، تصور جديد في إطار المحافظة على القدره المائيه
14: به. وهذا النقطه المهمه، البنك الدولي وقت يتحدث على التحدي المياه في تونس او في العالم بصفه عامه يوصف هذا التحدي بكونه تهديد غير مرئي سهيب بالنسبه للماء، ويدخل ايضا في مجال التحديات والضغوط الهيكليه لاقتصاد الدول. من بين التحديات اللي يطرحها اليوم هي الحديث عن التحدي المائي لأحد أبرز التحديات الاقتصادية للدول من بينها تونس، الشح المائي والتغير المناخي. هذا أول تحدي صنفه البنك الدولي. أيضا يتحدث على المديونية والتمويل الخارجي، ويتحدث أيضا على القدرة الشرائية. هذه من بين التحديات اللي يطرحها البنك الدولي اليوم على الاقتصادات.
15: بالضبط سيفوزي، اليوم لما نتكلم يعني على مواجهة الشح الموارد المائية كأكبر معضلة يعني طرحها تقرير البنك الدولي، بحيث أنه وضع إصبعه على جرح هيكلي وهو يعني تراجع نصيب الفرد مثلا دون 500 متر مكعب، وهي نتكلم هنا على عتبة الندرة المطلقة.
14: أيضا ثم الجانب الآخر سهيب هو الإجهاد المائي اليوم اللي نتحدث عليه، اللي يهدد القطاع الفلاحي بشكل مباشر. تقريبا الماء مرتبط بطبيعة بكل مجريات الحياة.
15: نعم. اليوم لما نتكلم على مرحلة الإجهاد المائي فأنا سنتكلم عن التقرير الذي صدر في سنة 2020. وكانت يعني بالتزامن بالأساس مع فترة الكورونا، بحيث أن العالم كامل يعني وليس الدولة التونسية فقط كانت متوجهة إلى كيفية يعني توفير الأمن الصحي بالأساس، ثم سنتكلم على بقية الأمن الآخر مثلا هنا الأمن المائي وغيره. وبالتالي اليوم حينما نتكلم على تقرير البنك الدولي يمكن أن نتكلم كما أسلفت لك ذكر يعني عن تراجع نصيب الفرد دون 500 متر مكعب. أيضا في اعتقادي أن اليوم هو يدخل ضمن المعركة السيادية الوطنية عبر خطط يعني ليست تقليدية فقط، وإنما يجب أن تكون تطويرية ومستعملة حتى للذكاء الاصطناعي. فبالتالي يمكن أن نتكلم على أهم النقاط، من ضمنها توطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر مثلا. نتكلم على التوسع السريع في محطات التحلية مثل محطات صفاقس، نتكلم على محطة سوسة جابس، نتكلم أيضا على اتخاذ التدريجي نحو محطات جديدة. نتكلم على أنه اليوم لابد من أن تكون هنالك تخصيص المياه الصالحة للشرب للمواطنين بالكامل من البحر، وتحرير يعني مياه السدود للقطاع الفلاحي كما تطرقت لها أنت منذ قليل فوزي. اليوم لابد أن نتكلم على إعادة حوكمة خارطة الإنتاج الفلاحي بالأساس. اليوم نتكلم على أنه الدولة يجب تفرض قيود ذكية على زراعة المنتجات المستنزفة
14: للمياه، ترشيد الاستهلاك. نعم
15: للمياه والموجهة للتصدير الكثيف. نتكلم أيضا عن الاستثمار في المنظومات المائية الذكية، بالتالي اليوم لابد من صيانة شبكات مثلا توزيع المياه التابعة للسونات. نتكلم تقليل نسب الهدر والتسرب الإرادي والغير الإرادي للمياه، وهي معركة إدارية ومالية لابد أن تخوضها الدولة من أجل تطهير هذا المرفق. نتكلم أيضا على تثمين قاطرة النمو، وهنا يعني نتكلم بالأساس على الصناعات الغذائية والميكانيكية، وبالتالي يجب أن يكون
14: دعم القطاعات هذه.
15: يجب أن يكون هنالك دعم. أيضا لابد أن يضغط الجفاف الفلاحي على المستوى التقليدي السابق، بحيث أنه تمثل الصناعات الغذائية والكهربائية نقطة الضوء الكبرى في تقرير صيف 2026، وهي تؤكد يعني بنمو الصلب والرؤية الرسمية لتطوير هذا الزخم، وهي في اعتقادي تعتمد على نقطتين اثنين أساسيتين، وهي الرفع من قيمة المضافة وبالتالي الانتقال من تصدير المواد الخام مثل زيت الزيتون السائب إلى تصدير يعني منتجات معلبة. وأيضا نتكلم على
14: تثمين المنتجات.
15: نعم، ونتكلم أيضا عن الاندماج في سلاسل القيمة الأوروبية والعالمية، بحيث اليوم أنه قطاع الصناعات الميكانيكية والإلكترونية التونسي أثبت كفاءة عالية، خاصة مستفيدا من الكفاءة الهندسية التونسية والقرب الجغرافي من أوروبا. وفي اعتقادي أنه الدول
14: نعم ما عاش عندي الوقت باش نختم معك في نقطة ولقاء رئيس الجمهورية أمس برئيسة الحكومة وأيضا محافظ البنك المركزي، واللي فيه أكد رئيس الجمهورية على دور البنك في دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في وجود الحلول الكفيلة بتحقيق التوازنات المالية المنشودة. في دقيقتين قبل الأذان صهيب فضل.
15: نعم سي فوزي، اليوم وقت نتكلم احنا على الدولة الاجتماعية ونتكلم على ان الواجب الوطني يقتضي تحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها يعني كما اسلف حتى البيان باعتبارها مقدمة طبيعية والاساسية لتحقيق الثروة، فلا بد اليوم ان نتكلم على كل مصادر الثروة. من ضمن مصادر الثروة اليوم كما تطرقنا اللي هي الفلاحة الصناعة، وهي يعني حاجات اساسية في القطاع الاقتصادي التونسي من جهة، من جهة ثانية اليوم نتكلم على ضرورة تكاتف كل مجهودات القوى الوطنية من أجل إنجاح هذا التغير الاقتصادي إن صح التعبير، أو هذا البناء الاقتصادي، خاصة نحن اليوم نتكلم على دور البنوك
14: العمومية،
15: وأيضا على دور البنوك الخاصة، وهو يعني يأتي في إطار معاضدة جهود الدولة في إطار إرساء الدولة الاجتماعية أو النظام الاجتماعي. وهنا يعني سنتكلم بالأساس على القروض التي تمنحها البنوك العمومية خاصة للقطاع الفلاحي، وهنا نتكلم مثلا على البنك الوطني الفلاحي الذي يجب أن ينخرط أكثر في هذا التوجه، خاصة لإقراض الفلاحين وأيضا لمساعدة الفلاحين وأيضا جدول الديون الفلاحين وغير ذلك من هذه التمظهرات التي يعني تطرحها اليوم الدولة التونسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى الغذاء. ونحن نعلم جيدا بأن السيادة الوطنية أحد أعمدتها وأحد ركائزها هو توفير الأمن الغذائي. صحيح احنا حققنا يعني في فائض ب 983 مليون دينار، صحيح احنا حققنا فائض ما يتجاوز اكثر 43%.
14: سهيب لو تسمح عن الاذان ثم نرجع نواصل معك.
9: مستمعين الكرام، حان الان موعد اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
16: الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله وسرة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نرجع لك مباشرة سي صهيب المزريقي، توصل الفكرة متاعك، فقط نعرف عندك التزام مهني أيضا، ونختم معك. تفضل.
1: نعم سي فوزي، اليوم يعني نستشف من هذا البلاغ الذي صدر عن مؤسسة رئاسة الجمهورية بأنه إعادة صياغة للعقيدة المالية، خاصة يعني للبنوك العمومية وأيضا البنوك الخاصة، بحيث أنه تم التأكيد على أنه اليوم الدور البنك المركزي والبنوك العمومية والخاصة في دعم الاقتصاد الوطني من جهة. أيضا هذا التوجه يؤكد تحول جوهري من النظام النيوليبرالي الذي يراه في القطع مع القطاع المصرفي الكلاسيكي، وهو ليس مجرد أداة لتراكم الأرباح والمضاربة، إلى نظام يؤكد ويؤسس في التمويل التنموي، خاصة يعني وأن اليوم الدولة التونسية تضع القطاع البنكي أمام مسؤولية تاريخية لمعاضدة الاستثمار الحقيقي، خاصة للشباب والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة، بدلا من تمويل الاستهلاك أو مسارات الريع، مع التأكيد على أن العدالة هي في المقدمة الطبيعية لتحقيق الثروة، مع التأكيد أيضا على أن الدولة الاجتماعية ليست فقط يعني هي طرف أو ليست مجرد شعار دستوري، بل هي حقيقة يومية يجب أن تلتزم بها الدولة التونسية في الإطار يعني دستوري وميداني على حد السواء، مع ترشيد التوريد لحماية العمدة والصناعة المحلية وتفكير الشامل خاصة

وأيضا بعض التحديات اللي تواجهها البلاد، من جملة التحديات الهيكلية وكذلك بعض الضغوط الخارجية. لهنا نتحدث على بطبيعة التوازنات الخارجية، التقرير أشار إلى أنه أسعار النفط وكذلك تداعيات الصراع في الشرق الأوسط ساهم في تفاقم العجز الطاقي وكذلك العجز الجاري، والتضخم واصل في منحاه التنازلي مقارنة بالذروة التي تم تسجيلها في فيفري 2023 عند 10.4%، واستقر في حدود 5.1% في جويليا من سنة 2026 وفق التقرير هذا الصادر عن البنك الدولي. وخاصة الجزء الثاني من النشرية هذه تحدث البنك الدولي على تحدي المياه في تونس، واعتبر أنه شح الموارد المائية أصبح عامل اقتصادي قائم في ظل توفر موارد من المياه العذبة المتجددة دون عتبة الندرة المطلقة المحددة في التقرير ب 500 متر مكعب للفرد سنويا تقريبا، إلى جانب تسجيل معدلات أمطار دون المعدل خلال 8 سنوات من أصل السنوات العشرة الأخيرة. هذه خلاصة تقريبا ما ورد في التقرير أو النشرية الاقتصادية للبنك الدولي بخصوص الوضع الاقتصادي في تونس، في علاقة بنفس الموضوع ونفس الإطار وفي علاقة بالاقتصاد. رئيس الجمهورية أكد في لقائه أمس بكل من رئيسة الحكومة وكذلك محافظ البنك المركزي على دور البنك في دعم الاقتصاد الوطني وكذلك الإسهام في إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق التوازنات المالية المنشودة، وأشار إلى أنه الواجب الوطني يقتضي تحقيق العدالة باعتبارها المقدمة الطبيعية والأساسية لتحقيق الثروة وتعزيز ثمارها وتوزيع ثمارها عفوا بصورة عادلة. بطبيعة باش نرجع أكثر تفاصيل النقاط هذه، حابين أساسا نتحدث اليوم على محركات النمو، ما دمنا نتحدث على الاقتصاد نتحدث على النمو المستدام، شنو هو يتطلب الخطط العاجلة اللي يلزم يشملها، مش نتحدث عليها اللي مبينة تقريبا هو إصلاح قطاع المياه، نتحدث على خطة مياه سنة 2050 وتحسين إدارة الموارد المائية وكذلك حوكمتها، نتحدث على دفع الإنتاجية وكذلك الاستثمار، نتحدث على استغلال الفرص التصديرية. فاصل ثم نعود.

0: الكاف.
1: مواصلين معكم لقاء عبر موجات إذاعة الكاف في الشأن العام. نحب نرحب مباشرة سيهاب بن سالم الخبير في التنمية. سيهاب أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا
1: بكم. شكرا لك على تلبية الدعوة والحضور معنا اليوم في جزء الأول. كانت لنا قراءة في ما نشره البنك الدولي في نشرته الاقتصادية حول تونس لصيف 2026، يتحدث على تعافي في بعض القطاعات فيما تفاقم العجز الطاقي وكذلك العجز الجاري. أيضا التضخم تحدث على واصل منحه التنازلي مقارنة بذروته في سنة 2023. اليوم فما تحديات، نتحدث على النمو المستدام، نتحدث على خطط عاجلة، أو شنو محركات النمو لليوم نجمو نتحدث عليها سيهاب باش نتحدث على نمو مستدام أو تعافي أكثر للاقتصاد التونسي؟
2: هو أساسا في فوزي عنا ثلاثة محركات أساسية نجمو نعتمد عليها في درجة أولى باش نحسنوا نسبة النمو. أنا المحرك الأول هو محرك الاستهلاك الداخلي، لأنه تقريبا المحرك الأكبر في النمو عنا في تونس بموجب الهيكلة الاقتصادية الحالية.
1: نعم.
2: والتطوير الاستهلاك الداخلي يتطلب أكثر نجاعة في مكافحة التضخم في حد من التضخم، خصوصا أنه جزء كبير من التضخم هذا مستورد، معناه أنه عندنا عجز تجاري فسيصرفلات آليا في تضخم مستورد، معناه القدرة على مكافحة التضخم أو الحد من التضخم مع إجراءات سياسية أخرى متاع فما حاجات نجم نعملوها نسميها على بوليتيك دي سبستيتيوشن، نحاولوا نستعيض بعض الواردات من المواد الأولية ونصف المصنعة بإنتاج محلي بديل لكن هذه الشيء ثم عديد سواء الآنية العاجلة أو
1: الآجلة
2: باش نحسنوا من مؤشر الاستهلاك الداخلي. المحرك الثاني هو الاستثمار، لأنه الاستثمار هو اللي يخلق الآلة الإنتاجية، والآلة الإنتاجية تخلق إنتاج، وتطور الإنتاج يخلق قيمة مضافة بالتالي يخلق ثروة ونمو. هنا يلزمنا فعلا وقفة جدية على مستوى مؤشر جاذبية الاستثمار، جاذبية الاقتصاد التونسي للاستثمار، لأنه رغم أنه رقميا الاستثمار قاعد يتطور أو محافظ على مستوى معين، لكن ما فماش أثر في على مستوى على حجم الإنتاج الجملي وعلى مستوى القيمة المضافة، ما نش قاعدين نشوف فيه أثر.
1: حاط على دفع الإنتاجية والاستثمار لهنا.
2: الاستثمار خصوصا توجيه الاستثمار الخاص للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
1: نعم.
2: السياحة لازم
1: أي قادر على خلق فرص العمل المستدامة وتطوير مناخ الأعمال، هذا هي تقريبا. نعم.
2: الثورة الصناعية الرابعة الاندستري 4.0 في التقنيات الطبية الحديثة النانوبيو تكنولوجي وغيرها، هذه المجالات اللي فيها برشا قيمة مضافة وتنجم تعطينا دفعة كبيرة في النمو تاعنا. والمحرك الثالث هو التصدير.
1: نعم.
2: لابد من إيجاد تسهيلات أكثر، لابد من برشة دبلوماسية اقتصادية، لابد من برشة حتى على مستوى السياسة الاقتصادية، لابد من أن نعطيه أكثر دفع لقدرة المؤسسة التونسية على التصدير
1: استغلال الفرص التصديرية الموجودة.
2: الجوهرية هي أحد معوقات القدرة التصديرية، هي ضعف النفاذ في التمويل. يلزمنا نلقاو صيغة جديدة لآليات تمويل أو آليات نفاذ للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لسوق التمويل باش نجم تطور قدراتها الإنتاجية وقدراتها التصديرية على مستوى الجودة، على مستوى الإحساس الاندستريال وغيره. معنا لابد من أنه نعمل برنامج كامل كبير فيه جزء قصير المدى لكل من يخص التسهيلات والإجراءات والتمويل، وفي جزء طويل المدى فيما يخص تطوير هيكلة النسيج الاقتصادي.
1: نعم. هذا ما بعض المحركات، وخاصة إذا كان نتحدث اليوم على الحلول أو الأفاق المقترحة، خاصة وقت اللي يلزم نتحدث على خطط عاجلة أو استراتيجية. هل يمكن الحديث لهنا سيهاب على تغيير المنوال التنموي؟ هذا تقريبا الأساس أو الهدف من هل اللي نتحدث عليه اليوم الكل.
2: هو أكيد ما نعم. ليش باش نبعدوا بعيد، باش نمشيو لبعيد. معناها هو الفرنسي يقول لك اون بو با فير دو نوف افيك دو فيو.
1: نعم.
2: معناها المناويل التنموية السابقة أنجزت بعض الأشياء وأثبت محدوديات بعض الأشياء
1: أشياء أخرى.
2: أخرى،
1: أي
2: الألعاب التنفيذية ما عادش نجم نقدم لها حتى إضافة. كيف حتى بعض الخيارات الاقتصادية محتاجة إلى مراجعة عميقة جدا جدا جدا جدا، وهذه المراجعة اللي نحكي على إن ترانسفورماسيون استراتيجيك ناسيونال اللي لازمها تتخدم معنا بمنهجية علمية وتقنية وبمراعاة الإمكانات الذاتية، بمراعاة الوضع العالمي معنا الجيوبوليتيك. يعني مثلا كي نحكي على العجز الطاقي اللي هو فعلا أحد أكبر معضلات في تونس، ما زلناش نقدر نحكي فقط على العجز الطاقي أو على مشروع انتقال طاقي طويل المدى يلزمنا طفرة قصيرة المدى وسريعة
1: حفر الطاقات الجديدة والمتجددة. نعم،
2: وين طفرة سريعة اللي تحاول على الأقل تحد من نزيف العجز الطاقي. يعني مثلا هذا معنا لابد من تغيير المفاهيم الاقتصادية. إذا عندنا برشا قطاعات مغلقة للأسف الشديد، هي قطاعات قدرت تعطي دفع كبير. معنا عندنا قطاعات في اللوجستيك، في القطاع المالي، في قطاع الخدمات، معنا ثم برشا قطاعات مغلقة بكراسة شروط وبرخص اللي اليوم معنا في 2026 ما عادش نجمو نحكيو عليها. معنا العالم قاعد
1: يتغير.
2: واقفين في كراسات الشروط والرخص هذه، زاد لابد من تغيير الفكره هذه والمنهجيه هذه. منهجيه انه النشاط الاقتصادي يصبح مرتبط بالترخيص تقريبا هي تمشي عكس فكره المبادره الحره اللي الدوله تسخها. معناها نوليو كانه بدون ديمارش كي سون ناتراليز. هذه من النقاط الجوهريه زاد لتغيير النمط. لابد من تطوير المنتوجات الماليه للسوق الماليه باش نجم تقول الاقتصاد، لانه اذا كان السوق الماليه لا تمول على الاقل 70% من حاجيات المؤسسات الاقتصادية ما نجمو نبعدو بعيد. هذه من المحاور الأساسية في أي تغيير منهجي في الفلسفة الاقتصادية وفي الفلسفة التنموية. العلاج ببساطة شديدة سي فوزي، ما نجموش نعملو تنمية إذا كان ما نعملوش نمو يخلي معناها ثروة إضافية تنجم تستثمرها، وإذا زاد ما نخدموش على تطوير جاذبية المناطق الأقل تنمية للاستثمار.
1: نعم.
2: لأن التنمية لا تصنع فقط بالمال العام، راهي تصنع بالتشارك ما بين الاستثمارات العمومية اللي تتحط في مخططات التنمية وبين الاستثمار الخاص اللي هو مواطن الشغل يخلق الحركة الاقتصادية ويخلق في السلاسل
1: الديناميكية. اليوم سيهاب أصبحنا نتحدث على تحديات جديدة للاقتصادات في العالم، وقت اللي نتحدث اليوم على تحدي المياه في تونس أو في عديد الدول الأخرى، وهذا البنك الدولي ما أشار له في نشرته الاقتصادية. نتحدث اليوم على تقريبا الإسراع في تنفيذ خطة المياه 2050 وتحسين إدارة الموارد المائية وحوكمتها. هذا تحدي وفي نفس الوقت يكون من الضغوطات الهيكلية اللي أصبحت موجودة، ويوصف البنك الدولي تحدي المياه بتهديد غير مرئي يواجه اقتصادات العالم. سيهاب
2: شيطان فماش اقتصاد ينجم يكون معزول عن الطاقة. مش نعمل اقتصاد من غير كورون. وانت مش تنتج الكهرباء لازم تستعمل المياه للتبريد. ما عندكش ماء ما عندكش كهرباء ببساطة. النقطة الثانية، انت الماء هو سورس دو في نتاع كل شيء. اذا كان انت قدر ما عندكش ماء باش تلقى يد عاملة تخدم لك. باش تلقى ادوات باش تستخرج الموارد الطبيعية. يعني اليوم مثلا فما موارد تحتاج الى كميات كبيرة من الماء لاستخراجها، كما النفط كما الغاز كما السيليسيوم كما المواد الثمينة خصوصا المعادن الثمينة كلها تحتاج للماء لاستخراج.
1: القطاع الفلاحي ايضا.
2: القطاع الفلاحي طبعا الامن الغذائي. بالماء اذا كان عندك شيء اكثر من الموارد المائية فانه القطاع الفلاحي باش يكون اكبر متضرر. واذا تضرر القطاع الفلاحي تضرر راه الصناعات الغذائية، تضرر راه بعض الصناعات الطبية زادة، وهذا مهم جدا. يعني الماء راه هو العنصر المحوري. وعلى فكرة فكرة أزمة المياه أو أنا نحب نسميها الحرب على المياه. اللي مش جديدة، مش ولدت اليوم، راه من الستينات اللي نسميهم أنا البريكورسور على مستوى النظريات الاقتصادية اللي كانوا يحكيوا على جوهرية حوكمة المياه. المشكلة أنه إحنا مثلا في تونس في فكرنا عادي تعودنا بما يسمى نظام الوفرة. ما كان متوفر مضطر تصب بشكل
1: موجود،
2: سدود موجودة. ما كناش نهتموا للحوكمة بشكل كبير. كنا بالنسبة لنا الماء ضرورة لازم يكون موجود نعمل ce qu'on appelle une gestion par l'offre. معناها l'offre هي الفاريابل d'arbitrage معناها تاع الاجستمون. اليوم احنا اصبحنا في موقع ندره التغيرات المناخيه، تراجع مخزوناتنا المائيه، تراجع مواردنا في السدود والمياه السطحيه،
1: نعم
2: على الماء يخلينا في وضع ندره في وضع ضغط. هوني اذا كان ما نبدلوش فكرتنا على مستوى الانتاج، على مستوى نقل وتوزيع المياه، وعلى مستوى الاستهلاك الفردي او الجماعي، باش نوصلوا في مأزق وفي طريق مسدود في وقت قريب جدا. زاد معناها راهو حجم التطور في الطلب رهيب، كميات الماء المهدوره كبيره، عندنا اكثر من 30% ضياع في مواردنا المائيه، رقم رهيب في بلاد اللي هي بطبيعتها حتى عندها عجز مائي هيكلي، معناها حاجه من المناخ نتاعنا، معناها نعملوا فيها هذيك يفوس ادابتي وبر. وبالتالي لازمنا استراتيجيه المياه 2050 لازمها تولي تبدا بان بلون دورجونس.
1: اي
2: لازمنا ان بلون دورجونس نون ليميديا، لانه شفنا الانقطاعات المتكرره للمياه
1: في الصيف،
2: المناطق الحضريه، وحسب حسب عديد المشاهدات انه الوضع في المناطق الريفيه اللي تعتمد على المجامع المائيه يبدو انه أسوأ. وبالتالي لابد من ان نفرفر حوكمه المياه عامله كل سنه، كما قلت صار على مستوى الانتاج، على مستوى التوزيع، على مستوى الاستهلاك، لابد انها تتغير، القواعد تكون اكثر صرامه، التوعيه والترشيد ضروريين لكن مش كافيين. لابد من ان نوصلوا نقل عزاد الناس عن طريق التواصل المباشر انه راهو اذا كان باش نوصلوا هكا كما نقولوا الطريق راهو مسدود. وتحدي المياه باش يطرح وراه تحديات اخطر، اللي هي الامن الغذائي، اللي هي حتى الامن الترابي. واللي هي من بعد وراح كما قلت لك ذات السلاسل القيمه اللي احنا عندنا 30 و35 سنه نبنيو فيها وصلنا عملنا في حاجات باهيه كما الصناعات الغذائيه والصناعات الكيميائيه
1: اللي تساهم بصفه كبيره. اليوم هذايا نقطة من نقاط كما ذكرت أصبح تحدي كبير، هو إصلاح القطاع هذايا وخطة المياه لسنة 2050، ووقتها نتحدث على تحسين إدارة الموارد هذه وحوكمتها. نرجع شوية معك سهاب على مسألة النمو المستدام. نعرف أنه نوعية المؤسسات أو القطاعات اليوم يلزم اليوم تكون مدعومة وبطبيعة انها تساهم في الناتج المحلي الاجمالي وتساهم ايضا في نمو الاقتصاد الوطني. يلزم فما توجه في الاطار هذا، وقتها نتحدث على فما محركات على مستوى النمو. كيفاش اليوم نتحدث على بعض التجارب اللي موجوده اليوم في تونس، بعض المحاولات انه الانتصاب للحساب الخاص، بعض البرامج الوطنيه اللي تقدمها الدوله لتحريك عجله الاقتصاد.
2: واحنا حكينا قبيله في وقت حكينا على نقطه النمو الاقتصادي وعلى محرج الاستثمار، فوزي قلت لك انه الاجدر انه نحاول نوجه الاستثمار الخاص للقطاعات القيمه المضافه العاليه. هذا يمكن ادماجه في مخططات او في برامج دعم المبادره، سواء كانت مبادره فرديه او مبادره جماعيه كما الشركات الاهليه وفي التضامن الاجتماعي او حتى نظام المبادر الذاتي. الافضل انه نعطيه نوع من الاولويات في دعم الاستثمار عن طريق التمويل العام لاجزاء نتاع سلاسل القيمه عندنا فيها تموقع سابق وعندنا فيها قدرات تفاضليه. اليوم يعني مثلا واحنا بصدد تعداد دراسه المجال هذا مع وكاله نظم الصناعه التجديد على سيليير جديده كلها اللي هي الموبيليتي الكتريك. الموبيليتي الكتريك واحنا مثلا من الحاجات اللي وصلنا لها توا، مازلنا ما قدمناش النتائج النهائيه، توا نقدموها سيرتان وحيت تقوم بها، لكن اليوم عندنا ميزات تفاضليه فيما يسمى الموبيليتي الكتريك ليجير، معناها كما نقولوا نحن السكلاتات، الدراجات الكهربائيه والدراجات العاديه الكهربائيه، وحتى من السيارات الصغيره المعده لذوي الاحتياجات الخصوصيه او غيرها. يعني هذا قطاع لابد ان نعمل تحفيزات خاصه باش المستثمرين الشبان والباحثين الشبان وحتى الشركات الاهليه تولي تفكر في الانتصاب خارج فكره الارتيزانه، معناها لان اغلب اللي نشوف فيها نتوما مثلا هو كل تمشي للزون ارتيزانال.
1: نعم
2: جيد انه نمشي للارتيزانا، لكن من المستحسن ان نشجع المبادره اللي
1: قطاعات جديده عندها القيمه المضافه. نعم
2: المضافه عليه، لانه
1: نعم
2: الرقم بسيط في فوز. اليوم احنا في تونس الهدف من الاستثمار شنو؟ مش فقط خلق الثروه والنمو، او خلق الثروه والنمو مش فقط انه نحط فلوس، اذا نحط فلوس ونخلق مواطن شغل.
1: شغل لاي
2: اليوم
1: لاي فرص عمل لاي
2: موطن شغل.
1: نعم
2: كلفة خلق موطن شغل واحد في تونس ما بين 80 و 90 ألف دينار.
1: نعم
2: يعني على كل كما نقولوا احنا باش نقربوا المسألة للناس، على كل 80 مليون نستثمروها ناخذ موطن شغل واحد. فبالتالي كي نمشي انا للاستثمارات في القطاعات ذات القيمه المضافه العاليه، المضافه العاليه قدرتي على خلق موطن شغل تولي اكبر، لكن زاد في نفس الوقت يلزمني نخدم على مكون اخر هو زاد سبب من اسباب ضعف المبادره الفرديه، اللي هو بعد خريجي الجامعات وخريجي مراكز التكوين المهني وغيرها عن الاحتياجات الحقيقيه للقطاعات هذه. اليوم اليوم مثلا فما برشا شركات خصوصا في المجال الصناعي عندها صعوبات غير طبيعيه باش تلقى اليد العامله
1: المختصة
2: الكلفية
1: معناها مختصة.
2: وبالتالي لابد أنه نعمل سياسة فيها زوز محاور أساسية. المحور الأولاني هو إعادة توجيه برامج التكوين التقني على الأقل التسوية التقني مدارس المهندسين المعاهد العليا للجيزات
1: اللي تستجيب لسوق الشغل. نعم
2: تمشي آليا مباشرة لاحتياجات حقيقية مباشرة، معنا نعمل كما نقولوا دراسة مستفيضة مع الشركات مع المؤسسات الصناعية والقطاعات الصناعية ونحدد احتياجاتهم للعشر سنين الجاية ونعمل لها برنامج تكوين خاص معنا ديفيير بونكتويل.
1: نعم
2: في نفس الوقت إذا نبدلوا مناهج التكوين نتاعنا باش تكون ما عادش يكون تكوين نظري بركا يكون تكوين تشاركي، نعملوا حاجات كما الالترنونس اللي تتعمل في أوروبا وغيرها باش
1: بين المؤسسة والتكوين. نعم
2: لانه يخرج واللي يخرج من مسار التكوين نتاعو سواء كان جامعي او مهني عنده اولا فكره على المهمه التقنيه اللي هو مكلف بها، وثاني شيء عنده فكره على العمل في القطاع الخاص. وهذا من طبيعته انه ساكسيلير لاكيزيسيون بعد وتطوير المؤسسات. وبالتالي فكره المبادره الفرديه المبادره الحره سواء كانت فرديه ولا جماعيه لابد من انه نلقاو صيغه لتوجيهها
1: اي نوجهها
2: القيمه المضافه العاليه.
1: اي هذا تقريبا اللي نبحث عليه اليوم، وبطبيعة مع التشجيع هذا يخلق تطوير مناخ الأعمال ويجذب أيضا الاستثمارات الخارجية والخاصة فيها.
2: شيء طبيعي أن نعم. إذا كان المستثمر الأجنبي يشوف اللي أنت المناخ العام نتاعك ولا أكثر ليونة على مستوى المعاملات الإدارية على مستوى قانون الصرف على مستوى سرعة الانتصاب للحساب الخاص.
1: نعم.
2: وشوف انه في نفس الوقت انت قاعد تعمل في برامج تكوين مهيكله
1: مباشرة
2: للمؤسسه. بالنسبه له هو ايجاد اليد العامله ولا امر مفروغ منه، لانه ثم سياسه الدوله توجه له اليد العامله مباشره لاحتياجاته، ثم مناخ استثمار يشجع. وبالتالي هو بطبيعته حتى كمؤسسه كبيره مؤسسه كبرى في العالم شو يبحث على الميزات التفاضليه التكميليه كما مثلا بعض الميزات الجبهيه او خلينا نقول بعض الميزات اللوجستيه، لانه احنا عندنا ميزات لوجستيه ثمينه جدا في تونس، لكن ماش قادرين نسوقوها بشكل فعال كما مثلا القدره على انتاج ما يسمى لي بوتيت سيري الكميات الصغرى.
1: نعم
2: والا القرب من الموارد الكبرى
1: كبرى
2: هذه اذا كان نجم نسوقوها في اطار مناخ استثماري عام جذاب.
1: نعم
2: نجم نجيبوا الاستثمار خصوصا الاستثمارات الاجنبيه الكبرى ذات التاثير العالي في خلق القيمه المضافه.
1: اي وفي نفس الوقت كما ذكرت خلق فرص العمل، وهذا اللي يلزم يكون بين القيمه المضافه وايضا خلق فرص عمل. ونعرف كما ذكرت سيهاب انه فرصه عمل يحب لها الكثير بطبيعه من الموارد. لو نلخص معك سيهاب فيما تبقى من الوقت اليوم باش نتحدثوا والا نحسنوا من قدراتنا الاقتصاديه ونتجاوز بعض الهنات او العجز الموجود، بعض النقاط الخطوط العريضه اللي يلزم اساسا نخدموا عليها.
2: هي في تقديري انا في زوج اولويات رئيسيه مستعجله.
1: نعم.
2: اولا مكافحه التضخم باش نعاودوا ندفعوا عجله الاستهلاك الداخلي لانه هذيك المحرك الاساسي للنمو تاعنا.
1: نعم.
2: وثانيا تطوير مناخ الاستثمار، وخصوصا فما زوج معوقات اساسيه. اولا هو المعوق الاداري وهنا رقمنا راهي ما عادش حل، رقمنا راهي ولات ما عادش خيار، راهي ولات الزاميه.
1: نعم
2: بمعنى خاطر راكورسي للباركور وقانون الصرف مجله
1: الصرف
2: اكبر اليوم اكبر معناها فراع للاستثمار، ورغم ذلك الاستثمار ما نجمش نخلقو صرف. وبالتالي هذوما زوز اولويات، مكافحه التضخم وتطوير مناخ الاستثمار.
1: هذوما زوز نقاط مهميا تقريبا، ومجالة الصرف بطبيعة يلزم نخدم عليهم بطبيعة في قادم الأيام. نعرف مع العودة البرلينية يمكن طرح الموضوع هذا. يعطيك الصحة سي إيهاب على كل ما تفضلت به. شكرا ليك، كل الشكر. هذا حابين قراءة معك في النقاط اللي طرحناها اليوم، خاصة محركات النمو في تونس، وأيضا كيفاش نجم اليوم نخلق وإلا نوجه الدعم نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية قادرة على خلق فرص عمل مستدامة، وكذلك تطوير مناخ الأعمال، ونتحدث على جلب الاستثمارات الخارجية وكذلك الخاصة، وأساسا نتحدث اليوم على نمو مستدام. هكا وصلنا لختام اللقاء معكم اليوم في الشأن العام. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي دائما عبر موجات إذاعة الكاف. إلى اللقاء.
0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف من الاثنين للأحد
3: بين ثنايا الذاكرة في سهرة الاثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
3: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصطفى وخطوات تتحدى من اقتراح ليلى سميدة.
3: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
3: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب من هروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
3: بكل الألوان.
0: بكل الألوان. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف من الاثنين للأحد
3: بين ثنايا الذاكرة في سهرة الاثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
3: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصطفى.
3: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
3: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب من هروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
3: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
4: التاكسي الصفراء ماهيش مجرد حديد وعداد، هي شريان من شرايين المدينة، هي مسرح متحرك وحكايات تتبنى على أربع عجل. ركبت مرة في التاكسي وخليت حاجة غالية عليك ورجعت لك؟ بين التاكسي الصفراء والتطبيق الذكية شنو اللي تغير؟ عن التاكسي الصفراء صندوق المدينة، شاركونا حكاياتكم في برنامج وجهة نظر، الموعد نهار الجمعة من ماضي 3 للخمسة متاع العشية على الرقم 78 227 700. الإمضاء صندوق مسعاوي.

0: إشهار.
1: شق ثنايا الكريب، قعفور وبهرادة المزيانة، في مكثر تحت قوسة رجان ملقانة، أرض القمح والسبولات، برقو جبل السرج، كسرة والشلالات، عين الذهب كنز مليان بالأسرار، نعشق على سليانة في المنار.
0: إشهار
2: تمام الواحدة.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف،
2: موعد نشرة الأخبار. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم. في عناوين النشرة: انعقاد جلسة عمل لمتابعة سير المشاريع الصحية بمعتمدية الدهماني من ولاية الكفة. بولاية بجة، المجلس المحلي بتستور يعين سير عدد من المشاريع التنموية يطلع على مشاغل المتساكنين. بولاية جندوبة، متابعة الإشكاليات التربوية بعدد من المناطق الريفية وتزويد المؤسسات التربوية بالتجهيزات اللازمة. تابعت جلسة عمل انعقدت بمقر الإدارة الجهوية للصحة بالكاف سير المشاريع الصحية معتمدية الدهماني، ومن بينها مركز تصفية الدم الذي ينتظر أن يدخل حيز الاستغلال خلال السداسية الأولى من السنة القادمة. كما تناولت الجلسة تحضير انطلاق استغلال الوحدة المتنقلة للإسعاف والإنعاش الطبي خلال الثلاثية الأولى من سنة 27 و2000. المدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور مصطفى الهواني:
4: الدائرة الصحية في الدهماني طبعاً مشاريع مهمة جداً في طور الإنجاز. أن مركز تصفية الدم اللي هو في اللمسات الأخيرة من الانتهاء، إن شاء الله مش يتم التجهيز نتاعه بحوالي 177,000 دينار، اللي هي التجهيزات على مستوى جهوي، وعندنا كذلك 704,000 دينار على مستوى مركزي، اللي هما 10,000 تصفية دم إن شاء الله باش يدخل حيز الاستغلال في السداسية الأولى في 2027 بحول الله، وهذا يندرج في نطاق تقريب الخدمات وكذلك المرضى نتاعنا سواء من الدهماني أو من الكسور أو من الجريسة أو من السرس اللي مش يتمتعوا بخدماتنا على مستوى المستشفى المحلي في الدهماني. كذلك عندنا المشروع الآخر والمهم جدا المشاعة الإضافة ويكمل الخدمات نتاعنا، هو الوحدة المتنقلة للإسعاف والإنعاش الطبي اللي إن شاء الله تدخل حيز الاستغلال في الثلاثية الأولى بتاع 2027. الآن بدينا منع في التجهيزات، بدينا في تركيب كل المستلزمات منها، وهذا ماشي كذلك يدفع بالقطاع الصحي إلى إضفاء صبغة منها أكثر جودة وأكثر قرب من المواطن.
2: تنطلق مدرسة علوم التمريض بمدينة بجة بداية من اليوم حتى آخر أكتوبر المقبل في إجراء الفحوصات الطبية للحجيج من ولاية الكاف وبجة وجندوبة وبنزرت. ريبورتاج نجي الخلولي.
5: انطلقت أولى عيادات الفحوصات الطبية للمترشحين لموسم الحج القادم في خطوة للتثبت من جاهزيتهم الصحية، حيث التقينا عددا منهم للحديث عن سير العملية وانطباعاتهم.
6: تعبنا باش لقينا البلاصة، نورمال ما يعرفوا به الموقع اللي احنا جايين ليه، وصلنا الحمد لله ولاباس والأجواء طيب،
7: ظروف متيسرة، ما لقينا الصعوبات، الأعداد مش كبير برشا، جبنا دوسيه هنا إجراءات ربي يسهل جميع ربي.
5: وعن عملية إجراء الفحوصات الطبية لفائدة المترشحين أداء فريضة الحج يضيف المدير الجهوي للصحة ببجة منير جبالي:
8: اليوم طلقت فعالية اليوم الأول للحجيج اللي سنة بتوسع من السيد وزير الصحة. بجة هي مركز إقليمي للفحوصات الطبية للحجيج لكل من كاف، جندوبة، بجة وبنزر. اليوم كان متميز، الأطباء الكل حضروا، الممرضين الكل حضروا. هي باش تنطلق بالمعتمديات مش بالولاية ككل، كل معتمدية عندها نهار 5 أيام في الأسبوع. اليوم مثلا جاونا الحجاج متاع تبرقة، غدوة أبو سالم، الأسبوع القادم باش نبداو من مجهز 2000 حاج إن شاء الله كلهم باش يتعديوا لهنا. الحاج يجي يتعدى الطاقم شبه طبي، يقيسوا له الدم والسكر الميزان كل شيء معناه، ويتعدى يشوف الطبيب. كل يوم فما 4 عيادات طبية.
5: إذا وقد حدد يوم 31 من أكتوبر القادم كآخر أجل إجراء الفحوصات الطبية لفائدة كافة المترشحين المعنيين بموسم الحج القادم.
2: استعرض المجلس المحلي خلال جلسة عقدها أمس واقع المشاريع التنموية بالجهة بعد زيارات ميدانية لمعاينة سير إنجاز عدد منها وللاطلاع على مشاغل متساكنية المنطقة، وفق ما يضيف عضو المجلس مجدي مرعي.
9: صارت زيارة البارحة إلى عمة واد الزرق قرب من المواطنين ورفع رما تشغل المنطقة، كانت زيارة رما تمثل في ثلاثة رمجال بالتنسيق مع ثلاثة مجالس اللي هو مجلس محلي مجلس جهوي ومجلس وطني. كانت تمثلت الزيارة في متابعة مشروع الحديقة الرياضية اللي هي على وشك الانتهاء. ثانيا كانت دار الثقافة بواد الزرقاء اللي هي قايلة للسقوط منذ 2019. ثالثا المستوصف الوسيط صنف 4 كانت زيارة له واللي هي زيارة من أبرز الزيارات اللي هو اقتراحه مركز استمرار ليلي للحد من الزرقاء بما أنه يخدم رمز 7 الماضي ساعة فقط. والأهم أنه اقتراح أحداث بلدية مستقلة بواد الزرقاء، هذا المطلب الأساسي اللي تمثلت فيه الزيارة بما أنه بلدية رو تستور ما عادش تنجم تغطي حاجيات العمادة. زاد اتطرقنا إلى البنية التحتية بعد انتهاء مشروع التطهير تتمثل في تدخل كالة التجديد والتهذيب العمرة الكياس سواء في الصيف الغبار وفي الشتاء طبعا.
2: أدت لجنة من المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة زيارة ميدانية إلى عدد من المناطق الريفية بالجهة لمعالجة عدد من الإشكاليات ومتابعة تزويد المؤسسات التربوية بالتجهيزات اللازمة. رفقة العبيتي.
10: في إطار مواصلة الزيارات الميدانية للأوضاع العامة بالمؤسسات التربوية بولاية جندوبة، قامت لجنة متكونة من عدة أطراف من بينها ممثلي المرحلة الابتدائية والإعدادية والتعليم الثانوي والبناءات والتجهيز وديوان الخدمة المدرسية ومركز الصيانة بإشراف المندوب الجهوي للتربية بجندوبة بسلسلة من الزيارات إلى عدد من المدارس والمعاهد لمتابعة سير الدروس ومتابعة الإشكاليات والمشاريع المتواصلة ووضعية البنية التحتية والتجهيزات. أيضا شملت الزيارات المبيتات والمطاعم المدرسية ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للتلاميذ المقيمين خصوصا الأكل المدرسية وتأمين التزود. ومن بين هذه المؤسسات على مستوى معتمدية تبرقة المدرسة الابتدائية شارع بورقيبة، إعدادية 18 جانفي، إعدادية المرجان ومعهد 2 مارس بحضور مديري المؤسسات والمتفقدين والأولياء. وقد تم خلال هذه الزيارات توفير بعض التجهيزات الضرورية لهذه المؤسسات. من ناحيته أكد المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوز الرحالي على ضرورة مواصلة العمل على نظافة المؤسسات التربوية على أن تستكمل أشغال الصيانة بالمبيت المدرسي بإعدادية المرجان في أجل لا يتجاوز الأسبوع المقبل. أما بخصوص المدرسة الإعدادية عين الصبح بتبرقة فقد تمت متابعة وسائل العمل والدراسة والتأكيد على التنظيم الجيد لإقامة التلاميذ وإعاشتهم وحسن التحكم في عملية التزود بمختلف المواد الغذائية. هذا وتتواصل الزيارات بشكل يومي لتفادي الإشكاليات من أجل تحسين جودة الحياة المدرسية.
2: طالب عدد من المعطلين عن العمل من أصحاب الشهادة العليا بولاية الكاف الإسراع في تفعيل القانون عدد 18 لسنة 25 و 2000 المتعلق بانتداب من طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات.
11: قانون عدد 18 المؤرخ بتاريخ 22 ديسمبر لسنة 2025 المتعلق بإدماج أصحاب الشهادة العليا ممن طالت بطالتهم. عمليا لم يتم تطبيق هذا القانون الذي أقره السيد رئيس الجمهورية رائد الرسمي بتاريخ 22 ديسمبر 2025. لم يتم تفعيل القانون، تمت إحالته للسيد وزير التشغيل والتكوين المهني. تم الاجتماع في الأسبوع الفارط مع السيد وزير التشغيل والتكوين المهني إلا أنه إجابة سلبية. لم يتم التفاعل عمليا مع القانون واللي عمره توا 9
12: أين الناشط سيد الرئيس باش يقوم بالإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار والتسريع فيه وعدم المماطلة؟ نحن ناس عندنا 16 و17 و20 ثمانية ما أكثر بطالة، علاش في المماطلة هذه اللي صايرة في الموضوع؟ وقتاش باش يطبق القرار هذا وقتاش باش يتفعل؟ نحن ننتظر الآن في التفاتة من رئيس الجمهورية والرسالة هذه نوجهوها الرئيس الجمهورية الذي بيده القرار أنه يتم حل القانون 18.
2: أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس خلال لقائه بكل من رئيسة الحكومة وحافظ البنك المركزي على دور البنك في دعم الاقتصاد الوطني والسعي في إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق التوازنات المالية المنشودة، مشيرا إلى أن الواجب الوطني يقضي تحقيق العدالة باعتبارها المقدمة الطبيعية والأساسية لتحقيق الثروة وتوزيع ثمارها بصفة عادلة. وتطرق رئيس الجمهورية لدور البنوك العمومية على وجه الخصوص مبينا الهدف من أحداثها يتمثل في معاضدة مجهودات الدولة إلى جانب البنوك الأخرى التي يتعين عليها تيسير الحصول على القروض بشروط ميسرة والامتثال لمناشير البنك المركزي. ومن بين المسائل التي تم تناولها مسألة الغلاء المشط للأسعار، وفي هذا الإطار شدد رئيس الدولة على ضرورة ترشيد التوريد مع العمل على مكافحة الفساد. دعا وزير الفلاحة عزيم بالشيخ إلى تسريع الاستفادة من آليات التمويل المناخية الدولية وتطوير مشاريع واقعية وقابلة للإنجاز ومرتبطة بالحاجيات الفعلية للقطاعات الفلاحية والمائية والبحرية، وذلك خلال إشرافه أمس على جلسة عمل خصصت لبحث سبل تعزيز نفاذ هذه القطاعات إلى التمويلات المناخية. أكد الوزير أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والهيكل المعنية لتطوير مشاريع تستجيب للأولويات الوطنية وتستفيد بصفة فعلية من فرص التمويل المناخية المتاحة. نشرت وزارة التربية اليوم رزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية مرحلة ابتدائية لسنة دراسية 26/2027/2020، والتي تضبط أجل التقييم المستمر والاختبارات الكتابية وإصلاحها، إلى جانب أجل تنزيل الأعداد وتوزيع بطاقة الأعداد وعقد جلس الأقسام. ويشمل الثلاثي الأول تقييما مستمرا لتلاميذ المرحلة الابتدائية من السنة الأولى إلى السنة السادسة في الأنشطة الشفوية والتطبيقية، وذلك من الثاني للحادي والعشرين من شهر نوفمبر بالتزامن مع السير العادي للدروس. وتجرى الاختبارات التقييمية الكتابية في مختلف المواد والأنشطة المقررة بالبرامج الرسمية من 23 نوفمبر إلى 5 ديسمبر لسنة 26/2020 مع السير العادي للدروس. في أخبار العالم، استشهد فلسطيني اليوم وأصيب آخر بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة، كما أصيب فلسطيني برصاص دبابات الاحتلال في مخيم البوريج وسط قطاع غزة. ويرتفع بذلك عدد من الشهداء من استشهدوا من الفلسطينيين منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم إلى 7 شهداء، من بينهم سيدات وأطفال. وعدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة. إلى هنا إلى ختام نشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: انعقاد جلسة عمل لمتابعة سير المشاريع الصحية معتمدية الدهماني من ولاية الكف. بولاية بجة المجلس المحلي بتستر يعين سير عدد المشاريع التنموية ويطلع على مشاغل المتسكنين. بولاية جندوبة متابعة الإشكاليات التربوية بعدد من المناطق الريفية وتزويد المؤسسات التربوية بالتجهيزات اللازمة. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا بكم الناس كل في أخبار الرياضة. ثاني موعدنا لهذا اليوم نبدأها بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، يلعب اليوم أولى مقابلته في تصفيات بطولة أفريقيا 2027 في أوغندا تنزانيا وكذلك كينيا، لقاء يجمع بالمنتخب الأوغندي في الساعة 8 ليلا في ملعب المرحوم محمد العقربي برادس، ويدير اللقاء الحكم عبد العزيز بوه من موريتانيا. منتخبنا باش يلعب بالزي الأبيض ومنتخب أوغندا بالزي الأصفر، وأول مقابلة للمدرب الجديد معين الشعب بيني بعد خيبة المونديال الماضي. تشكيلة المنتخب اللي شهدت عودة بعض اللاعبين واستدعاء بعض اللاعبين الجدد باش تكون بنسبة كبيرة على النحو التالي: أيمن دحماني، يان فاليري، علي معلول، منتصر الطالبي، آدم عروس، عيسى العيدوني، فرجاني سيسي، إسماعيل الغربي، الياس العاشوري أو خليل عياري، سيباستيان تونكتي، وحازم المستوري أو لاعب النادي الإفريقي قديدة قد يكون أساسي في تشكيلة المنتخب. نذكر المجموعة الثامنة يتأهل منها منتخب أوغندا باعتباره منتخب بلد منظم، ومنتخب آخر بين تونس وكذلك ليبيا ومنتخب بوتسوانا. ليبيا وبوتسوانا يلعبوا اليوم في الخمسة متاع العشية في ليبيا عن نفس هذه المجموعة. برنامج مباراة اليوم عن المجموعة السابعة الساعتين ناميبيا مع الكونغو وثمانية الكاميرون مع جزر القمر، عن المجموعة السادسة الخامسة مساء موريتانيا مع جمهورية أفريقيا الوسطى، وعن المجموعة الخامسة الكونغو الديمقراطية مع غينيا الاستوائية في الخامسة، وأيضا لقاء بين سيراليون وزيمبابوي في الثامنة ليلة، أيضا لقاء عن المجموعة الثالثة يتلعب في 8 متاع الليل بين كوت ديفوار وغانا. اليوم منتخب أقل من 20 عام في دورة اتحاد شمال أفريقيا لمؤهلة لبطولة أفريقيا للأمم يلعب أولى مقابلته في الإسماعيلية في مصر، ماضي ساعتين ونص ضد المنتخب الجزائري، لقاء يديره الحكم عبد الباسط أشوب من ليبيا. منتخب أقل من 23 عام ليواصل استعداداته للقاء منتخب بنين في تصفيات بطولة أفريقيا ذهبا وإيابا. الجديد هو المهاجم إبراهيم السويسي اللي انتقل في الجولة الماضي من الاتحاد المنستيري إلى نادي مسيمير في الدرجة الثانية القطرية. اللاعب هذايا يرفض دعوة المدرب الوطني استعدادا لزوز مقابلات، وعنده عقد مع فريق مسيمير القطري لمدة 5 سنوات. لاعب آخر يرفض المنتخب وهو محترف في قطر بعد يوسف سنانة لاعب الشمال والمعار إلى سيلية وسنانة إلى فريق العربي، كان رفض سابقا دعوة المنتخب في كأس العرب 2025. الأولمبي البيجي وصل تحضيراته لعودة نشاط البطولة ويلعب لقاء ودي يوم السبت في ملعب الكميتي ببيجا الساعتين ونص مع جارو الأمل الرياضي ببوعوين. أولمبيك الكيف البارح جلسة العامة التقييمية الموسم الرياضي 2026-2027 واللي احتضنها مقر النادي، أجواء متميزة بحضور أعضاء الهيئة المديرة ومسؤولين جهويين وكذلك عديد الأحباء. تم خلال الجلسة عرض التقريرين المالي والأدبي والمصادقة عليهما وحديث عن مسيرة النادي الموسم الماضي وكذلك اللي توجه بالصعود المستحق للرابطة الثانية، وتم التطرق للسبل الكفيلة بإنجاح الموسم الجديد في الرابطة الثانية. بالمناسبة البارح أو اليوم الجلسة الأمنية المتأمة في مقر ولايه الكيف الخاصه بالحضور الجماهيري في لقاء اولمبيك الكيف واتحاد قصور السيف، تم منح 1000 تذكره لجماهير اولمبيك الكيف، هي 800 تذكره و200 من المشتركين، يعني 1000 متفرج قد يكون موجود في ملعب الكيف يوم الاحد في الساعه 3 بعد الزوال في لقاء اولمبيك الكيف واتحاد قصور السيف الجوله الاولى من بطوله الرابطه الثانيه لكره القدم. في نفس اليوم ماضي 3 الشبيبه القيروانيه تستضيف في ملعب العويني بالقيروان جندوبة الرياضية. قدماء لاعبي أولمبيك كيف يواجه اليوم ماضي ساعتين نادي غردية الجزائري في لقاء ودي يحتضن ماضي ساعتين ملعب الكيف طريق بوليفا. الترجي الرياضي التونسي يلعب يوم السبت في مركز الترابصات الدولي بعين درهم لقاء ودي مع أولمبي زاوية الليبي، وانتظر اليوم التحاق المدرب الجديد الإسباني بابلو فرانكو بتدريبات الترجي في عين درهم. الترجي الرياضي الجرجيسي شكر الخطوي هو المدرب الجديد خلفا لمنصف مشارك، وفي أمل حمسوسة فريد شوشان يعوض يوسف المهبي في تدريب الفريق. كرة الطائرة، وغدا لقاء الدور النهائي لبطولة أفريقيا للأمم في قصر الرياضة بن لمنزة بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الكاميروني، لقاء في 6 متاع العشية. منتخبنا كان فاز على المغرب 3-1 في نصف نهائي أول، والكاميرون كان فاز على الجزائر 3-1.
المنتخب الوطني التونسي صغريات في كرة اليد يتعرف اليوم على منافسيه في بطولة العالم في نسختها الأولى في المغرب. اليوم منتخبنا أقل 16 عام صغريات موجود في المستوى الرابع في القرعة مع منتخبات روسيا، كازاخستان وبيلاروسيا. المستوى الأول فيه ألمانيا، الصين، الأرجنتين والمجر. المستوى الثاني فيه مصر، المغرب، أوزبكستان والباراغواي. والمستوى الثالث غينيا، سويسرا، أمريكا والمكسيك. كأس الخليج 2026 في السعودية اليوم، اليوم الثاني، المقابلتين باش يكونوا على النحو التالي: الأربعة الإمارات، اليمن، والسبعة قطر، البحرين. اليوم البارح كان العراق فاز على عمان في المجموعة الأولى واحد أو تعادل 1-1، والسعودية فازت على الكويت 1-0. دوري الأمم الأوروبية، المسار الأول، الجولة الأولى اليوم في 8:15، لقاء قمة بين هولندا بمدربها الجديد الإسباني تشافي هيرنانديز وألمانيا بمدربها الجديد يورغن كلوب. النرويج تلعب ضد الدنمارك، صربيا اليونان، والبرتغال مع بلاد الغال. فيما يخص البرتغال بلاد الغال، لعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي قال انه فكر في اعتزال اللعب دوليا بعد كاس العالم 2026 قبل ما يقرر تمديد مسيرته مع المنتخب البرتغالي، وهو موجود في قائمة المنتخب اليوم في لقائه ضد المنتخب، منتخب بلاد الغال في سن 42 سنة تقريبا، لانه في فيفري باش يكون عمره 42 عام اللاعب كريستيانو رونالدو باش يلعب اليوم مقابلته عدد 234 بألوان منتخب البرتغال ضد منتخب بلاد الغال. هذه أخبارنا على موجة إذاعة الكيف، نلتقي إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة. إلى اللقاء.

مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم أحسين المحنوش ودليل المفتاحي، طيب الوسلاتي ولطيف القفصي، فتحي ميلاد وسلمى الحفصي، محمد توفيق الخلفاوي وليلى الهداجي، ناصر العكرمي وإسمهان الفرجاني، عماد الوسلاتي ورجال مبروكي، فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق، جهاد اليحيوي ويوسف النهدي، علي بن سالم، منصف بالعربية والعروس الزبيدي في مسلسل ظل الزعتر.

الهندسة الصوتية حسام قدرية، توظيب الإنتاج دريس الشريف، ساعد في الإخراج لطفي العكرمي، الموسيقى التصويرية والفواصل محمد علام.

0: يزي بالعناد وفهمني يا الهادي، خوك المنوبي يقصد الخير. قولي شنو الفرق بين عيالك وعياله؟ خلي نسويني طيب ونيبهو، المهم ما يحشموا ناش قدام الضيفان.
1: يا سيدي روعيب، المفروض أني نقوم بالواجب، أني اللي ديما موجود في الدوار، ما ليوم اللي يبدأ المنوبي مسافر كيف ندير وقتها؟ لحد يمرك خيط في إبرة ولا كيف؟
2: هي عجبك شي طوى يا سيدي، ولينا زي الذر الصغار، المرأة وعيالها مازالوا ما شربوش عرقهم وحنين تعاركوا في برمة تشكون الطيب.
1: الهدرة مهيش هدرة برمة وكسكاس يا المنوبي.
0: يا ناري يا ناري على رجال ظل الزعتر يا ناري، وليتوا تتعاركوا زي السرديق قدامي هكا يديروا وانا مزلت حي. ما كيف يجرالكم يوم اللي تحطوا علي قفيز تراب؟ كيف الهادي كيف الهادي يا ناري يا ناري.

0: يرضيك هكا يا مختار. هاني سلخت العلوش الأول والثاني، وكان تبغي نذبح لك نمل كله نسلخ. ونوعدك نوعدك الزريبة نخليها لك فارغة.
1: نعرفك كذيب، مثلك كان في الخراب.
2: أي خوف رواحك، انسوين رهم قاعدين يستن.
0: المختار خوك الليلة شريها لي، أما يعمل الله.
1: تتحلث يا حسونة، بلك مشيت مرتين ولا ثلاثة للجريد تحسب راح كل ترجل.
2: يزي يا مختار يزي.
0: خليه يا صيرة، خليه يفرغ قلبه.
2: أي صلوا عني بي، أراك مذريت عم. هالحين ما هو وقت خصام، خلوني نمشي نجيب لكم عون تحطوا فيه الحم.
1: ما تمشيش يا صيرة يا أخي، كل شيء تعمل أنت. ما كانوا يحسبوك سارة عندهم.
0: منهم اللي يحسبوه سارة؟

0: هي مختار الله يبارك. هل اكتفي هز وهل اكتفي حط، اني نمشي نجيب المعون. ما على عيون الزيت تتعدى الفاتورة. شنو قصدك؟
1: سايب ولد عمك مختار، سايبه ما كانش والله إلا ما نمشي هالحين نخبر جدي.
0: باهي يا سين مختار باهي، حطها ما بين عينك وحاجبك.
2: محسو خوفتني برشا.
1: يزها مختار.

0: ماشي على روحك حسونة، امشي هز المعين وامشي.
1: حتى انت يا منتهى تبغي تاخذي فيها حصة؟
0: يا حسونة ماني حلفت لك، قلت لك والله والله ما ندري عليه واش بيه. المختار ولد عمك ما تعرفه، كاش توربط انت كتلقاه متغشش، ابعد عليه خير.
1: حدني على خاطرك نسكت ونعدي.
0: هذا حديث غايب شطرة. هيا اقصد شورك اقصد شورك حسونة.
1: نبغي نطلب منك حاجة يا بنت عمي.
0: وشني؟ كانها في مقدوري تو نعملها.
1: نبغي غدوة تلبسي الزنار.
0: غدوة؟ ليش؟ أخي ثم عرس في الدوار وأنا ما ندريش.
1: ليه ليه ليه، الدوار لازم يمشوا يسلموا على الشامخة وعيالها.
0: أنا شامخة؟
1: تي المرأة البرانية.
0: اسمها الشامخة؟
1: وعندها زوز بنويد، الكبيرة اسمها تبر والصغيرة يقولوا لها فضة، وخوهم اسمها المانع.
0: هبابابا مزعمكم الرجالة في ساعة في ساعة عرفت لهم يسميهم حسونة.
1: نصير أخوك هو اللي قال لي، أني ما ندري على شيء. المهم يا منتهى نبغيك تحط الزنار على رأسك، متفاهمين ولا لا؟ لا متفاهمين متفاهمين.
0: باه زي ما تريد حسون، غدوة الزنار نلبسه.
2: حسونة حسونة،
0: هذا نصير أخوي استبطاط برا. حسونة دي برا
1: حييت، مسمح وجهك على ضوء الكاميرا يعطيك عزيز.
0: شو يا حسونة دي برا راك باش تفضحنا.
2: حسونة دي وينك؟ فاش غاقة
1: دي؟ هاني جاي هاني جاي.

0: اسمعني مليح المنوبي.
1: أهلا.
0: خوك الحاج الهادي مازال واخذ في خاطره، نبغيك توسع بالك معاه. الهادي من يوم اللي فاق بيك تدرج عليه في المكحلة الجديدة ما عاد عنده فيك ثقة. وسع بالك يسلم ولدي، وردوا بالك ما تضحكوا عليك من الدوار، الناس راهم يموتوا كان عشماتة. النهار اللي تتعارك انت وخوك اهل ظل الزعتر يديروكم ضحكة.
2: انا ما عندي ما عملت لها سيدي، الهادي خويا انا غير مني وما ريتلاش علاش
3: يا خالد تهامي.
0: هذا ظهر لي حمدان.
2: صحيح،
0: اسمع بالضيفان شي يجري.
2: خش حمدان خش.
4: مسيكم بالخير.
2: مسيك مسيك.
0: اي مسيك ويهنيك.
4: اشري حوالك يا خال؟
5: شبعتي فيك النهارات، هاس صحتك نفس.
0: الحمد لله يا حمدان، نحمدوه ونشكروه.
4: ملا وين هم ضيفانكم يا منوبي؟
2: حتى هني قلت سي حمدان ميجيهش الليلة، النوم كان ميحدد الخبر.
4: الواجب واجب يا منوبي.
0: اطمان يا حمدان، احني نعملوا الواجب وزيادة. الضيفان يتعشوا في بيت الضيافة، وان شاء الله يا ربي جرتهم كان مطر.
4: ان شاء الله يا خال ان شاء الله. اول حاج الهادي مسيك بالخير يا حاج.
6: أهلا بوجه اللي سي حمدان.
0: خبرني الهادي، ضيفانك مرتاحين ما هم؟
6: المرأة تبغي تتحدث معاك يا سيدي، نقول لها زوزي
0: الحين؟ اش عجلها؟
6: هي هكا تبغي.
0: ربي سمعنا علم الخير، قولها تفضلي مرحبا، حتى نبغي نعرف شين هي قصتها. تكلمي بنيتي، أنا نسمع فيك.
7: يا خال قبل ما نتكلم عندي شرط.
0: إيه؟ شروطك الكل مجابة، ما دام قصدتي ظل الزعتر ما تلقي كان الصناديد. قولي واش تبغي يا شامخة.
7: نبغي نتحدث أني وياك راس راس يا خال.
2: كيف؟ إحنا رانا ولاده وسي حمدان واحد من الدوار. تكلمي عليك من الله تكلمي.
6: المرأة عندها الحق. هاني خارج، مرحبا بيك وبعيالك يا شابخة.
2: والله عارفك عارفك يا هادي، ما خرجت كانش مات وعكس فياني.
6: ايش تقول يا منوبي؟
2: حتى
6: ما سمعتكش.
2: لا ما قلت شيء ما قلت شيء، حتى هاني طالع.
4: كان مطرش منع يا خال. يا خال تهمي، أنا مضبية نقعد معكم. ويكون في علمك يا أختي شامخة، أنا اسمي حمدان، وكان كتب ربي باش نولي شيخ على الدوار. صحيح ولا أنا غلط يا خال؟
0: كي تولي شيخ على الدوار أعمل اللي بالك فيه. أما هالحين المرأة ضيفة عندي. اسمعني يا حمدان وليدي، خليني أني وياها راس راس. خلي
4: يا خال
0: يا

يعطي هذه المرة مسمحها يا حمدان. ميتي ميتي ميتي كأنها لا تعبت أجاب الدر. لكن علاش ما حبتش تتكلم قدامنا؟ شنو اللي في قلبها ما تحبناش نعرفوه؟ زعملوا كان نرجع الحين ونوقف ورا بيت التهامي ونسمع القصة. الدنيا ظلام ولا حد يشوفني. لا لا يا حمدان، ورد بالك تعمل هالعملة، كون رزين، ما تخفش. اشكون يدري واشكون يدري وكان يفيقوا بيك ولاد التهامي يفضحوك. اه يا عمير، اه لو كان جيت هني وكان عمير هني راني بعثته في بلاستي. تو زايد خلي الامر يستراح. الخبر كان الليله بالفلوس، وغدوه يظهر عليه النهار يولي بلاش. اه حليلي حليلي حليلي، يعطيها عزيها الشامخة مسمحة. عمري ولا ريت كيفها. عمهوش سلسة طويلة حواجبها على ذو الجازة تقول زوزة هلة، لسانها مطوحة وشعرها يمينتي يمينتي شعرها يا حمدان تقول لقشة من الليل طايح على كتفها. يا لندراش حدفها على الدوار يا حمدان. اش

0: عسونا عسونا.
1: خير هالصيرة؟ تعال خش خش.
0: لا لا ما عنديش فضاء. قال لك جدي تعال انت وسيدك وفي شارك اتعدى اللي سيبك حمدان حتى هو قول لي يجي.
1: خير وش فهمك؟
0: جدي يبغي وصينا. قال لي نادولي رجال الدوار هيا برا ساقد روحك الملقى في بيت جدي.
1: خوفتني يا نصيرة ما تقول لي جدي مريض.
0: لا لا تمان ما هوش مريض. هيا بركة توا غادي تعرف كل شيء.
1: تعرف كيف؟ تعال نتعدى بشي حمدان وتو نجي وراك برا برا برا.

كنتم مع مسلسل ظل الزعتر، بطولة محسين المحنوش ودليل المفتاحي، طيب الوسلاتي ولطيف القفسي، فتحي ميلاد وسلمى الحفسي، محمد توفيق الخلفاوي وليلى الهداجي، ناصر العكرمي وإسمهان الفرجاني، عماد الوسلاتي ورجال مبروكي، فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق، جهاد اليحياوي ويوسف النهدي، علي بن سالم، منصف بالعربية والعروسي الزبيدي.

واخلت من هو

0: راديو الكيف. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: التاكسي الصفراء ماهيش مجرد حديد وعداد، هي شريان من شرايين المدينة، هي مسرح متحرك وحكايات تتبنى على أربع عجل. ركبت مرة في التاكسي وخليت حاجة غالية عليك ورجعت لك؟ بين التاكسي الصفراء والتطبيق الذكية شنو اللي تغير؟ عن التاكسي الصفراء صندوق المدينة. شاركونا حكاياتكم في برنامج وجهة نظر، الموعد نهار الجمعة من ماضي 3 للخمسة متاع العشية على الرقم 78 227 700. الإمضاء صندس مسعاوي.
2: تمام. الثانية،
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: السلام عليكم. تم بولاية الكاف تدشين محطة تحويل كهربائية بكلفة تجاوزت 20 مليون دينار، والتي تهدف إلى تأمين استمرارية التزويد بالتيار الكهربائي والحد من انقطاعاته على الولاية. انعقدت جلسة عمل بمقر الإدارة الجهوية للصحة بالكاف لتقييم نشاط دائرة صحية بالدهماني ومتابعة المشاريع الصحية، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل للتحضير لاستكمال مركز تصفية الدم والإعداد الجيد على أن يتم العمل على دخول حيز التنفيذ خلال السداسية الأولى من العام القادم. تختتم اليوم بمدينة تستور الأيام التحسيسية حول أهمية التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية بمشاركة منتجين ونساء عاملات في القطاع، بهدف مناقشة حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل، والتي تندرج في إطار مشروع هيكلة الخدمات الاقتصادية والبيئية للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي. حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس من تدهور أوضاع مئات الألاف من النازحين في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرا إلى أن أكثر من 60% من خيام النازحين مهترئة وبحاجة إلى استبدال فوري. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

أهلا وسهلا بكم، حديثكم كبير كما تعودنا من الأسبوع الفار. حديثكم كبير، هذا هو التوقيت متاعو الخريفي الشتوي، كل نهار خميس، خمسة وخميس، حاضر محمد غيب ليس. باختصار من ماضي ساعتين لماضي ثلاثة، اليوم في حديثكم الكبير مش نحكو على أبائنا أمهاتنا المسنين والهاتف الذكي. يا سيدي كل في علاقة مربوطة بالتكنولوجيا، كيفاش تعاملوا مع التكنولوجيا دي؟ نعرف الحاجة الباهية تعجبني برشا، سواء مع في أكثر من مناسبة يقول لك كلمت ولدي من برا وشفته وتفرجت فيه وحكيت معاه وكذا، بخسر وسائل بسيطة ومتاحة اليوم وملقات، يعني ما فيش مشكل في الحكاية هذه. ولكن في كل الحالات ثم جزء كبير من أبائنا من أمهاتنا المسنين هو وسيلة اتصال في نهاية الأمر، ولكن وسيلة الاتصال تجاوزت الصوتي إلى ما هو مرئي. يا سيدي نجم نشوفك وتحكي معايا ونحكي معاك، حسيل مش لازم يقولك ولدي عندي 50 مريتوش، لا يتوى كل دقيقة التين تشوفه ويشوفك وبالتالي وفات الحكاية. نعرف باش تقول لي فارق بين نحمله وبين يدي وكالحكايات هذيك، صحيح، ولكن في كل الحالات وسائل الاتصال الحديثة هذه سهلت برشا برشا من أبناء المسنين تأقلموا، وإن كان وقت الحاجة ما يهمش، حتى يجيب شكون من الصغار ولدي ولد ولدي هو اللي يطلب لي هو الكذا، في كل الحالات بالنسبة ليه يقول لك سبحان ربي ما شاء الله حاجة تعمل كيف. ولكن البعض بقى محافظ، ولكن يقول لك حتى في التليفون نتاعو محافظ على التليفون البسيط، يهز نسمع صوت نرجع صوت وكهو. باختصار اليوم الموضوع نتاعنا باش ما نعقدوهاش، كيفاش يتعاملوا ابائنا وامهاتنا المسنين مع وسائل الاتصال الحديثه، مع الهاتف الذكي، مع غيره، الهاتف التليفون، تليفون بورتابل، ايه بورتابل باختصار، اللي عنده شاشة كبيرة وغيره حسيله، كله لمحالة ذكي في كل حالات، التطبيقات اللي فيه تسهل برشا. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم. أحسن ما نبدو نذكر بربي اليوم بعد ناخذ مكالماتكم أكيد تطلبونا، مرحبا بكم. اليوم باش نسهلوها به، ما نش باش نطولوا، ما نش خلوا البعض من أبائنا وأمهاتنا المسنين يستنوا، نقسموا الوقت 3-4 دقائق على أقصى تقدير، لخصوا فيها حديثنا ونحاولوا نقول لازم في اللازم. مرحبا بكم، مرحبا بمكالماتكم، مرحبا بإهداءاتكم. هات نمشوا باقة غنائية هذه خاصة كل يسمعوا فينا، ثم لنعود درجين.

عينك أيوة انت وينك شاكلني دم ولا راسي أيوة اللي خاتك عينك أيوة انت وينك ضايق عليك الفجر أيوة انت وينك هاي وانت وينك شاكلني دم ولا راسي هاي واللي خلاتك عينك هاي وتحبيني جيت معانا وعملت معاك الخير هاي وتحبيني يا

قلبي جدوني انا حلم البارود، هاي وحجر الشربوني يا

اهلا وسهلا بكم، نذكر تحقوا بينا في الاستماع. هذا حديثكم كبير في سواء مع المنظر الجباب اللي توينك ولا مر فريقك ما تقتاش الغنية اللي عرفناها مع الشاهد الابيض وغيره. في كل الحالات هالتساؤلات هذه تتحل بكبسة زر صغيرة ابليكاسيون صغيرة. علاش انت وينك وتبقى تسأل وتحصل يطلب تاوي تشوف وتحكي معه المحالة هذه توا، اما قبل غير متاح، غير متاحة بالمرة، وبالتالي نبقوا نتحصروا ونبقوا نبكوا. والبعد البعد البعد البعد البعد هذا ثم البعض الأمانة في وقت سابق سوى خاصة العشاق والأباء والأمهات وقت اللي بعدوهم أولادهم، يعني يوصل لطف على الجميع، يعني يوصل يأثر عليهم بشكل كبير وكبير جدا وينجم يؤدي إلى ما لا تحسن عقبه. ولكن في كل الحالات نبدأ من مستوى شخصي أو نتعمم الحكاية، واللي نجم يطلبنا أكيد مرحبا يتفاعل معنا في الموضوع هذا. 1997-98 كان وسيلة التواصل هو التليفون القار، ما أكيد مش متاح، مش موجود في كل دار، خاصة نحكو على الريف بدرجة أولى، وبالتالي كلمة سر مش يطلبك بن عمك ولا غيره، هانو في العطار الفلاني مع الوقت الفلاني تبقى تستنيه مرة في الجمعة ولا بصاية ولا حتى الأمور هذه كانت وسائل اتصال شحيحة. مع الجواب العصر الذهبي أكيد يقول لك البسطاجي، وأكيد البسطاجي اللي يشوفه يفرح لأنه ينجم يكون جيني جواب، والجواب هذاك أكيد تفكرني حبيب وبالتالي خرجني من واحدة وخرجني من خير. ولكن اليوم الوسائل هذه ولت تقليدية جدا، أما أنا البسطاجي أنا تقاعد ما زال عنده خدمة أكيد وربعين، ولكن اليوم خاصة فيما يتعلق بالاتصال عندك قريبك حبيبك بعيد عليك سهل ياسر وسهل التواصل الحديثة، خاصة اليوم بالصوت والصورة تحكي معه تفعل معه تبقى معه حتى 3-4 سوايع ولو هو في آخر نقطة في الأرض وانت في آخر نقطة ما فيش مشكل، هذا متاح. لكن اليوم نحكو على أبائنا أمهاتنا المسنين، خاصة في علاقة بوسائل التواصل سواء الاجتماعي ولا الحديث، يعني كل تهزل نفس كلها تسهل البعد ذا في المسافة تطوي المكان والزمان. تلخص ما عادش لازم أكيد باش تتنقل باش تشوف كل شيء تنجم تشوف، والأكثر من هذا اللي الحكاية ذي بالذات يعني اليوم الوسائل التواصل الاجتماعي وسائل الاتصال الحديثة في كل الحالات سهلت الأمور برشا. البعض من أبائنا من أمهاتنا المسنين اللي خاصة اللي عندهم أولادهم بعد عليهم، هذه الحكاية هذه أكيد اليوم يعني خلت التواصل سهل وسهل جدا، وبالتالي سهلت الأمور بشكل كبير وكبير جدا. البعض يبقى في تعامله معها محدود جدا. اليوم نحكو على أبائنا أو أمهاتنا المسنين في علاقة بوسائل الحديثة التكنولوجيا سواء في الهاتف الذكي وغيره، نبدوها خاصة البعض أكيد يحتفظ بالتليفون بتاعه البسيط بكل ما فيه. ألو نسمع يسمعوني يسي، هذه هي من غير ما نعقدوها، هذا هو الموضوع متاعنا التفاعل متاعنا وخاصة في علاقة بأبائنا أمهاتنا المسنين. هذا هو حديثكم كبير، مرحبا بكم، تنجموا تطلبونا تفعلوا معنا مدايدة نعرف بالتغيير الوقت وغيره بعض سوى صديقنا الواعر ولا كل اللي سوى الغزواني ولا كل اللي عاد الرفاهية وبرشة من نعرف نسمي ساعات ننسى أكيد في علاقة بالتوقيت الجديد في حديثكم كبير. مرحبا بكم، مرحبا بمكالماتكم، الرقم تعرفوها أكيد على الرقم تاعنا 78-227-700، ومرحبا بكل مكالماتكم موصلين معكم. ثم برشا غنيات رائعة ترتقي لمستوى انتظاراتكم في هذه الرحلة من حديثكم كبير، أكيد كلمة مش مكالمة نواصلوا ورشين لنعاودها.

0: اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم. هذا حديثكم كبير، ناخذ اول المكالمات. عادل، اهلا وسهلا اخوي عادل، شنو احوالك؟
1: اهلا وسهلا سي واضح،
0: مرحبا بك خوي.
1: بيك عايشك اخوي.
0: الوالده لاباس، الامور لاباس؟
1: لاباس الحمد لله. نشتو كان على احوالكم انت
0: اخوي؟ ربي يبقي الستر الحمد لله.
1: بيك عايشك.
0: في بالي
1: منورين الاذاعة بوجودك
0: اخوي، منور بوجودك. في بالي لربس والبلايس هذيك الكل مطرت بالقديه في بالي. الحمد لله
1: خيرات ربي، صلي على النبي، دنيا خضرة
0: خرفت على بكري، هذا الاستثناء السنة والحمد لله.
1: ها يبيك عايش
0: اخويا، مرحبا. ايوا صريك،
1: ما تحصلناش الشارك.
0: مرحبا بك. اي
1: لا مقبط، ما تحصلتش شوي. أي. ما كتبتش.
0: اي
1: وبيك عايش
0: اخويا، مرحبا.
1: تحيه للعاملين معاك وكل فرد فرد
0: عايشك محمدين والفه وكل.
1: لا كان البرنامج بتاعك انت، انت اسلوبيه
0: ربي يسر.
1: برنامج
0: ربي يسر صديقي.
1: وبيك عايش.
0: ايوه سي عادل.
1: اخويا
0: اليوم هل الوسائل والتكنولوجيا الحديثه اليوم سهلت الامور برشا؟ ظهر لي
1: سهلت على الذكاء الاصطناعي في وقت تقريبا.
0: اي لا نحكي على بخلاف حتى الذكاء الاصطناعي البعيد، تو تنجم تشوف وتحكي معاه وكذا، خاصة ابائنا وامهات المسنين، الامور سهلت برشا على الحكاية هذيك.
1: اي رقم كبار على تو كل شيء، معناها تنجم تحكي معاه وتسمع في التليفون على تفرج فيه قدامك، معناها يعتبر بخيك.
0: اي خاصة اللي عندها ولدها بعيد عليها وبنت
1: داخل حدود الوطن.
0: اي اي تو الوالده ما ثماش حتى مره، ما نعرفش من اخواتك بعاد عليها تقول لك وليدي اطلبه لي خلينا نشوفه، مش خلينا نكلمه خلينا نشوفه.
1: لا لا والله ما احنا تكون
0: البعيد. اي الكل قرا
1: عندنا مثلا بعيد، يقولوا نحن في تونس.
0: اي اي اي
1: في تونس سما بعيد هذاك مثلا.
0: اي سما بعيد
1: اكيد. اما تو نعدوا لها هذاك المسجل تتفرج فيه. فهمتني ولا؟
0: ايوه سير.
1: معناها يعني ولدها ولا بنتها يعني معناها كنت اتصل بها نعدها الماسنجر.
0: أيوة.
1: تسمعها وتشوفها على خلف
0: واتساب ولا غيره يعني. يا وفي الاخر وليدي عايشك راك.
1: هاي عايشك اخويا، واني ريت وشافني وشفت صورته وعلى خلف. أيوة. مده طويله ما جاش.
0: أيوة.
1: يعني بالتالي هو.
0: ايوه الحمد لله الحمد لله.
1: يسلمك خير عايش
0: يا اخوي، ربي يخليها وان شاء الله ديما هكا باذن الله ملمومين في الخير.
1: يرحم الوالد والوالده.
0: عايشك يخليك سعيد.
1: يرحم الرحمه ربي يرحمه.
0: عايشك يرحم والديك سعيد.
1: انا ديما نتصل بيك سي فتحي.
0: اخويا مرحبا، اهلا وسهلا. مرحبا بيك سي عادل، يعطيك الصحه. اهلا وسهلا، مرحبا بيكم، اهلا وسهلا. نذكر التحقوا بينا في الاستماع، هذا حديثكم كبير خاصه اليوم في علاقة كيفاش نتعاملوا مع وسائل الاتصال الحديثة اللي اليوم سهلت الامور خاصة ابائنا وامهاتنا المسنين بدرجة اولى. اكيد هم اللي نعرف الصغار ديما يتأقلموا فيصح، ولدوا لقوها موجودة ما فيش مشكل يعني مش مطروحة، ولكن اللي تعود بوسائل اتصال تقليدية تقتصر على الصوت ولا قبل تقتصر على الكتابة فقط يعني نقرأ له. ايه ولكن القراءة هذيك نعرف مرحلة رائعة ورائعة جدا، لأنه ملي كنا نتفننوا نكتبوا في الرسائل ونختاروا في الكلمات والتعبير، وثم حتى كتب هذيك كيفاش تكتب الرسائل وغيره، كان ثم إبداع، وكان ثم خاصة في كتابة الرسائل وعملية الكتابة تكون سلسة جدا. اليوم عادي تطلب رسالة يجيك 5000 نموذج متاع رسالة، وكل شيء رسالة إلكترونية، هدية إلكترونية، كل شيء إلكتروني يعني. وبالتالي هاك الملكة متاع الإبداع في ظل الحاضر، كل شيء حاضر، ما عادش تستحق باش تخمم برشا. وبالتالي سهلت الأمور، ولكن في نفس الوقت علمتنا شوية خمور وشوية بخل، مش لازم تخمم، أنا كل شيء يجيك بطبيعته سهل. اهلا وسهلا، نذكر التحقوا بينا في الاستماع، مرحبا بكم، مرحبا بكل مكالماتكم. ثم مكالمه سي الواعر عنده مديد اللي تغير عليه التوقيت، صديقنا الواعر، واكيد كان ثم مكالمه. مرحبا بكم، اهلا به مش مشكله، راشعين مرحبا.

0: صوت الشمال الغربي في جريسة على الذبذبة 96.2.
1: أهلا وسهلا بكم، وصلنا معكم. نذكر تحقوا بنا في الاستماع، هذا هو حديثكم كبير. حبيت نحكي على قصة تلخص كل شيء بشكل أو بآخر. القصة دي في علاقة بالتحديدا كيفش وليد صغير شاب من الشباب حبي بشلبوه، حبي يبدل التليفون بتاعه. التليفون بتاعه بالنسبة لي شوف فيه حاجة قديمة وحاجة ما هيش ذكية، ما تتماشيش مع الوقت. باختصار بفلكة قال له يا جدي هالتليفون ذي راهو بالنسبة لي حاجة خردة ما تسوى حد شيء. يزيك جدي منه هاو تليفون جديد، اي عطاه تليفون واكيد حب يفدلك معاه، وبالتالي في نفس الوقت هو عنده رغبة حب يشوف ردة الفعل بتاع جده في علاقة بالتليفون الجديد. جده كانت عنده ردة فعل طريفة وطريفة جدا. جده كانت ردة الفعل متاعه خزر له، استغرب، ولكن قال له وليدي هاك اللي تسمي فيه خردة وما تنفع حتى شيء وما تصلحش، زي تشد التليفون متاعه ده يحرك فيه بشوية بشوية وينزل على البوتونات. ولد يضحك ما فاهم حتى شيء. ايه جا ولدي قال له شفتوا هالتليفون هذا؟ شفتوا يا جدي شفتوا؟ ايه اما كان هو. الجد ضحك وبكى في نفس الوقت، قال له هالتليفون هذا اللي تسمى فيه خردة هو البلاصة الوحيدة اللي مازلت فيها جديك. نعم جدي ايش تعمل في التليفون؟ حصيله تفلسف، جبد له تسجيل صوتي، رسالة صوتية فيسا يا راجل راو العشاء حاضر. هذه بعثتها جديه الجد وقال له هذه البلاصة الوحيدة اللي مازلت حاضرة فيها جديك على قيد الحياة. العبرة من القصة في كل ساعات التمسك بالحواج البسيطة اللي حن نشوفوها بسيطة، وسيوي في التليفون ولا غيره، أشياء قديمة نجم البعض يشوفها ما عندهاش قيمة، مش مواكبة للعصر، مش مواكبة للتطور التكنولوجي، ولكن بالنسبة للآخرين هي المخبأ الأخير الأغلى لأغلى الذكريات، هي الملاذ اللي خاصة يهربونه من القسوة متاع الفقد ومتاع الموت ومتاع غيره من هذه المواضيع. يمكن اليوم الحاجة الباهية في علاقة، وإن كان الموضوع في جانب حزين، ولكن هذه من الإيجابيات متاع الهاتف الذكي. الهاتف الذكي برشا من أبائنا من أمهاتنا المسنين، وسواء نحكو على مستوى عائلي يكون الجد والجدة ولا التسمية اليوم محلة تختلف، تنجم تصوره، تنجم تعمله فيديو، تنجم تعمله تصويرة، وتنجم تسجله مش الصوت برك، تنجم تسجله فيديو كامل بالصوت والصورة، وبالتالي ربي يطول في عمارهم. هذا من تحصيل الحاصل، ولكن حبينا ولا كرهنا هو في نهاية الأمر مفارق، كلنا مش فارق، ولكن هذيك تبقى أقوى ذكرى وأقوى ميزة تخلينا باختصار وتخليهم ديما عايشين معنا حتى بعد الفرق. هذاك علاش هذه من المحاسن نتاع التكنولوجيا الحديثة بكل ما فيها من الهاتف الذكي وغيره، والتصوير اللي ولا متاح في جميع الهواتف الذكية، إيه بدرجات متفاوتة في، ولكن نحكو على الحكاية أخرى. لك في كل الحالات قادر باش تسجل أحبابك القراب ليك، وبالتالي تكون هذيك أكبر كنز، خاصة بعد اللي تفكروا من ربي. ربي يطول في عمر الناس كل أكيد، ولكن ما يعنيش اللي هال وسائل التواصل أو التكنولوجيا الحديثة عندها ميزات كبيرة وكبيرة برشا، تخلي الأحباب والأصحاب ديما معانا ديما حاضرين، وبالتالي تخليهم حاضرين معنا بالصوت والصورة. يعني عبارة ما ميتش. أهلا وسهلا بكم، واصلين معاكم برشا عن مديدة، ما سمعناش صوتهم. عم عثمان مديدة، عم عثمان محل حديثه على القشبية، الدنيا به ما زلت محل بدأت تبرد، مش هي وقتها في كل الحالات، وإن كان صيف الضيف والصيف الموسم تاعو أكيد تخلف الخريف تاو ما عادش، وجلول الغزواني والكثير من الأصدقاء أكيد تغير عليهم الوقت متاع هذا البرنامج. من حديثكم كبير، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذه الرحلة اللي معكم تتواصل. حديثكم كبير رشينا.

الكاف. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم، نذكر تعقبين في الاستماع حديثكم الكبير، بيت القصيد أو كلمة في متعلق بحديثكم الكبير. نذكر اللي اليوم حكينا على سواء التكنولوجيا الحديثة في علاقة بتسهيل حياة خاصتنا مع أبائنا وأمهات المسنين، في التعايش معها، في كيفية التعاطي معها، في الفوائد متاعها، في غيره، بشكل حاولنا نكون مبسط ويكون أكيد أكثر مشاركات وإن شاء الله الجاي خير. ولكن بيت القصيد اللي يهمنا في علاقة بالوسائل أو التكنولوجيا الحديثة بكل ما فيها والتواصل الاجتماعي نجم نستعمله كما سبق ومكيل مخونا عادر حكي عليه، الحاجة اللي تثلج الصدر كونه بشكل عام احنا عنا بدرجة كبيرة سرعة التأقلم، سواء كل ما هي تطور في التكنولوجيا الحديثة أو غيره، في ساعة نتأقلموا في ساعة نتقبلوا، صحيح ثم البعض يتحصر على القديم، ثم البعض يتمسك، ولكن بين هذا وذاك سرعة التأقلم هذيك تخلي حسن التعامل وتخلي ثم فتنة في التعامل، وإن كان يعني في بعض الشيء اللي نشوف فيه بشكل يومي البعض في السويات الذكي، خاصة قد ما يكبر العمر قد ما تكون الفهم متاعه والأدوار متاعه غير يكون أصعب نوعا ما، قد ما يصغر العمر قد ما الأمور تكون أسهل، لأنه فرق بين إنسان يولد ومنذ الحدث متاعه ولا وإن كان رو بالقانون وبغيره في حتى في التربية وفي التنشئة وأمور على جميع المستويات أكيد من صغيرات، وإن كان هذا مقنن في دول أخرى قبل 13-14 سنة ما نعطوش لصغيراتنا الهاتف الجوال والهاتف الذكي، لأنه يأثر بشكل كبير وكبير جدا على الملكات الإبداعية متاعهم، هذا ما فيش حتى كلام. ولكن نحكي مع أبينا ومهاتنا المسنين يسهل برشا أشياء، وبالتالي يكون استعماله خاصة عنده منفع كبير. اليوم ثم تطبيقات ذكية ترقب لهم صحتهم، وتطبيقات خلينا حتى عن بعد نبدو ولو احنا بعد عليهم، ولكن نجم نتبعوا فيهم ونجم مواكبين كل شيء، وبالتالي نكونوا معهم رغم البعد في المكان، وهذا يبقى برشا. أهلا وسهلا بكم، هكا نكونوا إلى وصلنا إلى ختام هذه الرحلة. شكرا محمد أمين، شكرا ألفا، شكرا لكل من ساهم في هذه الرحلة. نلتقي في مواعيد أخرى بإذن الله، في نهاية

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف من الاثنين للحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة الاثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصفى.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
1: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب من هروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: التاكسي الصفرة ماهيش مجرد حديد وعداد، هي شريان من شرايين المدينة، هي مسرح متحرك وحكايات تتبنى على أربع جل. ركبت مرة في التاكسي وخليت حاجة غالية عليك ورجعت لك؟ بين التاكسي الصفراء والتطبيق الذكية شنو اللي تغير؟ عن التاكسي الصفراء صندوق المدينة، شاركونا حكاياتكم في برنامج وجهة نظر، الموعد نهار الجمعة من ماضي 3 للخمسة متاع العشية على الرقم 78 227 700. الإمضاء سندس مسعاوي.

إشهار. جابتا ريحة البرزجان، مجريسة، السيجية، السرس وقلعة سنين، بلاد القصبة، تجروين والدهماني، مائدة يغرطة وصد ملاق العالي. يا حليلي على سيدي بو مخلوف، وصليحة تغني في الملوف، هاك النهار الكاف العالية في المنار.

0: إشهار.
1: الثالثة ظهرا هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: تحية لكم جميعا، أهلا بكم لهذا الموعد الإخباري الموجز. طالب عدد من المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا بولاية الكاف بالإسراع في تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بانتداب من طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات. تابعت جلسة عمل عقدت أمس بالكاف سير المشاريع الصحية بمعتمدية الدهماني، من بينها مركز تصفية الدم الذي ينتظر أن يدخل حيز الاستغلال خلال السداسية الأولى من السنة القادمة. كما تناولت الجلسة التحضير لانطلاق استغلال الوحدة المتنقلة للإسعاف والإنعاش الطبي خلال الثلاثية الأولى من سنة 2027. انطلقت مدرسة علوم التمريض بمدينة باجة بداية من اليوم حتى آخر شهر أكتوبر المقبل في إجراء الفحوصات الطبية لحجيج ولايات الكاف باجة جندوبة وبنزرت. تختتم اليوم بمدينة تستور الأيام التحسيسية حول أهمية التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية، وذلك بمشاركة منتجين ونساء عاملات في القطاع بهدف مناقشة حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل. دعا وزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ إلى تسريع الاستفادة من آلية التمويل المناخية الدولية وتطوير مشاريع واقعية وقابلة للإنجاز ومرتبطة بالحاجيات الفعلية للقطاعات الفلاحية والمائية والبحرية، وذلك خلال إشرافه أمس على جلسة عمل خصصت لبحث سبل تعزيز نفاذ هذه القطاعات إلى التمويلات المناخية. نشرت وزارة التربية اليوم رزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية بالمرحلة الابتدائية للسنة الدراسية الحالية، والتي تضبط آجال التقييم المستمر والاختبارات الكتابية وإصلاحها، إلى جانب آجال تنزيل الأعداد وتوزيع بطاقات الأعداد وعقد مجالس الأقسام. أفادت مصادر فلسطينية صحية بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال ساعات 24 الماضية 5 شهداء و35 مصابا جراء الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على القطاع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
4: أحلى تحية الأحلى مستمعين، مرحبا بكم في عدد جديد من مرايا الجهات. مرايا الجهات اليوم معايا فاتن التجاني مباشرة من باجة، مجموعة من المواضيع نطرحها في لقائنا لليوم بعد الافتتاحية. مش نحكي والفلاحة آخر الاستعدادات للموسم الفلاحي الجديد في ركن ناس ومشاغل، البنية التحتية لعدد من المؤسسات التربوية اللي أثرها عدد من النواب، وكيف كيف هي مشغل من مشاغل مواطني أهالي باجة. الأسئلة هذه أكيد باش تكون معنا الإجابة عليها مع ممثل عن مندوبية الجهوية للتربية بباجة. في أرقام ودلالات كلفة أشغال تهذيب حي الزهور من معتمدية تبرسق، وكيف كيف كلفة مشروع إعادة تهيئة مركز التكوين والتدريب المهني بباجة، هما الأرقام اللي باش يسلطوا عليهم الضوء لليوم في ضيف الأسبوع. ضيفتنا اليوم النائب بمجلس نواب الشعب عواطف أشنيتي، من الدكتوراه إلى الفلاحة إلى النشاط السياسي، هذا الكل وأكثر باش تعرفوا عليهم مع ضيفتنا. ما ننسوش آخر ركن في حصتنا البلاغات والخدمات، هذا الكل تنجموا بطبيعة تخليونا عليه تعليقاتكم وكل ملاحظاتكم عبر صفحتنا الرسمية والوحيدة على الفيسبوك راديو كيف الافتتاحية، وراجعين.
3: الافتتاحية.
4: ناس بكري قالوا الشتا شدة الربيع منام، الصيف ضيف والخريف هو العام، ومع بداية الخريف ومع أولى التقلبات اللي شدناها ليام الفارتة بنزول الأمطار ترجع للواجهة أسئلة كل عام ونفس الهواجس. هل البلديات والجهات المعنية جاهزة لمواجهة التقلبات المناخية؟ وهل البنية التحتية قادرة على استيعاب كميات الأمطار، خاصة في المناطق اللي تعاني من تدهور أو اللي تشهد أشغال؟ في ولاية باجة، وين تتواتر سنويا التساقطات وتتفاوت حدتها من منطقة أخرى، الاستعدادات لموسم الأمطار ما عادش مجرد إجراء ظرفي، بل ولات ضرورة تفرضها وضعية عدد من الأحياء والطرقات والمسالك. مع كل نزول للغيث تتجدد مخاوف المواطنين من تجمع المياه، صعوبة التنقل، انقطاع حركة المرور، وحتى في بعض الأحيان ديار اللي تغمرها الماء. بين أمطار ينتظرها الفلاح بلهفة ومواطنين يتمنوا كل عام يجي موسم خير من غير أضرار، تبقى الجاهزية مسؤولية مشتركة تبدأ مش فقط بالجلسات، وإنما الاستعداد المبكر على أرض الواقع، تبدأ بالجهر والتنظيف مرورا بالتدخل السريع ووصولا إلى معالجة أصل الإشكال، بنية تحتية قادرة على الصمود أمام تقلبات الطقس.
3: حدث وتعليق.
4: مرحبا بكم وين ما كنتوا، نجد لكم التحية. مازلنا مواصلين معكم لقائنا في مرايا الجهات. مرايا الجهات في ركن حدث وتعليق نسلطوا الضوء على القطاع الفلاحي. يحضر معنا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة سي شكري الجبي، نشكره بتبيعة على تلبية دعوتنا. يعطيك الصحة سي شكري، مرحبا بك معنا عبر موجاتنا.
0: تحية إليكم وإلى كل مشاهدي ومستمعي إذاعة الكيف.
4: مرحبا سي شكري. إذن احنا الحديث هو على الاستعدادات للموسم الجديد في ولاية باجة، لكن ما نجموش نبداو جديد إلا ما نحكيو على قديم. خلينا ناخذ معك بعجالة حوصلة للموسم الفارط، تقييمك للموسم الفارط، كيفاش كان الموسم الفارط؟ نعرفوا أنه الحمد لله معناتها الأنظار الكل كانت والآراء الكل كانت مستبشرة بنزول الغيث النافع السنة الفارطة، رغم هذاك نعرفوا التغيرات المناخية وما ألقاته من ظلال على بلادنا كان عندها أكيد تأثير على القطاع الفلاحي. إذن موسم الزراعات الكبرى كيفاش كان التقييم بتاعه الموسم الفارط سي شكري؟
0: هو موسم الزراعات الكبرى وموسم الحبوب أساسا على مستوى ولاية باجة كما على المستوى الوطني، هو حقيقة أنه للسنة الثانية على التوالي، لأنه في سنة 25 كما سنة 26 كان موسم يعتبر يعني مقبول، إذا كان ما نقولوش موسم جيد كان موسم مقبول، وهذا قليل جدا أنه تمر عبر التاريخ أن نكون زوز مواسم. فنحن الفلاح نقولوا إذا كان فما اثنين إن شاء الله العام الثالث، العام هذا اللي هو عام ثالث راه يكون تابع أكيد جدا إن شاء الله.
4: إن شاء الله يا ربي.
0: للأمانة الأمطار كانت موزعة على أحسن ما يرام في الموسم، كما الموسم القابل يعني الموسم الفارط 25-26 كانت فما أمطار، كان الطبيعة كانت جيدة مع المزارعين ومع الفلاحة بصفة عامة، والحصيلة كانت دون المأمول حقيقة. الحصيلة كانت دون المأمول لأن يعني كنا ننتظر خاصة في فصل الربيع أن مش تكون فما صابة قياسية، طالما أنه كل الظروف من الأول على الأقل الظروف في علاقة بالبذور الممتازة، تعرفوا أنه في السنة الفاتة تونس تحقق لأول مرة أكثر من 25% من حاجياتها على المستوى البذور، بمعنى عملنا أكثر من 524,000 قنطار لأول مرة في تاريخ تونس. إيه انطلق الموسم فما أمطار كما موسم هذا بالضبط، والحقيقة النقص اللي حصل واللي نحن تدمرنا منه أكثر من مرة هو الموضوع الأسمدة، واللي كان فما نقص على المستوى خاصة الدي بي في البداية، ثم تبعوا أنه يكون فما نقص حاد ومخل أخل بأنه يتواصل الموسم بطريقة عادية على مستوى لامونيتر، وتعرفوا المشكلة أنت على مونيتر اللي طرحت السنة الفارطة واللي كنا دون الاحتياجات، لأنه هذه المادة خاصة دي من عاود نكره يعني ما عندها حتى قيمة إذا ما تكونش موجودة في وقتها في الزمان والمكان، يعني تكون موجودة في الوقت. المهم الحصيلة أنه السنة الفارطة أيضا وقعت حاجة في علاقة بالتغيرات المناخية اللي نحن نعتبروها أصبحت واقع، ما عادش نتحدث على تنبؤات ونتحدث على خوف من وين ما ولينا نعيشوها، أنه أنا برد قارس كان في مارس وسخانة تجاوزت 25 درجة وقتها في أفريل، أثرت على موسم على الحبوب ككل، والموكا جاني كان دي كانتو بارجور في 5 جور نتاع سخانة فاتت 25، فكان فما نقص لاحظوه الفلاح الكل. وبعد المسنيه في الأرقام أنك أنت توصل 10 ملايين و 900 تجميع، ونتحدث على صابة ب 16-17 يعني الماكس اللي التوقعات، وعلى لسان السيد وزير فلاح كان يتحدث على 20 مليون.
4: أيه.
0: فهذا اليوم نحن ديما نقوله الكلام هذا كاتحاد فلاحين وكفلاحة وكمزارعين، ما نسبقوش الأحداث، رأوا النجم وما نجموا نتأكدوا كان كدور
4: الماكينة
0: قالت الحصاد هي اللي تأكد. المهم هذا حصل، التقييم اللي يحبه ونحن وقفنا عليه واللي نادينا به واللي بالحق هو ضروري، أن ما نطوش الصفحة ولا بتتحدث على موسم 25-26، فما حوايج تعتبر ضرورة وضرورة قصوى أن نحكو فيها ونبحثوه نحلوه الدباء ضايا على المستوى الوطني، مش في ولاية باشا فقط وإنما على المستوى الوطني في علاقة بالتغيرات المناخية.
4: أي.
0: لأنه الموضوع الأساسي ده هذا موضوع تو نحكو فيه هو الموضوع البذور وغيره، ولكن اليوم تنجم يكون سنة من أحسن السنوات على مستوى الأمطار كما السنة الفارتة.
4: أي.
0: وما تخص سابة، فهذا يفهم إشكال في النقطة هذه، تم تروح بحث العلمي يزم يتحمل مسؤوليته في هذا، وزارة الإشراف تتحمل مسؤوليتها، احنا بيدنا حاضرين وجاهزين لنقاش المسألة هذه. المطلوب نقطة واحدة عبر إذاعة الكيف لسلطة الإشراف ولرئاسة الحكومة وسيد رئيس الدولة باعتبار نتحدث على أمن غذائي نتاع بلاد، أنه ما نطوش الصفحة ونمر نتحدث على موسم قادم من غير ما نقف على الصعوبات، لأنه مش بالضرورة تتوفر لنا نفس الظروف في السنوات القادمة نتاع أمطار وغيرها.
4: أي. بالنسبة للتغيرات المناخية سي شكري، احنا شفنا معناتها أيام تحسيسية في لقاءات مع الفلاحة، ترى أنه الفلاح اليوم معناتها على دراية بهالتغيرات هذه وقادر أنه يغير معناتها من بعض الممارسات بتاعه لمواجهة هالتحديات هذه اللي تطرحها التغيرات المناخية؟
0: هذا يحتاج الجهد، هذا كليش أنا نتكلم في أنه اليوم يعني مش فقط التحسيس الفلاح بأنه فما تغيرت مناخية، لأنه هذا يتطلب إجراءات ويتطلب عمل. أنا اليوم كيفاش ممكن في سنة ممطرة مع تغيرات مناخية تجيني 5 أيام إجهاد حراري أناهي الأصناف اللي ممكن تصمت؟
4: أيه.
0: هك علاش أنا اليوم مش تحسيس، أنا نلم الفلاح ونقول لهم والله يعرف فما تغيرت مناخية، اليوم يلزم تكون عندنا يعني إجراءات في علاقة سواء كان بالجفاف ولا بالإجهاد الحراري في علاقة بالتغيرات المناخية، لأن نحن فلاحة ونحب نبقوا فلاحة ونحب نبقوا مزارعين وما نحبوش نخرجوا من القطاع هذا، ولكن الطرف المقابل لنا اليوم في علاقة بالبحث العلمي والإرشاد يلزم يكون حاضر وجاهز أكثر حتى منا أحنا، لأنه المسألة أصبحت خطيرة. أنا في نفس الكليمان تاع العام قبله وقت المقعدش السخانة هذه والبرودة، خذينا العام اللي قبله اللي كنا نحكوا عليها عام متوسط كان أفضل من سنة الفارط، يعني هذا
4: مش
0: جاوبنا اليوم على الموضوع هذا، لأنه والأهم من هذا اكتشفنا كفلاحة وكمزارعين أنه فما أصناف قادرة على أنها تصمت أمام الإجهاد الحراري اللي تم فك الخمس أيام أو الست أيام وإلى البرودة القارس.
4: أيه.
0: اليوم شكون قادر يخرج ويتكلم بجرأة وشجاعة ويقول للصنف هذا ملائم والصنف هذا غير ملائم؟ يلزم الأطراف الكل تكون عندنا شجاعة وتكون عندنا الجرأة في أن نواجه الوضعية هذه، مش نسكتوا، لأني أنا غدوة اليوم في السنة هذه بيدها تحدثوا على زراعة على بذور والضرورة والبذور وشركات البذور مشكورة، بدينا في أنا نعمل في الميزون بلاس منذ آخر أوت، وهذه حاجة إيجابية وهذه مطلب كان موجود. ومع اليوم البذور موجودة على المستوى المجمعين وعلى مستوى المزودين. إيه؟ لكن هل عندنا خارطة ملزمة اليوم في علاقة بالبذور؟ ممكن يمشي واحد في أرض وإلا في منطقة ما تتجاوزش معدلاتها من حيث التساقطات 200 مليمتر ياخذ صنف نتاع 400-500. اللي طلبنا به في انه لابد تكون فما خارطه في علاقه بالبذور، خارطه وملزمه، مش فقط خارطه فقط للاستئناس بها، لا خارطه ملزمه، لان اذا كان انت تزرع لي كيما هكا راه هذا هو الاهدار، يراو مش معقول أني نزرع مليون هكتار على المستوى الوطني وفي الاخر نعمل تجميع 11 معدل نتاع تجميع 11 راهو هذا من يعني معدلات الخيرة في العالم. بلدان موجود على مستوى العالم في علاقة المناخ نتاعها قريب لينا برك المردود نتاعها في علاقة بالتجميع في العشرين
5: في العشرين
0: ونحن في العشرة وفي الاحداش وهذا يراو بالحق ما يزموش يستمر لأنه بالطريقة هذه القطاع والمنظومة راي تنجم تمشي لقدر الله لأنها تبدأ يعني في خطر
5: إن شاء الله. أكيد مرة أخرى وحتى زملائي اللي معانا في صوت الشمال الغربي ينجموا يثيروا هالموضوع هذا بأكثر تفاصيل التغيرات المناخية الأصناف اليوم اللي تنجم تكون صامدة والأصناف للأسف اللي بين ظفرين نجم نقولوا نتخلاو على زراعتها في كل المنتوجات الفلاحية بطبيعة للضرورات هذه اللي أقرتها التغيرات اللي تمر بها بلادنا. سي شكري ذكرت البذور وقلت بديتوا معناتها من أوت إذن أدخلنا في صلب الموضوع الاستعدادات بدأت مبكر السنة
0: والله جهويين الحقيقة الأمانة يمكن الولاية الوحيدة على مستوى ولاية على المستوى الوطني اللي عملت جلسة في أوت قبل حتى ما يغلق
5: الموسم
0: انت 25-26 فعمل جلسة للتقييم والاستشراف وهذا نسجلوها
5: وهذه حاجة باهية الاستشراف
0: في علاقة بالسلطة الجهوية سيد الوالي والمندوبية وانطلقنا في علاقة بالتقييمنا وفي نفس الوقت تحدثنا على حاجياتنا تعرف أنه حاجياتنا على مستوى باجة متوقع مش بعيد برشا في على السنة الفارطة فأنا مش نكونوا في حدود 155,000 هكتار يعني حبوب نحكي على حبوب 215,000 في الجمرة معاها يعني 65,000 بقوليات وزراعات صناعية يعني نتحدث على 50-60,000 بقوليات وزراعات صناعية و155 ألف هي
5: الزراعات الكبرى
0: لا مش الزراعات الكبرى لأن هذه كلها زراعات كبرى وإنما حبوب,
5: حبوب.
0: قمح وشعير وقمح لين ونباجة تعرف أنه 80% من المساحات في 155 هي قمح صلب أكثر من 80% هي قمح صلب واختصاصنا القمح صلب ما شاء الله ب هذه بتبيع عليها حاجيات حاجيتنا من الدي ار بي حددناها وزارة الإشراف في بالها بها ووصلت لها منذ شهر أوت اللي هما في حدود الـ 400,000 قنطار من مادة الدي ار بي للأسف الشديد إلى حد اليوم بتاريخ 23 سبتمبر معنا من الـ 400,000 ما تحطوا في الوضع على الذمة إلا 6,000 وهذا رقم يعني مفزع حقيقة إذا كان اليوم نحن 23 سبتمبر راو عنا الزراعات كبرى وزراعات صناعية تبدأ في أكتوبر
5: أي.
0: صحيح القمح يبدأ في نوفمبر ولكن الزراعات الكبرى بصفة عامة من بقوليات وزراعات صناعية كولزا وغيرها وغيرها وغيرها تبدأ في أكتوبر نتحدث على 400,000 احتياجاتنا
5: وإحنا عنا كان 6,000
0: عنا كان 6,000 قنطار
5: وهذا
0: رقم يعني حقيقة أي. إلى حد اليوم أنا في حديثي مع المجمعين ويقولك أنا خلصت أنا عديت الكماندا نتاعي ولكن الجروب شيميك إلى حد اليوم مازال حدد القائمة نتاع الناس اللي ممكن مش ياخذوا حددت القائمة ولكن أنهم اقتنوا إلى حد اليوم مازال ما خذوا حتى واحد حتى كعبة في جديد وحتى الكميات هذه هي موجودة من السنة الفارطة موجودة على السنة من القديم وكعليش عبر إذاعة الكيف أنا نتوجه بالحق لوزارة الصناعة وإلى المجمع الكيميائي لأنه رأى العملية مش لعبة يزينا من المونكا جاني بالحق يزينا من المونكا جاني لأنه إذا كان نتحدث على أيامات أنت شنو طاقة أنك التوزيع معروفة طاقة قداش توزع روكي نقسموا عمل أيامات من توا نعرفوا اللي نحن مش ناخد احتياجاتنا في الدي ابي فيهديكم الله طالما أن نحن رانا بلاد منجة رانا بلاد منجة للدي ابي علاش 120,000 تعرفي وطنين 120,000 ترناتا نحتاجوه من 4 ملايين إنتاج شنو هو المانع انه وزارة الصناعة انه الجروب شيميك يضع ذمة الفلاحة منذ الصيف منذ اخر الصيف انه يحط 120,000 ما خلي الناس تخدم مرتاحة خلي الناس تمشي تخدم مرتاحة طالما ان البذور موجودة نحكوا على بذور اللي هي في حدود 490 ايضا نحن على مستوى ولاية باجة يعني وضعونا من 490 106,000 ففلاحة باجة والفلاحة بصفة عامة وانا عبركم احب ان الفلاحة راو كي نحكوا على 500,000 من 2 ملايين هكتار راهم فما 1,500,000 هكتار على المستوى الوطني فلاحة هذيك بذورهم الذاتية
5: أي.
0: ما يخرج كل الفلاحة غدو يقول فين البذور اللي موجودين هم 25% فقط وهذا راهو الرقم رقم عالمي. فانت بذورك الذاتيه حضرها مع البذور الممتازه اللي هي دي باش تحسن بها انت
5: تعاون بها
0: وتخلي بها العام الجاي. فنحن على مستوى باجه متقدمين في النقطه هذه الحقيقه. 106,000 اللي تو لي بوند كوموند اللي فيهم لي بوند كوموند هم اكثر من 52,000 واللي توضعوا على الذمه في حدود 40,000 ورقم يعتبر ممتاز وهذا جيد لانه الحاجه الباهيه نقولوا راهي باهيه
5: هكا هو انه احنا خلينا نحكيها
0: ما فماش ما فماش نعم لو انظر في علاقه بالاسم ده وانت جبتي على مستلزمات الانتاج في انه الموضوع لامونيتر تعرف انه الدوله التونسيه عدت على اساس انها ان شاء الله مش يكون فما 110,000 تورناتا من لامونيتر مورده
5: اي
0: يعني عندنا اشكال في لامونيتر ان شاء الله المعمل يخدم من اجل ان نوفر ال 220,000 وطنيا للبلاد الكل اللي تاخذ منهم باجه 600,000 قنطار فقط
5: به
0: به
5: هذايا فيما يخص معناتها مستلزمات الانتاج كما قلنا
0: لانه العمود نتاع مستلزمات الانتاج لانه الزراعه الكبرى والحبوب عندها اعمده العمود الاول هو البذور مع الازمده العمود المهم هو التمويل لانه راهو من الحوايج من نحكوا على موسم نحكوا على 1,000,000 هكتار نحكوا على 155,000 هكتار نحكوا على 200,000 هكتار في باجه رام هذاما يحتاجوا الى تمويل. تعرف الفلاح عاش سنوات من الجفاف السنه الفارطه هز شويه هكا اموره السنه هذه اقل من السنه الفارطه يعني هو مزيان يحتاج الى تمويل وكل عام يحتاج الى تمويل واجب الدوله في علاقه بالغذاء انه يتحط التمويل. اليوم للاسف الشديد لو نشوف الرقم اللي تعطي فيه ما نشمش نسمي اما في بعض البنوك حتى من البنوك العموميه وقت نلقوا موسم الزراعه الكبرى يمول ب 140 مليار
5: أي.
0: نحن نزرع في 1,000,000 هكتار على المستوى الوطني بمعنى الهكتار نتاع القمح ياخذ في قرض ب 140,000 يعني ما يكفيش ال 140,000 هذه ما تكفيش قنطار زريعه نحن نزرع زقنات زقنات نص زريعه في الهكتار ال 140,000 هذه ما تكفيش فراو لابد من مراجعه منظومه التمويل لانه حقيقه ومش التمويل برك يلزم خط تمويل في علاقه بالحبوب يكون خط تفاضلي وبالحق يعني مش هكاك مش اي حاجه لا لا تمويل يكون بخط تفاضلي وحتى من التود انتيريه لازم تكون كيما اي حاجه.
5: شكري احنا نسمع انه فما امتيازات ده ممنوحه معناتها للفلاحين لكن على ارض الواقع انت تقول لي معناتها 140 دينار معناتها للزرع
0: اذا كان البنك العمومي الوحيد الممول للفلاحه يصرح يقول انا عندي 140 مليار وانا في الندوه الاخيره يقول عندي 853 فلاح على المستوى الوطني مولتهم بطريقه مباشره و 4,000 بطريقه غير مباشره والبي تي اس عطات ل 4,000 نلقوا 9,000 تعرفوا قداش عدد المزارعين في الحبوب وفي الزراعات الكبرى على المستوى الوطني 200,000 200,000 اللي مش ياخذوا تمويل 10,000 قداش النسبه 5% نحطوا على تمويل هنا ما عادش نحكوا على تمويل اصلا في الموضوع هذايا فك علاش هذا راهو الموضوع راهو اليوم حتى والتمويل يكون في وقته مش حتى هو الرقم ولابد ان يكون في وقته انا تعطيه لي بعد وقته ما عندي ما نعمل به
5: واضح به هذوما بالنسبه والفلاح اليوم سي شكري هو وين وصل في الاستعدادات
0: والله الفلاح كما تعرف يتغش شيء في اخر الموسم يكون روندمون تاعو شوي وبعد تصب شويه مطر
5: يفرح
0: يجي الخريف ويخرج وانت بتبيعها وانت جايه في الطريق وتشوفي في ستون البلاد الكل الفلاحه خرجوا يخدموا لراهم وحضروا في ارض الفلاحه مشاو للمزودين الفورنسير يشري في الزريعه شكون يشريها الزريعه اللي هي توا خرجت واللي موجوده خذوها الفلاح الفلاح مشى يفتش على الاسمده وما لقاهاش الفلاح جاء للبنوك يفتش على التمويل يحب ياخذ القرض نتاعه قرض الموسم
5: شنو يصير كي ما لقاهوش فما تعطيه
0: لكن الفلاح بمعنى انه الفلاح جاهز حاضر وفي كل وقت ديما جاهز وخاصه انه ربي سبحانه وتعالى منذ بدايه الموسم الفلاحي دخول السنه الفلاحيه اللي هي 1 سبتمبر يعني استبشرنا بالامطار الموجوده صحيح بتفاوت قبلات ما شاء الله مجاز الباب ما شاء الله وخاصه جهه قبلات اللي تادت برسق ايضا وتبار خذاته نسبة
5: بها واللي هي سنة معناتها تسمى ديما جنوب الولاية، احنا ديما التساقطات ناقصة في العادة سي شكر.
0: سنة ما شاء الله بدينا بخير
5: الحمد لله
0: وان شاء الله ربي يكمل علينا في جنوب الولاية وشمال الولاية
5: ان شاء الله. به خلينا نلخصه معناتها اليوم شنية الحلول اللي من الممكن تكون مقترحة لتلافي الاشكاليات بتاع الموسم الفارط وباش يكون موسم السنة موسم واعد سي شكري.
0: والله انا بالنسبة لي يعني هو مطلب الاتحاد هذا ونحن توجهنا به لوزارة الاشراف وكان واضح وملخصه في مجموعة من المطالب اللي نعتبرها مهمة برشا، لانه اليوم اعتماد برنامج وطني نتاع يومي هذا نتاع غدش نعطيك بعد غدش نعطيك راهو هذا ما يوصلنا لا للاستدامة ولا يوصلنا الى ان نعمل امن غذائي. البرنامج هذا نحن نطالب به انه يصبح حتى عند الصحفي وعند غيره وعند المتابع وعند الولاد انه فما برنامج وطني نتاع 15 سنوات تشتغل عليه الناس كلها من اجل انها تنجح. كما نعمل في المخططات التنميه لابد انه في الفلاحه ايضا نرسم اهداف ونمشوا لها الناس كلها مع بعضنا باش نوصلوا له، لانه هذا مهم برشا. التخطيط اليومي فقط ما عنده حتى قيمه،
5: لازم تكون رؤيه استشرافيه معناها.
0: يعطيك الصحه. بالنسبه لنا التعميم وهذه اهم نقطه بامام التغيرات المناخيه هو انه نوجد اصناف، وهنا دور البحث العلمي والفلاح مساهمين في البحث العلمي. الفلاح كل قنطار نتاع قمح ولا شعير ولا فرينه يوصلوا لديوان الحبوب يقصوا له عليه 1% بعنوان البحث العلمي.
5: اييه هذا من حقهم اليوم يستنفعوا بالنتائج
0: هذه. البحث العلمي يلزم يخدم على انه اكتشاف اصناف جديده مقاومه للإجهاد الحراري وأيضا مقاومة للجفاف. هذه حاجة، هذه حاجة أكيدة جدا باش نتحدث على واحد. الحاجة اللي بعدها هي موضوع الحاجة المهمة الأخرى اللي بعدها هو موضوع التداول الزراعي. لأنه مفتاح الحبوب هو التداول الزراعي، وإذا كان تحدثوا على التداول الزراعي عملنا تجربة عند 10 سنين انتع أنه الفول المصري على مستوى الوزارة عملنا له سعر مرجعي. ولا الفلاح وقت يخدم الفول المصري ينجم يهزه يوصله إلى النيابات نتاع ديوان الحبوب. اليوم باش نشجع على التداول الزراعي لابد من أنه أصناف البقوليات الكلها نعملوا لها صوم مرجعي على منوال الفول المصري باش نشجعوا الفلاح ونعملوا له حوافز في العالم كل. الفلاح اللي يخلي أرضه وما يزرعهاش عام باش ترتاح ياخذ منح. ياخذ منح. انا اعمل له حوافز سيدي ما تعطينيش منها، اعمل لي حوافز خلي نخت الزراعات الصناعيه والبقوليات اللي هي تعمل لنا في تداول زراعي به لكنها خارج سيطره الوزاره ما عندها حتى علاقه بالوزاره. فالموضوع انت التداول اخويا دخل الزراعات الصناعيه في منظومه وزاره الفلاحه واعمل لي حوافز في علاقه بالتداول. ونحن ما حاشتنا حتى بشيء، نحبوا سياسه انت حبوا تجعل الفلاح قادر على الانتاج في السنه الجيده
5: اي
0: خليه في الله وقادر على الصمود في السنة الصعب.
5: هذا
0: ما حاجة بشيء،
5: هذا
0: ما حاجناش بحاجة أكثر من هذا.
5: واضح شكري.
0: ناكل يعني نربح وقت السنة الباهية، أما السنة الخايبة ما تخليش واحد يكون برا يمشي يقول أمورك على دبر راسك. هذا شطالبي.
5: واضح سي شكري، يعطيك الصحة سي شكري بتبيع أكيد في دفاع مستميت وشرس على القطاع. نشكرك جزيل الشكر. والموضوع هذا والمواضيع اللي طرحناها اليوم أكيد باش نرجعوا لها عبر موجات صوت الشمال الغربي. خليكم معانا وما تغيروش الموجات، نمشيوا للركن الموالي.
3: ناس ومشاغل
5: كن ناس ومشاغل. البنية التحتية لعدد من المؤسسات التربوية بولاية باجة محور الحديث، وهي محط أنظار الأولياء ومشاغلهم. بتبيعة كنا أرصدنا المشغل هذية في معتمدية تستور في الأيام الفارتة تحديدا مع النائب والناس الرياحي. حب يدخل معنا اليوم عضو المجلس المحلي النائب والناطق الرسمي سي عمر العرفاوي، نسمعوا التصريح بتاعه في مواصلة للحديث على بنية تحتية الخاصة بعدد من المؤسسات التربوية بمعتمدية تستور، ثم نرجعوا للحديث على هالمشغل هذا مع ضيفنا سي عادل الحيدري مدير مساعد للبناءات والتجهيز بالمندوبية الجهوية للتربية بباشا.
6: نحب نسلط الضوء على وضعية بعض المدارس بمعتمدي تستور التي تستحق تدخل عاجل، خاصة القاعات اللي فيها تشققات على غرار مدرسة حي الروضة، مدرسة الجباس، ومدرسة غرناطة بحي 26 فيفري، وهي وضعيات سبقة وأثارها زميلي المحترم والناس الرياحي في تدخل أخير عبر إذاعتكم. كما ندعو الصورة الجهوية والمندوبية الجهوية للتربية إلى تسييج بعض المدارس خاصة بحي الروضة ومدرسة واد جدرة ومدرسة تونغا، إلى جانب التدخل في بعض المركبات الصحية. نحن المجلس المحلي اليوم نطلب معاينة جدية وتدخل فعلي حفاظا على سلامة التلاميذ وتحسين ظروف الدراسة.
5: كان هذا تصريح النائب عمر العرفاوي عضو المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية دستور الناطق الرسمي باسم المجلس حول بعض المؤسسات التربوية في معتمدية دستور اللي تستحق بطبيعة لالتفاتة جدية للتدخل لتحسين بطبيعة ظروف الدراسة، وخاصة أنه صغيراتنا يقرأوا في مأمن عن كل الأخطار. للإجابة على هالمشغل هذية وللحق حديث عموما عن وضعية المؤسسات التربوية في ولاية باجة من حيث البنية التحتية، ضيفنا كما ذكرنا سي عادل الحيدري، مدير مساعد للبنائات والتجهيز بالمندوبية الجهوية للتربية بباجة. نورتنا يا سيدي وشكرا على تلبية الدعوة. مرحبا.
7: صح مدام فاتن، شكرا على الاستضافة.
5: نبدأ بتستور. كما قلنا
7: نبدأ بتستور. أنا عجبتني المداخلة برشا، الخطر السيد النائب والنواب نتاعنا كلهما الأعين متاعنا في الجهات، وهم شركاء معناتها في النهوض بالبنية التحتية، معناتها في المؤسسات التربوية متاعنا. ما يخفاش على الجميع أنه التربية هي نقطة التقاء كل شراء

0: الأسرة التربوية وكامل رواد المؤسسة. قمنا أولا في المرحلة الأولى برفع الخطر، ثانيا قمنا ببرمجة بناء العديد من الأسوار بالجهة، وفي الأثناء بطبيعة قمنا بالإعلان عن اختبارات فنية دي اكسبرتيز
1: أيه.
0: باش نعرفوا حالة المؤسسات هذيك، باش هكاك التدخل نتاعنا يكون
1: يكون
0: تدخل
1: ناجع
0: يكون ناجع، يكون ذا جدوى على الأمد الطويل.
1: إن شاء
0: خاطر
1: الله.
0: احنا في المرحلة هذه المقاربة نتاعنا هي مقاربة علمية،
1: أيه.
0: نمر في قبل المرور إلى الإنجاز نمر معناتها باختبار فني، وفي بعض الأحيان إذا حتى ما الضرورة باختبار جيوتقني بصبر جيوتقني، ثم بعد ذلك نحدد أولوية المشروع وننفذ المشروع حسب الشروط والمواصفات العالمية، باش هكاك الأجيال اللي باش تتلونا إن شاء الله معناتها يلقاو معناتها بنية تحتية معناتها سليمة اللي هي قادرة أن هي تتلامل مع العصور القادمة
1: إن شاء الله. به المؤسسات كما قلنا اليوم المندوبية الجهوية للتربية، فما عديد المؤسسات سي عادل أنه الأشغال سواء كانت انطلقت مؤخرا معناتها وإلا باش تنطلق المدة القادمة، المواطنين يتسائلوا علاش معناتها الأشغال ما تنتهيش في الصيف وكي وليداتنا توا يرجعوا معناتها ما فماش هالشوانت هذه اللي تنجم تقلقهم وتقلق راحتهم ولا تتأثر على سير الدروس في بعض المؤسسات بالطبيعة.
0: هذا هو السؤال اللي تطرحه الناس الكل.
1: أي.
0: ربما احنا في التربية عندنا خصوصية كبيرة، هو انه السنة الدراسية تقريبا تدوم 9 أشهر،
1: أي.
0: وتنفيذ المشاريع يتجاوز في بعض الأحيان فترة الصائفة فقط.
1: أي.
0: فاهمين؟
1: أي.
0: باش نحكي على مثال معناتها من الأمثلة اللي عشناها معناها في الصيف هذه، وعلى العديد من الأمثلة اللي احنا انطلقنا قبيل معناها اختتام السنة الدراسية، ولكن بالرغم من ذلك المشاريع هذه ما زالت متواصلة على غرار تهيئة المطبخ وقاعة الأكل بالمعهد 2 مارس في باجة الجنوبية. الأشغال ما زالت متواصلة،
1: أي.
0: ولكن الحرص نتاعنا وحرص مقاولات الأشغال
1: أي.
0: جعلت من أنه المشروع هذا لا يعطل العودة المدرسية، وبالطبيعة أخذنا كل الاحتياطات باش أولادنا معناتها ينعموا بالأكلة المدرسية في ظروف طيبة. على مستوى مجاز الباب زاد كيف دخلنا في مدرسة،
1: أيه.
0: التدخل مازال متواصل،
1: أيه.
0: ولكن جزء كبير من المشروع اللي يقارب 65% وهو تهيئة القاعات انتهينا منه قبيل مفتتح السنة الدراسية.
1: بقيت الأشغال من الجارية.
0: وبقيت الأشغال من الجارية بالطبيعة الأشغال تجاوزت معناتها الصائفة. فهمتني؟ خاطر احنا عندنا في بالنسبه للمؤسسات التربويه صعوبات تنفيذ المشروع تاتي من وجود كافه مكونات الاسره التربويه داخل المدرسه.
1: هذه يعطلكم معناتها
0: كبيره برشا اللي هي تنجم تعطلنا على الانجاز على الانجاز.
1: اي به احنا باش نرجعوا للنقاط اللي اثارهم النائب بعض المؤسسات اللي في التستور معناتها، فما مؤسسات هما في الحقيقه الاسبوع الفارط كيف كنا تواصلنا معاهم اكدوا لي معناتها رفع المخلفات بتاع هدم سور مدرسه حي الروضه في عماده اسلوقيه، فما قسم زاد كيف مغلق اللي هو قسم التحضيري في نفس المؤسسه. بالنسبه للرفع بتاع المخلفات اثارت العمليه بقيت معناتها القاعة هذه المغلقة معناتها هل فيها أشغال، هل باش تشملها الأشغال ولا ما زالت؟
0: بإذن الله باش تشملها الأشغال قريبا. تم الإعلان على طلبات عروض في معناها بصفة استعجالية لإعادة بناء السور وتدخل ضمن القسم التحضيري، لكن في لكن طلب العروض هذا ما كانش مثمر في المره الاولى، خاطر احنا عودنا للاسف على عليه المره الثانيه، ان شاء الله المره هذه يكون مثمر.
1: أيه.
0: وان شاء الله نقوم بالانجاز معناتها في اقرب الاجال.
1: معناتها المندوبيه اليوم الجهويه للتربيه كما بعض معناتها المؤسسات العموميه في ولايه باجه والبلديات اللي تعاني من عزوف المقاولين على المشاركه في طلبات العروض سي عادل.
0: والله احنا على مستوى باجه وربما ولايه اخرى تعاني من نفس الاشكال. هو انه المقاولين اللي عندنا مازال اونتر جيمي معناتها عظمهم تري. معناتها كي ياخذ مشروع ما ينجمش ياخذ زوز وثلاثه مع بعضهم.
1: للاسف.
0: معناتها هو كي كونت الوقت اللي هو يلتزم بمشروع وتعاود انت تهبط ابيل دوفر يخص معناتها مشاريع اخرى.

0: معناها طلب عروض يخص مشاريع اخرى ما ينجمش يشارك الخطر ما عندوش الامكانيات من انه هو معناتها يدير ثلاثه واربع مشاريع. وهذه المعاناه نتاعنا احنا، حتى المقاول اللي خدمنا في سيدي احمد الجديدي عنده مشاريع اخرى لكن ما تمشيش بنفس النسق. الخطر كانت وقتها عندنا الاولويه هو انه المدرسه الابتدائيه سيدي احمد الجديدي تكون جاهزه في العوده المدرسيه.
1: ملخص الحديث سي عادل، فما شوانت قداش العدد بتاعها وين متوزعه توا المده هذه؟ معناتها شنو الاشغال اللي قاعده ساريه فيما يخص البنيه التحتيه للمؤسسات التربويه في ولايه باشا؟
0: احنا ضمن البرنامج الجهوي خدمنا 78 مشروع بكلفه تقريبيه تفوق 30 مليون دينار. تم الانتهاء من 38 مشروع إبان العودة المدرسية بكلفة 6 مليون دينار، وننجز الآن ثم مشاريع قريب شوية معناتها نفاو منها إن شاء الله ونعلنوا على الاستلام الوقتي اللي بكلفة 17 مليون دينار. عندنا 7 مشاريع أخرى بصدد تركيز الحظيرة أو بصدد إبرام الصفقة اللي كلفتها الإجمالية 11 مليون دينار. بطبيعة على سبيل الذكر للحصر، احنا دخلنا رو في العديد من المركبات الصحية، دخلنا في 16 مركب صحي منها ثلاثة في معتمدية الدستور، ونحب نثمن لهنا المجهودات المندوبية الجهوية للتربية بازجة وأيضا شركائها على غرار عند تمويل بطبيعة وكل فعاليات المجتمع المدني اللي هي مادة ايديها معناتها باش تعاوننا للاستعداد للعودة المدرسية هذه.
1: شكرا ليك سي عادل، نورتنا يا سيدي. تحية لكل القائمين على صيانة مدارسنا سواء كانت المندوبية وشركائها من المجتمع المدني وحتى المواطنين اللي بيدهم يمدوا يد العون للنهوض بالبنية التحتية لمؤسساتنا التربوية.
2: أرقام ودلالات.
1: في أرقام ودلالات نحط الرحال في معتمدية تبرسق تحديدا في حي الزهور اللي المدة اللي فارتة انطلقت أشغال التهذيب بتاع الحي هذية، مشروع منجز من طرف وكالة التهذيب والتجديد العمراني ضمن الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية. الكلفة الجملية بتاعه قرابة 6 مليون دينار. الحقيقة أهالي تبرسق وأهالي حي الزهور تحديدا كان ليهم استبشار كثير بانتلاق الأشغال هذية، الأشغال اللي بش تشمل تعبيد حوالي 7000 متر خطي ومد حوالي 1000 متر من شبكة التطهير، بالإضافة إلى جانب محول كهربائي بش يتم تركيبه يضم 250 نقطة تنوير عمومي. ما ننسوش كيف تهيئة المنطقة الخضراء وفضاء ترفيهي. إذن مشروع مهم جدا طال انتظاره، إن شاء الله تتم الأشغال في الأجال بشكاكة المشروع ينرى النور ويستفيدوا منه الأهالي. نحط الرحال في الرقم الثاني في مركز التكوين والتدريب المهني بباجة اللي يشهد إعادة تهيئة. الإعادة التهيئة هذه تشمل عديد المكونات منها تهيئة فضاءات التكوين والفضاءات المشتركة، بناء وحدة جديدة للمبيت والمطعم وقاعة رياضة، بالإضافة إلى اقتناء تجهيزات ومعدات مخصصة للتكوين في اختصاصي الميكانيك وكهرباء السيارات. إذن تهيئة هالمشروع هذية تقدر كلفتها الجملية ب 14 مليون دينار، وكيف بش يتم تعزيز طاقة الإيواء بالمركز لتبلغ 900 سرير. هذه أرقامنا للأسبوع، هذه أرقام مهمة. اليوم نحكي على زوز مشاغل هي البنية التحتية في حي الزهور من معتمدية تبرسق، والتكوين المهني اللي تتوجه له برشا عيون مؤخرا لأنه دعامة للتشغيل، دعامة لبعث المشاريع. وهكاك وليداتنا اللي ما حالفهمش الحظ في الدراسة يحالفهم الحظ في التكوين. احنا نمشي ولشارة الركن الأخير ونستقبلوا ضيفتنا.
2: ضيف الأسبوع.
1: مواصلين معكم لقاءنا في ضيف الأسبوع. ضيفتنا اليوم جيدها عزيزة وغالية، ضيفتنا النائب عن الدائرة الانتخابية باجة الجنوبية تبارة بورسق، ضيفتنا عضو لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، عضو البرلمان الإفريقي. اليوم ضيفتنا باش نحكيه على مسارها، مسيرتها اللي بدأت بالحصول على الدكتوراه في الفيزياء ثم العمل الفلاحي في معترك الحياة السياسية. نورتنا مدام عوات، مرحبا بك.
3: صباح الخير، تحية المستمعي إذاعة الكيف وتحية المستمعي الشمال الغربي عامة، مرحبا عايشة. شكرا
1: عوات في الشنيتي. إذن تقديم بإيجاز، حبينا اليوم نعطيه فكرة على نموذج المرأة قرأت على روحها دكتوراه في الفيزياء. معناتها علاش اخترت المجال هذا تحديدا مدام عوات؟
3: بهي ني صعبش نبدا، عندي زوز بنات نيروز وفيروز، تحيه ليهم خاطر مقصره شويه في حقهم.
1: اي ربي يفضلهم
3: عائلتي الكل، المسيو فضلك عايشك. باش نبدا بالدراسه والمسار الاكاديمي وبعد نرجعوا لل... اولا قريت في مدرسة دوقة الجديدة، بعد نجحت مشيت للمعهد توا يتسمى ابن أبي الذهية، فما هو قبل كان معهد تبرسق. قريت فيه في المبيت 7 سنين، عملت الباك، جيت قريت في ليسي ابن الهيثم ليسي ميكس في بيجا، خذيت نجحت في الباك علوم تجريبية. مشيت كلية العلوم بتونس، قريت غاديك بتبيع مات فيزيك شيمية انفورماتيك.
1: كانت شعبة معتها متنوعة،
3: صعيبة وقتها. وقتها من أصعب الشعب، وكان مشي أصعبها في حسب ما نتذكر أصعبها، وبرشا يقولوا تحتيم واحد، خاطر تدرس يعني 4 مواد أساسية، 4 مواد نفس الضارب فيهم، يعني تطيح بمادة ما تنجمش تهزها. وما كتعرف كلية العلوم بن تونس ربي يفضلهم لسيادة الحيين واللي الموتى ربي يرحمهم. يعني
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بالدراسة والمسار الأكاديمي، وبعد نرجع أولا قريت في مدرسة دوقة الجديدة، بعد نجحت مشيت للمعهد توا يتسمى ابن أبي الذهية، فما هو قبل كان معهد تبرسد،
1: أيه
0: قريت فيه في المبيت 7 سنين. عملت الباك، جيت قريت في ليسي ابن الهيثم، ليسي ميكس في بيجا، خديت نجحت في الباك علوم تجريبية، مشيت
1: أيه
0: كلية العلوم بتونس، قريت غاديكا بتبيع مات فيزيك شيمياء انفورماتيك.
1: أيه كانت شعبة معناتها
0: شعبة
1: متنوعة.
0: صعيبة
1: أيه
0: وقتها من أصعب الشعب، وكان مشي أصعبها في حسب ما نتذكر أصعبها، وبرشا يقولوا تحطيم واحد، خاطر تدرس يعني 4 مواد أساسية، 4 مواد نفس الضارب فيهم، يعني تطيح بمادة ما تنجمش تهزها. وما تعرف كلية العلوم بن تونس ربي يفضلهم للسادة الحيين واللي الموتى ربي يرحمهم، يعني كانوا سادة كبار وسادة صعاب يعني حتى في اللي نوت، دونك كانت صعيبة الحقيقة باش تاخذ شهادة من كلية العلوم بن تونس. اخترت مجال الفيزياء أولا لأني نحب الفيزيك ونحب توسكي، يعني هكا تخمم وكذا،
1: أي
0: وزيادة كيف كيف ملي كنت في الباك عزمت باش نعمل فيزيك، خاطر صارت لي كا مع الفيزيك وقتها، خذيت نوت خايبة برشا في
1: أي
0: الفيزيك
1: حطيتها
0: وحطيتها كوم ديفي،
1: أي
0: فهمتني؟
1: تحدي
0: تحدي
1: أي،
0: تحدي.
1: لكن ما خممتش في سوق الشغل معناتها مدام عوات في وقتها
0: والله
1: اللي
0: اخسر صحيح الكلام اللي تقول فيه، اما اخسر الواحد يبدا يخدم، خاطر وقتها كانت راه سواء المات ولا الفيزيك ولا الشيمي الانفورماتيك كان وقتها سوق شغل واعد واعد جدا، اما ما تنجمش تعمل حاجه وانت ما تحبهاش، خاطر كان باش تعملها باش تقراها وانت باش تشد مهنه ولا باش يعني راتب هكاك، ما تحسش اللي انت تعمل في حاجه، ما تحسش اللي وني الحقيقه الانفورماتيك ما كنتش نحبه، من مواد اللي بريسك ما نحبه في ال4 ماتيريات، في ال4 يعني مات فيزيك شيمي انفورماتيك، كل انفورماتيك ما
1: ما عندكش
0: نحبوش،
1: غرام بيه.
0: ما عنديش غرام بيه. فوالا
1: اي بيه تخرجنا
0: تخرجت
1: هاي
0: بقيت
1: الإجازة المرة الأولى
0: اي خذيت المتريز
1: متريز إجازة
0: إجازة سمح
1: أي
0: لي أي الإجازة
1: الأستاذية الأستاذية
0: الأستاذية
1: الأستاذية أي الأستاذية
0: الأستاذية، وبعد عملت الماجستير، وبعد خذيت الدكتوراه خارج تونس، على
1: أي
0: خاطرني كانوا عائلتي بحكم عائلتي كلهم يعيشوا في برا يعني في الخارج،
1: أي كانت فرصة خرجت
0: كانت فرصة يعني بابا وامي واخواتي كل كانت لي فرصة باش كملت قرايتي وكملت الدكتوراه، مع العلم راهو غاديكا كي قريت ما بقيتش نقرا برك، راني نخدم، خدمت الخدم الكل، خدمت في المطاعم، خدمت في الوتلة، خدمت كوم في الميناج، وخدمت شيف دي كيب، وخدمت في برشا خدم حتى نمشي يعني الميناج يعني خدمت كل شيء،
1: تمرمدت خلينا نقولوا بين ذفري هذه هي
0: تمرمت في الخدمه، يعني مش اما حلوه تجي خاطر بعد في بعد كي تبدا تقرا ولا في اللي فاكونس في العطل هاوك تدور الحاجه الباهيه في اوروبا، كونك تنجم بالمينيموم والماكسيموم، تنجم بالمينيموم تدور اوروبا وانت في كار ولا انت في خاصه الكيران، خاطر حتى كانوا لي تران كانوا غاليين برشا، دونك الكيران كوم ايتيديون يعني تنجم تربح برشا حاجات هذيك العام،
1: معناتها استغليت الفرصه انك باش تسافر وتحوس. اي لكن احنا تو نعرفوا وبرشا شباب للاسف الشديد اللي ياخذ لك الباك يخرج لبرا ويقعد لبرا، عوض في شنيتي رجعت لتونس.
0: ني رجعت لتونس خاطر حتى اللي نقول له رجعت لتونس وما يعرفش اللي عائلتي في تونس يقول لي علاش، اما اللي يعرف عائلتي في تونس تصدم
1: في الخارج في فرنسا
0: في فرنسا سامحني في فرنسا يعيش وفي احسن بلاصه في فرنسا، في يعني في كان هي يعني منطقه سياحيه عالميا معروفه، يعني
1: مهرجان كان معروف،
0: مهرجان كان للسينما الفنانين كلهم يزوروه، ريت في فرنسا ني بحكم عشت في تونس دونك مشيت كبيره، كان في رمضان خاطر عديت رمضان وانا نخدم غاديكا في الصيف سيتي صعيب برشا، كان في عيد كان في يعني ما حسيتش اللي اني مرتاحه في بلادي، ما حسيتش
1: فقدت نكهه تونس ونكهه
0: صحيح.
1: رمضان في تونس
0: اخضر نكهه رمضان نكهه العيد مثلا، اكل الحاجات نقولوا المولد نقولوا بالرغم من راي غاديكا تحاول تطيب تحاول، هما نحس العباد ما همش ناسي ما همش ماليه، مانيش دون لو بان، مانيش مرتاحه نفسانيا،
1: ماكش في دقه من الاخر،
0: مانيش في بلادي في بلادي، خاطر راهو للتاريخ بارفوا اول مره وقتها ما عملش كونفيرماسيون لو 13 اوت نتذكرها 2004 باش نرجع لتونس. الشيف ديسكال في فرنسا ما صدق، قال اول مره نشوف عربي ولا تونسي يحب يرجع ويبكي. دموعي هابطه يعني، خاطر باش تفوتني وقتها. ما انا نحب تونس، نحب بلادي، خاطر عطتني كل شيء.
1: هذا هو. ومن محبتك لبلادك رجعت وما لقيتش بحظك في سوق الشغل حسب شهادتك، اذا كانت لك الفلاحه.
0: باه اللي يحب بلاده ماهوش بالكلام ولا بشهريه ولا بوست ولا بمنصب، اللي يحب بلاده ينجم يعاونها وينجم يكون اكزامبل، مثال في اي بلاصه. كيفاش ني وقت كي رجعت لتونس عرست جبت صغار، اما ما كي عديت لي كونكور باش نقري في الجامعه ما نجحتش، مش عيب هذا، وحتى البورسنتاج النسبه ماهيش برشا. ما بقيتش نبكي ونقول هاني هاني هاني.
1: ما كتفتش يديك؟
0: لا لا ما كتفتش يديا، عملت بعد الدكتوراه للشباب وللناس اللي يسمعوا في، راني عملت فورماسيون في الدجاج، كنت باش نعمل بولايي في، عملتها في تيبار، كيف كيف عملت فورماسيون في بيجا لهنا نتاع الاقتصاد الاخضر، عملت يعني في الـ في الـ في الـ في الماليه العموميه كيفاش تتصرف في الفلوس، يعني ما كتفتش يديا وقعدت كانت ديما عندي بروجي ونحب نعمل حاجه وحدي في بلادي، فهمتني؟ هذايا اللي كنت ديما في تونس نقول راهو باش يجي نهار وباش تتحل بحول الله. حبيت نعمل بروجي نتاع إقامة ريفية، ما تعرف الأوراق
1: والمشاكل. ومازالت لليوم الإشكالية هذه بتاع المشاريع السياحية. كراس الشروط.
0: كراس الشروط، حتى جاء السيد الوزير وكنت قدمت له بسؤال، كنت قدمت له سؤال كتابي وشفاهي، جيت زرت ولاية بيجا بعد شنية اللي صار في ولاية بيجا في السياح. اللي لاحظته ما صار حتى شيء، اللي ولاية بيجا هي تزخر يعني وعندها مخزون وعند كبير كبير ياسر سياحين، سواء في البحر سواء في الجبل سواء في الاثار سواء في المناطق خضراء، يعني عندنا برشا مخزون لكن ماهوش مثمن، وهذا ان شاء الله نخدموا عليه. نرجع توا للبروجي باش نعمل تاع الاقامه الريفيه، حتى توا الغدوه بعد غد مشاكل الادارات وهذه وهذه وهذه عرفتوا. دونك مشيت للفلاحة. الفلاحة باش نحكي على الفلاحة، على خاطر الفلاحة ملي كنت ناس صغيرة تعرفني معناتها صغيرة 4-5 سنين ونين تلكمت مع أمها، خاطر باش نحكي راهو قبل المرأة ما كانتش كيما توا حرة تحوس كيما تحب، تركب في الكهرباء في الليل في النهار في أي وقت وتحوس. قبل لا أمها عيب راهي تخرج وحدها، عيب وهي بالسفسيري راهو جايبيا ما يلزمش في منطقة ريفية ونين دقة راه ما تنجمش. دونك كنت ني ديما معاها نخرج، خرجنا يعني الزيتون نحوه وحدنا، كنا نعملوا الحمص ندلعوا الحمص مع النساء. كنت يعني للامور الفلاحيه الكل نعرف القرد كيف كيف، للجامعه ساعات نبدا عندي اكزامان مثلا نعدي الصباح ونجري ناخذ ما تعرف خاطر القرد باش نحشوه واحد ما يزموش يتبل وكت لو ستريس والبانيك هذاك، دونك تبقى يعني تتعب. دونك هذه عايشته القمح الشعير يعني الامور الفلاحيه نحبها من الصغر.
1: فيك معناتها متربيه بها،
0: متربيه فيها. عائلتي في امها تحب الفلاحه، زيد في تربيه الابقار يعني كنت نعرف كل شيء خاطر مارسته بيدي، مش واحد قال لي عليه ولا راكب على الحدث، حاجات عملتهم بيدي نفهمهم، ما نجمش ما نحكيش عليهم بحب، خاطر لولا الفلاحه راهو ما عنديش الصبر، لولا الفلاحة راه ما عنديش نقولوا أمل باش ننجح ولا باش نوصل، لولا الفلاحة ما كنتش، والأرض خاطر نحن ملح وهذه الأرض ما كنتش نخلي أوروبا وترجع. ونخلي ونرجع، خاطر ديما تجبدني الأرض وديما تجبدني تونس باش نرجع. مشيت لكينيا عينت برشا، مشيت لجيبوتي، مشيت لكابتاون، مشيت للعديد والعديد من الدول الإفريقية اللي تعلمت فيهم، مش نقول حاجة وراو تبقى ديما تونس الخضرة، خاطر عينت بعيني وشفت والله رانا أحسن بلاد.
1: شكرا لك مدام عواد، في الحقيقة الحديث معك ممتع. خلي لك كلمة الختام، أكيد واجهتك صعوبات، تحية لأفراد عائلتك اللي أكيد معاونينك خاطر احنا الوقت يداهم فينا.
0: نحب نترحم على بابا يرحمه برشا برشا، نحب نتحية لأمة اللي موجودة في الخارج محبوب البحري، أختي سيفية راجلي كيف كيف عاطب بشوق، أختي رفيقة شنيتي وهمة شنيتي موجودين في الخارج، والناس اللي كلها إن شاء الله ما نكونش يعني قصرت في واجبه وإن شاء الله تونس ديما بخير والمرأة التونسية في العلالي.
1: شكرا لك. هذه هي ضيفتنا لليوم، نموذج للمرأة، نموذج للبنية اللي قرأت واللي ما خليتش أنه الشهادة العلمية تكون عائق أمام تحقيق وجودها، تحقيق ذاتها. نختموا احنا بآخر ركن، بلاغات وخدمات. نسمعوا شرط الركن وراجعين.
2: بلاغات وخدمات.
1: في بلاغات وخدمات نذكر بالبلاغ الصادر عن مكتب التشغيل والتكوين المستقل بمجاز الباب حول بلاغ لمستوى السنة التاسعة أساسي اختصاص عامل زوز عمل مطلوبين جنس ذكر. المكان العمل هو بمجاز الباب. للحصول بالطبيعة على أكثر معلومات الاتصال بمكتب التشغيل بمجاز الباب. نذكر هذا كيف بالبلاغ الصادر عن جمعية شباب تونس يؤثر اللي فيها فرصة لتكوين النساء في ولاية باجة في إطار مشروع فارم اللي تنفذه الجمعية. آخر أجل للترشح الأيام القادمة في حدود 25 امرأة باش تشارك في دورة تهدف إلى تعزيز حقوق النساء العاملات في القطاع الفلاحي في ولاية باجة. هكا نوصل معكم إلى ختام لقائنا مع أجمل تحيات فاتن التجاني، عباس جواب ليا، منير الجندوبي، ومايسترو حصتنا سليم الرزقي. إلى اللقاء.
2: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف من الاثنين للحد
3: بين ثنايا الذاكرة في سهرة اثنين مع كمال الزجيري والدكتور محمد التليلي.
2: في سهرة ثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
3: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
2: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصفى.
3: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
2: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
3: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب من هروب مع فتح الرئيس.
2: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
3: بكل الألوان،
2: بكل الألوان.
4: الرابعة مساء.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. طالب عدد من المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا بولاية الكاف اليوم بضرورة الإسراع في تفعيل القانون أثعد 18 لسنة 2025 المتعلق بانتداب من طالت بطلتهم لأكثر من 10 سنوات. انطلقت اليوم بمدرسة علوم التمريض بباجة عملية إجراء الفحوصات الطبية للحجيج ولايات الكاف وباجة وجندوبة وبنزرتة لتتواصل إلى غاية أواخر أكتوبر القادم. تختتم اليوم بمدينة تستورة الأيام التحسيسية حول أهمية التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية بمشاركة منتجين ونساء عاملات في القطاع، وذلك بهدف مناقشة حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل. دعا وزير الفلاحة عز الدين بشيخ إلى ضرورة تسريع الاستفادة من آليات التمويل المناخية الدولية وتطوير مشاريع واقعية وقابلة للإنجاز مرتبطة بالحاجيات الفعلية للقطاعات الفلاحية والمائية والبحرية، وذلك خلال إشرافه أمس على جلسة عمل خصصت لبحث سبل تعزيز نفاذ عدد من القطاعات إلى التمويلات المناخية. وأكد الوزير أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والهيكل المعنية لتطوير مشاريع تستجيب للأولويات الوطنية وتستفيد بصفة فعلية من فرص التمويل المناخي المتاحة. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ توفر الفرص والإمكانيات للتقدم في طريق تحقيق الشراكة التونسية الصينية في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن المخطط التنموي 2026-2030 يوفر إطارا جيدا لتوطيد التعاون الثنائي في الفترة القادمة. واستشهد اليوم فلسطيني وأصيب آخرون بجروح جراء تواصل غارات الاحتلال الصهيونية على قطاع غزة وفق ما أفادت مصادر طبية في القطاع. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: دليل الفلاح. دليل الفلاح مع رفيق الكافي بالاشتراك مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.
6: تحية مسائية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، مرحبا في هذا العدد الجديد من دليل الفلاح واللي نتواصلوا فيه معكم إلى حدود الخامسة مساء. كالعادة نحاول متابعة المواسم وكل ما يتعلق بالتشخيص للأمراض الفطرية للنباتات خلال هذا الموعد الجديد. أهلا وسهلا بكل مستمعينا دائما على موجات إذاعة الكاف.

واحدنا معايا شي شريك. متولع متولع بيك واحدنا معايا شي شريك.

0: فلاحة مستدامة.
1: ودائما من الأستوديو المركزي بإذاعة الكيف نحييكم هذا المساء وندعوكم لفضاء دليل الفلاح. كالعادة نحيي ضيفي في الأستوديو وأيضا شريكي في تأمين هذا اللقاء الأستاذ شادلي العبيدي المهندس العام والأستاذ الباحث بالمدرسة العليا للفلاحة بالكيف. سي شادلي مساء النور.
2: مساء الخير سيدة رفيقة، تحية ليك وتحية للسادة المستمعين، وإن شاء الله بداية موسم طيبة، إن شاء الله المؤشرات طيبة إلى حد الآن. في البداية حبينا نذكر ربما ببعض العمليات الزراعية أو الإجراءات اللي بد من اتخاذها في بداية الموسم باش ما ننسوهاش معناتها في ثنايا المواضيع المطروحة. وهي معناتها موسم الزيتون تو اللي هو مش موضوعنا اليوم ولا محالة، ولكن تذكير بعض الحاجات.
1: الغالب هو تحسه معناها ديما طاغي معناها ديما على المواضيع،
2: لأنه معناتها قطاع هام معناتها مساحات كبيرة. وقطاع معناتها توجه الفلاحين تو الأغلبية معناتها متوجهين للزيتين، لإنتاج الزيتين، لأنه قطاع واعد في الواقع. معناتها ما يتراجعش تقريبا، قطاع واعد، لأنه حتى المساحات على مستوى العالم معناتها المساحات محدودة، ولأنه شجرة الزيتون عندها مناخات معينة تتمشى معاه وما تمشيش في بلايص أخرين. ولذلك معناتها من حسن الحظ أنه الدول المحيطة بالمتوسط هي معناتها
1: تستأثر
2: تستأثر بهذا الامتياز لشجرة الزيتون المباركة. وبالتالي معناتها قطاع الزيتون قطاع واعد في نهاية الأمر، ومهما نزيدوا في المساحات فمعناتها ماهيش معناتها إجراء عادي وإجراء جيد معناتها.
1: احنا كنت تذكر توفيق وليسنا كنا نحكم عليها بداية زيتون الطاولة يظهر في الأسواق سي شادلي، وحتى نشوفوا الأسئلة يعني في كل فرصة معناها الأسئلة، وقتاش نعمل الري متاعي، هل نبدأ الجني وإلا لا، وفما ناس أصلا بدت معناها في عملية الجني في بعض المناطق. وإحنا السلوك هذا أنت كنت نبهت عليه أنه غلط معناها في هذا التوقيت من السنة، لأنه شجرة الزيتون وكعبة الزيتون عندها خصوصية معينة باش تكتمل معناها وتوصل لمرحلة باش تعطينا الزيت، يلزمها تكمل هكا المرحلة هذيك.
2: في الواقع شوف، هو شوف نحن نقدم ما أمكن من نصائح إن شاء الله نكونوا في
1: نوفق فيها
2: إن شاء الله. وللفلاح ما يشاء يصنع في ضيعته ما يشاء.
1: أكيد
2: زيتون كما قلنا بالنسبة لعملية الري، عملية الري قلنا بعد انتهاء موسم أوسو اللي هو ينتهي في أواخر أوت، إذا ما ثمش مطر من الأحسن الواحد يرجع يسقي، معناتها هذا بالنسبة للري التكميلي، معناتها سقيه في كل 20 يوم به، باش على الأقل الزيتون بعدك سخان هذيك شوية تسترجع الشجرة شوية من معناتها المخزون نتاعها، لأنها باش تستعد لموسم آخر. وثانيا الكعبة تتحسن شوية معناتها في بداية سبتمبر. الوقت هذا يتوى معناتها الزيتون الأخضر خاصة يسموه زيتون الطاولة، هذاك اللي يحضر في سبتمبر أكتوبر هو جاهز تو للجني والسهلاك كزيتون طاولة، معناتها المالح، معناتها باش تعمل المالح وتعمل حاجات أخرين
1: استهلاك العادي
2: استهلاك للزيتون الطاولة للتصبير وله به. فأما بالنسبة لزيتون الزيت أو معناتها زيتون كله فيه زيت، ومعناتها يختلف حسب الأصناف وحسب الأنواع الأصناف سيرتو. اما بالنسبه للزيت راهو زيت معناها نقولوا بدايه معناتها الزيت راهي تبدا من اوس من اوت من شهر اوت العصره الاولى نتاع الزيت، كميات ضئيله جدا الى حد الان كميات ضئيله جدا. راهو اللي مش يجمع الزيتون توا ويعصر الزيتون توا خاص حتى لشهر اكتوبر راهو ما يتحصلش على كميات مقبوله، معناتها القنطار باش يعطيه 5 ترات 6 ترات 7 ترات كان باهي
1: الناس تسال يعني اللون معناها الزيتون اللي يكحال معناها اللون اللي ياخذوا الزيتون في الفتره هذه ما يعنيش انه نضج.
2: لا مش مشكله، لا مش نضج الوقت هذا نجم نقولوا نحن غصره نتاع السخانه، الصيف كامل تعدى سخون نجم يكون بدايه نضج على بكري شويه ولكن في اغلب الاحيان هي تكون الحبوب اللي هي تلونت بدات تتلون تكون مصابه بالذباب الزيتون هذيك، يعني تولي معناتها تتلون على بكري وربما تطيح هذيك. معناتها مع
1: معناها يلزم يثبت فيها
2: مع بداية موسم الأمطار، والواحد والواحد يتبع يشوف نسبة معناها سقوط الحبات تحت الشجرة، كان برشا يثبت معناتها أكيد هذاك مصابة. ما نقولوش ما تصلحش، هذيك راهي تصلح، تنجم حتى تتعصر وتولي زيت، وواحد مش مشكل ما تلوحش بطبيعة الحال، ولكن راهو مش معناتها نضج، راهو مش معناتها فيه زيت تو. الزيتون راهو بداية الزيت اللي يبدا معناتها معقول معناتها من 13 14 راهو في نوفمبر، من حتى من 15 نوفمبر
1: واضح،
2: راهو من هنا حتى ل 15 نوفمبر تقريبا ما يخلصش. وذاك علاش نلقوا الاسعار مرتفعه جدا في بدايه الموسم، اسعار نتاع الزيت. الزيت هو حتى صحيين تقريبا، انا مانيش مختص في المجال هذا، حتى صحيين راهو ماهوش مقبول 100% الواحد، ولكن نحن نحبذوه معناتها
1: درجه الحموضه نتاعو تبدا مرتفعه.
2: المستهلك يحب حاجه حامضه، ونحن نحبوا زيت نتاع هذا البدري هذا برشا فيل واحد ونلقوه حامض برشا ونتبنوه واحد، ولكن في الواقع راهو صحيين ماهوش ما نقولش يضره معناتها يعني ماهوش مكتمل، ماهوش مكتمل
1: يعني
2: الصفات،
1: في حاجات ناقصه للنضج.
2: صحيح ثم حاجات ناقصه، نعرفوا اللي الزيت فيه برشا مكونات، يعني العناصر كلها ماهيش متوازنه وماهيش بما يكفي باش يكون زيت معناتها ناضج تام النضج وصالح للاستهلاك معناتها في
1: العادي والعائلي والكل. دونك هذوما نصيحتيني نخرجوا بهم في اطار معناها البوليميك اللي صايره الايامات الكل. زيتون الطاوله ما يسالش نقبلوه للتصبير للاكل معناها اللي محطوط ونستغلوه، مقبول معناها في الفتره هذيه. الزيتون اللي بدا يتلون هذاك ينجم يكون زوز فرضيات، اما صدمه فيزيولوجيه من السخانه وتاثيرات معناها موجة الحراره
2: اللي نضج مبكر تقدم الموسم،
1: والثاني انه قد يكون معناها مصاب بذبابه
2: الزيتون.
1: وهنا يلزمه معناها يقوم بالمعالجه، والا
2: كيفاش؟ لا مش معالجه، هي الذبابه معناتها باضت ومشت على روحها، معناها الحبوب اللي تحت هذيك باضت فيها الذبابه ومشت على روحها، مش نلقوا فيها ربما يرقات اللي هي واحد، وربما حتى اليرقات كملت الواحد الدوره نتاعها وخرجت منها، تبقى الحبه معناتها لا محاله ماهيش ما تلوحش لا محاله، اما تبقى ناقصه شويه
1: واضح معناها ماهيش مكتمله معناها.
2: الزيتون الطاوله كيف راهو فيه نوعين، معناتها الزيتون الاخضر تو يتنحى تو على بكري، وهو بيدو الزيتون الكبير هذاك ويصلح معناتها كزيتون طاوله، حتى كي هيك حال بعد شويه تنجم تنحيه الزيتون طاوله ويتصبر.
1: واضح بي. سؤالنا اخر معناها في نفس السياق، عمليه الري تسبق تويكك؟
2: اي فكرتني في الري، معناتها الري قلنا من بعد اوسو ينجم يرجع يواصل عمليه الري التكميلي، معناتها بانتظام كما قلنا كل 20 يوم كل 15 يوم، نحن وسخانه في اول الصيف ينجم كل 15 يوم، اما تو في الخريف حتى كل 20 يوم اذا ما ثمش مطر.
1: واضح.
2: اذا ثم مطر يقرا حسابه منها. لواش الري تو؟ لانه شجره الزيتون تو عندها موسم اخر للنمو الخضري، ما ثم نمو نتاع الربيع وثم نتاع الصيف يتواصل، وثم تو نمو خضري نتاع الخريف.
1: واضح.
2: حاجتنا نحن بالنمو الخضري خاصة بالنسبة للأشجار اللي هي ضعيفة شوية باش تكسي تو قبل الشتاء، تكسي روحها تعبى بالأوراق، ولأن النمو معناتها النموات الخضرية هذه نتاع الخريف هي مش تكون تنجم تحمل الصابة نتاع العام الجاي.
1: واضح، معناها هنا ما فماش فاصل ما بين المواسم، موسم الجني نتاع السنة وموسم اللي باش يعطينا العام الجاي،
2: متواصل متواصل
1: كله متواصل، وهذيك علاش نخفوا معناها الحمولة.
2: هي الشجرة صحيح، هي الشجرة تو معناتها وعليها الحمولة نتاع الحبوب نتاعها تو، وهي تحضر في الموسم الجاي،
1: يعني مستحقة لبرشا لهوا،
2: تحضر في معناتها تحضر في النموات نتاع الربيع، معناها النموات الزهريه نتاع الربيع، النوار نتاع الربيع تحضر فيه من تو، تبدا من تو معناتها فيزيولوجيا من داخل، لانها الشجره هي ساعه كيفاش تبدا تحضر معها نموات خضريه، لانها ساعه هي تجمع مخزون يكفاها، مخزون معناتها في العظم نتاعها في
1: الجذوع
2: وفي الجذوع وفي الاغصان نتاعها، هذاك المخزون اللي باش يخليها بعد تنمو نمو جيد وتعطي نموات، اذا كان هي معناتها في صحه جيده تعطي نموات خضريه ونموات زهريه في الربيع، اذا كان هي ضعيفه شويه مش تعطي نموات خضريه في الربيع كهو، ما تعطيش صعبة جديدة.
1: واضح. هذه قوس فتحناها خاطر ما نجموش نكونوا معناها بعاد شوية على الساحة باش ندخلوا المجال الأمراض الفطرية للنباتات اللي هو محورنا الأساسي لهذا العدد سي شادلي. وإحنا نعرفوا يعني ملف الأمراض ملف كبير برشا خاصة معناها في متعلق بالنباتات ويلزمنا توا نكونوا في إطار معناها استباقي خاصة قبل ما تبدأ موسم الزراعات الكبرى و يعني كأنه نقوم بالجانب الوقائي قبل ما تطلع.
2: إيه ثم إجراءات وعمليات زراعية وقائية من الأمراض هذه. الأمراض هذه نعرفوا لا مفر منها معناتها ونعرفوا اللي تو من بداية من المطرة الأولى هذه متاع سبتمبر الطقس تغير شوية، درجات الحرارة ولت معتدلة معناتها نقولوا ما بين 20 و30 وبين 20 و35 مع رطوبة بعد المطر وبعد الواحد، هذه كل ملائمة لظهور الأمراض الأمراض الفطرية. فبالنسبة للأشجار المثمرة وزراعة الخضروات والحاجات الأخرين هذوما اللي هما توا الموسم تاعهم معناتها متواصل، هذوما الواحد يكون حذر من الإصابات خاصة بالميلديو والبياض الدقيقي معناتها اللوديوم والجيارة وبعض الامراض الاخرى كما الفيتوفتوره وغيرها على العنب وعلى الحاجات الاخرين. به هذه الواحد يرد باله منها. بالنسبه للموسم اللي هو مش يبدا موسم زراعه الكبرى والاعلاف، معناها بدينا مش نحضروا بدينا ديجا في الموسم، معناتها واحد يحضر زريعته ويحضر معناتها كان عنده معناتها اسمده عضويه يقع نثرها توا، الحراثة العميقة اللي قلنا في شهر سبتمبر وبعد كانت تحب تعاود معناتها حراثة أخرى اللي معناتها باش بعد استعمال معناتها المواد العضوية الأسمدة العضوية واستعدادا للموسم. الحراثة دي باهي ياسر، علاش؟ لأنه وخاصة إذا صبت المطار توا في الخريف في سبتمبر في أكتوبر ونحن حرثنا الحرثة الأولى هكذا ما عادش توا نحركوا الأرض إلا بعد ما يظهر الحشيش مليح، معناتها تظهر النباتات الطفيلية الكل الأعشاب الطفيلية والأعشاب الضارة الكل تظهر بعد المطر، وهكاك وقت اللي تظهر تنبت البذور هذه متاع الأعشاب الطفيلية والنباتات الضارة هذه الكل تنبت، بعد نعملوا معاودة قبل عملية البذر نعملوا معاودة باش نقضيوا على إزالة الأعشاب الطفيلية هذه، وبالتالي معناتها نقصوا برشا. هذا إجراء وقائي، هذا من بين الإجراءات الوقائية، نقصوا برشا من احتمال ظهور الأعشاب الطفيلية من بعد خلال الموسم.
1: وكأنه معناها عملية تصفية
2: هو يسمى بذر كاذب، يسمى بذر كاذب. أي معناتها نحرثوا صبت المطر نبتوا النباتات الطفيلية
1: نحوهم
2: نقضوا عليهم معناتها بحراثة معناتها نقلعوهم ونخرجوهم هكاك تكون الأرض تقريبا نظيفة وتبقى إمكانية أنه يظهروا مرة أخرى معناتها ينبتوا بعض البذور اللي مازالت ما نبتتش تبقى ضعيفة، وحتى كان نبت تنبت مخر معناتها بعد ما نحرثوا نحن هذه ونحضروا مهد الزراعة بعد ما نقضوا على النبتة الطفيلية هذه بالحراثة ونحضروا مهد الزراعة وفراش الزراعة اللي باش معناتها باش نقوموا بالبذر ونزرعوا معناتها مباشرة ما نطولوش برشا بين العمليتين ونزرعوا للقمح ولا الفارينة ولا الشعير في شهر نوفمبر بطبيعة الحال. الشعير ينجم يكون بكري شويه ومن بعد الفارينه ومن بعد القمح كيف نزرعوا معناتها مش يكون اولويه للمزروعات نتاعنا او للحبوب نتاعنا باش تنبت، عندها اولويه باش تنبت، الاعشاب الطفيليه ما تنبتش تو
1: معناتها
2: لان
1: اخذت صيام
2: معناها صحيح تقضينا عليها في الاول
1: أي.
2: يبقى بعض البذور اللي هي في عمق اكثر شويه مش تخلط من بعد
1: أي.
2: مش تخلط من بعد
1: مخر شويه
2: تخلط مخر شويه نعم حاجتنا البذور متاعنا تسبق في النمو في
1: يعني وقت اللي تصير عملية البذر ما يكونش فما تعطيلات في
2: كي تسبق معنا كي نزرع القمح والفارينة واحد وتنبت تعلى تسبق وتعمل تجذير معنا عملية الإشطار ذيك الجذر ومن بعد حتى كي تنجم هي حتى تحجب ظهور نباتات طفيلية معنا كي تكسي الأرض تنجم هي تحجب ظهور النباتات الطفيليه، وبالتالي هذا اجراء وقائي باش ينقص شويه من الاعشاب الطفيليه. هكاك نولوا ما نداووش في الشتاء ما نداووش في ديسمبر، نولوا نداو في فيفري ولا في فيفري على اقصى تقدير في فيفري شهر فيفري باش نداو على الاعشاب الطفيليه مره واحده.
1: واضح. وهذه أيه. بالنسبة بطبيعة الحال للبذر شو نسموه؟
2: البذر الكاذب.
1: البذر الكاذب في أيه. إطار معناها عملية فنية يتم القيام بها معناها القضاء على النباتات الطفيلية اللي تعطل البذر به. أيه. بالنسبة للأمراض الفطرية سي شادي، هل فما أنواع تظهر معناها في مراحل البذر ومراحل الإنبات حتى لينوصلوا، وكيفاش ندرجوا معناها في إطار مكافحتها قبل معناها وقائيا والا علاجيا، كيفاش نتعاملوا معها؟
2: خلينا نصرفوا ساعه الامراض مش كان فطريه برك أيه. لانه مضطرين باش نحكوا على حاجه اخرين. ثم الامراض والحشرات بطبيعه الحال اللي هما موجودين في التربه اصلا، موجودين في التربه، انت باش تزرع ارض جديده وديجا المرض موجود فيها. فطريات معناتها خطر، لانه نعرفوا البذور نتاع الفطريات هذيا نجم حتى يهزها الريح يجيبها الماء يجيبها الواحد وتنجم تبقى في التراب
1: وتلقى البيئه المناسبه لها تزيد تنتشر.
2: تبقى في التراب وقت يجي موسم الخريف كيما كا وقت الزراعه بطبيعه الحال كل حاجه مش تنبت، معناتها يولوا هما حتى هما يلقوا بيئه ملائمه باش يمتوا، درجات حراره معناتها متوسطه من 15 ل 30 ل 35 وثم رطوبه ينبت حتى هو به. ثم هذايا المصدر الاولاني هو يكون في الارض معناتها في التراب الامراض هذه. وبعض الحشرات كما قلنا في اشكال اخرى يرقات والا شرنقات والا بيوض موجوده في التراب. هذه حاجه به. الحاجه اللي هي ربما مش موجوده برشا ولكن خاصه في الاشجار المثمره اللي نردوا بينا منها، هي لازم نتاكدوا من عدم وجود الديدان الخيطيه نيماتودا. نيماتودا خاصة بالنسبة للأشجار المثمرة، لأنه إذا كان موجودة نجم نعالجها، عندها ثم معناتها مبيدات خاصة بالديدان الخيطية هذه نداو قبل ما نغرسوا الشجر ولا قبل ما نزرعوا.
1: يعني فين بيئة تظهر النيماتودا؟
2: عند بيئة معينة نجم معناتها تكون موجود فيها، هو مش منتشر برشا. النيماتود موجودة خاصة ديما موجود خاصة في البيبينير في معناتها المنابت موجود في برشا بلايص معناتها في أراضي معناتها بعض الأراضي. من الأحسن إذا كان حتى عملنا تحليل التربة، واحد يظهر في تحليل التربة راهو تحليل ميكروبيولوجي مش تحليل كيميائي، ميكروبيولوجي يظهر في تحليل التربة النيماتودا هي معناتها ديدان خيطية صغيرة ديدان خيطية صغيرة شوية ثم اللي ما تطراش بالعين راهي صغيرة برشا، وهي ذي كيف تصيب الأشجار ولا بعض النباتات في العروق نتاعها تعمل وديجا معناتها مش كون يسموه بحمصه ولا حمصه يعمل كعبوره صغيره في العروق في العروق في بعض النباتات
1: في العروق كهو يعني
2: في العروق الا في العروق
1: ما الجذور لا ما تظهرش ما تطلعش معناها
2: لا ما تطلعش فوق في العروق بلوطه معناتها خاصه في الخضروات وبعض الاشجار المثمره في الحبوب لم تذكر كثيرا
1: الاشجار لا
2: الاشجار المثمره موجوده
1: توجد معناها تمسها
2: تصيب الاشجار المثمره تبقى ربما الاشجار المثمره ربما الضرر نتاعها مش كبير برشا ما تضرش برشا، اللهم اذا كان بقعه معناتها ما موجود فيها النيماتودا بكثره شنو هي الضرر نتاعها وقت اللي تعمل اللي هي تعشش في العروق وطبيق معناتها وتتكاثر فيها وتسد العروق تسد العروق. معالجتها تكون كيميائيا ثم مبيدات كيميائيه تنجم تعالجها بها
1: حلها معناها كان العلاج الكيميائي
2: علاج كيميائي
1: واضح به. نمروا للانواع الاخرى،
2: قلنا الامراض هذه موجوده في التربه، ثم امراض اخرى منقوله عن طريق البذور. البذور نتاعنا هذاك علاش لازم نثبتوا في البذور، موضوع البذور زاد معناتها هامية
1: وهو وقته سي شادلي، لانه اليوم رانا معناها ديجا معناها تصريحات على توفير تقريبا 524 الف قنطار من البذور الممتازه يعني 30% من حاجيات الموسم، في يلزم اليوم موضوع البذور ان نركزوا فيه بالقديه معناها
2: وفي العاده ما نوصلوش للكميات هذه معناتها في الانتاج
1: هذه التصريحات يعني
2: طلب هذه ولا
1: اي حاليا الموسم الجديد نعطيك الاخبار بالضبط حسب موقع وكيله تونس افريقيا للانباء خبر معناها رسمي توفير 524 الف قنطار من البذور الممتازه يعني ما يمثل 30% من الحاجيات وتوريد 110 الف طن من لامونيتر استعدادا للموسم الموسم الفلاحي 2026-2027 حسب تصريحات الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب، وهذا طبعا في إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي وموسم البذر، والكميات تتوزع على مساحات تناهز 459 ألف هكتار من القمح الصلب، و 50 ألف هكتار من القمح اللين، و 15 ألف هكتار من الشعير.
2: المساحات المبرمجة للبذرة هذه شوية، معناتها في العادة مليون وربعمية ألف هكتار، معناتها المساحات المبرمجة للبذرة.
1: هما هذه استباقين، ما زلنا ننتظروا، معناها في إطار معناها إيجاد الحلول.
2: جيد جدا، كان معناتها البذور ممتازة، وصلنا ل 30% خطرة في العادة، راهو بين 18 و 20% الإنتاج المحلية، ربما ثم توريد. البذور ممتازة، باش معناتها نكونوا على علم برشا، معناتها الخوين كل الفلاحة، أنه البذور ممتازة. أولا ساعة التعليب الشكاير راهو عليها إتيكات زرقاء، إتيكات زرقاء، الاتيكات الزرقاء منصوص عليها معناتها بعض المعطيات خاصه بالنوع هذاك، بعد الصنف نتاع القمح هذاك ولا الشعير ولا فارينة، باش ما يغلطوش، باش ما يتغشش اللي باش يشري راهو.
1: بالضبط،
2: لانه عمليه البيع معناتها هذه مراقبه،
1: يعني ثبت في اللومبلاج، ثبت في
2: شوف ثم الاتيكات وثم بلومباج بالرصاص نورمالمون، المفروض هكا. ليش؟ لانه الاتيكات هذيك فيها المعطيات الخاصه بالصنف. البلومباج خاطر معناتها وقعت تعبيتها، وقعت تعبيتها الشكاير هذه الاكياس هذه تحت المراقبه، ما لازمهاش تتبدل في الاثناء في الطريق، معناتها في المسالك،
1: يعني غير مسموح بتبديلها ولا استبدالها،
2: يفتح ما يحلها كان اللي ياخذها الاخراني، معناتها الفلاح.
1: واضح،
2: توصل للفلاح مسكره بلومبي نورمالمون بال
1: واضح، يعني ما تشريش حاجه مفتوحه، حاجه
2: كان مفتوحه تنجم تكون
1: تبدلت،
2: تنجم تكون تبدلت.
1: واضح،
2: يكون معناتها واحد والله ربما معناتها واحد ينحي البذور الممتازه هذيك يحط لك بذور اخرى واللي خلط ولا الله اعلم به، معناتها تنجم تصير. اما لضمان
1: انت تضمن
2: لضمان شفافيه العمليه او التراسابيليتي العمليه بتاع العمليه، انك تاخذ حاجه فيها الاتيكيت ساعة، فيها منصوص عليها المعطيات الكل، يقول لك راهي صنفة دائرة، ويعطيك مردود في جهات مثلا شمال غربي، يعطيك مردود مثلا 35 قنطار. بعد انت كي ما تلقاش النتيجة هذه تنجم
1: تحسب
2: اقل شيء، تنجم تحسبها معناتها.
1: واضح،
2: باه يقول لك راهو ضايع الصنف هذا نتاع القمح راهو مقاوم لمرض مثلا الصدأ البني.
1: وبعد ما تلقى صدأ،
2: بعد تلقاه معناتها المرض ضرب لك، ومعناتها
1: حاسبهم وقتها عندك الحق تحاسب، معناها من حقه انه يحتفظ باللومبلاج هذيك
2: كذلك، معناتها الصنع معناتها هذه سيرتيفي، سمو سيرتيفي البذور الممتازه هذه،
1: مصادقه عليها
2: البذور الممتازه هذه، وقت اللي تزرع مثلا صنف معين ما تطلعش لك مخلطه، يطلعش لك
1: بالضبط
2: برشا انواع،
1: صافي
2: يطلع لك صافي، كله كيف كيف، مستوى واحد، لون واحد، كله كيف كيف، النباتات اللي مش يطلعوا كل السبولات اللي مش يطلعوا كل كيف كيف.
1: اذا كان لقيت
2: نفس
1: خلل
2: نفس الوقت، اذا لقيت حاجه سبله اطول من سبله، سبله كحله وسبله صفراء وسبله حمراء، هنا تشكي،
1: تشكي به. وشكون يشكي سي شيد؟ شكون ما هنا اللي يسمعنا يقول لك ليش
2: كومش اولا يشكي للدوائر الفنيه المسؤوله،
1: هو قبل كل شيء شنو يعمل؟ يحتفظ معناها بشويه من البذور هذيك واللومبلاج اللي عنده شكاير
2: هي مازالت في الحقل نتاعو. وقتاش نجم يعرف اللي هي مخلطه؟ في نهاية الموسم تقريبا، قبل الحصاد بشهر، بعشرين يوم شهر قبل الحصاد، عنده مازال عنده الوقت الكافي باش يعمل كل شيء.
1: واضح،
2: معناتها باش يعني يجيب عاد المنافذ مثلا يسجل له شنو الموجود، هذه الحاجة الأولى تسجيل، وبعد يكمل إجراءات، يبدأ بالإدارة الفنية معناتها المسؤولة والهيكل المهنية الاتحاد، واحد يشكي يقول راني خذيت

0: من مسالك معروف مصادق
1: بالضبط.
0: عليها،
1: بالضبط.
0: ان واحد عنده اجريمون، عنده ترخيص باش يبيع الحاجات هذه، ما يشريش من السوق هكاك ولا تحت حيط ولا من عند واحد وبعد
1: ولا
0: يبيع.
1: يجيك واحد هاو عندي جرب، ولا خذ من عندي راني شريت.
0: ما عندكش هكاك، ما عندكش باش
1: وقتها
0: عندكش باش
1: خليت روحك للصدفه.
0: اي هكاك ما عندكش باش تكون، مش تشكي، ما تنجمش تشكي حتى بواحد، ولكن انت مسؤول على. اما تشكي من عند جهه، ما تشري من عند جهه مصادقه عليها معروفه، مسالك معروفه، تثبت في السلعه المعروضه ليك اللي باش تشريها، معناتها الاتيكيت موجوده زرقاء، فيها المعطيات تقراها مليح، وفيها البلومباج نورمالمون مسكره، ماهيش متاكد اللي هي مسكره ماهيش محلوله. وهكا من بعد اذا ما لقيتش النتائج اللي مذكوره هذيك تنجم تشكي.
1: واضح. دونك هذه خطوه مهمه جدا، معناها خلينا الفلاح، خاطر ما عادش تويك الواحد يخلي روحه للعبث ويخلي روحه للصدفه ويخلي روحه لشكون يحتال عليه. انت كان باختيارك معناها قررت انك تلتجئ معناها لنوعيه من البذور، انت اخترت انها تكون في مسالك غير معناها سويه، تتحمل مسؤوليتك للاخر. لكن اذا كان انت معناها خذيت من مصدر موثوق ومصدق عليه، وخذيت نوع معناها في الاتيكيت نتاعو مكتوب انه راهو يعطيك الصنف صافي ويعطيك الاشكال ويعطيك كل شيء معناها بالتدقيق، من حقك تتظلم.
0: معطيات نتاع جوده البذور هذه، معناتها كيما نقاوه الصنف، نقاوه النوع، ما يسمى بال البي اس، معناتها الوزن النوعي، الوزن النوعي بوا سبيسيفيك، ما يسمى وزن الالف حبه قداش.
1: الجودة
0: وخاصة حاجة يسموها الفاكولتي جيرميناتيف، معناتها القدرة على الإنبات أو الطاقة الإنباتية. الطاقة الإنباتية هذه كيف حكينا عليها قبل، أنك واحد باش ياخذ بذور، خاصة كي باش ياخذ كميات كبيرة نتاع بذور، باش ياخذ 20 قنطار ولا 30 قنطار باش يزرعها، ما ياخذش هكاك على الهامش. أقل حاجة ياخذ عينة صغيرة نتاع مثلا حتى 20 غرام، معناتها المهم عنده فيها 100 حبة، 100 حبة، ويمشي يعمل لها عملية إنبات حتى في الدار نتاعو،
1: تجربة،
0: يحط حتى في صحن، يفرشوا ببابي مشوار ومناديل
1: ورقية
0: شفافة ورقية، وبطبيعة الحال ديما مبلولة بالماء، ويحط عليها 100 حبة، يوزعها على الصحن، القاع نتاع الصحن، ويخليها معناتها على اقصى تقدير 7-8 ايام، جمعه اسبوع 8 ايام، اقصى تقدير 10 ايام. به في ال 100 حبه هذه بعد بطبيعه الحال ديما يتعاهدهم بالماء شويه، ما يغمهمش بالماء، لكن تغطيها بالماء تموت. اما الماء
1: منديه شويه
0: ديما ثم رطوبه، المهم ثم رطوبه باش هي تمص الماء. به بعد ما 7-8 ايام هذوما يحسب الحبات اللي نبتوا، الحبات اللي نبتوا على ال 100. به عندك لقيت 80 نبتوا و 20 ما نبتوش، معناتها راهي الطاقه الانباتيه هي 80%. اش معناتها 80%؟ معناتها كي تاخذ 100 كيلو راهو 80 كيلو مش ينبتوا و 20 كيلو عباره على واحده في التراب. به كي تلقى انت 50 نبتوا و 50 ما نبتوش، معناتها انت كي مش تاخذ قنطار راك نص قنطار، عباره زرعت نص قنطار ونص قنطار لوحته في التراب.
1: واضح.
0: ما ينبتش. هذاك علاش الطاقة الإنباتية هي المحد الرئيسي.
1: وتجربة ما تشدش منه برشا وقت، معناها مين با.
0: أنا قلت في أسبوع ثبت روحك في أسبوع، باش تاخذ كمية كبيرة معناها نتاع 20 ولا 30 قنطار، ثبت روحك في أسبوع من تو على بكري كيما تو مازال بكري، تاخذ تمشي للمستشري من عنده وتقول له يعطيك 100 حبة فقط، هاي
1: أعطيني باش نجربهم.
0: 100 حبة جربها، جربهم ومن بعد تناقش معاه في السوم. إذا كان لقيت الطاقة الإنباتية 50%، مش كيما كيما 80%، كيما 70%، كيما 90%، مش كيف حتى السوم يتغير.
1: واضح. سي جدي نرجع معك معناها للبذور وانواعها، تعاود تذكرنا بالانواع في اطار معناها تذكير الساده المستمعين.
0: أي البذور،
1: الالوان هذيك والبطاقات.
0: البذور الممتازه هذه او البذور المحسنه معناها الممتازه هذه اللي تكات نتاعها زرقاء، اللي تكات نتاعها زرقاء والمفروض ثم بلومباج، حاجه معناتها رصاص باش ما يتحلش. البذور ثم بذور اقل جوده شويه سموها معناتها سمو ستاندار،
1: ستاندار
0: هذه اللي تيكيت نتاعها صفر، حتى هي اقل جوده شويه من البذور الممتازه. كيف نقولوا راهو معناتها يختلفوا في الجوده، حتى الاسواق مش كيف راه.
1: واضح.
0: اذا كان هذيك
1: اسعار اللي الصافيه باش تكون معناتها
0: اسعارها، الجوده هي اللي تحدد السعر. الجوده هي اللي تحدد السعر. هذه الستاندار أقل شوي جودة من الممتاز.

0: ومن بعد تجي الاخرانيه هي البذور العاديه يسموها البذور العاديه سمونسور دينار. سمونسور دينار هذه اللي تكت تاعها خضراء. سمونسور دينار تنجم تكون ماهيش جايه معناتها تكون معناتها بذور عاديه من حتى من مزروعات اخرى لكن نظفوها مليح وعملوا لها معناتها معالجه بمبيدات فطريه وتلوين الى اخره وعملوا لهم لومبلاج والاتيكيت الى اخره معناتها
1: معناها تم معالجتها
0: تم تنظيفها وتنقيتها ومعالجتها
1: واضح فما وحده صافيه ووحده ستاندار هذه اللي تم معالجتها معناها تنقيتها ورشها بالادويه
0: كل الحالات لابد من التنقيه والمعالجه بالمبيدات الفطريه ديما المعالجه علاش المعالجه معناتها نسموه التغليف تاع السموس هذه لون روباج تغليف تاع البذور هذه بمبيد فطري خاصة مبيد فطري باش على الأقل في المراحل الأولى متاع الإنبات تحماها من الفطريات كنا نحكو عليها موجودة في الأرض
1: واضح
0: أما الفطريات في الأرض راهي ما تخليش النبتة تنبت معناتها دوبة ما تخرج هي تقضي عليها تقص معناتها تصيبها
1: التواسي شد لي معناها مثلا في البذور الصافية هو احنا
0: الممتازة
1: والبذور الستاندار والكل احنا عنا برشا أصناف يعني في القمح وحتى في الشعير عندنا انواع هذه العمليه معناها تنسحب على الاصناف الكل ولا فاما اصناف واصناف
0: لا تنسحب على الاصناف الكل
1: اصناف الكل
0: هذه معناتها تقنيات لاعداد البذور بقطع النظر عن الصنف
1: واضح
0: بقطع النظر عن الصنف
1: معناها اي صنف باش تمشي تطلبوا فك النوع هذاك البذور الممتازه تلقاه باش تطلبوا في الستاندارك باش تلقاه معناها
0: المفروض معناتها المفروض هكا ينجم يكون مش متوفر راهو اما المفروض هكا معناتها راهو الاتيكات الزرقاء هي ممتازه الاتيكات الصفراء هي الستاندار هذه والاتيكات الخضراء هي البذور العادية
1: معناتها شكون اللي حدد انه الاصناف موجودة ولا مش موجودة معناها
0: الاصناف شوف
1: في بلادنا سيرتو معناها الفترة هذه شكون اللي
0: مو عملية اكثار البذور هذه والممتازة ثم شركات دولية وثم شركات نصف دولية شركة دولية نعرفوها من كوسام وسيسي
1: من غير ما نسموه
0: نصف دولية نصف دولية ما ثماش منافسة
1: ما نسموهمش احنا للعملية الإشارة
0: وثم الخواص ما نسميهمش ثم شركة خواص المهم كل يمكن أربع ولا خمس شركات ما ثماش برشا
1: هما اللي يتحكموا عليها
0: هما مسؤولين أو معناتها من مهام تاعهم هو إكثار البذور إكثار البذور لأنه البذور من الأول تبدأ عندنا كميات صغيرة باش نكثروها باش نعطوا للفلاح البذور اللي تتسجل جديدة تبدأ كمية صغيرة معناتها بعض الكيلوات أو بعض القنطار معناتها من البذور أو بعض طن اثنين كذا باش نكثرها باش نكفوا الفلاحة هال 30% هذية باش نوصلوا لها
1: باش نوصلوا لها
0: يلزمنا نكثرها يلزمها عام ولا عامين باش نكثرها تكثرها الشركات هذه مسؤوليتها هذاك علاش قلنا ثم بذور أخرى اللي هي الاتيكيت نتاعها بيضة هذيك راهي للاكثار هذيك ما تباعش ما توصلش للفلاح هذيك
1: اصلا من اصله معناه ما لازمش
0: الفلاح ما يشوفهاش المفروض ما يشوفهاش ما يلقاش في السوق وما يشوفهاش اللي هي الاتيكيت نتاعها بيضه وجات حاله عامله والقراني خذيت واحد شكاره اتيكيت بيضه
1: مهربه يعني المسلك نتاعها منين مسلك
0: الاتيكيت نتاعها بيضه هذيك راهي نسموها احنا البذور القاعديه ولا سموز دو باز نسموها
1: تخص المخابر
0: اي خارجه من المخابر وباش تمشي للي ملتيبليكاتور هذا اللي مكثرين نتاع الشركات اللي حكينا عليها اللي يكثروا في البذور تمشي لهم باش هم يكونوا مسؤولين على اكثار البذور هذه الشركات هذوما
1: خلينا معناها توضيح في النقطه هذه ديما نذكروا بها مستمعينا اللون الابيض يعني من بين البذور اللي ما يلزمهاش توصل ما يلزمهاش توصل للفلاح من الاخر يعني فلاح لقيت بذور بين يديك عليها بطاقه بيضاء ما تقبلهاش ما تخدمش بها لانها اصلا ماهيش مطروحه للاستعمال عندك انت
0: وراهي معناتها لان لا تقدر بثمن راه هذيك بذور لا تقدر بثمن علاش يلزمنا نكثروها نكثروا منها برشا هذيك معناتها ثمنها ما عندهاش ثمن صعبا لا تقدر بثمن لانها خارجه من نتائج البحث ونتائج
1: ما زلت تحت الدرس معناها
0: نتائج الانتخاب والتحسين الوراثي خرجت كميات صغيره اللي هي يعملوا لها اتيكيت بيضه باش يعطوها للشركات هذه تكثرها
1: واضح. توسي شد للقمح الهجين مثلا والا البذور الهجينه.
0: بذور الهجينه القمح ما
1: نعرفش يعني البذور الهجينه بين ظفرين كيفاش معناها تدخل للمخابر؟ تكون معناها بذور عاديه يدخلوها للمخابر يغيروا لها تركيبتها تخرج في نوع جديد والا كيفاش؟ وكيفاش ينجم يفطن لها معناها الفلاح البرا
0: بذور الهجينة خاصة مش في الحبوب، موجودة في الزراعة
1: في الزراعات
0: في الخضروات وفي حاجات أخرين.
1: وإحنا جبدت في سياق البذور معناها بصفة عامة.
0: البذور الهجينة هي تجي من النتائج معناتها متاع سموها
1: اختبارات.
0: هي اختبارات ميدانية صح. نعمل كروزمون بين نوع ونوع آخر. بين أو صنف وصنف آخر.
1: خلينا نقوله معناها عملية تلقيم بالنسبة للأشجار تشبه لها، تشبه شوية العملية ولا
0: لا؟ لا مش كيف ذاك أكثر يسمونه احنا فيجيتاتيف نباتي أكثر نباتي ذاي أكثر
1: جيني
0: صحيح أكثر عن طريق به الكروزمون هذايا أو التلاقح ياخذ صنف منه وصنف منه باش علاش باش يعمل الكروزمون هذا؟ الكروزمون معناتها تلقيح هذا مع هذا علاش؟ باش ياخذ الباهي من هذا وياخذ الباهي من هذا. يعطيك ما يسمى بالهجين البريد. البريد يكون عنده امتيازات حتى على لي بارون تاعو على البولم
1: العائلة.
0: يكون خير من البولم. علاش هي علاش برشا حتى فلاح يمشوا للبذور الهجينه؟ لان البذور الهجينه تعطي خير من البولم،
1: توفر معناها في التوفير تبذر اكثر
0: خير. ولكن السلبيه نتاعها انها هي ما تعطيكش بذور حدها ثم
1: يعني تنتج لك في الموسم
0: بالقديه الموسم هذاك
1: ولكن ينقطع الموسم،
0: ما تنجمش تخلي منها بذور.
1: واضح.
0: هذه السلبيه نتاع البذور الهجينه.
1: وانه معناها في الاستهلاك معناها خاطر احنا يقول لك ليه طماطم مثلا طماطم مهجنة من عرش فلفل
0: نفرق بحاجة
1: هل هنا يعطيك الصحة هنا نسأل فيك كيكة على خاطر احنا
0: تم تهجين اخر نسموهم ليزوجية مضامة ليزورغانيزم جينيتيك مو موديفي النباتات اللي تغير جينيا في المختبرات.
1: هذا هو
0: لا هذه مضرة حتى بالصحة.
1: يعطيك الصحة سي شيدي. علاش انا سألتك معناها
0: لك على التهجين فيه برشا طرق تهجين. مثلا عندك نبتة لهنا بلانت هنا وبلانت هنا بتنجم تهز اللقاح حبوب اللقاح نتاع هذه تحطه على هذه مش تعطيك
1: الموسم
0: مش تعطيك ابريد مش تعطيك هجين مش تعطيك بذرة هجينة.
1: لكن البذره هذه راهي ما يجيبش تواصل تعطي
0: البذره الهجينه ذيك كي تزرعها تعطيك انتاج وافر لكن ما تنجمش تخلي منها بذور.
1: واضح.
0: النوع لزوج ايام الاخرين هما وقع تهجينها في المخابر اضافه جين من الجينات اللي هو مسؤول مثلا على الروندمون على
1: يكبر في الحجم يعطي في اللون
0: او اللون او الحاجه جين من الجينات مخبرين تزاد للبذره هذيك وبالتالي هذايا تغير معناتها جينين تغيرت تركيبته وهذايا صحيح معناتها تنجم تنتج منه كل شيء ولكنه في الواقع مضر بصح لانه غيرت في
1: التركيبه نتاع المكونات
0: التركيبه بتاعه. الخلقيه نتاعها التركيب الجيني نتاعها مش تعطيك حاجات صحيح تنجم تنتج بخير لمحاله او اكثر ولكن
1: اضرارها الصحيه اكثر
0: محتمل كبير معناتها احتمال كبير فيها برشا اضرار صحيه.
1: واضح. به قوس فتحناه نغلقوه ونرجعوا لموضوعنا سي شادي تفضل.
0: اجراء اخر منها قلنا احتياطي لتفادي الامراض معناها بكري عملنا قلنا اجراء لتفادي النباتات الطفيلية أما إجراء آخر لتفادي الأمراض والإفات الزراعية هو عدم التكثيف. عدم التكثيف تخفيف الزراعة أو خاصة نحن تو في إنتاج البذور مثلا معنا من الشروط هو تخفيف الزراعة. مثلا تو الفلاحة يزرعوا في 200 و 250 كيلو في الهكتار قمح ياسر برش الأرض مفقرة الحاجة الأولى. الحاجة الثانية برشا فلاح يقول لك نكثف ونعطي لمونيتر بزيد تو تنتج لي. لا غلط إجراء غلط
1: معناها كأنك أعطيتها فوق طاقتها
0: زيد الماء زيد الدقيق غلط إجراء غلط. علاش
1: حملتها فوق طاقتها
0: علاش لأنه النبتة مش حاجتها كان باللمونيتر حاجتها بانتها بقايمة طويلة متاع عناصر باهي أنت كي تعطيها لمونيتر سوفيزامون تعطيها قد ما تحب لمونيتر ما يكفيش تنجم تكون هي ناقصه عنصر اللي هي حاجتها به بكميات ضئيله جدا ومش موجود في التربه هذاك يلزمك تجيبه الحق اما كي تعطي لامونيتر بركه ومرتها وتكثف البذور واحد نجم انا تخدم كيك العام الاول العام الثاني من بعد الارض نتاعك ما عاد تجيب حتى شيء. ديجا من العام الثاني يبدا المردود يتراجع. العام الاول كثفت وعطيت لامونيتر بالكدا وكل شيء عطاتك مثلا 40 قنطار، العام الاخر ما تعطيه لكش تعطيك 35، العام اللي بعده تعطيك 30 وهكاك تبدا طايحه بشويه. وبالتالي معناتها عمليه التكثيف اللي يحب يحافظ خاصه اللي يحب يحافظ على الموارد اللي عنده خاصه التربه ما يكثفش
1: مثلا سي شادي اعطيه نسبه معينه مثلا هو عنده قنطار ولا هكتار قديش يزرع
0: اي نحن ديما نحسبه بالهكتار معناتها الدوز في الهكتار اللي قاعد صاير تو 200 كيلو و180 كيلو و250 كيلو برش
1: يطيح لل100 باهي معقول
0: بالنسبه للقمح 100 120 140 على اقصى تقدير
1: 140
0: على اقصى تقدير. انت علاش نعطوا المرج هذه التربه مش كيف كيف الاراضي مش كيف كيف ثم اراضي فقيره ثم اراضي متوسطه شويه وثم اراضي معناتها باهيه شويه دونك كي نعطوا المرج هذه اما ما نفوتوهاش ما نكثفوش برش. وكذلك معناتها التكثيف ممكن نخفوا شويه نخلوا امكانيه التجذير. انت علاش تحط 200 كيلو كي تعطي 100 كيلو وتخلي لها المجال باش تجذر جذر الكعبه مش تعطيك 15 و 20 سبوله معناتها تنجم
1: فهمتك معناها وقتها تولي الكعبه تعمل على روحها معناها تتضاعف
0: اي معناها كي تلقى مساحه ما كي تبدا الكل معناتها في
1: مرصوصه لبعضها
0: ما عندهاش معناتها واحده مش تحرم واحده من الماء ومن الاسمده وحتى من الضوء معناتها مش يحرموا بعض
1: معناها باش تعيش
0: بينما كي مش تكون معناتها خفيفه مخففه شويه ومستاسعه معناتها يوصلها الضوء بما يكفي عندها ما يكفي معناتها من الرطوبه ومن الاسمده تجذر بالقدير معناتها الحبوب تنجم تجذر حتى ل 30 سبوله راهي الكعبه
1: واضح
0: واكثر
1: هذايا اللي يهمنا ديما باش الفلاح ياخذ بعين الاعتبار معناها في سياقه هل المراحل هذه قبل ما يخوض غمار الموسم الجديد راهو اليوم الاعداد يظهر لي سي شادي اللي هو اللي يربحه معناها في نهايه الموسم
0: اي ما يتعاملش الفلاح خاصه الفلاح فلاح انت مهنة نتاعه فلاح مش فلاح التاجر
1: بالضبط اي هذه مفهوم جديد الفلاح التاجر يلزمنا نتعاملوا معه
0: الفلاح التاجر يحب يخرج من الارض كل شيء فيها في عام واحد
1: واضح
0: ما يهموش العام الجاي شنو الفلاح معناتها فلاح مهنته فلاح يحب يستغل الارض نتاعه ويخلي العام الجاي واللي بعده واللي بعده معناتها يخلي حتى لولده يخلي الارض تنتج ديما عطاء
1: ويخلي هيك البذور اللي حكينا عليها في موسم الجني
0: اي خلي البذور نتاعو يختار البذور نتاعو ديما يختار الحاجه الباهي يخفف على الارض نتاعو ما يستغل ما يستنزفهاش الارض استنزاف راهو العمليه هذه نتاع معناتها الدونسيفيكاسيون معناتها التكثيف استنزاف للثروه الترابي معناتها الارض
1: اثناء الموسم زيد شنو هما الحاجات اللي يلزم ينتبه لها في اطار معناها تحضير البذور حتى اذا كان هو مخبي بذور وحده سي شادي والا خلى معناها
0: شنو الحاجات مخبي بذور واحد من الاحسن البذور هذيك يعالجها ساعه يعالجها بمبيد فطري ومعناتها الملون مش مشكله ما مبيد فطري ثم حاجه اخرى يتخلط بحاجات اخرين معناتها تخلي المحلول هذاك نتاع المبيدات يلصق على الكعبه يلصق على الغلاف تاع الكعبه تاع البذره
1: هذيك معناها اللي يبدا لونه على الاخضر
0: باه الالوان هذيك حاجه اخرى الالوان هذاك كولوران الالوان يتحط ثم اللي يحط اللون معاه تحب ما تحطش لون مش مشكل اما الالوان هذيك يحطوا فيها الالوان هذيك باش نفرقوا بين بذور
1: معالجه وبذور
0: غير معالجه
1: فهمتك يعني ماهيش تدخل ماهيش كنوع علاجي معناها هي فقط مؤشر
0: لا ملون يتضاف مع الخليط هذا الكل الخليط شنو فيه؟ فيه مبيد فطري وحتى ما تنجم معناها ثم حشرات في التربه ولا واحد دود وكذا ينجم يعمل حتى مبيد زاد حشري معناتها واحد ماده لاصقه ماده باش تخلي المحلول هذا يلصق على الكعبه وتنجم تضيف لهم ملون
1: واضح
0: ملون هذاك دوره
1: باش هذا ينجم يعملها تو معناها الفلاح اللي يسمع فينا وعنده
0: اذا كان عنده بذور عاديه نتاعو ينجم يعمل العمليه ذي تو علاش؟ لانه لون روباج ذاك التغليف هذاك نتاع البدره
1: قديش يشد من نهار
0: لا لا في نهار واحد ينجم يعملها معناتها انتم كميه البذور اللي عندك معناتها واذا كان عنده ماتريال معناتها حاجه باش يحط فيها ويحضر المحلول هذايا ويصب فيه البذور ويخرجها من هكا وشيء يخليها تشيح شويه الى اخره معناتها العمليه مش صعيبه برشا ثم بذور ثم ربما ثم لكن ثم معالجه بمبيدات فطريه معناتها من نوع كالغبره هذيك تخدم حتى البرة ولكن هذيك ما تلصقش ربما في بالقدا على الواحد
1: يعني يكون نثرها وكها
0: يكون محلول في الماء خير محلول في الماء تغطي الكعبة بكلها البذره بكلها البذور هذه تحمي البذره اثناء الانبات عمليه الانبات لانه اثناء عمليه الانبات اذا كانت التربه فيها بعض الفطريات وبعض
1: ولا الديدان حتى
0: الديدان ولا حاجه مش ما تخليهاش تنبت هي تظهر هكا وتقصها ثم الحشرات كما هكا ثم انواع نتاع فطريات يضرب ما بين معناتها يضرب النبته في الكليه يسموه الكليه الكليه او العنق العنق اللي هو ما بين العروق وما بين الاوراق
1: بدايه
0: هذاك ثم فطر يضرب في الوقت هذاك بيتان يسموه بالتالي معناتها المبيد المعالجه اللي عملناها تحمي الكعبه اثناء الانبات خلاها حتى تنبت
1: يعني تهنيها على مرحله الانبات
0: على مرحله الانبات حتى تظهر على وجه الارض كلها وتكسي الارض بالقدا
1: واضح وحتى اذا كان معناها شيري معناها بذور ماهيش معالجه يلزم هو يقوم بالمعالجه هذه سهله نهار معناها مش مستكلف
0: نجم يقوم بالعمليه هذه وكما قلنا معناتها بطبيعه الحال تبدا منتقل للطاقه الانباتيه باش حتى اولا الساعه باش على الاسعار وثانيا باش يعرف قداش يزرع في الهكتار انت اذا كان الطاقه الانباتيه 50% وانت تحب تعمل 100 كيلو في الهكتار دونك في عود تعمل 100 كيلو تعمل 200 كيلو خاطر مش ينبتوا لك منهم كان 100 كيلو برك
1: واضح
0: هذاك علاش الطاقه الانباتيه ضروري معناتها نعملوه
1: واضح
0: تحدد لك حتى الكميه في الهكتار قداش تزرع
1: واضح سي شاد احنا وصلنا لختام مشوارنا اليوم في دليل الفلاح كلمه اللي يخينا الفلاحه تويكا نختموا بها هذا اللقاء وخاصه فيما يتعلق بالامراض الفطريه للنباتات
0: اي نحن الحقيقه
1: موضوع راجعين له
0: ما حكيناش عليهم بالتفصيل ولكن برشا امراض فطريه خاصه في الحبوب واكثرها هي السويده والسبتوريا والتفحم المغطى والمكشوف الفيزاريوز المنتوسبوريوز في بعض البذور والامراض هذه راهي منقوله عن طريق البذور تنجم تجي في البذور تنجم تكون موجوده في التراب وتنجم تكون معناتها محدثه جابها الريح ولا جابها الماء بعد الزراعه
1: واضح
0: اي معناتها عندها عده مصادر هذه الواحد
1: يلزم ينتبه لها
0: بون في البدايه معناتها داخلين على الشتاء ونهار يقصار ودرجه الحراره متدنيه ما نخافوش منها برشا من بدايه فيفري هذه الواحد ينتبه
1: يبدا ينتبه لها باهي سي شاد لي شكرا ليك وصلنا لختام مشوارنا ان شاء الله ملتقانا معاك الخميس القادم باذن الله نواصلوا مع دليل الفلاح الى اللقاء

0: يا حلو بحبك.
1: دليل الفلاح. دليل الفلاح مع رفيق الكافي بالاشتراك مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.
2: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
3: عسلامة مدام، بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
4: إن شاء الله.
3: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا، امشي امشي امشي.
2: زينب اخدم معاهم،
3: نمشيو البوز ومن بعد نرجعو.
2: يلا.
3: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
5: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: إشهار.
8: بلاد الخير غار الدماء باللاريجي عين دراهم وبنين تير، قبل للفايجة شلالاتها وهواها وحبس في تبرقة مرجانها وغناها، الثلج البحر والخضار، أيما وخيتي جندوبة في المنار.
7: إشهار.
9: تمام الخميس مساء،
10: صوت الشمال الكاف.
9: مساء الخير. طالب عدد من المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا بولاية الكاف بضرورة الإسراع في تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بانتداب من طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات. أدت لجنة من المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة زيارات ميدانية إلى عدد من المناطق الريفية بالجهة لمعالجة عدد من الإشكاليات ومتابعة تزويد المؤسسات التربوية بالتجهيزات اللازمة. انطلقت اليوم بمدرسة علوم التمريض بباجة عملية إجراء الفحوصات الطبية لحجيج ولايات الكاف باجة جندوبة وبنزرت، على أن تتواصل هذه الفحوصات إلى غاية أواخر شهر أكتوبر المقبل. دعا وزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ إلى ضرورة تسريع الاستفادة من آليات التمويل المناخية الدولية وتطوير مشاريع واقعية وقابلة للإنجاز ومرتبطة بالحاجيات الفعلية للقطاعات الفلاحية والمائية والبحرية، وذلك خلال إشرافه على جلسة عمل خصصت لبحث سبل تعزيز نفاذ هذه القطاعات إلى التمويلات المناخية. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غدا الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وبمشاركة مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية. استشهد اليوم فلسطيني وأصيب آخرون بجروح جراء تواصل غارات الاحتلال على قطاع غزة، يأتي ذلك في وقت صعدت فيه قوات الاحتلال من غاراتها وعمليات القصف وإطلاق النار على أهداف عدة في مناطق متفرقة من القطاع شملت شققا سكنية وعمارات وسيارات مدنية ومخيمات للنازحين، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء ومسنون. من ناحية أخرى، تواصلت انتهاكات الجيش الصهيوني اليوم على جنوب لبنان، شملت قصفاً مدفعياً وغارات جوية بالتزامن مع تنفيذ تفجيرات كبيرة وعمليات تمشيط في عدد من البلدات والمناطق، إضافة إلى تحليق مسيرة فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت حسب ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية. الموجز، شكرا على المتابعة. موعدكم الآن مع زميلة كريمة الكسوري. أهلا وسهلا بك كريمة.
4: مساء النور عقيلة، تحية طيبة لك ولكل أصدقائنا ومستمعي إذاعتنا في كل مكان. موعد جديد من نبض المساء اليوم الخميس ينطلق معكم الآن، يتواصل إن شاء الله للساعة السابعة. بقوا معنا، أجواء طيبة للجميع.
1: نبض المساء.

مساء الخير، مساء النور، مساء الورد والفل والياسمين لكل أصدقائنا مستمعي إذاعة الكيف. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في لقاء جديد يجمعنا معكم في نبض المساء ليوم الخميس. نبضنا اللي إن شاء الله يكون نبض الحياة. انتوما شنو حويلكم أصدقائي؟ شنو أجواءكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير الناس لكل 5-7 دقائق. برشا فيكم يغادروا أماكن العمل، إن شاء الله أمسية طيبة، بداية أمسية طيبة مع الإيقاعات اللي باش نقدموها لكم، أخبارنا، متابعاتنا، كيف كيف إن شاء الله تكونوا زيدا قضيتوا يوم جيد في العمل ولا في أماكن اللي اخترتوها اليوم باش تكونوا موجودين فيها. أصدقائي المستعملي الطريق، ربي معكم، إن شاء الله صفرة ميمونة وين ما كانت وجهتكم، فقط سلامتنا تهمكم. ونقول لكم ديما ردوا بكم على رواحكم في التأني السلامة، وإن شاء الله ما فما كان السلامة تنتظركم وين ما كنتم ماشيين يا رب. خليني قبل كل شيء نفرح بأصدقائي ومتابعينا، ولكن زيدا نفرح بالإكيب اللي معايا اليوم اللي هي الكلها حيوية ونشاط والكلها أمل أن نقدموا مادة فعالة اليوم معاكم وتفاعلية جميلة جدا معانا اليوم بعد غياب بالنسبة لي أنا ولسعد، ما خدمناش عنا مديدة طويلة. لسعد بن عيد، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بيك لسعد معايا اليوم على أجهزة الكونسوليت. تحية كبيرة برشا زيدا نسوقها لزميلي نزار الهريغي موجود معايا اليوم. نزار في مراقبة البث من الغرفة الفنية المركزية الرقمية. معنا اليوم زميلتنا ألفة بوعشة موجودة معنا اليوم في التنسيق العام. مساء النور، مرحبا بك يا ألفة، لمساتنا السحرية إن شاء الله تكون بأنام الخفيفة متقنة وجميلة. كيف كيف نحيي زيدا اليوم إن شاء الله باش يكون في عملية الإخراج في هذا المساء، منورنا بوجوده الشيق بطبيعة معنا والمفيد الأستاذ نبيل العرفاوي، تحية طيبة ليه. بطبيعة نحيي مولجي الهميلي صديقنا أيضا وزميلنا موجود معنا اليوم في هذا المشوار في تأمين الخدمات الهاتفية، وكالعادة يوم الخميس معكم صديقتكم بعد إذنكم. بطبيعة الحال ديما نستأذن منكم في كل كلمة نقولها، وإن شاء الله كلماتي تكون خفيفة الظل على كل أصدقائي، على كل مستمعينا، وإن شاء الله تكون جميلة ورائعة وودود ودا لكم جميعا. أصدقائي كريمة لوكسوري معكم ميكروفونية، ونحييكم بأجمل الإيقاعات وأجمل الأركان وأجمل إن شاء الله المادة الشيقة. ننتظركم دائما إلى حدود الساعة 7. تفاعلكم يهمني برشا، تمشيوا للباج وتأمنونا تفاعل فيه فيدباك، نحب شنو تحبوا تسمعوا، شنو المقترحات متاعكم، إهداءاتكم، كل كل كل ما يخطر في بالكم مرحبا بكم. أهلا وسهلا بالناس

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

0: ونرجع معكم. أهلا وسهلا مرة أخرى، مرحبا أصدقائي صديقاتي مستمعينا أوفيانا، كل من يلتقط موجاتنا في هذه الآونة، نقول لكم مساء النور ومساء السعادة ومساء الأفراح لكم جميعا أينما كنتم. الأفراح أكيد باش تكون في هذا الخبر، الخبر اللي جينا من بوسيلم، كل التهاني والتقدير لمربي فاضل وأستاذ متقاعد، هو الأستاذ فيصل الخليفي اللي تحصل على ميدالية ذهبية من المنظمة العالمية للابتكار والتجديد بكندا. حبينا نستضيفوه معنا ونشكروه ونحييوه أكيد قبل كل شيء. أستاذنا سي فيصل، مرحبا بك، عسلامة.
1: مرحبا بكم ومرحبا بالمستمعين الكرام.
0: يعيشك سي فيصل، قبل كل شيء مبروك التتويج هذا،
1: يبارك فيكم،
0: ألف ألف مبروك، ابتكار جديد، ابتكار
1: ما
0: غير مزية. احنا هما نشكروك على الجائزة الثمينة اللي تحصلت عليها، اللي هي الميدالية الذهبية، تعتبر الجائزة الأولى هكا ولا ليه أستاذنا؟
1: في مجال الجائزة الأولى.
0: أي بالنسبة للابتكار، قبل كل شيء خلينا نتعرفوا عليك، قبل كل شيء قبل ما نتحدثوا حتى على الابتكار فيما يتمثل.
1: أنا فيصل الخليفي، أستاذ المدارس الابتدائية متقاعد منذ سنة، أصيل منطقة معتمدية مرتب عوان، نسكن في بوسان، كانت بوسان من كل يعني جزء معتمدية.
0: نعم
1: مواليد 67.
0: مرحبا بك يا سيدي، نتشرفوا بحضورك. الابتكار يتمثل في ساعة قتلي أو في رزنامة
1: يومية. رزنامة يومية
0: لكنها يومية. أبدية اليومية هذه حسم
1: يومية أبدية من ميلاد عيسى عليه السلام، من 1111 يعني. واحد جان في سنة واحد ميلاد. واحد جان في سنة واحد ميلاد. إلى ما لا نهاية.
0: يعني صالحة لكل الأوقات،
1: لكل مليارات السنين، يعني من ميلاد عيسى إلى ما لا نهاية من الزمن. يعني
0: أعطينا كيفاش
1: يغيروا هم القواعد نتاع اليومية، تغير القواعد نعمل يومية أخرى يعني.
0: هل هي إلكترونية ورقية؟ أعطينا فكرة عليها ماديا، معناها أصف هنا الرزنامة هذية سي اليومية هذية سي فيصل.
1: هي عندي أنا عمل، أنا موازي في بالإكسل كذا، فهمت؟ ما أبحث يعني عن اليوم. هذه ورقية أطروة في 40 على 30 سنتي، 40 سنتي على 30 سنتي، قواعد ماتيماتيك رياضية، فهمتي؟ وأنا معناها كيفاش تحصلت على الميدالية الذهبية؟ ثم اللي سبقوني يعني وصلوا مش يومية، مش يخدموا بالقلم فقط يعني. زدت سهلت، قدمت بالقلم أسهل منهم، من ماتيماتيسيان زيلر هذا ألماني، ودومز دي كونوي هذا ماتيماتيسيان، وساكاموتو ياباني. أنا عملت عمل يعني قالوا لي العلماء يعني، فهمت؟ أنا أخذت 3 جوائز، سيرتيفيكيت أوف إكسلنس
0: ما شاء الله،
1: بدون ميدالية ذهبية، ومعها إكسلنس ومعها سبيشال أوورد في سبيسيال، يعني بري سبيسيال. معناها اللي هنا معناها حاجة يقول لك معناها لا تقارن معناها بالمنافسات الكلاسيكية، يعني
0: مميزة جدا على كل الأصعدة.
1: مميزة جدا جدا يعني، فهمتي؟ هي أقل ما يمكن من، سامحيني، من مساحة 40 سنتي 30 سنتي، تدي فيها العوامل كل معناها بلايين السنين، كانت تحب يعني، لأن ثم باش نفسر لك أكثر، ثم 8 كل 28 سنة تتعاود اليومية في القرن. وعندك بعد 1582، سنة 1582 تتعاود كل 400 سنة.
0: به يعني عملت عملية حسابية،
1: لكن البيريوديسيتي هذيك الدورة هذيك لمنها تتعاود هي كل 400 سنة. كي تخدم ال 400 سنة صحاح، واللي قبل سنة 1582 تم 700 سنة يتعاود، ومعناها تم 28 في القرن. وعندي، سامحيني، عندي تجربة سنة 2010.
0: معناها ماهيش التجربة الأولى بالنسبة لي، كانت سبقتها تجربة أخرى.
1: يعني اليومية سنة 2010 عندي يومية وموجودة في التصوير تاعي، وخرجتها معناها تتبيع في المكاتب ولا لازم 200 سنة فقط.
0: 200 سنة فقط، لكن هذه أبدية مدى الدهر، يومية مدى الدهر. به العمل هذي كيف جي؟ حكينا شوية، معناها أنت أستاذ فن مادة، نتفهم رياضيات يوم
1: قد؟ انا الحق انا كنت نابغه وجتني ظروف، معناها قصيت من الجامعه سنتين اقتصاد. انا في
0: فهمتك.
1: سنه خامسه ابتدائي
0: اي
1: انجب تلميذ في المدرسه، عندي
0: ما شاء
1: جيد
0: الله،
1: وعندي
0: معناها عندك
1: يعني عندي
0: العلم
1: ارشيف،
0: كبر
1: يعني
0: كلام.
1: تاريخ
0: نعم
1: باهي.
0: به
1: سنه سته ابتدائي انا الاول في 3 اقسام تاع المدرسه، يعني جيت
0: فهمتك.
1: الاول. ما مشيتش نموذجي. بعدين مثلا شاركت في الاولمبياد، كنت من
0: من
1: جيت
0: الأوائل.
1: لو زيد اقسام، سيزيام قبل سيزيام ماتسيونس اللي هي سنه ثالثه قبل الباك بعام.
0: اي في النظام
1: شاركت في
0: القديم.
1: الاولمبياد لاني الاول في زيد اقسام ماتسيونس في
0: ما شاء الله.
1: معهد المختلط جان دوب، قريت في افريل وبعد اشتقسم. جتني ظروف الباك كان تسمعي بها بتاع الاستثنائية، عودنا في سبتمبر أول مرة وآخر مرة وبعد
0: فهمتك.
1: مرة
0: جيت في البكالوريا دورتك انت، معناها اللي عديت فيها انت.
1: أخرت شوية في الجامعة، وصلت في السنة الثانية ورجعت يعني نخدم معلم، ما عادش كلي متأخر
0: اي لكن العلم بقى في رأسك يعني، ودليل
1: إيه.
0: انك بقيت تبحث وبقيت
1: ثم
0: تدرس وبقيت معناها واخترعت حاجة عالمية ونالت جائزة في كندا. كيفاش مشيت لكندا وكيفاش وصلت
1: لا
0: للمسابقة
1: لا،
0: هذه؟
1: هي من الكوفيد
0: اي
1: بدوا يعملوا معناها اون لين، فهمت
0: اي
1: يعني نشارك اون
0: اي
1: لين،
0: اي
1: ما
0: اي
1: فماش سيريموني اون بريزونسيال،
0: اي
1: ثم كان عن بعد حتى بعثوها لي بارفا بوستال عن طريق البريد، يعني
0: فهمتك.

0: زوج ميداليات هذا.
1: فهمتك، معناها ما مشيتش الغادي المشاركة، بعثت المشاركة متاعك ووصلت لك الجوائز متاعك.
0: والحكايه سامحيني طويله، معناها من سنه 1990 جيت متعلم معلم متعاقد، يعني
1: نعم.
0: جيت من الجامعه فهمت. بديت معناها انا عندي ملاحظه بسيطه انا نحكي فيها انا والوالده يا رحمه، باش نطلعوا في النهار في الشهر ولا كذا، ثم نهار واحد في الشهر وثمانية كل ما تزيد سبعة و15 22 و29 في الشهر ديما نفس النهار، يعني طول من واحد في الشهر نقص طول 29 في الشهر تزيد نهار ولا نهارين تدخل في الشهر وتعرف باش بدا. هذه معناها بسيطة،
1: ما
0: معناها
1: شاء الله،
0: حاجة
1: معناها
0: بسيطة.
1: حاجات معناها تعتمد على قدرة ذكائية، يعني ذكائية
0: اي
1: كبيرة
0: تعالى
1: برشا
0: كل
1: ومتطورة.
0: اي نتعدى من راس الشهر، معناها باش نحسب عام نبدا ننتقل من شهر لشهر، بعد تطورتها بعدش خدمت على الاشهر الكل بتاع العام، يعني عملت تابلو معناها من 1 جانفي كيف 5 نوفمبر كيف 2 جويليا كيف 3 سبتمبر نفس النهار.
1: نعم.
0: عطيت نتاع العام.
1: اي
0: بعد تعديت للسنوات نلقى فما بيريوديستي تاع 28 سنه، دوره نتاع كل 28 سنه
1: نعم.
0: تعاود نفسها اليوميه دون نبدلوا اسم العام من فوق.
1: العام فقط. اي
0: بعد تعديت للقرون نلقى ثم، ولو انها بعدش في الانترنت نلقى ثم ناس وصلت لها معنا 400 سنه هذه. الاضافه فين تاعي هو اني يعني ربطت الاشهر والايامات وكذا في يوميه. اول حاجه سنه دائريه الاولى 200 سنه معناها دائرية،
1: نعم.
0: وهذه انها ابديه وفي اقل ما يمكن من حجم، يعني 40 سنتيمتر على وربطت القواعد.
1: ما يعني عمل كبير قمت به حقيقة أستاذ
0: هي تبع
1: فيصل.
0: سامحيني في كي بعثت
1: سنوات.
0: المشاركه تبع الانجينيوري، وعملت بين قوسين انجينيوري نتاع هندسه، معناها هندسه
1: هندسة.
0: ثم ديت كي دور في الوسط وثم كذا فهمت.
1: نعم.
0: اي كتبت بين قوسين مات بليس استرونومي، رياضيات مع علم
1: علم
0: الفلك،
1: الفضاء
0: علم الفلك.
1: فلك.
0: والله انتم مبروكين علي اليوم ربطتوا معايا
1: ايه
0: عليه باش نتقابلوا اليوم.
1: ايه
0: اليوم الصباح
1: ايه
0: توصلت الى باش عملت يوميه فارسيه مدى الظهر
1: ايه
0: للفرس لايران وافغانستان، عملت لهم اليوم القواعد دون باش ننظمها نعملها باللي
1: يعني مواصل إن شاء الله في
0: ان شاء الله. هي
1: العملية
0: باش
1: الحسابية هذه في الزمن، يعني أنت
0: نشارك به.
1: إن
0: هي
1: شاء
0: عندي
1: الله.
0: يوميات حتى نتاع الهجري، عندي خدمه برشا في الاورديناتور في البي سي
1: يعني
0: نتاع الهجري.
1: سامحني، عملية الحساب هذه أصبحت بالنسبة لك إدمان، وليت ديما تحاول إنك تبحث وتجدد
0: انت
1: وتشوف
0: ادمان
1: وتخترع اختراعات
0: معناها
1: متعدة، معناها قاعدة تقوم بها. طموحك توا، احكي لنا شوية عن المستقبل، كيفاش تراه، كيفاش تحب تعرف بالإنجازات متاعك. أنت وصلت العالمية، معناها مادام خذيت جائزة في كندا.
0: هذه أول حاجة باش نعرف عندي أنا جبت واحدة اسمها منظمة اسمها إيفيان، شاركت مع وهي موجودة مع تيزياس اللي نظموا إيكان في كندا من بداية التسجيل إلى الوصول إلى يعني النتائج والجوائز. دي إيفيان معناها منظمة قوية برشا، عندها زوز مواقع في جنيف وكاليفورنيا، قوية برشا فيها برشا
1: علماء
0: يعني مساعدات
1: مشاركوا.
0: للمبتكرين، من بينها تنجم يظهر الابتكار نتاعك على منصة جراتويت موفم تشجعك معناها تربطك مع مثلا دي ميزون ديديسيون نتاع المطابع، لأن في الآخر كيفاش تتفهم يوميات باش تتحط زينة هي
1: لازمها تكون
0: في الآخر
1: ورقية ومطبوعة وتوزع.
0: الآخر يلزمها تستعمل، يعني
1: تعتمد.
0: باش على فور اتر ابريسي معناها باش تتسمى وكذا وتتفهم يلزمها تطبق يعني عند العباد. كيف
1: واضح.
0: اليومية الأولى اللي طبعتها وشافتها العباد طبقت، مرات يجيني واحد يقول لي غلط بالنهار ما يعرفش يستعملها. بين الكبيسه وغار بنان نرجع نقول له ثم الكبيسه
1: اي تولي انت تفسر له.
0: الكبيسه
1: اي اي
0: والفم السوداء العادي.
1: والله يعطيك الصحة، نحب نشكرك برشا. إن شاء الله إن شاء
0: بارك
1: الله
0: الله
1: ألف ألف
0: فيكم إن شاء
1: مبروك
0: الله.
1: ليك مجددا على الابتكار هذا وعلى الجائزة العالمية اللي خذيتها كما قلنا من المنظمة في كندا. ونتصور التعرف عليك عن قرب بيكون أفضل. أنا والله نقترح حتى إنه إن شاء الله نزوروك ونشوفوا نتعرفوا حتى على اليومية متاعك ونشوفوها ونصوروها ونعرفوا هالعالم اللي عندنا موجود في ربوع الشمال الغربي في بوسيلم تحديد، باش نشجعوه أكثر ونقفوا معاه باش يوصل إن شاء الله لأعلى المراتب. يعطيك الصحة
0: نعم
1: سي فايسد.
0: سامحيني على الجزائر، بارك الله فيكم وإن شاء الله متميزين ديما إذا كيف بتاعتنا.
1: يعيشك يا سيدي، بارك الله فيك.
0: أنا حبيت لو أن كان صباحا وباش نسجله كنت نجي لأن قريب إلي
1: سيرش
0: كيف
1: مفهم حتى مشكل، احنا نجيو بحذاك، عنا مراسلين في ولاية جندوبة يجيو بحذاك إن شاء الله،
0: ربي
1: وعنا
0: يبارك
1: مكتب
0: فيك.
1: موجود في جندوبة نجيو بحذاك ونسجله معاك، ومرحبا بيك حتى في حصص أخرى بحذينا، يعني يكون لنا الشرف انك تجي بحذينا مره اخرى. يعيشك
0: ان
1: سي
0: شاء الله
1: فيصل،
0: ربي يبارك فيك.
1: ومجددا نزيد نحييك وان شاء الله مزيد من التالق والنجاح بالنسبه ليك
0: ربي
1: في عالم
0: يخليك
1: الابتكار والاختراعات هذه ان شاء الله العلميه
0: ان شاء الله تكون
1: والحسابيه
0: خير ان شاء الله
1: ان
0: على
1: شاء الله. يعيشك سي
0: جهه
1: فيصل،
0: جديده ان شاء الله.
1: بارك الله فيك سي فيصل، شكرا لك والى اللقاء، امسيه طيبه. واحنا مواصلين مشوارنا اصدقاء اذاعه الكيف، اكيد الكلكم على موجاتنا، ندعوكم تبقوا معنا دائما في الاستماع لنا مع اجمل ايقاعاتنا واخبارنا ومتابعاتنا اللي نهديوها لكم وين ما كنتوا في الاستماع لإذاعة الكيف.

0: نتوقف. وقت نجو نتوقفوا يلزم أولا نرفع القدم عن البنزين، ثم نراقب الطريق والمرايا، ثم نضغط على الفرامل تدريجيا. في السيارة اليدوية يقع الضغط القابض في الوقت المناسب قبل توقف المحرك، ثم نتوقف في المكان المناسب وبطريقة سلسة. ما ننتظروش اللحظة الأخيرة للضغط على الفرامل، خصوصا إذا كان أمامك خطر أو ازدحام. ثانيا الانطلاق من جديد بعد التوقف، التأكد من أن الطريق آمن، مراقبة المرايا، استعمال إشارة الانعطاف إذا كانت المناورة تتطلب ذلك، نختار السرعة المناسبة، نتحكم تدريجيا في القابض والبنزين، ثم ننطلق بسلاسة. الهدف من التدريب، المتدرب الجيد لا يتعلم فقط متى يتوقف، بل يتعلم أيضا التوقف دون فرملة مفاجئة، اختيار مكان آمن للتوقف، التحكم في السيارة أثناء التوقف، الانطلاق دون إطفاء المحرك، الانطلاق دون التسبب في إزعاج أو خطر لمستعملي الطريق. إذن راقب، ارفع القدم عن البنزين، فرامل، توقف، تأكد، ثم انطلق. إن شاء الله فيها زينة لكم الكل. إلى اللقاء.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.

0: إيزي أمي أديل، نواصل بعدها المشوار واللقاء معكم أصدقائي صديقاتي. الساعة تشير إلى 5:38 دقيقة. أهلا وسهلا بالأصدقاء اللي التحقوا بي الآن، تفاعلكم الجميل بدي يوصلني، مرحبا بكم، أهلا وسهلا، يعطيكم الصحة وجودكم وحضوركم معنا. أكيد مشرفنا بعد ما كان معنا سي فيصل، أكيد باش نرجعوا توا لأركاننا القارة اللي تعودنا بها. مازال عنا تكنولوجيات الحديثة باش نقدموها، ولكن توا باش نخليكم مع ميكس جديد، كوكتيل جديد، ميكس جديد كما عودنا به زميلنا نزار الهريغي في ركن ميكس مع نزار.
1: ميكس مع نزار.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف لكل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

0: ميكس مع نزار. تيك نيوز مع علي اليونسي.
1: معكم أكيد تيك نيوز اليوم مع كريمة، وإن شاء الله نقدم لكم أخبار متميزة كما عودناكم في التكنولوجيات الحديثة، واللي في كل أسبوع نحاول ناخذ فكرة عن الجديد في التكنولوجيات، خاصة أصدقائي كما تعرفوا العالم الكل اليوم يتجه نحو جيل جديد من الذكاء الاصطناعي، ما يكتفيش فقط بالإجابة على أسئلة المستخدمين الكل، يعني ندخلوا شات جي بي تي نسألوا سؤال ونخرجوا له. اليوم الذكاء الاصطناعي أصبح قادر على فهم السياق وتنفيذ بعض المهام الأخرى نيابة حتى علينا أحنا من يقوم بها وحده. شركة أبل أطلقت مع تحديثاتها الأخيرة نسخة أكثر تطور من سيري تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتستطيع فهم ما يظهر على شاشة الهاتف وتعامل بشكل أوسع مع التطبيقات والمعلومات الشخصية. نبقى في عالم الهواتف. جوجل أضافت النظام أندرويد إمكانيات جديدة تعتمد على جيميني، من بينها إمكانية تذكر أماكن الأشياء اللي يضعها المستخدم، مساعدة الكاميرا على وصف ما يراه أمامه. أيضا تتجه شركة التكنولوجيات الحديثة إلى جعل الذكاء الاصطناعي أكثر حضور داخل الهاتف نفسه، حتى تصبح بعض المهام أسرع أقل اعتماد على الخوادم الخارجية، وهكا تكون المنافسة التكنولوجية أصدقائي ما عادش فقط حول الهاتف الأسرع أو التطبيق الأكثر انتشار، بل حول سؤال أكبر: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أنه يصبح مساعد شخصي حقيقي يرافقنا في تفاصيل حياتنا اليومية؟ نبقى ديما مع أحدث الأخبار في عالم التكنولوجيا. الهاتف الذكي أصدقائي أصبح يقترب أكثر فأكثر من استوديو إنتاج متكامل. أبل أو شركة أدوب اليوم أطلقت تطبيقها بخمييغ على أجهزة الأندرويد بعد ما كان متاح على الآيفون، ليمنح المستخدم إمكانية تحرير الفيديو مباشرة من الهاتف من خلال مسارات متعددة للفيديو، تعديلات دقيقة، تحسينات للصوت، تصدير بجودة 4K، إضافة إلى أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي. الأهم من الخطوة هذه تكشف اتجاه واضح في عالم التكنولوجيا أنه صناعة المحتوى الاحترافي أصدقائي مرتبط ما عادش بالحاسوب فقط، ولكن أصبح الهاتف نفسه قادر اليوم على القيام بجزء كبير برشا من العمل اللي كان مرتبط سابقا ببرامج وأجهزة متخصصة على الحواسيب، وربما نوصل في مرحلة أخرى أنه نلقاه استوديو كامل متكامل موجود في الهاتف متاعنا من غير ما نلتجو إلى الحواسيب. هذا باش يخليني نمشي لسؤال آخر: هل يمكن أنه يجي نهار من نهارات ما عادش نجمو نتخليو على الهواتف متاعنا؟ ولو أنه السؤال هذا تقريبا فما برشا يجيبوا عليه ليه ما نجموش، خاطر كاينو خيال أنك تشوف إنسان ما هوش يحمل الهاتف متاعه. ميتا، شركة ميتا كشفت أمس عن جهاز جديد يحمل اسم ميتا شارم. ميتا شارم جهاز صغير يمكن وضعه حتى في سلسلة المفاتيح، مزود بشاشة صغيرة واتصال 5G، يعتمد على مساعد الذكاء الاصطناعي ميوز. الفكرة هنا ماهيش إضافة جهاز آخر إلى أجهزتنا، وإنما تغيير طريقة تعاملنا مع التكنولوجيا. كيفاش نتحدث مع الذكاء الاصطناعي مباشرة؟ نطلب منه المساعدة دون الحاجة دائما إلى فتح الهاتف، وفي الوقت نفسه تتطور أيضا النظارات الذكية أيضا، وأحدثت ميتا في الاتجاه ذي نظارات يمكنها عرض الترجمة والرسائل والاتجاهات أمام عين المستخدم مباشرة. هنا كل فقرة التكنولوجيات الحديثة ديما تجيني عديد الأسئلة إلى ذهني، دونك نحاول نشاركها معاكم، تنجموا أنتم تجاوبوني عليها إذا كان عندكم بعض الأسئلة مثلي زادة تسألوها على الباج متاعنا على باج إذاعة الكيف على الفيسبوك. كلما أصبحت أجهزتنا قادرة على رؤية ما حولنا وسماعنا وفهم حياتنا اليومية، كيفاش أصدقائي نجموا نحافظوا على تلك الخصوصية؟ هذا هو السؤال الإنساني اللي نطرحه عليكم اليوم بعد فقرة التيك نيوز. ومرحبا بكم مجددا، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء والصديقات على موجات إذاعة الكيف. نمشيو مع لسعد لنغم آخر ونرجع لكم بعد نشرة الأخبار، النشرة الإخبارية الثالثة مع زملائي في قسم الأخبار. نواصل معكم المشوار إلى حدود الساعة السابعة.

0: التاكسي الصفرة ماهيش مجرد حديد وعداد، هي شريان من شرايين المدينة، هي مسرح متحرك وحكايات تتبنى على أربع عجل. ركبت مرة في التاكسي وخليت حاجة غالية عليك ورجعت لك؟ بين التاكسي الصفرة والتطبيق الذكية شنو اللي تغير؟ عن التاكسي الصفرة صندوق المدينة، شاركونا حكاياتكم في برنامج وجهة نظر، الموعد نهار الجمعة من ماضي 3 للخمسة متاع العشية على الرقم 78-227-700. الإمضاء سندس مسعاوي.
1: السادسة مساء، صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف. أسعد الله مساءكم مستمعين، أهلا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: متابعة الاستعدادات لانطلاق الموسم الفلاحي بولاية جندوبة، ورشة عمل بسليانة حول تعزيز دور الجهات في تنفيذ المساهمة الوطنية للحد من تداعيات التغيرات المناخية، متابعة تقدم تنفيذ المشاريع الصحية بمعتمدية الدهماني من ولاية الكاف. في تفاصيل النشرة، خصصت جلسة عمل عقدت اليوم بمقر ولاية جندوبة لمتابعة الاستعدادات لإنجاح موسم الزراعات الكبرى وموسم جني الزيتون وعصره وموسم زراعة اللفت السكرية. وفيما يتعلق بموسم البذر، تم خلال الجلسة التأكيد على توفير مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة، خاصة مادة الديابي بالكميات الكافية وفي موعد نثرها. وبالنسبة لموسم جني الزيتون وعصره، تقرر افتتاحه في الأول من أكتوبر بالنسبة إلى زيتون الطاولة، وفي الأول من نوفمبر القادم بالنسبة إلى زيتون الزيت، وتفعيل دور اللجنة الجهوية لتنظيم ومتابعة سير الموسم بهدف اقتراح حلول للصعوبات التي قد تعترضه، والإذن بالقيام بالمعاينات اللازمة للمعاصر ومصبات المرجين بالجهة. أما فيما يتعلق بانطلاق موسم زراعة اللفت السكرية، فقد تمت الدعوة إلى الترفيع في المساحات المخصصة لهذه الزراعة، ودعوة المركبات الفلاحية وشركات الأحياء وكبار الفلاحين للانخراط في منظومة اللفت السكري بما يضمن ديمومتها ومردوديتها. انعقدت اليوم بمقر ولاية سليانة أشغل ورشة عمل حول تعزيز دور الجهات في تنفيذ المساهمة الوطنية للحد من تداعيات التغيرات المناخية، وذلك بحضور عدد من المتدخلين في هذا المجال والخبراء، وببادرة من وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية، حيث تم خلال هذه الورشة تقديم جملة من المداخلات تمحورت حول التدابير اللازمة لتعزيز دور الولايات في تنفيذ الخطة الوطنية لمجابهة آثار وتداعيات التغيرات المناخية. هذا وتتنزل هذه الورشة ضمن مقاربة وزارة البيئة وتعزيز التشاور مع مختلف الشركاء على المستويين الوطني والجهوي والمحلي لبناء قدرات الجهات وتعزيزها للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، منها اندلاع عدة حرائق بجهات الشمال الغربية والتي تسببت في إتلاف مساحات هامة من الغطاء الغابي. تابعت جلسة عمل عقدت بمقر الإدارة الجهوية للصحة بالكاف سير المشاريع الصحية بمعتمدية الدهمانية، من بينها مركز تصفية الدم الذي ينتظر أن يدخل حيز الاستغلال خلال السداسية الأولى من السنة القادمة. كما تناولت الجلسة تحذير لانطلاق استغلال الوحدة المتنقلة للإسعاف والإنعاش الطبية خلال الثلاثية الأولى من سنة 2027، وفق ما يضيف المدير الجهوي للصحة بالكاف منصف الهوانية.
2: الدائرة الصحية في الدمامي عندنا مشاريع مهمة جدا في طور الإنجاز. عندنا مركز تصفية الدم اللي هو في اللمسات الأخيرة من الانتهاء، مش يتم التجهيز نتاعو بحوالي 177 ألف دينار اللي هي التجهيزات على مستوى جهوي، وعندنا كذلك 704 ألف دينار على مستوى مركزي اللي هما 10 آلات تصفية الدم نشوف من حيث الاستغلال في الثلاثية الأولى في 2027. كذلك عندنا المشروع الآخر والمهم جدا المشاريع الإضافة ويكمل الخدمات نتاعنا، هو الوحدة المتنقلة للإسعاف والإنعاش الطبي اللي إن شاء الله تدخل حيز الاستغلال في الثلاثية الأولى بتاع 2027. الآن بدينا في التجهيزات، بدينا في تركيب كل المستلزمات، وهذا مش يدفع بالقطاع الصحي إلى فتبغى منها أكثر جودة وأكثر قرب من المواطن.
1: انطلقت اليوم بمدرسة علوم التمريض بباجة عملية إجراء الفحوصات الطبية لحجيج ولاية الكاف وباجة وجندوبة وبنزرت لتتوصل إلى غاية أواخر أكتوبر القادمة على أن تشمل غدا حجاج معتمدية بوسالم. ناجي الخلولي والنقل التالي.
3: انطلقت عيادات الفحوصات الطبية للمترشحين لموسم الحج القادم في خطوة للتثبت من جاهزيتهم الصحية، حيث التقينا عددا منهم للحديث عن سير العملية وانطباعاتهم.
4: وصلنا الحمد لله ولا بأس، الأجواء طيبة،
5: ظروف متيسرة، العدد مش كبير برشا.
3: وعن عملية إجراء الفحوصات الطبية لفائدة المترشحين لأداء فريضة الحج يضيف المدير الجهوي للصحة بباجة منير جبالي.
6: اليوم طلقت فعالية اليوم الأول للحجيج اللي سنة بتوسيع من السيد وزير الصحة. باجة هي مركز إقليمي للفحوصات الطبية للحجيج لكل من كاف، جندوبة، باجة وبنزرت. اليوم كان متميز، الأطباء الكل حضروا، الممرضين الكل حضروا. هي مش تنطلق بالمعتمديات، مش بالولاية ككل، كل معتمدية عندها نهار 5 أيام في الأسبوع. اليوم جاونا الحجاج متاع تبرقة، غدوة أبو سالم، الأسبوع القادم مش نبدأ من مجهز 2000 حاج إن شاء الله كلهم مش تعديوا لهنا. كل يوم فما 4 عيادات طبية.
3: إذا وقد حدد يوم 31 من أكتوبر القادم كآخر أجل إجراء الفحوصات الطبية لفائدة كافة المترشحين المعنيين بموسم الحج القادم.
1: استعرض المجلس المحلي بتستور خلال جلسة عقدها أمس واقع المشاريع التنموية بالجهة بعد زيارة ميدانية لمعاينة سير إنجاز عدد منها وللاطلاع على مشاغل متساكني المنطقة، وفق ما أفادنا عضو المجلس مجدي مرعي.
7: تابع مشروع الحديقة الرياضية اللي هي على وشك الانتهاء. ثانيا دار الثقافة بوادي الزرق اللي هي قايلة للسقوط منذ 2019. ثالثا المستوى السفلي الوسيط سنة 2004 كانت زيارة ليه اللي هو اقتراح مركز استمرار ليلي للحد من الزرق بما انه يخدم رقم 7 الماضي ساعة فقط. والاهم انه اقتراح احداث بلدية مستقلة بوادي الزرق، هذا المطلب الاساسي بما انه بلدية روتستور ما عادش تنجم تغطي حاجيات العمادة. زادت بنية تحتية بعد انتهاء مشروع التطهير تتمثل في تدخل وكالة التجديد والتهذيب العمرة الكياسية سواء في الصيف الغبار وفي الشتاء طبعا.
1: تنظم وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن غدا الدورة الثانية من تظاهرات المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وبمشاركة مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية. وتنتظم هذه التظاهرة بشكل متزامن بعدد من المعتمديات في مختلف ولايات الجمهورية، حيث سيتم تخصيص فضاءات لتقديم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق لفائدة النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع أو توسيعها أو تطويرها. هذا وستنتظم هذه المبادرة غدا بعدد من المناطق، منها مقر معتمدية عند راهم بولاية جندوبة والمركب الشباب بكسرة من ولاية سليانة. نشرت اليوم وزارة التربية رزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية بالمرحلة الابتدائية للسنة الدراسية 2026-2027 والتي تضبط أجال التقييم المستمر والاختبارات الكتابية وإصلاحها إلى جانب أجال تنزيل الأعداد وتوزيع بطاقات الأعداد وعقد مجالس الأقسام. ويشمل الثلاثي الأول تقييما مستمرا لتلاميذ المرحلة الابتدائية من السنة الأولى إلى السنة السادسة في الأنشطة الشفوية والتطبيقية، وذلك من الثاني إلى 21 من نوفمبر القادم بالتزامن مع السير العادي للدروس. كما ستجرى الاختبارات التقييمية الكتابية في مختلف المواد والأنشطة المقررة بالبرامج الرسمية من 23 من نوفمبر إلى 5 من ديسمبر مع السير العادي للدروس. في مستجدات الشأن الفلسطيني، استشهد اليوم فلسطيني وأصيب آخرون بجروح جراء تواصل غارات الاحتلال على قطاع غزة. يأتي ذلك في وقت صعدت فيه قوات الاحتلال الصهيوني من غاراتها وعمليات القصف وإطلاق النار على أهداف عدة في مناطق متفرقة من القطاع شملت شققا سكنية وعمارات وسيارات مدنية ومخيمات للنازحين، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من بينهم أطفال ونساء ومسنون. إلى هنا مستمعينا عبر موجات الإذاعة الجهوية بالكاف نصل إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. متابعة الاستعدادات لانطلاق الموسم الفلاحي بولاية جندوبة، ورشة عمل بسليانة حول تعزيز دور الجهات في تنفيذ المساهمة الوطنية للحد من تداعيات التغيرات المناخية، متابعة تقدم تنفيذ المشاريع الصحية بمعتمدية الدهماني من ولاية الكاف. شكراً على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

أصدقائي نرجع معكم، أهلا وسهلا مرة أخرى، مرحبا بالناس الكل على موجات إذاعة الكيف، لقاء نبض المساء. نجدد تحية لسعد، لألفة، خيري، نبيل، وأيضا مولدي، وأجمل تحية صديقتكم كريمة معكم ديما للسبعة. نحيي الناس الكل. فقط نحب نقول أصدقائي اللي فازوا معنا في المسابقات متاع ألوان الشمال ونبض المساء لحدود أول أمس، مدعوين انهم يتصلوا بإدارة إذاعة الكيف باش يتسلموا الجوائز نتاعهم في اجل اقصاه يوم 9 اكتوبر. تم تحديد الاجل، يجي معناها بعد التاريخ هذا ما ينجمش ياخذ الجائزه نتاعو. نعاود لكم اصدقائي الفايزين طيله شبكه صيف 2026 وبدايه شبكه خريف شتاء 2026 الى حدود اول امس بالتحديد، تتسلموا الجوائز نتاعكم في اجل اقصاه يوم 9 اكتوبر 2026. ما بعد هذا التاريخ اصدقائي ضيع عليكم جوائزكم، معناها من توا اللي ربح جائزه يجي ياخذ الجائزه نتاعو من اداره اذاعه الكيف، مع احترام التوقيت الاداري، في التوقيت الاداري فقط الاذاعه من 8 الاداره من 8 حتى الماضي ساعه، من ساعتين حتى الخامسه اصدقائي بتفهمين. اذا احنا نواصل معكم المشوار مع كل تحياتي للجميع. نمشيو ناخذوا فكره على الفيدباك لسعد، ناخذوا شويه هكا توقيعات من اصدقائي اللي معايا توا اللي حضروا اللي كتبونا لي كومونتير نتاعهم على باج إذاعة الكيف. نحييهم الكل دون استثناء. صديقتنا صابرين يونسي اللي تقول مساء النور والسرور، تحية لي كريمة، كيف العاملين معاك؟ بالتوفيق للجميع. تحية عطيرة إلى مستمعي إذاعة الكيف. شكرا يعيشك يا صابرين، يعطيك الصحة. تحية أيضا لابتهال مولهي تقول مساء المحبة، نسلم عليك كريمة، الكل اللي كيب اللي معاك، نزار، لسعد، سينابيل، ألفة، ديما موانسينا وزيدنا خيري. تحية كبيرة لزميلنا خير الدين قرفي اللي موجود معنا الآن، التحق بنا منذ ساعة سادسة في مراقبة البث من الغرفة الفنية المركزية الرقمية. تقول ديما موانسينا بالموجات الإيجابية وتطلب منا نغم الحب كله بصوت نور مهنا. إذا كان فما إمكانية نسمعه في ختام البرنامج يا ابتهال باهي، إذا كان فما إمكانية الحب كله تقول لنا يا لسعد، إذا كان فما إمكانية بصوت نور مهنا نسمعه في نهاية الحصة وتهديها للناس الكل. وديما تقول أنا دائما في الاستماع والمتابعة من تونس العاصمة. مرحبا بك يا ابتهال وتحية كبيرة ليك. صابرين طلبت منا موعود لعبد الحليم، حاب تموتوا على الأغاني الطربية، وين كيفكم الحقيقة معناها تعجبني الأغاني الطربية خاصة في ختام العشوية هكا في الأمسية بداية الليل، يعني عندها رونق جميل جدا جدا جدا. لجينا رودينا غنجيتي قول تحية لي كريمة، تحية مسائية طيبة ليك والكيفة الفريق العامل معك في هذا المساء، عايشك صديقتي صابرين، يعطيك الصحة. وتحية لجينا ورودينا. كيف كيف ريما معارف تقول مساء سعادة لأصحاب القلوب الطيبة، للرفقة الجميلة الذين يسكنون بين النبضة والنبضة، ومن يثلجون القلوب والصدور بكلماتهم الجميلة وبإطلالتهم يزداد المساء روعة وجمال. مساء الورد والجمال، مساء الورد لمن هم نبض الورد وعطري، مساء الجمال من لا تكتمل حياتنا إلا بوجودهم، مساء جميل، مساءات جميلة وراقية يملأها الحب والأمل والتفاؤل. مع برشا ورد، مع برشا قلوب، يعطيك الصحة يا ريم على الكلمات الحلوة وأمسية جميلة اللي كنتي زيدة. محمد سعد يقول تحية مسائية ليك الكامل الفريق التقني اللي يخدم معاك اليوم في هذه العشوية المباركة ليك كريمة. محمد سعد من منزل بوزيان، يعيشك يا محمد، شكرا ليك. وتحية لأصدقائنا الكل في منزل بوزيان، مساء النور من يا أهل الكيف العالي. جيتنا تحية من خميس جواب ليا، عايشك يا خميس، مرحبا بكم معنا. عماد عبد اللهوي كيف كيف، شكرا لك على التحية يا عماد. آدم يعيشك يا آدم. كل الأصدقاء والصديقات انتم مزيدة مدعوين انكم تدخلوا الباج بتاعنا، فيدباك لأصدقائي، تفاعل إيجابي، تفاعل فيه مقترحات في أشياء تحبوا تسمعوها، مرحبا بكم. نحب نحيي زيدة كيف كيف العبد اللي مصطفى صديقنا من الجزائر، يقول لي تحياتي من الجزائر إلى ناس الكيف ونفيذة. يا سيدي مرحبا بيك، ومرحبا بأصدقائنا من الجزائر الشقيقة والكل من يتبعنا من كل مكان، من قفصة زيدة كيف كيف، نحييهم أصدقائي في كل مكان. يلا لسعد نرجع لإيقاعات المساء، تحية لأوفيائنا والكل مستمعينا عبر موجاتنا، نهدي لكم كل هذه التوقيعات وهذه الموجات الإيجابية فقط.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الفاش نتاعنا. راديو كاف، إذاعة الكاف.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أصدقائي جولة هكا في أنواع الموسيقى العالمية اللي إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بها ولمسات سحرية من أنام الزميلي الأسعد بن عيد. أكيد ونواصل المشوار أكيد اليوم إن شاء الله باش تكون نقل سهرة اختتام فعالية الدورة 26 مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي انتظمت من 21 وتختتم اليوم كما قلت 24 سبتمبر تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل بمشاركة أكثر من 300 عمل إذاعي وتلفزيوني إلى جانب مشاركة مؤسسات وقنوات دولية ناطقة باللغة العربية. توزعت فعالية الدورة هذه أصدقائي ما بين تونس والحمامات، شملت إلى جانب المسابقات الرسمية معرض التكنولوجيا والتجهيزات وسوق للإنتاج البرامجي، فضلا على ندوات تناولت قضايا راهنة مثل البودكاست، صناعة المحتوى، الإعلام السياحي، مستقبل التعاون السمعي البصري. الدورة هذه أصدقائي شهدت حضور لافت للتكنولوجيا بالذكاء الاصطناعي وتحول التحولات الكبيرة اللي قاعد يشهدها قطاع الإعلام في المدمار هذية. في الجانب الفني شهد حفل الافتتاح كما تعرفوا مسرح تكريم عدد من الوجوه الفنية والإعلامية العربية، أحيا السهرة الفنان السوري نصيف زيتون، الفنانة العراقية رحمة رياض. شهدت الفعاليات الاحتفال بخمسينية مؤسسة عرب ستات وإطلاق مبادرة ميثاق تونس للحد من خطاب الكراهية في المنصات الإعلامية. تختتم الدورة كما قلت مساء اليوم بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة شادي القليبي بعرض موسيقي بعنوان سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم القليبي، قبل الإعلان عن نتائج المسابقة الإذاعية والتلفزيونية مسابقة الإعلام الجديد وتتويج الفائزين. من أبرز النتائج نذكرها اللي سبقت حفل الاختتام تتويج الإذاعة التونسية بالجائزتين الأوليين في مسابقة التبادل الإذاعي ضمن هذه الدورة عن برنامج بعيون عربية مدن تتحدث وبرنامج أعلام العرب. سهرة الاختتام إن شاء الله من 8 على موجات إذاعة الكيف. نحب نرجع شوية لأصدقائي اللي تابعوني اليوم، نحب نشكركم الكل على حضوركم على الاستماع، حتى إذا كان ما قدمتوش بعض التفاعل أكيد تفاعلكم في الاستماع يكفيني. شكرا للجميع، شكرا لكل من شجعنا، لكل من واكبنا، لكل من كان حاضر معنا. كزادتنا من الفيدباك روضة ويلي تقول مساء الفل والياسمين كالرومة، تحية لكامل الفريق وأمسية ممتعة معاك وبالتوفيق للجميع وليلتكم زينة. يعيشك يا روضة، شكرا لك انت زادة على المتابعة وأجمل تحياتي لكل العائلة الكل. سعد بن عييت اليوم صديقنا المتميز كان معايا في الهندسة الصوتية، كيف كيف صديقتنا في التنسيق اللي حاضرة معنا دائما صديقتنا ألفة بوعشة، شكرا. تحية خير الدين قرفي، نزار الهريغي كانوا معايا في مراقبة البث من الغرفة الفنية المركزية الرقمية. المشوار اليوم كان في الهاتف زميلة مولتي الهميلي، ومع أجمل تحيات صديقتكم بعد إذنكم كريمة الكسوري ألقاكم يوم السبت من 5 8 مع لقاء كريمة شو. كونوا في الموعد كما عودتوني أصدقائي صديقاتي. نحب نقول لكم الناس الكل دمتم في رعاية الله وسهرة ممتعة مع إذاعتكم إذاعة شمال غربي إذاعة الكيف.

0: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
1: تحبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
2: عسلامة مدام.
1: مرحبا،
2: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدموا خدمة باهية مع بعضنا
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا، امشي امشي امشي.
1: زينب اختم معاهم،
2: نمشيو البوز ومن بعد نرجعو. يلا
1: بوز.
2: زينب شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
4: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.
6: تمام السابعة مساء هنا على موجات إذاعة الكف.
7: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكف.
6: أسعد الله مساءكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. خصصت جلسة عمل عقدة اليوم بمقر ولاية جندوبة لمتابعة الاستعدادات لإنجاح موسم الزراعة الكبرى وموسم جني الزيتون وعصره وموسم زراعات اللفت السكري. انعقدت اليوم بمقر ولاية سليان أشغل ورشة عمل حول تعزيز دور الجهات في تنفيذ المساهمة الوطنية للحد من تداعيات التغيرات المناخية، وذلك بحضور عدد من المتدخلين في هذا المجال وخبراء وببادرة من وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. طالب عدد من المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا بولاية الكاف بضرورة الإسراع في تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بانتداب من طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات. اختتمت اليوم بمدينة تستور الأيام التحسيسية حول أهمية التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية بمشاركة منتجين ونساء عاملات في القطاع بهدف مناقشة حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غدا الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. هذه التظاهرات تنظم بشكل متزامن بعدد من المعتمديات في مختلف ولايات الجمهورية، حيث سيتم تخصيص فضاءات لتقديم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق لفائدة النساء والفتيات الراغبات في بعض مشاريع أو توسعتها أو تطويرها. أعلن المعهد التونسي لأعضاء مجالس الإدارة اليوم رسميا عن تكوين النواة الأولى للمعهد الإفريقي لأعضاء مجالس الإدارة الذين يمثلون 5 دول هي الجزائر، مالي، غينيا، الكوت ديفوار وتونس، وذلك خلال اللقاء السنوي 10 للمعهد. هذا الهيكل الجديد يهدف إلى مزيد تعزيز تطبيق المعايير الدولية لحوكمة التصرف والمسؤولية المجتمعية والبيئية صلب المؤسسات المالية والبنوك والشركات المدرجة في البورصة في هذه الدول وغيرها. استشهد اليوم فلسطيني وأصيب آخرون بجروح جراء تواصل غارات الاحتلال على قطاع غزة. طالبت نحو 80 دولة اليوم بإعادة فتح مضيق هرمز سريعاً، ونددت بهجمات إيران وحلفائها الحوثيين في المنطقة وتعطيلهما التجارة الدولية وأمن الطاقة. جاء ذلك في بيان مشترك تلاه وزير الخارجية البحريني في الأمم المتحدة، فيما تصف كل من إيران والحوثيين أفعالهم بأنها دفاعية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: هكا بدينا. مع إيمان حناشي.
8: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد، ثاني مواعيدنا. من هكا بدينا، بداية الرحلة كانت مع قصة ملهمة وقصة مؤثرة برشا. إن شاء الله كل قصصكم أكيد يكون فيها عبرة، يكون فيها حكاية حلوة نبرتجوها معاكم، واختاروا ضيفنا أنهم يبرتجوها معاكم أنتم. إن شاء الله تكون مثال، تكون قدوة، تكون فيها فكرة تطرح ربما حلول لمشاكل أنتم توا قاعدين تعيشوا فيها. هي الحقيقة حبينا فكرة أنه نمشي من الحلمة للتطبيق. نعرف برشا فيكم مازالوا أكيد في مرحلة الحلم، فما شكون اللي صعب عليهم أكيد الأمور، يقولهم ليه ماكش باش توصل، ماكش باش تحقق. كي يسمع أكيد قصص من القصص الناجحة في مجالات مختلفة، والنجاح راهو معناتها مقياس يتغير حسب الشخص. معناتها نجم يكون اللي تراه أنت نجاح يراه غيرك مش نجاح، ما هذا ما يهمش. المفيد صاحب بالقصة يرى روحه ناجح، هذا الأهم، ويرى روحه بدي يحقق في أهدافه. وخاصة أكيد النجاح ينجم يزيد بطبيعة بالوقت وبالتجربة وبالعمر وبالسنوات، أكيد مع تلاقح مع تجارب أخرى يزيد أكيد بطبيعة النجاح ينبني على قواعد خير وعلى أسس صدى صحيحة. احنا معاكم بطبيعة في كل مرة باش نسمع حكاياتكم. انتم اللي تسمعوا فينا كان عندك هكا حكاية سبيسيال، كان انت بديت ربما هكا بحاجة بسيطة في اي مجال وتوتر روحك اللي انت بدي تحقق في النجاح اللي حبيت عليه، مرحبا بيك معنا. البرنامج ليك اكيد باش تشاركنا حكايتك، باش تشاركنا تجربتك، وباش تقدم علاش لي مثال للناس اللي يسمعوا فينا. شوية اخر باش تكون حاضرة معنا تجربة مختلفة اكيد على شنو عدينا قبل، نسمعوا مع بعضنا ان شاء الله تجربتها. صديقتنا باش تكون حاضرة معنا بعد شوية نكتشفوا حكايتها. خليكم ساعة مع الموسيقى.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: تحياتنا لكم الناس الكل، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الكيف. بطبيعة المشوار يتواصل معاكم، وديما فكركم هذية فقط الحصص الأولى بطبيعة من برنامج هكا بدينا، حبيناها تكون تليل عليكم على حكاياتكم على قصصكم مهما كانت بسيطة بطبيعة، وقصصكم اللي هي قصص بطبيعة الحياتية في العمل. كل حد فيكم أكيد تعدى بصعوبات معينة، نحكي على الناس اللي وصلت حقت جانب من أحلامها، فإحنا حبينا ناخذ الجانب هذية، جانب البدايات والصعوبات وتحقيق الأحلام. بطبيعة هذية ما ينجم يكون كان مع قصصكم أنتم. إحنا معاكم بطبيعة ديما على موجات إذاعة الكيف. بالنسبة للتواصل تنجموا تتواصلوا معنا في باج راديو كيف، إذا كنت تحبوا تكونوا ضيفنا وتكونوا موجودين معنا تخليوا ميساج بريفي في باج راديو كيف. أما إذا كنت تحبوا تشاركونا قصتكم واحنا نقراوها تنجموا تخليوها في كومنتير في باج راديو كيف، احكيوا لنا تحدياتكم اللي تعديتوا بها في حياتكم في مجالات مختلفه. علاش ليه مرحبا بيكم معنا الناس الكل. هو من بين زيد النجاحات والقصص اللي نحبوا نحكيوا عليها هو تتويج، وكان صار منذ ايام لابناء من جندوبه تالقوا في ملتقى البرمجيات روبوتيك بالصين، و من هنا كان فاز فيه ابناء جندوبة ومثلوا تونس في الملتقى دول البرمجيات وروبوتيك بالصين بالمرتبة الأولانية في مجال الذكاء الاصطناعي. حاجة كيما هكا متنجم كانت فرح ممثلين جندوبة في الملتقى هذية، وهو أكبر تجمع عالمي للعباقرة الصغار في التكنولوجيا. هم عزيز ربيع العباسي، ساخر منير السلامي، ميسا لطفي المحسني تحت تأثير الأستاذ محمد أمين الحاج. إن شاء الله يكون حاضر معنا في حصة أخرى باش يحكينا التجربة هذه، خاطر أكيد تكون مثال لبرشا من الناس وخاصة المغرومين بالعالم الجديد هذا، عالم الذكاء الاصطناعي اللي نجم يكون قدوة ومثال البرشة شباب. احنا معكم ديما على موجة إذاعة الكيف مع الأنغامة.

0: نعم بحلم أكيد، برشا فيكم يحلموا، برشا فيكم عندهم طموحات، برشا فيكم عندهم هكا أفكار يحبوا يحققوها، سوى حاجات هكا الأقرب لقلبهم اللي يحبوا حاجة ربما يمارسوها بالتوازي مع العمل متاعهم الروتيني العادي، وإلا هذاك الباز، هذاك المشروع حياتهم اللي يحبوا يقوموا به. اليوم احنا حابين نحكي حكاية، كما قلت راه في كل حصة باش تلقوا حكاية مختلفة في مجال مختلف. اليوم حبينا ناخذوا مجال اللي هو مش من المجالات السهله الحقيقه، مجال كي تعطيه يعطيك، مجال كي تكون فما المهاره اكيد باش يكون فما باش يتواصل المهاره والاتقان، وبالطبيعه نحكيو على المطعم خلينا نقولوا لهنا، نحكيو على البنه، نحكيو على الحاجات اللي ناكلوها هكا يوميا. اكيد عرفتوني نحكي على مجال المطاعم. اليوم تجربة ربما تبين للبعض بسيطة لكن كان فيها العديد من التحديات. حبينا ناخذوا احنا عينة على المجال هذايا مع ضيفتنا ميسة الرحالي اللي هي صاحبة مطعم في الكيف، فحبينا نشوفوا معها هي كفتاة كشابة كيفاش كانت التحديات اللي مرت بها بطبيعة باش وصلت للمرحلة هذايا، واكيد مازال عندها العديد من الطموحات. نبدأ معها خطوة بخطوة واحنا خذيناها من أجواء العمل، نستقبلوها مباشرة على الخط. ميسة مرحبا بيك على موجات إذاعة الكيف.
1: عايشك، مرحبا بيك عشرة،
0: يعيشك مرحبا
1: عايشك يا رب.
0: ميسة. نرجع معاك هكا شوية للبدايات. ميسة مغرومة أنت معناتها كيفاش كانت البداية؟ هل هو كان غرام فقط هكا معناتها في الدار تحب هكا تطيب معناتها، وإلا مجال التكوين متاعك كان في المجال هذايا، ولا حكينا على البداية؟
1: الليلة اللي ملول خريج تقني ثاني في المحاسبة المالية، أما للأسف ما لقيتش خدمة في الاختصاص هذا هنا، وكي ما لقيتش خدمة ما بقيتش نستنى حيرة شنو باش نعمل، بقيت نفكر شنو نجم نعمل في دارنا وندخل منه فلوس. أما راه قبل خدمت برشا حاجات أخرى، أما ديما كنت نلوج على حاجات مختلفة، حاجات مش موجودة برشا في الكيف. ومن غادي جت الفكرة، وقتها جتني فكرة نتاع أكلة زمنية من دارنا. وقتها الوقت هذاك كانت يعني ناقصة في الكيف، ما كانش يعني موجود منها برشا، وتكون يعني حاجة زمنية ومن الدار وكل شيء. بديت من الأول وقتها اللهم الحمد لله، يعني ما بديت من مصروفي أول مرة وكل شيء. بديت باللازانيا وتعرفت بيها، وبعدها دخلت برش حاجات جديدة وكيف كيف وتعرفت بيها، ومع الوقت وقتها الطلب بدا يكبر وبرشا كليونات ولو حبوا يجوا ياكلوا عنا وكل شيء. وقتها قلت علاش ما نحلش مطعم وكل شيء. بالمناسبة تحية كبيرة لمحمد علي بوليفي اللي كان وقتها شجعني برشا راهو في الحلين وكل شيء. اما كي حليت المطعم ما كانتش الحكايه سهله جمله، راه المره الاولى كنت
0: أكيد.
1: جديده في الدومين، نقص تجربه، بدي المشروع يرخ وكل شيء. ما بعدها بديت كنتعلم، وتعلمت برشا حاجات الفتره هذيك. بصراحه ما كنتش وحدي راه الفتره هذيك جمله،
0: أكيد أكيد العائلة نتصور السند من الأول
1: هي
0: كانوا معاك.
1: كان وراي برشا عبيد تدز معايا وتشجع فيا على الاخر. بالحق كان معايا شريكي، كانت معايا عائلته، كيف كيف كان متند في برشا مراحل. وجودهم وقتها وتشجيعهم الفتره هذيك كان عنده معنى كبير برشا ليا والله. وبالحق يعني ما كانتش سهله جمله، راه مره الاولى الحلين وكل شيء، وطفله يعني في الدومين هذا راه كبير
0: بالضبط
1: برشا يعني
0: بالضبط
1: في
0: صحيح
1: برشا.
0: صحيح.
1: اما زيدا كنت عندي عزيمه قويه باش نفك بلاصتي وحتى وقتي نفس اللي مكبسه.
0: الحمد لله. ميسا ما انت نقطة هامة برشا انت حكيتها، انت متخرجة معناتها كي
1: اي
0: ما برشا
1: متخرجه، اي
0: متخرجين من اللي يسمعوا فينا، وانا حبيتك انت تقولها، ما زيدا حبيتها تكون مثال الحقيقة اللي يسمعوا فينا، خاطر برشا متخرجين ونعرف راهو من حقهم انهم يخدموا في الوظيفة العمومية، وهذايا نعرفوه الناس الكل. لما كيكون ما فماش وظائف شاغرة، كيكون ما فماش معناتها انتدابات، شنو نعملوا؟ كيما هكا معناتها فما حل ديما فما حل، ربما يتبع غرامك، ربما يتبع مجال اخر يكون بعيد على قرايتك، كما هو حاجه مغروم بها وانت هملتها، فكره تنجم تطلع بفكره ربما حتى مش مغروم بها، ما وقت اللي تبدا تنجح فيها اكيد باش تعجبك وباش تغرم بها، تنجم تكتشف غرام جديد زاده في روحك في حياتك، معناتها تنجم تعمل تكوين في حاجه. تول ما شاء الله معناتها الدورات التكوينيه هالدورات السريعة زايدة اللي هما افيكاس، رغم اللي هما المدة نتاعهم تكون مش طويلة برشا، ما عندهم فعالية الحقيقة، خاطر يعطوك المهارة اللازمة، المهارة اللي مستحقها، اللي حاجتك بيها، تنجم تحل بيها حاجة بعيدة على قرايتك اللي غالب اللي ما تنجمش تخدم فيها. لهنا العائلة، معناتها لونتوراج نتاعك، العائلة ما شافوش حاجة بعيدة على قرايتك، وإلا ليه من الأول ما صارش هكا
1: شافوا
0: شوية
1: بصدينا
0: كالتنمر حتى، معناتها
1: ما كانوش في
0: من
1: باله.
0: الأصحاب ولا حاجة؟ كيفاش بعد ما قريت وباش تمشي هكا طيب في
1: هي
0: الدار؟ ولا أكيد نتصور فما خاطر ديما البدايات يكون فيها الناس اللي توخرك التالي للأسف من الأول، اللي بالعكس فما ناس
1: بالطبيعة
0: عاونتك، أما فما ناس زادة اللي حاولت تترجعك هكا، ولربما ما كانتش هكا
1: اما
0: مقتنعة
1: كانوا
0: بالفكرة.
1: اصلا ما كانوش برشا ولا
0: الحمد
1: محاله،
0: لله.
1: راهو اما من الاول راهو كنت لابس عليا في دارنا بطاله، دخلت ما تلقيني نطيب في الدار كل شيء، قلت لي ما فيش تعملي، قلت لها روح انت كماندات نتاع البيت. ووقت هذاك يعني اول كماندات طلعتهم وكل شيء يعني ضربوا على الاخر. وهو باش نحكي لك حكايه من الاول كيفاش تنجح وبعد تفشل وبعد تنجح، يعني راهو مش معناتها راهو يعني راك باش تنجح من المره الاولى. راهو المرة الأولى راكي كان النجاح، المرة الأولى كي كنت في دارنا وكل شيء عملت شعبية كبيرة، وبعد قلت لك كنت ناقصة شوية في الدومين هذا، وكي حليت من بعد صعبت عليا برشا، وراو يعني وفشلت في الريستورون الأولاني وكل شيء. ومن بعد كي
0: هو كي
1: كبرت
0: حكينا في
1: وخديت
0: الكواليس قلنا الثالثة ثابتة إن شاء الله، عطاو نحكيو عطاو نعرفوا عليه ايش الثالثة ثابتة إن شاء الله. ايه هذا ريستورون
1: من
0: الأولاني.
1: بعد
0: ايه
1: هي راهو المرة الثانية وكل شيء، يعني لما محمد رسول الله وقتها كي حليت المرة الثانية راهو ما فشلتش، معناتها راهو يعني وقتها بعد شوية من الشارج وكل شيء حكيت نقص الشارج. ما كي كبشت وكل شيء عملت شعبية مع العبيد، وبحق كانت ثقة الناس كبيرة والله، ونلقى حب كبير على الآخر من كليونات، وعجبتهم خدمتنا برشا. وبالحق زادتني تجربة أخرى ثقة كبيرة في روحي، راهو في الخدمة اللي نعمل فيها هي الاستضافة نتاعي معاكم، راهو في
0: اي
1: إذاعة
0: نورتنا في
1: الخير في
0: رمضان،
1: رمضان
0: صحيح
1: وقتها،
0: نورتنا.
1: إنك بالحق تمشي تحكي للإذاعة وكل شيء، وتحكي على خدمتك والناس تسمعك وتتعرف عليك، بالنسبة لي خطوة باهية راهو.
0: أكيد
1: والاستضافة هذيك بالحق زادتني، زاد قربتني برشا من العبيد، وزاد ثقتهم فيا، وحستني بالمجهود اللي نعمل فيه بدا يوصل أكثر.
0: خطوات اكيد ما كانتش سهله كيما حكيت، ما انت تحديت لهنا للي وصلنا الحمد لله للمشروع الثالث اللي انت موجوده فيه توا. هو بطبيعه الجانب الشهير ما نجموش نحكيه على اسم المشروع، اما لهنا سبيسيال اللي عملته ميسا اللي راه هنا، واللي سهل على برشا ناس، انه بالاضافه للعمل في الريستو انت تعمل معناتها ليفريز، انت تعمل معناتها سير كوموند، خدمه سير كوموند، معناتها كي يكون فما
1: نعملو
0: هكا سالي، والا معناتها فما حاجات اللي تعاون بها زيدا الفكره، خاصه الفكره محلاها كي تجي معناتها تنبع من الحاجه، ومن الحاجه اللي الاحتياج الموجود في الفتره هذيك. معناتها
1: صحيح
0: مثلا سالي الناس تحتاجه برشا، فما برشا فرح كل شيء في الصيفيه، توا الامهات اللي يخدموا والمزروبين والكل يكونوا هكا مستحقين كل الجوتي نتاع الصغار، مستحقين حاجات اللي تعاونهم هكا تكون نص تياب باش يكملوا بها هكا فطور للصغيرات والا غوتي، معناتها ماهيش هكا عبثيه، لازم ديما يكون فما، لازم تنبع من الحاجه الوقت هذاك، معناتها الاحتياج الوقت هذاك على شنو بالضبط هكا ولا لا؟
1: صحيح. راهو وراو ريت زايده، راهو اهميه الكليون في الحكايه راهي مهمه مهمه على الاخر. علاش؟ خاطر راهو كان اكبر داعم ليا زايده بالحق مش ننساهم مش هم الكليونات. راهو ريت يعني فما بريود وقت نحكي لك في التذكير المره الاولى وكل شيء، راهو يعني ما كانتش سهله، راهي ما تكونش سهله على حتى حد، انه يكون عبد حط برشا فلوس وكل شيء وخسر بعد باش يعود من جديد راهي صعيبه برشا. اما راهو ريت الكليونات انهم وقت يبدو يطلبوني يقولوا لي يا ميسا هيا ارجع، ميسا اذا خلينا نخدموا مع بعضنا، هاتك الخدمه نتاعك راهي نحبوا عليها وكل شيء، معناتها ريت هما بالحق هما اللي هازين المورال راهو اكثر حاجه. معناتها
0: صحيح
1: برغم يعني تعديت برشا حاجات خايبه راهو، فمش حتى مشروع معناتها يتعدى بسهل،
0: أكيد أكيد
1: يعني ما يشوفوش الصورة المزيانة هذيك راهو اللي نهبط فيها على الفيسبوك، وإلا يعني الحاجات اللي نجمل فيها ليه راهو بالحق راهو تعديت برشا مصاعب مالية، تعب نفسي بدني أوقات صعيبة
0: صحيح
1: برشا.
0: بدنيا
1: وبالحق
0: مش
1: يعني
0: حاجة
1: واضح هديك
0: سهلة، معناتها
1: والحمد
0: خاصة انه انت تخدم وحدك، ما يعني انت اللي تخدم معناتها في الماكلة، انت اللي
1: ايه
0: تتبع معناتها الجودة والكل، انت المسؤولة على الماكلة بتاعك،
1: ايه
0: هكا ولا
1: هكيك
0: لا؟
1: ايه
0: اي بالطبيعة، معناتها بدنيا مش تكون
1: وبالحق
0: حاجة صعبة.
1: اي هو راه نصيحتي لاي عبد هو اكيد يعرفه اصحاب

0: لهنا لازمك تتبع، لازمك التفاصيل الكل تكون عندك انت مش عند غيرك، معناتها لازمك انت اللي تقف على مشروعك هكا ولا لا؟
1: صحيح. أيوة بالطبيعة، وريتك المصاعب هذيك والأسباب اللي تعطلك في مشروعك وكل شيء، لو أكيد تعبت بها برشا عباد، راهو هذيك يخليها سبب راهو باش يكبر وباش ينجح. راهو بالحق يعني راهو مش بساهل، معناتها وصلت تعرفت ولا العباد باش تحكي عليا، وإلا العباد باش يعني تعطي فيا ثقة، معناتها مثلا في عرس في خطبة في أي حاجة، راهو مش بساهل جملة، راني بالحق تعبت عليها على الآخر.
0: صحيح صحيح، اكيد اكيد. ولهنا اليوم معناتها ما يصير حالي، وين تشوف روحك؟ تشوف روحك معناتها وصلت المحطة هامة معناتها حلمت بيها، وإلا مازال عندك برشا أحلام لقدام؟
1: والله حاليا الحمد لله،
0: الحمد
1: يعني
0: لله.
1: الحمد لله والله. اما والله ان والت الناس تشوفني قصة نجاح وكل شيء حاجة تفرحني برشا، والله وان شاء الله ربي يجيب القسم لاي واحد في الدومين هذا، خاطر الحق راهو دومين متعب برشا وصعيب برشا، والحمد لله على ما عطانا ربي.
0: الحمد لله. اليوم ما يسمعش تخمم في مجال الدراسة متاحة، وإلا الباب مفتوح، الله أعلم المستقبل شنو
1: الباب
0: موجود فيه.
1: مفتوح هي بالطبيعة.
0: بالطبيعة. ميسا ميسا،
1: نعم
0: تأثرت
1: نعم
0: معانا
1: نسمع
0: ولا
1: فيك.
0: حسيت الصوت تغير شوية؟
1: تسمع فيا هكا؟
0: أي في بالي زاد هكا حيرني لك شوية مواجع، ولا تأثرت شوية معانا، فجعتني عليك راه.
1: لا لا سافا،
0: اه يا بي، الحمد لله الحمد لله
1: يعني
0: لاباس.
1: فيك يا رب.
0: ان شاء الله ديما نشوفوك متالقه يا ميسه للناس اللي يسمعوا فينا. كل ما واحد هكا بادي في خطواته الاولى، حكينا بصفه عامه، حكيت على لساني توا، لخصت هكا شويه ما على لسانك انت كصاحبه المشروع، وخاصه نحكيو في المجال هذايا بالذات. شنو تقول لهم للناس اللي مازالوا هكا في خطواتهم الاولى ويشوفوا في الدنيا كلها صعيبه، مازالوا ربما حتى في مراحلك الاداريه وأوراق ومنا ومنا ومنا ومنا، لهني شنو تقول لهم ميسا؟
1: صحيح والله، يروح حاليا دوري نشوف الشباب قاعد يتحرك برشا،
0: الحمد
1: ويعني
0: لله.
1: ريت نشوف في برشا يعني عبيد بدت يعني تخدم في جارها شدة
0: صحيح
1: فيه تحب تتعرف وكل شيء. هما أكيد راهم تعدوا بالمراحل تاع تتباهي وكل شيء، أما أي واحد قاعد يفكر في الحكاية هذيا بالحق راني معاها على الآخر. إذا بهم راه قاعدة في دارها، على الأقل يعني تعاون في مصروفها في أي حاجة، أي حاجة تلقى فيها روحها، حلوة ماكلة
0: صحيح
1: لبسة أي حاجة، كل لازمها تتحرك. راه مش باللازم انها باش تمشي تخدم من برا، والا
0: صحيح
1: باش تتحرك لبرا راهي تنجم في دارها وتخدم نورمال. راهو يعني نحكي لك قبل المطعم، يعني كنت في مجالات اخرى راني خدمت في دارنا ودخلت فلوس عادي والحمد لله، معناتها ما
0: شنو
1: كنتش
0: مجالات خدمت فيها ميس؟
1: خدمت زاده في مجال الخياطه وقتها ما كملتش
0: ايه
1: فيه.
0: ايه ايه، بيه بيه، ما انت مجالات الكل بعيد على بعضها ميسا، والله يعطيك الصحة ما
1: كله
0: شاء الله.
1: بعدها بعض
0: يعطيك الصحة، وهذيك هو
1: صحيح.
0: يلزم الشاب يحاول في كل شيء ما يقفش.
1: اي بتبيعها اي
0: بالضبط. لهنا
1: كما تعرف توا
0: وانت
1: بلادنا صعبة برشا كل
0: صحيح
1: شيء، وشباب برشا بطالة،
0: بالضبط
1: لازم الشباب يتحرك.
0: بالضبط. انت حكيت نقطة زادة محلاها، ان قلت نشجع الناس الكل حتى ولاد الدومين باش يتحركوا ويخدموا الكل. انت معناتها ما تحبش لهنا تبقى وحدك يعني، ولا يكونوا شوية المشاريع من الصنف هذا. انا معاك في
1: لا
0: الفكرة.
1: لا بالطبيعة هما أصحابي الكل، راه إن شاء الله ربي يجيب لهم
0: ان شاء
1: القسم
0: الله يا رب،
1: بالعكس.
0: ان شاء الله يا رب. حاجة اخرى، لهنا في مجال المطاعم بالذات، ولا حتى الاكل بصفة عامة، معناتها الجاهزة اللي تتحضر في الدار ولا في مطعم ولا في اي بلاصة، خدمتك تفرض روحها، معناتها يكونوش معناتها في نفس معناتها بجنب بعضهم المطاعم الكل. راو وحاجة أخرى، أذواق زايدة، معناتها الأذواق تختلف، نجم الشخص يعجبه المطعم هذايا ولا تعجبه الماكلة هذه، ما تعجبوش الماكلة هذيك، هو في نفس الدار معناتها يكونوا خويت، تنجم معناتها نفس الماكلة تابت للناس الكل، مش الناس الكل باش تحبها معناتها ولا باش تشوفها بنفس الطريقة، هي أذواق.
1: صحيح
0: وحاجة أخرى، الإتقان زايدة عنده دور كبير برشا، معناتها
1: والله
0: كل
1: يا
0: حد.
1: إيمان، فما حاجة أخرى نحب
0: أي
1: نحكي فيها.
0: أي
1: أنت قلت لك يا بدا بحذا بعضهم، يعني ريستورانات باش نبدا بعضهم وكل شيء. النصيحة بركة راه من وجهة نظري، راهو ريت ماذا بيهم ينوعوا على بعضهم، ريت تخش
0: بالضبط،
1: بعضهم،
0: صحيح
1: فهمتي؟
0: صحيح صحيح
1: ريت تنوع على بعضهم، كل واحد يختص في حاجة باش الناس كل تاكل خبزة مع بعضها. راه ما
0: صحيح
1: يجيش هذا يحل مثلا هذه والاخر يحل نفسه، راهو
0: صحيح
1: فهمتني؟ هذاك
0: صحيح.
1: يخدم هذاك يخدم، فهمت؟
0: والماكلة معناتها بحر كبير برشا، معناتها والأكلة
1: صح
0: الخفيفة
1: صح
0: زادة كيف كيف، معناتها تنجم تنوع فيها، معناتها على قد ما تنجم تاخو حاجة معينة معناتها تشهر بها.

0: وتخدم بها تبارك الله، معناتها صحيح. حتى زيدة من ناحية هذه نحكيوها في المشاريع الكل حقيقة، وقت اللي تخطط وتخمم انك تعمل مشروع زيدة ماذا بيك تخمم على الحاجة اللي محتاجينها الناس، الحاجة اللي مش موجودة برشا في البلاسة هذيك، تشوف وين فما needs، وين ثم احتياجات للحاجة هذيك، وين ثم طلب عليها، وين ثم طلب عليها، معناتها مش وين البلاصة اللي تكون فيها الحاجة هذيك موجودة برشا. باختلاف المشاريع معناتها هذه بصفة عامة، يعني ذكرتني بالحق بنقطة هامة برشا، ماذا بينا في مرحلة التفكير في المشروع، انه وقت اللي نخمو زيدا نعملوا دراسة للبلاصة زيدا اللي باش نخدموا فيها، نشوفوا البلاصة شنو ناقصها، شنو هو الحاجة، حتى المدينة ككل شنو الحاجة اللي ماهيش موجودة في المدينة نتاعي. ربما الناس اللي يخرجوا ويمشي ويجوا وكل شيء، معناتها يشوفوا حاجه ربما اللي تخدم بالكدا في مدن اخرى، ربما في الحي نتاعو ناقصه ماهيش موجوده، ساعات حتى حاجه بسيطه، لكن وقت اللي تحطها في بلاصتها الصحيحه تخدم بالكدا هكا ولا
1: بالطبيعة. والله إيمان في الكيك نشوفهم يعني كلهم تبارك الله عليهم، راو في خدمتهم، راو
0: الحمد
1: كل
0: لله
1: راو بالحق يعني، وقاعدين يتميزوا وقاعدين
0: الحمد لله
1: يطوروا في خدمتهم، راو يعني ما عندناش خدمة يعني هكا كبار، يعني شوف برشا عباد يعني تبارك الله ما شاء الله.
0: صحيح.
1: إما ريت الدومين هذا صعب فيش، صعب ماهوش موجود السلعة برشا، نقص برشا في السلعة، وريت يعني بالحق صابت برشا والغالي وكل شيء،
0: صحيح
1: انه باش
0: صحيح.
1: توصل تعمل منتوج في متناول شاري ربنا شمش راهو بالغلاء الموجود تو راهو.
0: لا صحيح صحيح، جانب مهم برشا، معناتها هذه من الصعوبات في المجال هذا، خاطر احنا وفي ديارنا معناتها ونطيبوا، معناتها العدد محدود برشا من الناس، وفما
1: صحيح
0: صعوبات في المواد، معناتها تلقى روحك ناقص هذيك ونقص هذيك ونقص هذيك ساعات،
1: صحيح اي
0: فما
1: برشا راهو
0: بالك معناتها
1: تلاتة
0: في المجال
1: المواد
0: هذا.
1: الكل راهو مانيش موجودة.
0: صحيح صحيح صحيح، هذه صعوبة من الصعوبات الكبيرة برشا زادت اللي تعترضكم مثلا في المجال هذا. نعطيك الصحة على كل النقاط اللي حكيت فيها، خذينك برشا
1: عايشك
0: من الكليونات نتاعك، يظل لي ميسر متغشين علينا توا، يظل لي
1: ليه ليه
0: يستنوا فينا.
1: بالعكس مرحبا بي في كل وقت.
0: يعيشك ميسا، فرحانة برشا الحقيقة اللي شاركتنا تجربتك، وكل تجربة معناتها في مجال تكون موجودة لهنا هي تحكي باسم المجال الكل، أنا نقول خاطر متأكدة اللي طرقت البرشا نقاط اللي يسمعوا فينا توا من اللي يخدموا في المجال هذايا، رام كل حد فيهم يقول اي صحيح هذه تعديت بها، اي هذيك معناتها عندها الحق فيها، كيما حكيت هي معناتها نتصور اللي انت اليوم حكيت بلسان برشا ناس اللي يسمعوا فينا في الشمال الغربي الكل، ومتأكدة زادة برشا ناس اللي مازالوا قاعدين يخموا انهم يخدموا في المجال هذايا، وكعطيناهم بس تعطيناهم فكرة على الصعوبات على شنو ينجموا يتعدوا بيه. نشكرك برشا على قبول
1: عايشك
0: الدعوة يا ميسا،
1: عايشك يا ربي عايشك من عشقت.
0: بالرغم معناتها الحقيقة باش نكون صريحة انه تنسيق مع ميسا لو ما كانش قبل برشا، خاطر قبل بأيامات كان جد قبل برشا اللي كانت موجودة وحاضرة بحذنا لهنا في استوديو، اما الغالب كان صار ظرف معناتها للضيف اليوم، ضيف خاص، ظرف خاص اللي خلاه معناتها ما ينجمش يكون موجود حاضر معنا، ذلك علاش خذيناها هكا من اجواء الكليونات ومن من بطبيعة أجواء المشروع متاعها وشركتنا بتجربتها، تجربة ثرية برشا. نشكرك برشا يا ميسا ويعطيك
1: عايشك
0: الصحة،
1: يعطيك
0: وإن شاء
1: الصحة
0: الله
1: عايشك
0: وإن شاء الله
1: فرحتي
0: ربي يوفقك وإن شاء الله مزيد من النجاح إن شاء الله.
1: عايشك يا ربي ربي فرحك
0: عايشك، تحية ليك وتحية
1: عايشك
0: للعائلة الكل، شكرا ليك.
1: عايشك
0: عايشك،
1: تحية
0: تحية
1: ليكم
0: ليك،
1: انتم زيد عايشك.
0: عايشك، شكرا ليك. هذه كانت معنا الشابة ميسا رحالي، متخرجة كما سمعتوا، لكن ما وقفتش غادي، ما قالتش لا نستنى حتى اللي يكون فما انتداب، نستنى وقت اللي يكون فما اكيد بلايس شاغرة، لا خدمت وخدمتها سمعتوا مع تجاربها، يعني خدمة المرة الأولى، خدمة المرة الثانية، بدلت المطعم، خدمت في مجالات مختلفة، وللي الحمد لله تولقت روحها في المجال اللي هي فيه، وعدد من الصعوبات اللي تعدت بها خذينا منها نصائح زيدة، ان شاء الله تكون تجربة اكيد مفيدة وملهمة ليكم، للناس اللي يسمعوا فينا اللي يحبوا يخدموا في المجال هذه، ان شاء الله كل موفقين وكل النجاح والتوفيق لكم الكل. احنا مازلنا معاكم في هكا بدينا.

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تحياتنا لكم الناس الكل، اكيد تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الاجر والمغفره والثواب. هذه اكيد حصه اخرى معكم من هكا بدينا، ان شاء الله معكم نبدو فصل جديد في حكايات جديده وقصص جديده وتجارب جديده اللي منها ياخذوا الناس العبره، وبطبيعه ياخذوا خلينا نقولوا زبده الحكايات هذيا باش هكا هما يتجاوزوا الصعوبات ربما اللي تعديتوا بها، ياخذوا هكا ثمره النجاح هذيا، ياخذوا منه بطبيعه العبره، وكيفاش ربما يختصروا الطريق اللي كان صعيب على برشا ناس قبل. على كل فماش طريق ما يكونش فيه اكيد نوعيه من السعه، اما الحلو والنجاح وين وقت اللي نتحدوا الصعاب هذيا، وقت اللي نعاودوا من جديد، وقت اللي نفشلوا. ان شاء الله نتمنى لكم النجاح الناس الكل، نتلقاو ان شاء الله في تجربه جديده وحكايه جديده. صباح الخير الناس الكل، وباي باي.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكيف من الاثنين للحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة الاثنين مع كامل الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصفى.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفي.
1: وتسهروا في ليلة لحد مع برنامج المكتوب منه هروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: تمام الساعة الثامنة ليلا.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. دعا وزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ إلى ضرورة تسريع الاستفادة من آليات التمويل المناخي الدولية وتطوير مشاريع واقعية وقابلة للإنجاز ومرتبطة بالحاجيات الفعلية للقطاعات الفلاحية والمائية والبحرية، وذلك خلال إشرافه على جلسة عمل خصصت لبحث سبل تعزيز نفاذ هذه القطاعات إلى التمويلات المناخية. انعقدت اليوم بمقر ولاية سليان أشغال ورشة عمل حول تعزيز دور الجهات في تنفيذ المساهمة الوطنية للحد من تداعيات التغيرات المناخية، وذلك بحضور عدد من المتدخلين في هذا المجال وخبراء. وتم خلال الورشة تقديم جملة من المداخلات تمحورت حول التدابير اللازمة لتعزيز دور الولايات في تنفيذ الخطة الوطنية لمجابهة آثار وتداعيات التغيرات المناخية. اختتمت اليوم بمدينة تستور الأيام التحسيسية حول أهمية التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية بمشاركة منتجين ونساء عاملات في القطاع بهدف مناقشة حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل. خصصت جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر ولاية جندوبة لمتابعة الاستعدادات لإنجاح موسم الزراعة الكبرى وموسم جني الزيتون وعصره وموسم زراعة اللفت السكرية، حيث تم التأكيد على توفير مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة وخاصة مادة الدياپي بالكميات الكافية. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم غد الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وتنتظم هذه التظاهرة بشكل متزامن بعدد من المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية، حيث سيتم تخصيص فضاءات لتقديم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق لفائدة النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع. في أنبائنا الدولية، استشهد اليوم فلسطيني وأصيب آخرون بجروح جراء تواصل غارات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. طلبت نحو 80 دولة اليوم بإعادة فتح مضيق هرمز سريعا، ونددت بهجمات إيران وحلفائها الحوثيين في المنطقة وتعطيلها للتجارة الدولية وأمن الطاقة. جاء ذلك في بيان مشترك تلاه وزير الخارجية البحريني في الأمم المتحدة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون سهرة الاختتام.

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات.
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية.
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم.
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب.
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. 8:13 على موجات إذاعة الكاف من الآن حتى نهاية سهرة ختام واختتام مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي اللي تحتضن تونس فعالياتها دورة 2026. باش نكونوا إن شاء الله في ربط موحد وننقل فعاليات السهرة الختامية مع استجوابات واستضافات لنجوم تونس من الفنانين وإعلاميين ومختلف الأسرة الثقافية والإعلامية العربية الحاضرين في تونس. سنعود على فعاليات هذا المهرجان مع التتويجات التونسية اللي كانت حاضرة البارح المؤسسة بامتياز والمؤسستين بمن الإذاعة التونسية حظيت بتتويجات وكذلك التلفزة الوطنية. سنتابع سهرة الاختتام. تحية العياد في الإخراج، خيري في المراقبة، هذا هو الفريق اللي أمن سهرة اختتام مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي دورة 2026. بعد شوي إن شاء الله باش نتحولوا في ربط مباشر وربط موحد مع فعاليات السهرة الختامية لهذا المهرجان. قبل هذا نواصلوا مع إيقاعاتنا بعد أم كلثوم، مش اسمه وردة الجزائرية وأصوات عربية، أغاني كذلك الزمن الجميل في هذه السهرة الاستثنائية، لأنه تعودتوا تكون سهرة رياضية. سهرتنا الليلة تزامنت كما ذكرت مع السهرة الختامية لمهرجان الإذاعة والتلفزيون. إن شاء الله الأسابيع القادمة نعود مع السهرة الرياضية على موجات إذاعة الكيف. نرجع أنغامنا وإيقاعاتنا عيد مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا.

0: راجعين كما ذكرت في هذه السهرة الخاصة بختام المهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي. كما ذكرت البارح تتويجات بالجملة لبرامج من مؤسستي الإذاعة والتلفزيون والتلفزة التونسية، ودورة كانت كذلك فيها ندوات وحضور عربي متميز جدا في هذه الدورة، دورة 2026 كما ذكرت البارح كانت سهرة التتويجات الخاصة بالأعمال اللي شفناها دخلت المسابقة في هذه النسخة، وكذلك تكريم عديد الأسماء من تونس ومن بلدان عربية، وفرحة كبيرة بتكريم الفنانة التونسية والممثلة التونسية اللي تألقت في عديد الأعمال التلفزيونية وكذلك الإذاعية، السيدة لطيفة القفسي اللي كانت من جملة المتوجين بجوائز بالنسبة لهذه الدورة. زميلتنا ليلى سميدة بعد شوية باش تكون معانا إن شاء الله، ونذكر إنه ثم ربط مباشر باش يكون مع التلفزة الوطنية في سهرة الاختتام. نعود لأنغامنا مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا.
1: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي في بوعرادة على الذبذبة 102.2.

شكرا عيد على الاختيارات، وهكا أجواءنا عربية 100% منذ بداية سهرتنا وإلى قلب الحدث، وين موجودة زميلتنا ليلى سميدة تواكب السهرة الختامية لمهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي. وفرحة كبيرة لدى الحضور التونسي بعد تتويجات البارح، بعد التتويجات اللي تحصلت عليها المؤسسة الأم، مؤسسة الإذاعة التونسية، من خلال يعني تتويجات بالذهب كما أشارت سيدة هندة الغريبي بن عليا في يعني نقطة إعلامية على

0: تلقت يعني وعلي ما ننساش زادا فريق الديجيتال، تحيه لكل الفريق اللي امن فعاليات هذا المهرجان.
1: شكرا نور بك المستمعين، مساء الخير للساده المستمعين. كلامكم من تونس اليوم تحديدا من مدينه الثقافه شادي القليبي. كيف ما ذكرت حنان، تتويجات البارح كانت كبيره في مدينة الحمامات، المدينة الساحلية. ذهب روحنا به للإذاعة التونسية، وكانت فرحة كبيرة، وذي منافسة كانت شديدة بين شبكة الأعلام العراقية اللي خذوا هما برشا جوائز، بين قطر، بين السعودية، بين الكويت، بين البحرين. يعني بالحق وقت نشوفوا أنه تونس تكرم بثلاثة جوائز للإذاعة وجائزة على مستوى التلفزيون، ومازلنا اليوم إن شاء الله نحن انه تكون لنا تتويجات، تكون لنا ذهب اليوم نروحوا به في اليوم في حفل الاختتام. اليوم نواكبوا مع بعضنا من مدينه الثقافه حفل اختتام الدوره السادسه والعشرين من المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون، في سهره كيف ما ذكرت باش تجمع ان شاء الله بين العروض الفنيه، باش تجمع بين تتويج الاعمال الفائزه في مختلف مسابقات المهرجان. البرنامج الاختتام اختتام العرض باش يكون تونسي 100%، لكن تونسي فما زادة عروض وسهرة بتكون زادة عربية. الليلة العمل الحصري للموسيقي والمؤلف التونسي كريم مسليبي، باش تكون سهرة بقيادة الأوركستر راسم دمق، وباش يشارك في السهرة عدد من الفنانين العرب، يعقوب شاهين من فلسطين، فراس فايز من سلطنة عمان، مأمون سوار الذهب من السودان، حنين الشاطر من مصر، كسيلة أجراد من الجزائر، وعبد الله طارق من الكويت. حفل الاختتام الليلة باش يشهد أيضا كيف ما قلت إن شاء الله نتأملوا خير، باش يشهد الإعلان عن الأعمال الفائزة في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية الرئيسية والموازية، باش يشهد أيضا مسابقة الإعلام الجديد وتتويج المشاركات اللي حازت على جوائز الدورة السادسة والعشرين.
0: برافو ليلى. ثم حضور إعلامي ليلى عربي يعطي لهذا الحدث يعني الأولوية من خلال المحطات العربية الخاصة أو العمومية، لأنه هذا المهرجان أنت بكري حكيت على الحضور العراقي، ثم حضور خليجي متميز في هذه الدورة، ثم تغطية ليلى، ثم يعني المهرجان بعدسات الإعلام العربي، يعني عنده أهمية، عنده حضور الإعلام العربي في هذا الحدث اللي تعيش على وقع تونس هذه الأيام.
1: أكيد هو مهرجان عربي صرف، يعني نجم نخلص الحضور العربي، دول الخليج كلها حاضرة، الأشقاء في سوريا، في الأردن، في السودان، الخرطوم حاضرة بقوة، قطر، الكويت، ما نجمش نحصرهم، لكن داوي توافد دوا الضيوف الكرام على بهو مدينة الثقافة. مازلنا ننتظر شوية الإعلان عن حفل الاختتام، مازالت الوفود الرسمية مازالت تدخل لبهو الإذاعة مدينة الثقافة، والحقيقة مازلت ما عنديش ضيوف لحد الآن، لكن أول ما تكونوا معنا ضيوف حاضرين هم موجودين بكثرة، لكن خذوا المقاعد الأمامية، تعرف أنه التتويج باش يكون اكيد للمشاركين، والتتويج باش يكون زاده من خلال الضيوف ومن خلال زاده المديرين العامين اللي حاضرين. بالنسبه لهذه الامسيه انا نوعدكم وانه اول ما يكونوا حاضرين معايا الضيوف يعني باش نخص بهم حصريا إذاعة الكاف بالنسبة لهذه السهرة وهذه الليلة.
0: شكرا لك ليلى على التغطية، شكرا لعليك ما ذكرت، الشكر كذلك لزميلتنا رفقة العبيدي اللي انطلقت مع بداية المهرجان في التغطية على موجاتنا، والتغطية ما زالت مستمرة هذه الليلة، هذه السهرة الختامية لهذا المهرجان. نعود لإقعاتنا لأنغامنا، وليلى تكون حاضرة معنا وين ما يبدأ ثم ضيوف يكونوا موجودين مباشرة على موجات إذاعة الكيف.

الآن في توقيت 9 غدارجين. مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتنا توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا. بكري شوية كانت معنا زميلتنا ليلى سميدة لتواكب السهرة الختامية لمهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي اللي تعيش على وقع تونس، وإن شاء الله تكون ثم استضافات، إن شاء الله يكونوا عنا ضيوف المهرجان يتحديوا على موجاتنا كما كانت البداية، ونواكبوا السهرة الختامية كما ذكرت ليلى. هي سهرة الختام،

0: نجدد تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكاف، وتنطلق في هذه اللحظات سهرة اختتام مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي مباشرة إلى الربط المباشر
1: من المحيط إلى الخليج. على مدى أيام وتحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، التقت الأفكار وتلاقت الرؤى، وتم الاحتفاء بصناع الإعلام والفن الذين صاغوا بتميزهم ملامح حاضرنا ومستقبلنا المشترك. ولأن الختام لا بد أن يتميز بسحر الموسيقى، نستهل سهرتنا هذه الليلة برحلة فنية استثنائية تحلق بنا في فضاءات الإبداع عبر عرض فني استثنائي بعنوان سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي المبدع كريم الثليبي. هذا العرض هو رحلة وجدانية تجمع التخت العربي بالأوركسترا السيمفونية وبمشاركة 6 فنانين من مختلف أرجاء الوطن العربي، ليتحول هذا المسرح إلى خريطة سمعية عربية تنتقل بين المقامات والارتجال والمواويل، باحثة عن الإنسان والحرية التي تسكن تراثنا الأصيل، لنستمع معاً ولنسافر في تفاصيل هذه الرحلة الفنية. سافر إليك وغني رحلة من الصوت إلى الذاكرة ومن الذاكرة إلى الذات بقيادة المايسترو المتميز راسم دمق. استمتعوا معنا.

نعود إلى هذا النغم الجميل في سهرة اختتام مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي بعد ما يقرأ رفيق موجز لأهم الأنباء.

0: شكرا حنان، اسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام. دعا وزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ إلى ضرورة تسريع الاستفادة من آليات التمويل المناخية الدولية وتطوير مشاريع واقعية قابلة للإنجاز ومرتبطة بالحاجيات الفعلية للقطاعات الفلاحية والمائية والبحرية، وذلك خلال إشرافه على جلسة عمل خصصت لبحث سبل تعزيز نفاذ هذه القطاعات إلى التمويلات المناخية. انعقدت اليوم بمقر ولاية سليان أشغال ورشة عمل حول تعزيز دور الجهات في تنفيذ المساهمة الوطنية للحد من تداعيات التغيرات المناخية، وذلك بحضور عدد من المتدخلين في هذا المجال والخبراء، وببادرة من وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. خصصت جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر ولاية جندوبة لمتابعة الاستعدادات لإنجاح موسم الزراعات الكبرى وموسم جني الزيتون وعصره وموسم زراعة اللفت السكري، حيث تم التأكيد على توفير مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غدا الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. عالميا استشهد اليوم فلسطيني وأصيب آخرون بجروح جراء تواصل غارات الاحتلال على قطاع غزة، يأتي ذلك في وقت صعدت فيه قوات الاحتلال الصهيوني من غاراتها وعملياتها عمليات القصف وإطلاق النار على أهداف عدة في مناطق متفرقة من القطاع. طالبت حوالي 80 دولة اليوم بإعادة فتح مضيق هرمز سريعا، ونددت بهجمات إيران وحلفائها الحوثيين في المنطقة وتعطيلهما التجارة الدولية وأمن الطاقة. جاء ذلك في بيان مشترك تلاه وزير الخارجية البحريني في الأمم المتحدة، فيما تصف كل من إيران والحوثيين أفعالهم بأنها دفاعية. نهاية الموجز، نرجع معك حنان.
1: شكرا رفيق، هذا موجز التاسع على موجات إذاعة الكيف، ونذكر نحن في ربط موحد مع التلفزة الوطنية في نقل فعاليات السهرة الختامية لمهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي.

0: العاشرة ليلا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موعد النشرة الإخبارية. أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. التأكيد على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة خلال جلسة لبحث الاستعدادات لانطلاق الموسم الفلاحي بولاية جندوبة. ورشة عمل بسليانة حول تعزيز دور الجهات في تنفيذ المساهمة الوطنية للحد من تداعيات التغيرات المناخية. متابعة تقدم تنفيذ المشاريع الصحية بمعتمدية الدهماني من ولاية الكاف. خصصت جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر ولاية جندوبة لمتابعة الاستعدادات لإنجاح موسم الزراعات الكبرى وموسم جني الزيتون وعصره وموسم زراعة اللفت السكري وفيما يتعلق بموسم البذرة. تم خلال الجلسة تأكيد على توفير مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة وخاصة مادة الدي بي بالكميات الكافية وفي موعد نثرها. وبالنسبة إلى موسم جني الزيتون وعصره، تقرر افتتاحه في الأول من أكتوبر بالنسبة إلى زيتون الطاولة وفي الأول من نوفمبر بالنسبة إلى زيتون الزيت، وتفعيل دور اللجنة الجهوية لتنظيم ومتابعة سير الموسم بهدف اقتراح حلول للصعوبات التي قد تعترضه والإذن بالقيام بالمعاينات اللازمة للمعاصر ومصبات المرجين بالجهة وفيما يتعلق بانطلاق موسم زراعة اللفت السكري. تمت الدعوة إلى الترفيع في المساحات المخصصة لهذه الزراعة ودعوة المركبات الفلاحية وشركات الأحياء وكبار الفلاحين للانخراط في منظومة اللفت السكري بما يضمن ديمومتها ومردوديتها. انعقدت اليوم بمقر ولاية سليانة أشغال ورشة عمل حول تعزيز دور الجهات في تنفيذ المساهمة الوطنية للحد من تداعيات التغيرات المناخية، وذلك بحضور عدد من المتدخلين في هذا المجال والخبراء وببادرة من وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتم خلال هذه الورشة تقديم جملة من المداخلات تمحورت حول التدابير اللازمة لتعزيز دور الولايات في تنفيذ الخطة الوطنية لمجابهة آثار وتداعيات التغيرات المناخية. وتتنزل هذه الورشة ضمن مقاربة وزارة البيئة وتعزيز التشاور مع مختلف الشركاء على المستويين الوطني والجهوي والمحلي لبناء قدرات الجهات وتعزيزها للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، ومنها اندلاع عدة حرائق بجهات الشمال الغربي وتسببت في إتلاف مساحات هامة من الغطاء الغابي. تابعت جلسة عمل انعقدت بمقر الإدارة الجهوية للصحب الكاف سير المشاريع الصحية بمعتمدية الدهماني، من بينها مركز تصفية الدم الذي ينتظر أن يدخل حيز الاستغلال خلال السداسية الأول من السنة القادمة. كما تناولت الجلسة تحذير لانطلاق استغلال الوحدة المتنقلة للإسعاف والإنعاش الطبي خلال الثلاثي الأول من سنة 2027. المدير الجهوي للصحب الكاف منصف الهواني يتحدث.
2: كان مشاريع مهمة جدا في طور الإنجاز. أن مركز تصفية الدم اللي هو في اللمسات الأخيرة من الانتهاء، مش يتم التجهيز نتاعه بحوالي 177 ألف دينار اللي هي التجهيزات على مستوى جهوي، وعندنا كذلك 704 ألف دينار على مستوى مركزي اللي هما 10 آلات تصفية الدم نشوف من حيث الاستغلال في السداسية الأولى في 2027. كذلك عندنا المشروع الآخر والمهم جدا المشاريع في الإضافة ويكمل الخدمات نتاعنا هو الوحدة المتنقلة للإسعاف والإنعاش الطبي اللي إن شاء الله تدخل حيز الاستغلال في الثلاثية الأولى تاع 2027. الآن بدينا في التجهيزات، بدينا في تركيب كل المستلزمات، وهذا مش يدفع بالقطاع الصحي إلى إضفاء صبغة منها أكثر جودة وأكثر قرب من المواطن.
0: انطلقت مدرسة علوم التمريض بمدينة باجة بداية من اليوم في إجراء الفحوصات الطبية لحجيج ولايات الكهف وباجة وجندوبة وبنزرتة لتتواصل حتى أواخر أكتوبر القادم على أن تشمل غدا حجاج معتمدية بوسالم. الزميل ناجي الخلولي.
3: انطلقت عيادات الفحوصات الطبية للمترشحين لموسم الحج القادم في خطوة للتثبت من جاهزيتهم الصحية، حيث التقينا عددا منهم للحديث عن سير العملية وانطباعاتهم.
4: وصلنا الحمد لله ولا بأس، الأجواء طيبة، ظروف متيسرة، الأعداد مش كبير برشا.
3: وعن عملية إجراء الفحوصات الطبية لفائدة المترشحين لأداء فريضة الحج يضيف المدير الجهوي للصحة بباجة منير جبالي.
5: اليوم طلقت فعالية اليوم الأول للحجيج، اللي سنة بتوسع من السيد وزير الصحة وبيجا هي مركز إقليمي للفحوصات الطبية للحجيج لكل من كيف جندوبة بيجا وبنزر. اليوم كان متميز، الأطباء الكل حضروا، الممرضين الكل حضروا. هي مش تنطلق بالمعتمديات، مش بالولاية ككل، كل معتمدية عندها نهار 5 أيام في الأسبوع. اليوم جاونا الحجاج متاع تبرقة، غدوة أبو سالم، الأسبوع القادم مش نبدأ من مجهز 2000 حاج إن شاء الله كلهم مش تعديوا لهنا. كل يوم فما 4 عيادات طبية.
3: إذا وقد حدد يوم 31 من أكتوبر القادم كآخر أجل لإجراء الفحوصات الطبية لفائدة كافة المترشحين المعنيين بموسم الحج القادم.
0: استعرض المجلس المحلي بتستور خلال جلسة عقدها أمس واقع المشاريع التنموية بالجهة بعد زيارات ميدانية لمعاينة سير إنجاز عدد منها وللاطلاع على مشاغل متساكني المنطقة، وفق ما يضيف عضو المجلس مجدي مرعي.
6: تابع مشروع الحديقة الرياضية اللي هي على وشك الانتهاء. ثانيا دار الثقافة بوادي الزرق اللي هي قيلة للسقوط منذ 2019. ثالثا المستوصف الوسيط سنة 4 كانت زيارة اللي هو اقتراحه مركز استمرار ليلي للحد من الزرق بما انه يخدم رقم 7 الماضي ساعة فقط. والاهم انه اقتراح احداث بلدية مستقلة بوادي الزرق، هذا المطلب الاساسي بما انه بلدية رو تستور ما عادش تنجم تغطي حاجيات العمادة. زادت بنية تحتية بعد انتهاء مشروع التطهير تتمثل في تدخل وكالة التجديد والتهذيب العمرة الكياسية سواء في الصيف الغبار وفي الشتاء طبعا.
0: جدد المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي أحمد مصطفى نداي تأكيد على استعداد البنك لمواصلة دعم تونس خلال المرحلة القادمة. وبيّن خلال لقاء جمعه بعد ظهر اليوم الخميس بوزيرة المالية مشكاة سلام الخالدي بمقر الوزارة أن هذا الدعم سيشمل بالخصوص مجالات المالية العمومية والتنمية والطاقة وتشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يساهم في دفع النمو الاقتصادي وخلق الثروة. وتناول هذا اللقاء وفق بلاغ لوزارة المالية نشرته مساء اليوم على صفحتها الرسمية أهم ملامح التعاون القائم بين تونس والبنك الدولي والسبل الكفيلة بتطويره وتنويع مجالاته. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غدا الجمعة الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وبمشاركة مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية. وتنتظم هذه التظاهرة بشكل متزامن بعدد من المعتمديات في مختلف ولايات الجمهورية، حيث سيتم تخصيص فضاءات لتقديم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق لفائدة النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع أو توسيعتها وتطويرها. وتنتظم هذه المبادرة غدا بعدد من المناطق منها مقر معتمدية عين درهم بجندوبة والمركب الشبابي بكسرى بسليان. نشرت وزارة التربية اليوم رزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية بالمرحلة الابتدائية للسنة الدراسية الجديدة والتي تضبط أجال التقييم المستمر والاختبارات الكتابية وإصلاحها، إلى جانب أجال تنزيل الأعداد وتوزيع بطاقات الأعداد وعقد مجالس الأقسام. ويشمل الثلاثي الأول تقييما مستمرا لتلاميذ المرحلة الابتدائية من السنة الأولى إلى السنة السادسة في الأنشطة الشفوية والتطبيقية، وذلك من 2 إلى 21 من نوفمبر بالتزامن مع السير العادي للدروس. وتجرى الاختبارات التقييمية الكتابية في مختلف المواد والأنشطة المقررة بالبرامج الرسمية من 23 من نوفمبر إلى 5 ديسمبر مع السير العادي للدروس. في الشأن الدولي، استشهد اليوم فلسطيني وأصيب آخرون بجروح جراء تواصل غارات الاحتلال على قطاع غزة. يأتي ذلك في وقت صعدت في قوات الاحتلال الصهيوني من غاراتها وعمليات القصف وإطلاق النار على أهداف عدة في مناطق متفرقة من القطاع، شملت شققا سكنية وعمارات وسيارات مدنية ومخيمات للنازحين، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء ومسنون. نهاية النشر، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. التأكيد على ضرورة توفير مستلزمات الانتاج من بذور وأسمدة خلال جلسة لبحث الاستعدادات لانطلاق الموسم الفلاحي بولاية جندوبة. ورشة عمل بسليانة حول تعزيز دور الجهات في تنفيذ المساهمة الوطنية للحد من تداعيات التغيرات المناخية. متابعة تقدم تنفيذ المشاريع الصحية بمعتمدية الدهماني من ولاية الكاف. نهاية النشرة مع أجمل تحيات رفيق الجسمي، نلتقي تمام 11 في أمان الله.
7: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون سهرة الاختتام.

0: 10 ودرجين. مرحبا راجعين، هذه سهرة الختامية لمهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي بين الربط مع التلفزة الوطنية ومحطات الإذاعة التونسية، والاستجوابات الفورية اللي تجينا من مدينة الثقافة. وليلى تعاود ترجع معنا مع ضيفة حاضرة في السهرة الختامية. ليلى مساء الخير من جديد، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: مرحبا حنان، مرحبا كل سادة المستمعين، تبعنا منذ البداية ومتأكدة أنكم تبعتوا معنا البث المباشر للسهرة الختامية. الليلة كانت كلها الحقيقة، أنا تمتعت الحقيقة الليلة، تمتعت بأصوات جميلة جدا، كان اكتشاف، والصوت المصري والصوت العماني كانوا مفاجأة الليلة. لكن أنا عندي صوت متميز، عليه لأنه صوت من جهة الكير، ومشرفنا الديبة، مشرفتنا ونفتخروا بيها. اي دغلوش بالصدفة هكا لقيتها لهنا في البهو، اخذتها على الطاير، ومن حسن اخلاقها ومن الكرم نتاعها، وقت قلت لها اذاعة الكيف رجعت تيجي تقول انا ما نجمش نخلي اذاعة الكيف ونخرج. ايا مساء النور، مرحبا،
2: مساء الانوار على اذاعة الكيف ومستمع اذاعة الكيف والكافية الكل،
1: يعطيك الصحة وبارك الله فيك. ضيف الشرف، وإلا حبيت تجي تلبح لنا في الاختتام؟
2: الحقيقة حبيت نجي نحضر، أنا مش ديما تسمح لي الفرصة نكون فاضية ولا منيش على المطرح، نجي نسمع ونتفرج في عروض بعاسكين وبتنفيذ تونسي. الحقيقة فرحانة برشا بيهم، فخر كبير لنا. الحقيقة ما شاء الله عليهم، من راو ديما شفتي مجروحة فيهم من خيرة عاسكين العالم العربي، ما شاء الله الألوان الكل نجدوها بريزونس في سين، حاضرين كل جمله في بلاصتها، ما شاء الله عليهم الحقيقه. والفكره الموسيقيه والتنفيذ اكيد حاجه يعني تشرف، لكن الفكره زاده والمشروع حاجه زاده تشرف اكثر. يعطيه صحه كريم، الحقيقه فكره ياسر ممتازه، جمع اصوات من الجنسيات الكل، غني وحتى غنيات مش من لهجتهم، مش من جنسيتهم، مش من بلادهم. لحمه بحق، عرض اليوم يعبر على الوحدة العربية بالحق. سمعنا أصوات مصرية تغني تونسي، تغني ذكرى، سمعنا أصوات فلسطينية تغني مصري، فحاجة مزيانة.
1: الصوت المصري غنيت المغربي زيادة،
2: وقدمتوا مليح ما شاء الله عليها.
1: بارك الله،
2: سهرية ممتعة، سهرية ممتعة.
1: شكرا لك،
2: أعطيكم
1: الصحة وبارك الله فيكم.
2: يعيشك.
1: ميرسي. حنان.
0: في الاستماع ليلى.
1: هذوما الاخوانيهم على طائر وباش ياخذوا الوفد الجزائري، زاد بالطبيعه احنا ما نجموش نكونوا في اذاعه الكيف وجا الوفد الجزائري يكون غايب علينا. مرحبا بكم، اختيكم على طائر على اذاعه الكيف، وجيت اذاعه الكيف.
3: اهلا وسهلا بك.
1: نحبكم كل عام، يعطيكم الصحه، وشو اللي يميزكم العام هذايا؟
3: ميزنا اننا موجودين مع الاحبه من تونس.
1: اي مرحبا.
3: وتهانينا اذاعه الكيف. اللي عندها اتفاقية توأمة مع إذاعة جزائرية، وعلى التعاون القائم بين الطرفين. باقي التفاصيل احنا ننتظر في الإعلان عن النتائج إن شاء الله،
1: إن شاء الله،
3: وإن شاء الله نشوف تونس تتوج والجزائر تتوج ونفرح مع بعض.
1: امبارح وقعت
3: صحيح؟
1: نعم
3: صحيح، تم تتويج التلفزيون الجزائري بثلاث جوائز، وننتظر المزيد.
1: تنتظروا الليلة تتويج؟
3: نتمنى، لا ننتظر، الانتظار معناته معلوم الشيء. نحن نتمنى
1: ان شاء الله، ان شاء الله يا تكريم،
3: ان شاء الله
1: في تكريم الجزائر هو تكريم التونس.
3: طبعا طبعا، واحنا نتمنى ان تكرم كذلك، تفوز الاذاعه التونسيه او التلفزيون التونسي. الله يحفظك.
1: شكرا،
3: تهانينا وتحياتنا لمستمعيكم.
1: بارك الله فيك حنان. كيف ما سمعت انا ناخذ في ظروفي الان على طاير، جل الضيوف مازالوا موجودين الحقيقه في السهره اللي تبعتوها افضل جدا الحقيقه الليله. انا تمتعت بالاصوات هذيا، و مش جديد على الفنانين الكبار تجديد هالسهره الليله، هالرحله العربيه اللي هزتنا لعديد الاماكن، وسمعنا الاصوات العربيه من جمله الفنانين ومن جمله الضيوف من البحرين الشقيق. هكا ولا لا؟ مرحبا، مرحبا بك، مرحبا بالسيف حاضر معنا لو كنت تعرفها.
4: دكتور جمال احمد كمال، نائب اول رئيس الاتحاد العربي للذكاء الاصطناعي والبرمجه. حاضرين اليوم في احتفال فعاليات المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون، شاركنا بعد بحث الاجنحه اللي تخص الاتحاد، تكلمنا عن الذكاء الاصطناعي وشفنا ان هذا المهرجان اكثر مهرجان تطورا واكثر مهرجان تنظيما، وكان يعني صراحه حصيله ناجحه للتنظيم ناجح وتميز وحتى اهتمام في مجال الذكاء الاصطناعي، وهذه الحاجه اللي احنا نتكلم فيها الان. هذه دورة 26 تميزت أن فيها اهتمام بالذكاء الاصطناعي، فيها استعراض لأحدث الأجهزة والتحول الرقمي في الإذاعات التلفزة المرئية والمسموعة، وهذه بحد ذاته إنجاز لدولنا العربية وبداية موفقة سوف تساهم إن شاء الله في وضع منظومة إعلامية متميزة تتبوى فيها الدول العربية مركزا مرموقا على مستوى العالم. بارك الله
0: فيك. فلسطيني على إيه؟ مرحبا.
1: نعم. هذه دولتنا نحاول نستخدم حتى على سايق ما زلت الشهرة متواصلة، ما زلت الأصوات العربية على الفجوم كثير، وكل مرة نشوف تبوا معنا في المباشرة ما قلت كان في المفاجاه اللي صوت من عمان، من عمان سنه عمان، كان صوت ممتاز جدا. غنى ينتصر وحدك بالمتقرر رحل محمد عبد الوهاب الى الفنانه المصريه الشابه غنيت ثلاثه الواني لحد الان، ثلاثه مداخلات غنائيه، في كل مداخله استمتعنا لحقيقه. غنيت ذكرى محمد، غنيت الأنغام المغربية جريت نعيمة تشريح، وما زلت السهرة متواصلة، وما زل وما زلت السهرة متواصلة وقت لي هذه ظروف المباشر وقت لي ما وقت لي ما يكونوا عندي ضيوف
0: إيه نرجع لكم في التسليم. يعطيك الصحة ليلى، شكرا على التغطية، والتغطية ما زالت متواصلة ومستمرة على موجات إذاعة الكيف والإذاعة التونسية في سهرة اختتام مهرجان الإذاعة والتلفزيون. نرجع للنقل المباشر عياد ونواصل في متابعة لهذه السهرة.

شكراً للموسيقار كريم الثليبي وللفنانين والموسيقيين المبدعين على هذا السفر النغمي الساحر الذي أبهج قلوبنا وحرك ذاكرتنا العربية المشتركة.

0: تفضل يا استاذ. أعزائنا الحضور، يسعدنا بمناسبة هذا الحفل البهيج أن نكرم الأستاذ مختار العبيدي وندعو سعادة المهندس عبد الرحيم سليمان المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية لتسليم تروفي التكريم إلى الأستاذ مختار العبيدي. هو أحد الكوادر الإدارية الوفية التي واكبت مسيرة التلفزة التونسية، أشرف خلالها بكفاءة على التنسيق اللوجستي وإدارة إنتاج العديد من الأعمال والبرامج، حرص على توفير الوسائل لإنجاح الطفرة الدرامية للمؤسسة، وقدم سنوات من العطاء والالتزام المهني في خدمة الإعلام العمومي الوطني. أهلا ومرحبا بكم. كما يسعدنا تكريم الأستاذ عبد المجيد المرايحي صاحب المسيرة المهنية التي امتدت على 4 عقود جمع فيها بين العمل الإعلامي والإشراف الإداري في مؤسسة التلفزة التونسية، وتولى رئاسة اللجنة الدائمة للبرامج التلفزيونية في الاتحاد لدورتين متتالية. فليتفضل مشكوراً. تفضلوا بالبقاء معنا لنبدأ معا إعلان جوائز المسابقات وتتويج الفائزين. نبدأ بإعلان نتائج المسابقات الإذاعية للدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وندعو إلى المسرح الأستاذ محمد بن فهد الحارثي رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، فليتفضل مشكورا. وأيضاً ندعو سعادة الأستاذة هند بنت علي الغريبي الرئيسة المديرة العامة للإذاعة التونسية لتسليم الجوائز. تفضلوا.
1: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الموازية في صنف برامج البودكاست.
2: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج محكومون بالأمل من إنتاج إذاعة موطني.
3: من بين الركام نفتح مساحة للكلمة، للإنسان، للأمل. من إذاعة موطني نقدم لكم بودكاست محكومون بالأمل. إعداد وتقديم سماح أبو سمرة، هندسة إذاعية وإخراج أحمد طارق.
0: الإعلان عن النتائج.
4: في حياة كل إنسان لحظة لا تعود الحياة بعدها كما كانت.
5: الحياة وقفت عند 7 أكتوبر.
1: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج 8+8+8 من إنتاج إذاعة نبراس قطر.
6: يا الله، صبحنا وأصبح الملك لله. الساعة 8 الصبح. عذراً يا صديقي، سأتواصل معك بعد الساعة 4 عصراً. على فكرة أنا أحب أصدقائي وخاصة جاسم.
2: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الموازية في صنف برامج المرأة.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج ريادة من إنتاج إذاعة نبراس قطر.
7: ضيفتنا مواهبها متعددة، والواضح إن الطبخ أهم.
8: بنحط قطعة الستيك بدون أي صوص، وعلى نار هادية بنغطيها 3 دقائق. والحين البهار، وأهم شي الملح. لازم نفهم شلون نتعامل مع الملح. حط ملعقتين ملح، ملعقتين وبس ملح.
9: مثل ما قلت لك 2 طن ملح. إيه 2 طن ملح وبس. قبل الخلط مع اليود، اليود بس.
2: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج هن الرائدات من إنتاج ديوان اف ام تونس.
10: هن الرائدات، هن الرائدات، صوت المرأة في عالم الأعمال.
11: في عالم تتزايد فيه التحديات وتبحث فيه النساء عن مشاريع مستدامة ومربحة، تبرز أفكار ذكية تجمع بين الطبيعة والبحث العلمي وريادة الأعمال النسائية. مرحبا بكم في برنامج هن رائدات، حيث تتحول الأفكار إلى مشاريع والطموح إلى نجاح. أنا أميرة مقني، أرافقكم في رحلة كل امرأة اختارت أن تصنع طريقها بنفسها.
12: للأسف الشديد ما عادش عنا ثقة الكافية في الاختراعات التونسية. ونقوله بالحق، ما قالت لنا برشا مرات العالم الكل باختراعاتهم باللابونتيحهم وإمكانياتهم ما لقاوش.
1: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الموازية في صنف الومضة التوعوية.
2: الجائزة الثانية أسندت إلى الومضة آي كابيتال من إنتاج إذاعة نبراس.
13: يلا تا تا تا تا تا.
14: ما شاء الله حبيبي. يلا تعال يبا
13: حبيبي. محمد شوفه صح يشبهني؟
14: لا يشبهني أنا. شوفي هذا الشبل من هالأسد.
13: يلا عاد يشبهني أنا.
14: ايش فيك دلال ايش فيك
13: محمد شوف.
14: اشوف اعطيني
13: اقرا هالكلام. شوف الرساله.
14: ارسليني 100,000 ولا بانشر. هاي الصوره ما انتج بدون حجاب.
1: الجائزة الأولى أسندت إلى الومضة الأمن الرقمي من إنتاج برو وان.
15: إيه ده؟ هو موبايلك ده عنده أرق؟ حاتم، الموبايل بيرن بقاله ساعة.
16: ما صفصفوا سيدك سبيني. نام بقى الله خليك.
15: تنام إيه بس؟ ده كل شوية رسالة.
16: اي حاجه مش موافق وش بيخلص الفيلم.
17: اوعي تدوسي، ما تسمعيش كلامه، انا مش عارف هو بيقول ايه.
15: موبايل بيتكلم ازاي كده؟
17: انا زهقت من جوزك ده، بقالي سنه بحاول انقذه وهو مجنني يا صفصف.
15: يا خبر، انت كمان عارف اسمي؟ طيب وتنقذه من ايه؟
17: اي لينك يشوفه يفتح، اي رساله يصدقها، اكسب عربيه يصدق.
2: والان مع نتائج المسابقات الاذاعيه الموازيه في صنف برامج ذوي الاعاقه.
1: الجائزه الثانيه اسندت الى برنامج سينما شينمو من انتاج سي جي تي ان.
18: مستمعينا الكرام، السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم الى هذا البرنامج الخاص سينما شينمو، محطة روحية لذوي الأعاقة البصرية. مشاهدة الأفلام من أشكال الترفيه الأساسية والسهلة للأشخاص العاديين في الحياة اليومية، ولكن بالنسبة لذوي الأعاقة البصرية فإن ذلك يكاد يكون مستحيلا. الآن توجد في بيجين عاصمة الصين دار سينما خاصة تعرض أفلاما للمكفوفين وضعاف البصر.
2: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج لا مستحيل من إنتاج برو وان.
3: برو وان تقدم لا مستحيل. لا مستحيل مع النجمة صفاء أبو السعود، إعداد تامر شحالة، لا مستحيل إخراج دكتور محمد لطفي.

0: توسع.
1: اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا لا مستحيل. انا الحقيقه سعيده وانا معاكم ومبسوطه بتقديم.
2: والان مع نتائج المسابقات الاذاعيه الموازيه في صنف البرامج الاجتماعيه.
3: الجائزه الثانيه اسندت الى برنامج ابجديه عبر الحدود من انتاج اذاعه بلادي السودان.
4: وثائقيات بلادي اف ام، سلسلة أبجدية عبر الحدود.
5: ازيكم كيفينكم؟ ازيكم كيفينكم؟ انا لي زمان ما شفتكم.
4: اطفال الغربة.
2: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج جذور لا تذبل من إنتاج إذاعة موطني.
6: مهما بعدت بيننا المسافات، هناك خلف الاغتراب وطن يسكن القلوب. من إذاعة موطني نقدم لكم جذور لا تذبل، حلقة خاصة نتناول من خلالها الحديث عن أطفال فلسطين ممن قدر لهم أن يعيشوا في المهجر بعيداً عن تراب الوطن.
3: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الرئيسية في صنف البرامج الثقافية.
2: الجائزة الثانية أسندت إلى مسلسل نص على الحافة من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية.
7: نص على الحافة، نص يولد عند الحافة حين يضيق صوته ولا يبقى سوى اللغة. هنا لا نكتب لننجو وحدنا، بل لنترك أثراً بين القصف والصمت. ترافقكم في الإعداد والتقديم وصال أبو عليا، وفي الهندسة الإذاعية.
3: الجائزة الأولى أسندت إلى مسلسل ما قاله الظل من إنتاج وزارة الإعلام سلطنة عمان.
8: بين الحقيقة والوهم كائنات شفافة تشبه الظلال كثيرا بلا أثر ولا صوت، لكن حضورها يغمر الوجدان وتسكنه. ما قاله الظل، برنامج أدبي يستحضر شخصيات تم ذكرها أو كتابتها في النصوص والأعمال الأدبية بحوار درامي افتراضي تنطق فيه وتطلق شرارة الفضول. فما الذي قاله الظل؟ سالم بن عبد الله.
2: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الرئيسية في صنف البرامج التحفيزية.
3: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج إرادة بعد الرصاصة من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية.
9: من صوت فلسطين نقدم لكم حلقة بعنوان إرادة بعد الرصاصة. إعداد وتقديم ثائر الشريف، هندسة إذاعية.
2: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج ومن التحدي معجزات من إنتاج الإذاعة التونسية المنستير تونس.
10: همة تعلقت بالمستحيل، همة تعلقت بالمستحيل، فراودته. ومن التحدي معجزات، ومن التحدي معجزات.
11: قصص النجاح عادة ما تكتب بالتحدي والصبر والعزيمة، ولكن قصتنا اليوم تجاوزت حدود الإرادة وتربعت على عرش المستحيل. حكايتنا يرويها بطل استلذ كل أنواع الخطر وبارز كل أسباب الفشل وقارع فوج.
3: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الرئيسية في صنف برامج الأطفال.
0: 11 مساء.
12: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: موجز الأنباء. تحية طيبة. دعا وزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ إلى ضرورة تسريع الاستفادة من الآليات التمويل المناخية الدولية وتطوير مشاريع واقعية وقابلة للإنجاز ومرتبطة بالحاجيات الفعلية للقطاعات الفعلية والمائية والبحرية، وذلك خلال إشرافه على جلسة عمل خصصت لبحث سبل تعزيز نفاذ هذه القطاعات إلى التمويلات المناخية. انعقدت اليوم بمقر ولاية سليان أشغال ورشة عمل حول تعزيز دور الجهات في تنفيذ المساهمة الوطنية للحد من تداعيات التغيرات المناخية، وذلك بحضور عدد من المتدخلين في هذا المجال والخبراء. خصصت جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر ولاية جندوبة لمتابعة الاستعدادات لإنجاح موسم الزراعات الكبرى وموسم جني الزيتون وعصره وموسم زراعة اللفت السكرية، حيث تم التأكيد على توفير مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة وخاصة مادة الدي بي بالكميات الكافية وفي موعد نثرها، والإذن بالقيام بالمعاينات اللازمة للمعاصر ومصبات المرجين بالجهة، إضافة إلى دعوة المركبات الفلاحية وشركات الأحياء وكبار الفلاحين للانخراط في منظومة اللفت السكري بما يضمن ديمومتها ومردوديتها. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غدا الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. نفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بصفة قطعية إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفرينة. جدد المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي أحمد مصطفى نداي التأكيد على استعداد البنك لمواصلة دعم تونس خلال المرحلة القادمة، وبيّن خلال لقاء جمعه اليوم بوزيرة المالية مشكات سلام الخالدي بمقر الوزارة أن هذا الدعم سيشمل بالخصوص مجالات المالية العمومية والتنمية والطاقة وتشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يساهم في دفع النمو الاقتصادي وخلق الثروة. قالت جماعة الحوثية المتحالفة مع إيران في اليمن اليوم الخميس أنها شنت هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت ما وصفته بأنها هدف حساس في العاصمة السعودية الرياض، بالإضافة إلى منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر. نهاية الموجز. سهرة طيبة للجميع.
13: أتمنى من بنات إن إحنا نحافظ على عدد الموروث، دائما صنعة اليد هي السلاح القومي.
14: قليل الجبل ذي جبلي، يعني ما من المزارع، بس وقت المطر بعد المطر بأسبوعين نروح اليبل ونستخرج من اليبل.
15: فبديت أبحث أنا مع طالباتي كيف أستغل شمع النحل في صناعة منتجات تجميلية.
16: الغزل الصوف أول كان منا غنم نجزه ونغسله ونجبسه نشفه وغزلنا.
17: عندما تقرر المرأة الريفية أن تبدع تصبح أياديهن مثمرة، أياد تثمر. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله السلامي.
3: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الرئيسية في صنف البرامج الرياضية.
2: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج فرق بسيط من إنتاج الإذاعة القطرية.
18: جاسم
19: تفكر والله ان الامر بسيط. انا عرفت متأخر وايد.
3: فرق بسيط. التقديم محمد ابراهيم، الاعداد والاخراج مصطفى محمود. الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج رحلة تحدي من إنتاج الإذاعة السعودية.
20: صحيح أني بديت في الخمسينات، لكن اليوم جسمي أقوى من عمر الثلاثينات والعشرينات. أنا كنت لسه في رحلة تعافي، وفجأة أولادي يبدأون رحلة مرض مزمن. هنا حسيت أنها لحظة مواجهة حقيقية مع نفسي.
21: هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية تقدم رحلة تحدي مع محمد الزهراني ومصطفى بخش.
22: في منتصف العمر، حين يظن كثيرون أن
2: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الرئيسية في صنف مسابقة الدراما.
3: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج ملحمة دار مساليد من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السودان.
23: الإذاعة السودانية تقدم
24: فوق الأفق الغربي الغربي سحاب أحمر لم يمطر.
23: مك سنادة حاكم سلمان.
25: يا دار مساليد أنا حي.
23: عثمان محمد صالح، محمد عبد الرحيم قرني، وأنور محمد عثمان.
25: يا دار مساليد أنا حي.
23: التسجيل والمونتاج وحيد جمالي. الألحان والغناء أحمد شاوي.
2: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج الفراهيدي من إنتاج وزارة الأعلام سلطنة عمان.
26: اللهم هب لي علما لم يسبقني إليه أحد،
17: لم يبحث عن الذهب في كنوز السلاطين، بل بحث عنه في طرقات النحاس، في أنفاس القوافي، من زقاق ضيق في بصرة العلم، ومن عزلة لم يفهمها أقرب الناس إلي. صاغ لنا الميزان سيرة العالم الذي روض لغة الضاد.
3: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الرئيسية في صنف البرامج الوثائقية.
2: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج منتصف الطريق من إنتاج الإذاعة الكويتية.
27: يبي جنبتك يبيها، أقول لك يبيها، أعطيني الفلوس اللي فيها لا تجننيني.
28: وخر وخر عني لا تلمسني، ماني معطيتك ولا فلس. أنت شنو أنت ما تحس فينا؟ خلصت معاشي كله على خرابيطك، إيش تبي تاخذ مني أكثر؟ قاعد أشقط طول الشهر علشان أجمع وأصرفه على بيتنا، على بيتنا اللي انت مهمله. جايني الحين تاخذ الفلوس من جنطتي؟ لا، وتمد ايدك علي بعد علشان تعاطى هالسم اللي اذيتنا فيه.
27: خوش خوش بعد هذا اللي ناقص. انت جايه تعلميني الغلط من الصح.
28: يبا لا دير بالك على امي. وخر وخر.
27: شوفي عاد انا الحين مو قاعده اشوف قدامي، بتعطيني الفلوس ولا؟
3: الجائزه الاولى اسندت الى برنامج خارج اللعبه من انتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون سوريا.
29: خارج اللعبة. الإعداد ديرين علي. التقديم علاء الدين فطراوي.
2: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الموازية في صنف التقرير.
1: ألف مبارك.
4: صوت شباب.
1: ألف مبارك للفائزين والمتواجين في هذه المسابقات الإذاعية. وننتقل الآن إلى إعلان نتائج المسابقات التلفزيونية والإعلام الجديد. أدعو أيضا إلى هذا المسرح للمشاركة في تتويج الفائزين الدكتور عمر الإيداء العضو المنتدب في عرب سات أيضا لتسليم الجوائز، فليتفضل مشكورا.
4: اوكي
5: اسمه شكري بن سير. ارجع شكري بن سير.
4: حياكم الله.
1: ايضا ندعو سعادة الأستاذ شكري بن نصير الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية لتسليم الجوائز، فليتفضل مشكورا.
4: شكرا. مش مكتوب بالقلم؟
5: مش مكتوب؟
4: لا، صار في شطب، هي شطبت على الأسماء، قلت مش موجود، بعدين ضافت لي شيء أوكي موجود بس قلت لي صاعد الأستاذ.
2: والآن مع نتائج المسابقة التلفزيونية الموازية في صنف التقرير الإخباري.
3: الجائزة الثانية أسندت إلى تقرير التهجير بالدم من إنتاج شركة البعد الرابع للإنتاج فلسطين.
6: صوت الأهات ومسك الشهداء ورائحة التراب وهمس الأحباب وشوق الأصحاب، كلها تجمعت في مكان واحد في بلدة أبو فلاح. الموت هنا يختلف عن الموت الذي اعتاده الفلسطينيون، فالموت هنا لم يكن برصاص جيش الاحتلال، وإنما برصاص من جاء بهم هذا الاحتلال ليكونوا أداة جديدة لقتل الفلسطينيين.
2: الجائزة الأولى أسندت إلى تقرير طفل بين أبوين وفحص دي أن أي غائب في غزة من إنتاج قناة بي بي سي عربي.
7: بدأت القصة عندما تواصل معي والد أحد الأطفال الخدج طالباً مساعدتي في إعادة ابنه من مصر إلى غزة بعد فتح معبر رفح البري. خرج الطفل مع 27 طفلاً آخرين إلى مصر قبل أكثر من عامين لتلقي العلاج بعد حصار الجيش الإسرائيلي مجمع.
3: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الموازية في صنف برامج التوك شو.
2: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج بين الأسطورة والتاريخ من إنتاج القناة العربية لشبكة الصين الدولية.
8: أسوار وقصور ومواقع طقوسية، ملامح دولة مبكرة بدأت تتشكل هنا.
3: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج افتح قلبك من إنتاج دويتشي فيلي ألمانيا.
9: مصري عايش في ألمانيا؟
10: طبعاً أنا جيت هنا باش نفتح قلبي، إذا ما غادي نشارك معكم كل شيء نتعرف فيها على راسي أكثر.
11: أنا كنت أنا بشوفها it's a light relationship بس it can be serious when it needed.
10: إسلام هو حياتي.
11: We are more friends than partners. She's everything.

0: سلام. إيه الأخبار؟
1: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الموازية في صنف الأفلام والبرامج الوثائقية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
2: الجائزة الثانية أسندت مناصفة إلى برنامج معتقلي إسديتيمان من إنتاج شركة العين للإنتاج الإعلامي، وبرنامج شطبت من السجل من إنتاج شبكة التلفزيون العربي.
3: ضلينا 3 شهور ما بنعرفش أي معلومة عنه، وصلنا خبر إنه معتقل في سدي تيمان.

الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج فلسطين ما وراء الجدار من إنتاج فرانس 24.

0: حدد السلم على الجريدة؟
1: لسه شو حطه ولا بضع؟
0: مش في السلاف على البورد؟
2: لا ما في السلاف.
0: حطوا السلم على الجريدة وجيب العمال على الجريدة غالب بسرعة، بدي أحرك كل الوضع. حطوا السلم على الجريدة. يلا
2: يلا
0: يلا.
3: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الموازية في صنف الأفلام والبرامج الوثائقية العامة.
4: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج الغد يبدأ من اليوم من إنتاج القناة العربية لشبكة الصين الدولية.
5: بعض الأمور مثل الازدحام المروري، الضوضاء، الشوارع المليئة بالناس، نمط الحياة السريع. وأحياناً ذلك الشعور بالقلق الذي يملأ الأجواء.
3: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج خمسة شهود من إنتاج شركة نبتة للإنتاج الفني والإعلامي السوداني.
6: القصة بتاعت الحرف والتوثيق بتاع ما حدث للسودان للسودانيين، دي قضية بالنسبة لي ما ممكن أنا أكون قايل عنها.
7: في حالة بتاعت إحساس بالشعور بالصدمة، أنا بتوقع إنه يصيب كل شخص كان بعيد من التدمير والخراب المنهج.

0: سمعناه.
1: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الموازية في صنف المسلسلات الاجتماعية.
2: الجائزة الثانية أسندت إلى مسلسل يوم وشوي من إنتاج شبكة التلفزيون العربي.

الجائزة الأولى أسندت إلى مسلسل فاطمة من إنتاج سميرة تي في أند روتس برودكشن.

0: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف التقرير الإخباري.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى تقرير موسم تزهير المشمش في قرية وكان من إنتاج وزارة الأعلام سلطنة عمان.
2: على موعد مع الحلة البيضاء الناصعة، فبعد أن تساقطت الأوراق عن أغصانها وانتهت فترة السكون في السبات الطويل، ها هي أشجار المشمش ترتدي حلة آسرة متوشحة الرداء الأبيض في موسم التزهير. المشهد الذي لا يشبهه إلا تساقط الثلوج في شتاء قارس أو محصول القطن في سهول ممتدة. إنها قرية وكان بولاية نخل، وكأنها مرآة زهت بإطاري.
0: الجائزة الأولى أسندت إلى تقرير عندما تزهر الأرض المحروقة من إنتاج التلفزة التونسية.
3: من تداري ولا تضام ولا تؤرقها ثوابيس الحرائق ولا الأهوال، هنا محبات وحميات هذه الغابات يحزنن لحزنها ويبتهجن لعطائها، تناديهن لأنها تعلم أنهن الحافظات الحالمات الصامدات كصمود شجرة الصنوبر والفرنان، فعلى بساطتهن يدركن جيدا أن الأرض هي الأمان ومنبت الإنسان.
4: فرحة كبيرة ترجع الجبل وغرسنا هك شوي خروق وشوي فرنان باش نحو من الظل.
1: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف البرنامج الحواري.
0: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج 60 دقيقة من إنتاج مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.
5: توقف عن طرح الأسئلة والتساؤلات حول تداعياتها، ولم تكن المتابعة مجرد رصد للأحداث بل محاولة لفهم كيف تتسلل هذه الأزمة إلى تفاصيل الحياة اليومية في الأردن، وتحديداً إلى مفاصل اقتصاده الحيوية. في 60 دقيقة ناقشنا تأثيرات الحرب على الطاقة والأسواق وسلاسل التوريد، ومع كل تصعيد كانت تتكشف ملامح تحديات أكبر تضغط على الاقتصاد الوطني. في حلقتنا اليوم نعود لنضع تحت المجهر قطاعاً لا يقل أهمية، السياحة. القطاع
1: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج حديث الشباب من إنتاج تلفزيون سلطنة عمان.

0: مساء الخير. في زمن أصبحت فيه الشاشات جزء من تفاصيل يومنا، تغيرت ملامح الطفولة اللي عرفناها. لم تعد الأرجوحة في الحديقة ولا القصة قبل النوم.
1: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف الأفلام والبرامج الوثائقية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
2: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج غزة الكابوس من إنتاج تلفزيون قطر.

0: الصاروخ ما حسيتش اني متصاب، مش عارف شو صاير. انا بس لقيت حالي على الارض راسي على الحجار وهيك، وقاعد بنزل من ايدي دم، في ايد طارت وفي ايد كانت جنبي.
1: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج إنسانية تحت القصف من إنتاج شبكة الإعلام العراقية

0: بين الألم والألم، بين الحصار والموت.
1: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف الأفلام والبرامج الوثائقية العامة.
2: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج على هذه الأرض من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطيني.
3: وقبل أن يعرف الإنسان معنى الجدار والباب والبيت، كانت هنا البداية في هذه الأرض جنوب غور الأردن وعلى تخوم الصحراء وسط الجبال والينابيع والدفء الذي منح
1: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج الحوت الأحدب العربي من إنتاج تلفزيون سلطنة عمان القناة الثقافية.

0: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف المنوعات والسهرات الفنية.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج أنغام بلادي من إنتاج المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.

0: حضورنا الكريم، مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قنوات تلفزيون.
1: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج الليلة عيد من إنتاج التلفزة التونسية.
2: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف البرامج الثقافية.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج منازل الفن من إنتاج التلفزة التونسية.
3: نشرت كتابا جديدا فبيعه الى
4: مشاهدي التلفزه التونسيه. سعداء جدا ان نتقابلوا معكم اليوم باش نحكيوا على موضوع الحقيقه قريب لنا برشا، الخط العربي. في البدايه كان الحرف وكانت الكلمه.
2: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج نعال الرمل من إنتاج المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.
5: هذا هو الجزء المخفي من صح التعبير من شخصية إيزابيل إبراهام، لأن دائما الكتاب الذين ألفوا حول إيزابيل إبراهام كانوا يركزون على الجانب التاريخي، والتركيز على الجانب التاريخي كان فيه نوع من الظلم لهذه الشخصية.
6: جاءت من جنيف، دخلت دار الإسلام اللي هي الجزائر، اختارت الجزائر.
7: شاء القدر تلقى راسها يعني في الجزائر، ودخلت يعني في الثقافة والتقاليد العربية الإسلامية.
8: هي ديجا في جامي لي شوز امواتي، دير حاجة دون شونيات توصيتي ولا ما ديرهاش. كانت هكا مغامرة جد مغامرة، والإسلام عاونها بزاف.
1: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف برامج الأطفال.
2: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج سر اليوم من إنتاج وزارة الإعلام تلفزيون الكويت.
9: شيك شيك شيك صح النوم، خذ مني أحلى علوم يا عز.

الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج افرح وامرح من إنتاج مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.

0: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف المسلسلات الكوميدية أو السلسلات الهزلية.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى مسلسل مرضي ودحام ثلاثة من إنتاج تلفزيون قطر.

الجائزة الأولى أسندت إلى مسلسل المتر سمير من إنتاج MBC مصر.

0: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف المسلسلات الاجتماعية.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى مسلسل عش الطمع من إنتاج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية.

0: بذنوب.
1: الجائزة الأولى أسندت إلى مسلسل لا ترد ولا تستبدل من إنتاج MBC مصر.
2: Yes! Yes!

0: جائزة الأولى أسندت إلى برنامج بابل حضارة لا تنسى من إنتاج شبكة الإعلام العراقي.
1: فرات طالب في المرحلة الابتدائية ذكي وفطن، لكنه لا يحب مادة التاريخ ويشتكي من كثرة أسماء شخصياتها وسنواتها وأحداثها. الوقت يمضي وفرات لم يتمكن إلى الآن من حفظ درس التاريخ عن مدينة بابل، فغلبه النعاس وغفى على صفحات الكتاب.
2: ضيوفنا الأفاضل ومتابعينا الأعزاء على الإذاعات والشاشات العربية، شكرا لكم أساتذة، طبعا تعبناكم اليوم، الله يعطيكم العافية على هذه. بس تبقون على الستيج، عدنا لقطة. ببهجة الفوز وفرحة التتويج نصل معكم إلى نهاية الحفل الختامي للدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. لقد شهدت أيام هذا المهرجان نجاحا استثنائيا وفعاليات ملهمة تجسد فيها شعار دورة هذا العام نبض الصورة وصدى المستقبل، حيث التقى نبض الإبداع الإنساني بآفاق التطور التكنولوجي. وفي هذه السهرة الختامية سافرنا مع نغمات المبدع كريم الثليبي واحتفينا بنخبة من المبدعين الذين أثروا شاشاتنا بأعمال أثبتت أن الإبداع العربي لا حدود له. وفي هذه اللحظة الختامية يتجدد الشكر والتقدير لاتحاد إذاعات الدول العربية على حسن التنظيم والرؤية الطموحة، وللشركاء على شراكتهم القيمة ودعمهم المتواصل، ولجمهورية تونس الخضراء بلد الاستضافة على حفاوة الاستقبال المعهودة ورعايتها الموصولة لنجاح هذا المحفل العربي الكبير. كما نجدد التهنئة من أعماق القلب لجميع الفائزين والمتوجين. والآن توثيقاً لهذه اللحظات التاريخية المضيئة، أدعو جميع المتوجين للتفضل إلى المسرح لالتقاط الصورة الجماعية الختامية لتكون مسك الختام. شكراً لكم.
3: إذن أسدي للستارة على مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي من خلال هذه السهرة الختامية. ألف مبروك لكل الأعمال الإذاعية والتلفزيونية التونسية المتوجة هذا المساء، أسماء أخرى وبرامج تضاف إلى قائمة المتوجين. مزيد من النجاحات لأبناء مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية في قادم المواعيد. شكرا عايد في الأخراج، تحية الخيري الوليد، نتقابل إن شاء الله في مواعيد قادمة.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم معنا إلى هذا العدد الجديد وهذا الموعد المتجدد من برنامج الدين القيم في هذا اليوم الذي نرجوه أن يكون سعيد على الجميع بإذن الله تعالى، الذي فيه ساعة هي مظنة استجابة الدعاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون ساعتنا هذه ساعة مظنة استجابة الدعاء، وفيها يتقبل الدعاء والرجاء، وفيها لا ترد الكف خائبة، والمولى عز وجل أرحم وأكرم وأجل من أن يرد داعيا وأن يرد ضعيفا وأن يرد منكسرا وأن يرد مظلوما. والمولى عز وجل أمرنا بالدعاء في مطلق الأحوال، فقال سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم، لا واسطة ولا حاجز ولا ممرات ضيقة ولا دون أي تكلفة. فالمولى عز وجل خلقنا وطلب منا أن ندعوه، فندعو المولى عز وجل بما أتينا من خشية ومن خوف ومن رجاء في أن يستجيب لنا المولى عز وجل. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم اشفي كل مريض وأعد كل غائب، وادفع عنا البلاء والظلم والعداء، وأن ترفع عن إخواننا في غزة وفي فلسطين ما نزل بهم من محن ومن ابتلاء. ونسأله كذلك أن يغيثنا غيثا طيبا نافعا مباركا يصيب البلاد والعبادة بكل خير، فيدر الزرع وينبت الزرع. إذن كالعادة في مشوارنا يرافقنا الأستاذ رضا الوسلاتي، فأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ رضا.
1: مرحبا أستاذ كمال، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السادة المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ماذا عساني أن أقول أستاذ كمال بعد هذا المدخل الرائع والجميل، وقد ركزت فيه على الدعاء وختمته بدعاء توجهت فيه إلى المولى عز وجل، وكان دعاء جامعا مانعا، ولا أملك إلا أن أؤمن على هذا الدعاء الجميل، فأقول: اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين يا ذا العرش المجيد.
0: آمين رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى الصدق والاستقامة، ونسأله أن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتجاوز عن زلاتنا وأخطائنا، وأن يبدل سيئاتنا حسنات. كالعادة أستاذ رضا، نذكر السادة المستمعين أنه في مشوارنا في جزئه الأول إذن موضوع الحصة، ثم ركن الموالي قواعد التلاوة، وفي جزء البرنامج الثاني نفسح المجال للسادة المستمعين لاتصالاتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78-227-700. في بداية المشوار أحيي كامل فريق العمل معنا هذا الصباح، تحية للجميع. ننطلق بإذن الله تعالى مع الدعاء والابتهال، ولنا عودة إن شاء الله.

0: أدبر ولك الحمد في الليل إذا أسفر، ولك الحمد حمدا يبلغ أوله شكرك وعاقبته رضوانك، ولك الحمد في السماوات محمودا وفي عبادك معبودا.
1: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على صفحك بعد إعذارك، ولك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي.

0: بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء
1: وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء
0: وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه سيماء
1: أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء
0: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء
1: الحق عال الركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه لواء.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي. نواصل معكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد، وأعود معك إذن أستاذ رضا لنتواصل من خلال موضوع حصتنا وهو الركن الأول. إذن وما دمنا في بداية الحصة قد ذكرنا أهمية الدعاء في حياة المسلم بالأساس، في حياة الإنسان بصفة عامة، لأن المولى عز وجل حين توجه إلينا بالخطاب وبالأمر فقال أدعوني أستجب لكم دون قيد أو شرط، دون هناك من يقول لابد من شروط تتوفر، فالمولى عز وجل لم يضع لا شروط ولا حدود ولا وسائط، وقال في مطلق الحال أدعوني أستجب لكم، فقط أن تكون نية خالصة للمولى عز وجل، معناه هو رجاء فيه حتى يتقبل الدعاء. إذن وفي معنى الدعاء أننا كثيرا ما ندعو، والكثير يقول لنا إني أرى أن دعائي غير مستجاب، فلماذا لا يستجاب لي، ولماذا معناه لم تتحقق أمنيتي أو رجائي، وأنا كثير الدعاء وكثير الابتهال وما إلى ذلك. ولكن هذه أمور إذن أكيد لا يعلمها إلا المولى عز وجل، ولكن نحن مأمورون بالدعاء أستاذ.
1: نعم، هو إذا أردنا أن نجيب بكل بساطة أستاذ نعم. كمال، فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعوه
0: نعم.
1: فندعوه
0: نعم.
1: يبقى حتى لا يصبح الدعاء
0: نعم.
1: نوعا لا قدر الله من الرعونة أو نعم. ضربا من
0: التكاسل
1: ومن السلبية
0: نعم.
1: إلى غير ذلك،
0: حتى لا يكون سلبي،
1: فإن المسلم
0: نعم.
1: يعني أو الدعاء
0: نعم.
1: لا يلغي
0: العمل
1: والفعل
0: نعم.
1: والنشاط والأخذ بالأسباب إلى غير ذلك
0: نعم.
1: يعني ندعو الله سبحانه
0: نعم.
1: وتعالى
0: نعم.
1: ونعيش حياتنا
0: نعم.
1: عادية وطبيعية
0: نعم.
1: علما وأن كثير من المناوئين
0: نعم.
1: يعني طعنوا في الإسلام من هذا الجانب من جانب الدعاء
0: نعم.
1: وقالوا إن المسلمين يعني يعتمدون على الدعاء ولا
0: نعم.
1: يقدمون
0: عمل.
1: أي عمل
0: نعم.
1: أو أي فعل
0: نعم.
1: وجميعنا يذكر قول سيدنا عمر لذلك الرجل
0: نعم.
1: الذي يعني انزوى للعبادة وانقطع
0: نعم.
1: للذكر وسائر الأذكار والعبادات
0: نعم.
1: قال له إن السماء لتمطر
0: ذهبا نعم. فعلا.
1: وقال لغيره من كان يعني يمكث كثيرا في المسجد
0: نعم.
1: إلى درجة أنه سيدنا عمر ببصيرته الثاقبة تساءل وقال من يعوله
0: نعم.
1: يعني هو دائما موجود
0: نعم.
1: في المسجد يعني سيدنا عمر يتكلم بالمنطق
0: نعم.
1: وبالمعقول
0: نعم.
1: قالوا له أخوه، قال أخوه أعبد منه
0: نعم.
1: فبالتالي يعني صحيح أن الله سبحانه وتعالى
0: نعم.
1: قال لنا أدعوني أستجب لكم
0: نعم.
1: لكن بطبيعة الحال بقدر ما يكون الإنسان مستقيما
0: نعم.
1: ومبتعدا عن المعاصي وعن الذنوب
0: نعم.
1: وما إلى ذلك، بقدر ما يكون ذلك أدعى إلى
0: نعم.
1: أن يستجاب
0: نعم.
1: دعاؤه
0: فعلا.
1: وكلنا يذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام
0: نعم.
1: حول من يضع رجله في الغرز، يعني الركاب
0: نعم.
1: ركاب الدابة وربما اليوم في السيارة
0: نعم.
1: أو في الطائرة
0: فعلا.
1: وهو يقصد
0: نعم.
1: الحج ويقول لبيك اللهم لبيك، فيقال له يعني زادك حرام وجسمك غذي بالحرام
0: نعم.
1: إلى غير ذلك
0: نعم.
1: يعني فأنا يستجاب له
0: يستجاب نعم.
1: في حين الذي يضع رجله
0: نعم.
1: في ركاب الدابة أو في
0: نعم.
1: السيارة أو في الطائرة أو ما في أي وسيلة
0: نعم.
1: نقل ويلبي، فالله سبحانه وتعالى
0: نعم.
1: يقول له يعني زادك حرام حلال عفوا
0: نعم.
1: ويعني وأتيت الحلال
0: نعم.
1: فالله سبحانه وتعالى يتقبل تلبيتك ودعائك.
0: نعم.
1: فبالتالي لا ننسى أن نربط بين الدعاء وبين ما طلب إلينا من الطاعات.
0: نعم.
1: واجتناب المعاصي. صحيح أن الله سبحانه وتعالى حر وهو حكيم.
0: نعم.
1: ويفعل.
0: نعم.
1: ما يشاء. يمكن أن يستجيب للعاصي وأن.
0: نعم.
1: لا يستجيب للمطيع.
0: نعم.
1: هذا ممكن، لكن هذا ليس يعني ما نعتمده نحن.
0: نعم.
1: في ممارسة إن صح التعبير في الدعاء.
0: نعم.
1: هذا أمر يعني غيبي عند الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: وباعتباره هو الإله الخالق القادر المريد الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، هذا أمر يعني موكول إلى الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: أما
0: نعم.
1: نحن كبشر نحن مدعوون.
0: نعم.
1: أن نستقيم، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. الله تعالى يقول فاتقوا.
0: نعم.
1: الله
0: ما استطعتم.
1: ما استطعتم.
0: نعم. نعم.
1: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما
0: اضطررتم
1: إليه.
0: نعم.
1: يعني ندعو الله سبحانه وتعالى ونستقيم ما استطعنا وكفى.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: لا نفلسف الأمر.
0: نعم.
1: ولا ندخل في الغيبيات ولا نقول هذا يعني لا يستجيب الله له.
0: نعم.
1: لأنه.
0: نعم.
1: كثير المعاصي ولأنه كذا، لا نقول هذا الكلام. نحن واجبنا أن ندعو هؤلاء الناس، أن ننصحهم، أن نذكرهم، لكن لا نحكم عليهم. وهو الرسول عليه الصلاة والسلام وما أدراك يعني في كم من آية يقول له المولى عز وجل إن أنت إلا نذير وبشير.
0: نعم.
1: وما إن عليك إلا البلاغ.
0: نعم.
1: وما أنت عليهم بوكيل. يعني.
0: نعم.
1: كثير من الآيات في هذا المعنى. وحتى أن بعض العلماء سأله أحدهم وقال له ماذا أفعل مع فلان.
0: نعم.
1: إنه لا يصلي، وبطبعة الحال لا يأتي إلى لا يصلي، ويعني لا لا لا لا وهي معصية كبيرة.
0: نعم.
1: قال له يعني ماذا تفعل معه، هو أن تذهب وتأخذ
0: بيده
1: بلطف.
0: نعم.
1: وتأتي به إلى المسجد،
0: تصطحبه إلى المسجد. نعم.
1: بطبعة الحال.
0: نعم.
1: تصطحبه إلى المسجد.
0: نعم.
1: بعد أن تكون قد استعملت معه يعني لغة طيبة.
0: نعم.
1: ولطيفة.
0: أكيد.
1: وكنت قادرا.
0: نعم.
1: على إقناعه.
0: نعم.
1: وعلى تذكيره. يعني بطبيعة الحال الدعوة إلى الصلاح وإلى الطاعات ليست رعوانية، هي تتطلب.
0: نعم.
1: إنسان عالم.
0: نعم.
1: تتطلب إنسان. نعم. يعني قادر على التواصل الجيد إلى.
0: نعم.
1: غير ذلك. وكلنا يعني يعرف أن الله سبحانه وتعالى فضل العالم على غير العالم.
0: نعم.
1: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
0: لا يعلمون. نعم. أكيد مع الدعاء لابد من توفر شرط أساسي أستاذ رضا وهو العمل، ولا يمكن معناها مثل ما ذكرت أنه الإنسان يتكئ ويتواكل ويتقاعس عن العمل ويدعو، معناها التلميذ الذي لا يجتهد ولا يحضر الدروس ولا معناها يثابر ولا ينجز ما أوكل إليه وما إلى ذلك ثم يدعو أن يستجاب له أن ينجح، فهذا أمر غير معناها منطقي، لا يقبله عقل ولا يقبله منطق. وذكرت أنه مفارقة بين المسلم وغير المسلم، فأحدهم معناها يضع مقارنة بسيطة يقول أنه المسلم غير المتعلم للسباحة والكافر الذي تعلم السباحة، كلاهما في البحر، من منهما سينجو، الذي سيدعو وهو لم يتعلم السباحة أم الذي تعلم السباحة؟ الذي تعلم وأخذ بالأسباب هو الذي سينجو في نهاية المطاف. نحن لا نتحدث عن المعجزات وما إلى ذلك، نحن نتحدث عن الواقع وما يقدر على فعله الإنسان، وبالتالي الأخذ بالأسباب هو كذلك مبدأ مهم جدا وأساسي في مظنة استجابة الدعاء.
1: هو نفسه عباده.
0: نعم.
1: كمان
0: عبادة. نعم.
1: أنه طاعة لله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: ثم أنا أقول لمن.
0: نعم.
1: يحملون هذا المعنى.
0: نعم.
1: أو هذا المفهوم.
0: نعم.
1: للدعاء وفي.
0: نعم.
1: علاقته مع المولى عز وجل.
0: نعم.
1: وأن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء، هذا صحيح.
0: نعم.
1: المطلق، ونقول له أنت استقم وخذ.
0: نعم.
1: بالأسباب.
0: نعم.
1: تعلم السباحة.
0: أي فعلا
1: تعلم السباحة.
0: نعم.
1: وادعو الله سبحانه وتعالى يعني أعقلها وتوكل.
0: أعقلها وتوكل.
1: وإن استجاب.
0: نعم.
1: لك الله.
0: نعم.
1: وأنت عاص وأنت غير آخذ بالأسباب. فصح عليك. هذا ما نقول. أما نحن حسب معرفتنا المتواضعة بالشرع بل بروح الشرع نقول لك لابد من الاستقامة، لابد لك من الأخذ بالأسباب، لابد لك من تعلم السباحة، ولابد لك أيضا من الدعاء. لابد لك أيضا من الدعاء. إن أنت يعني وفقت لأن يستجاب دعاؤك دون أن تأخذ بالأسباب فنفرح ونسعد لك بذلك. لكن نحن يعني
0: لكن هذا مخالف لكل منطق ومخالف لكل عقل.
1: يعني نتكلم من هذا المنبر من هذا المكان. فإننا نبث رسائل بإذن الله تكون متوافقة مع الشرع الحنيف. الاستثناءات أو يعني تصور أنت لو أن حسب الرواية يقال أن فرعون يعني استنجد بموسى لكن موسى لم ينجده، فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى بعد أن غرق فرعون ومن معه، قال له يا موسى لقد استنجد بك 70 مرة فلم تجبه، وعزتي وجلالي لو يعني دعاني مرة واحدة لأجبته. تصور لو أن فرعون دعا الله سبحانه وتعالى مرة واحدة
0: لا استجاب له. بعد هذا الفصل نواصل في هذا الحديث الشيق معك أستاذ رضا.
2: إشهار في إم جي جمعة سبت أحد صومنا مع أحد 24 قطعة فرماج بلون كاري لندور 7290 في 11190. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم. إشهار
3: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي في القلعة الخصبة على الذبذبة 96.2.
0: إذن أعود معك أستاذ رضا إلى ما كنت بصددي. أكيد أنه الإنسان إذن مدعو إلى أن يعمل وأن يأخذ بالأسباب، وهذا كذلك في قلب العبادات، وهذا كذلك مما اشترطه علينا المولى عز وجل حتى نحقق إنسانيتنا وحتى نحقق الغاية من الخلق، لأنه ربي سبحانه خلقنا وقال اقرأ واعمل وسر في الأرض واسعى، وكل ما له علاقة بالجهد وبالعمل وبالحركة وبأعمال العقل كل ذلك مدعو إليه الإنسان حتى يحقق ما يصبو إليه وما يرغب في تحقيقه.
1: نعم، أنا سأضرب إليك مثلين سيد كمال. لا يمكن أن يختلف فيهما اثنان. المثال الأول هو الحضارة العظيمة المزدهرة التي بناها المسلمون. هل بناها المسلمون بالدعاء فقط؟
0: لا،
1: بالعمل. هذا لا يمكن لأي إنسان أن ينكر ذلك. بدليل أن حضارة الغرب قامت على أنقاض حضارة المسلمين في العلوم وفي الأداب وفي المناهج وفي التقنيات وفي الاكتشافات وفي كل شيء. والمثال الثاني هو مثال الغرب، هل بنى حضارته على الدعاء؟ الغرب لم يدعو، ليسوا مسلمين، وحتى ليسوا يعني أغلبهم ليسوا مسيحيين، ليسوا مؤمنين. بنوا حضارتهم بالأخذ بالأسباب وبالعمل وبالأساليب العلمية المنطقية. يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني يمكن أن يحقق ما ينجزه الناس بسببين. السبب الأول هو الدعاء، والسبب الثاني هو العمل والإنجاز والفعل وما والتطوير وما إلى ذلك،
0: وهذا الأهم.
1: والطريقة الثانية هو أن الإنسان يتخذ بالأسباب البشرية المنطقية المعقولة، ويمكن أن ينجز، ولا أدل على ذلك مما أنجزه الغرب ونرى يعني آثاره إلى يومنا هذا. فبالتالي نحن الفرق بيننا وبين الغرب هو في الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتوجه بالدعاء لله سبحانه وتعالى، لكن في الأخذ بالأسباب فنحن نتساوى. بدليل أنه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وهو يوصي الجيش، قال إنما يعني تنتصرون عليهم
0: نعم
1: بقلة ذنوبكم وكثرة ذنوبهم.
0: نعم.
1: فإن استويتم في الذنوب
0: نعم
1: كانت الغلبة للأقوى.
0: نعم.
1: يدخل المنطق
0: نعم
1: العقلاني نعم المبني على نعم الوسائل، على الإمكانيات، على الماديات إلى غير
0: نعم
1: ذلك.
0: وينصر الله عنها العادل على الظالم حتى وإن كان
1: مسلما
0: فعلا. وهذا كذلك من بين معناها ما دونه التاريخ في الحقيقة، لأنه هذا عبر التاريخ موجود وموجود في الكتب وتحفظه الذاكرة كثيرا. بالتالي الدعاء من أهم أسباب، ربما الدعاء يقول البعض أنه سلاح ضعيف. أستاذ رضا،
1: نعم، ونحن تحدثنا عن حالات
0: نعم
1: اللي المولى سبحانه وتعالى يستجيب فيها الدعاء، لأن الداعي تعوزه الحيلة كما يقال
0: نعم
1: وتعوزه
0: الوسيلة
1: والأماكن
0: نعم
1: وهو مظلوم
0: نعم خاصة يعني المظلوم
1: نعم
0: خاصة المظلوم
1: نعم يعني خاصة المظلوم
0: نعم.
1: فالله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائه ولو بعد حين
0: نعم
1: وهذا وارد وهذا نعم واقع في
0: نعم
1: التاريخ وفي
0: نعم
1: التجارب، والكثير من الناس لابد وأنهم عاينوا يعني أمثلة
0: نعم.
1: فنحن أنا ما أطلبه من نفسي ومن كل
0: نعم
1: مسلم
0: نعم
1: هو أن لا يتدخل في مجال ليس لنا أن نتدخل فيه
0: نعم
1: وهو مجال يعني الغيبيات
0: نعم.
1: الله سبحانه وتعالى قال أدعوني
0: أستجب لكم،
1: أستجب لكم
0: نعم
1: ندعوه كما
0: أمرنا نعم
1: وقال لنا أن نأخذ بالأسباب
0: نعم
1: عقلها وتوكل
0: عقلها وتوكل فعلا.
1: يعني افعلوا وقل اعملوا فسيرى
0: نعم
1: الله عملكم
0: نعم
1: ورسوله والمؤمنون، وفي
0: نعم
1: الآية الأخرى
0: نعم
1: اللي قبلها وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله فقط
0: نعم
1: فنعمل
0: نعم
1: ونعقل نعم الدابة ونأخذ بالأسباب ونأخذ بأسباب المنعة
0: نعم
1: والقوة ونوفر الأسباب التي من شأنها أن تحمينا
0: نعم
1: ونأخذ بالأسباب لاكتشاف الأدوية
0: نعم
1: للتداوي وعافى السادة
0: نعم
1: عافى السادة المستمعين للتداوي
0: نعم
1: و لنحفظ الصحة
0: نعم
1: والوقاية وما إلى ذلك
0: نعم
1: لا نبقى مكتوفي الأيدي
0: نعم
1: ونحسب ذلك على الإسلام
0: نعم
1: فدعوة إلى أن نصحح مفاهيمنا، وخاصة في كثير من المصطلحات
0: نعم
1: والمفاهيم اللي
0: نعم
1: وقع فيها شبهة
0: نعم
1: وفيها فهم خاطئ، مثل مفهوم التوكل
0: نعم
1: مثل مفهوم الدعاء، ونحن بصدد الحديث
0: نعم
1: عن الدعاء، فلا بد من مراجعات كثيرة، ولا بد
0: نعم
1: من السادة الأئمة الخطباء
0: نعم
1: والوعاظ والمحاضرين
0: نعم
1: والمدرسين، لابد والمدرسين لابد أن يؤكدوا على هذا الجانب
0: نعم
1: وأن يصححوا المفاهيم
0: نعم
1: لأنه إذا صححنا المفاهيم
0: فعلا
1: يعني سنتعامل مع الواقع ومع المحيط ومع الكون ومع الناس ومع الجميع، نتعامل
0: نعم
1: تعامل مبني على أسس صحيحة
0: نعم
1: وسليمة.
0: نعم، شكرا لك يا أستاذ رضا. نختم مع هذا الركن الأول إذن في موضوع حصتنا، وإن كان هو الموضوع في الحقيقة كل مرة نطرحه معناه أكيد يأخذ حيز كبير من الوقت، ولكن نكتفي دائما بما نقارب هذا الموضوع إذن من مقاربات من عدة زوايا. نختم هذا الركن الأول، بعد هذا الابتهال الركن الثاني في قواعد التلاوة.

0: إلى ركن قواعد التلاوة الآن، ومعك أستاذ رضا نتعرف على قواعد التلاوة من خلال آيات القرآن الكريم. تفضل أستاذ رضا.
1: نعم، ونحن كنا نتحدث أستاذ كمال عن موضوع الدعاء.
0: نعم.
1: فأقترح على السادة المستمعين الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، آيتان معروفتان.
0: نعم.
1: لأنه السادة الأئمة كثيرا ما يقرؤون بهاتين الآيتين، خاصة في صلاة المغرب، وهي قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة. ومما ذكر في فضل هاتين الآيتين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته، يعني بحول الله يكون محفوظا وممنوعا من كل أذى. إذن يقول الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الملاحظة الأولى تتعلق بحرف النون من قوله تعالى آمن. حرف النون كما هو معروف هو حرف مرقق، لكن جاء بعده مباشرة في النطق بطبيعة الحال وليس في الكتابة، لأنه في الكتابة يفصل بينه وبين حرف الراء اللام الشمسية كما يقال. جاء بعده حرف الراء، وحرف الراء مفتوح فهو مفخم عند قالون. فبالتالي حذاري من تفخيم النون، فربما نقول آمن الرسول. الرسول
0: ليست آمن،
1: لابد من تخفيف النون. آمن الرسول. ثم الملاحظة الثانية:

0: عطاء مد آمن حقه.
1: نعم, نعم. ليست آمن الرسول.
0: نعم. لأنه ربما تلتبس بأمنة من الأمان ومن الأمن.
1: نعم.
0: في حين آمن هي من الإيمان.
1: نعم.
0: وقيل أصلها أأمن وأبدلت لهمزة ثانية.
1: نعم. نعم.
0: مدا من جنس حركة ما قبلها أي ألفا.
1: نعم.
0: إذن آمن الرسول ثم حذاري من تفخيم السين من الرسول. لا نقول الرسول.
1: ليست صاد.
0: نعم. الرسول هكذا. الرسول بطبيعة الحال نواصل الترقيق مع اللام أيضا. بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ثم.
1: نعم.
0: بما لو نحذف
1: المد,
0: هذه ما هي موصولة. يقول أهل اللغة عادة وأهل التفسير هي موصولة بمعنى
1: بالذي,
0: يعني بالذي آمن الرسول الذي بالذي أنزل.
1: نعم.
0: في حين إذا كان نحذف تولي استفهام
1: بما
0: تولي استفهام كما في قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق.
1: نعم.
0: يعني كثير من الناس يخطئون ويقرؤونها مما وهي استفهام من عكس هذه. إذن بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. لاحظ أنه هاء الضمير في إليه ليس فيها مد. لا نقول إليه, نقول إليه فقط. لماذا؟ لأن ما قبلها سكن. في حين من ربه وهي أيضا هاء كناية, هاء ضمير.
1: نعم. نعم.
0: لكن فيها مد. لماذا؟ لأنها أتت بين متحركين.
1: آه.
0: وهذا هذه هي الحالة الوحيدة التي تمد فيها الهاء.
1: الهاء.
0: إلا ما يعني انفرد به القارئ الثاني وهو عبد الله بن كثير الذي كان يمدها ولو كان ما قبلها ساكنا فيقرأها إليه من ربي هكذا.
1: القارئ الثاني شو معناه أستاذ؟ إذا تقولنا معناه القارئ الثاني باش نعرفه معناه.
0: القراء السبعة ولا أقصد القراءات السبعة.
1: القراء
0: لا أقصد الأحرف السبعة التي نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: لا, نحكي على القراء.
0: القراء السبعة المعروفين.
1: شكون القراء السبعة؟
0: القراء السبعة النافع
1: لول
0: وهو اللي نعرفوه نحن أكثر.
1: أي.
0: وعنده زوز روايات اللي نحن نستعملوهم اللي هو قالون ورش. لكن ورش
1: نعتمد قراءاتهم معناها.
0: نعتمد رواياتهم.
1: نعتمد رواياتهم. أي.
0: وخاصة رواية قالون.
1: والثاني هذاك علاش نحن نسمع رواية قالون عن نافع المدني.
0: نعم.
1: ديما نسمع
0: قالون
1: هذه التلاوة بصوت الشيخ فلان برواية قالون عن نافع المدني. نعم. معناه بما أنه نعم. ابن المدينة.
0: نعم. والقارئ الثاني هو عبد الله بن كثير.
1: عبد الله بن كثير
0: وهو عاش في مكة. يعني نافع عاش في المدينة. وقيل حتى اختيار هؤلاء القراء كان مرتبطا إلى حد ما بالأماكن. يعني ابن مجاهد وهو هو الذي اختار هؤلاء القراء السبعة. هو المسبع كما يقال في حدود القرن الرابع للهجرة. يعني اختار في مكة وفي المدينة وفي البصرة وفي الكوفة. القارئ الثالث هو أبو العلاء البصري وهو كما يحمل كما اسمه من البصرة.
1: من البصرة.
0: نعم. والقارئ الرابع هو ابن عامر الشامي من الشام,
1: من الشام
0: لسوريا اليوم. والقارئ الخامس نعرفوه خاصة من خلال حفص وهو عاصم ولذلك يقال حفص عن عاصم.
1: حفص عن عاصم
0: عن حفص عاصم ابن أبي النجود. والناس يخطئون فيقولون ابن
1: نجود.
0: أبي النجود هي أبي النجود بفتح
1: النون.
0: والراوي الثاني هو شعبة هو غير معروف.
1: معناها رواية حفص كذلك مشهورة.
0: نعم مشهورة خاصة في الشرق,
1: في الشرق
0: في الخليج. رواية قالون مشهورة في تونس وفي ليبيا. في حين ورش نوعا ما في تونس
1: وفي المغرب أكثر
0: وفي الجزائر وفي المغرب. الجزائر يقرؤون بورش.
1: بورش.
0: وفي المغرب كذلك. والقارئ السادس هو حمزة. الحمزة يقال له حمزة الزيات لأنه كان يعني يصدر في الزي في الزيت ويجلب قيل الجبن. كان تاجرا.
1: تاجر.
0: هذا باش نبينوا ما كنا نقوله كمان في الحصة الأولى، يعني كان قارئا مشهورا لكن هذا لم يمنحه من أن
1: يعمل
0: بي ويكسب بعرقه.
1: نعم.
0: والقارئ السابع هو الكسائي، والكسائي كان من كبار كبار كبار اللغويون السيد كمال
1: اللغويين. نعم.
0: يعني تصور أنه واحد كما الأصمعي، واحد كما الخليل بن أحمد، وواحد كما سيبويه.
1: نعم.
0: هؤلاء وكثيرون منهم وهم يعني مشهورون في اللغة، لكنهم أيضا كانوا قراء، هذا ما يعرفوش الناس.
1: نعم. نعم.
0: حتى أهل اللغة أصلا ربما يجهلون ذلك. هؤلاء تتلمذوا إما مباشرة أو بواسطة عن الإمام، على الإمام الكسائي.
1: نعم.
0: إن شئت
1: هذه معناها لا يقال أنه فما 10 قراءات سدلة.
0: نعم، جاء يعني الإمام ابن مجاهد اختار
1: سبعة
0: قراء في حدود القرن الرابع للهجرة، ثم جاء في القرن الثامن ابن الجزري وهو مشهور جدا، الدمشقي، محمد بن محمد ابن محمد.
1: نعم.
0: ابن محمد الجزري.
1: نعم.
0: الدمشقي. يعني وأضاف 3. على أي أساس ابن مجاهد اختار هؤلاء السبع
1: والجزري اختار 3 آخرين؟
0: على أساس 3 مقاييس. المقياس الأول هو
1: نعم تفضل سيدي ذا إذن. نعم تفضل. به نواصلوا أستاذ رضا إذن. فاصل قصير إذن. تفضل. نعم.
0: يعني ابن مجاهد اعتمد كما اعتمدها قبله العلماء.
1: نعم.
0: اعتمد مقياس التواتر، يعني تكون القراءة متواترة من لدن يعني صاحب القراءة عن عدل ضابط ثقة، وهكذا إلى أن تصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أخذ عن
1: نعم.
0: عن هذا. ثم المقياس الثاني أو المعيار الثاني أن تكون موافقة للغة العربية.
1: نعم.
0: ولو بوجه ولو احتمالا.
1: نعم.
0: ولو بوجه من الوجوه. والمقياس الثالث أن تكون يعني تتوافق مع الخط المصحف العثماني.
1: نعم.
0: ولو احتمالا أيضا. بطبيعة الحال كل ذلك كان في الشهرة، يعني أن تشتهر تلك القراءة وتستفيض ويعني يقع تلقيها بالقبول من لدن العلماء أولا ثم من لدن الأمة الإسلامية.
1: نعم.
0: ثانيا.
1: والقراءات هذه معمول بها الكل أستاذ إذا معناها كل يعتمدوها الناس كل تعتمد بدرجات يعني.
0: نعم بدرجات. توا الروايات خاطر مع القراءة هي افتراضية لأنه الإمام عاصم أقرأ شعبة وأقرأ حفص. حفص أقرأه برواية وشعبة أقرأه برواية تختلف. حفص العاصم قال لماذا أقرأتني برواية وأقرأت؟ قال له أنت أقرأتك عن أبي بكر بن عياش عن الصحابي الفلاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشعبة أقرأته عن التابعي الفلاني اللي قرأ عاصم مباشرة، وهذا التابعي قرأ عن صحابي والصحابي قرأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كلها يعني صادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقاييس يعني شديدة وثابتة ولا تقبل يعني الطعن. لماذا؟ لأنها مقاييس علمية ودقيقة ولا يمكن أن يطعن فيها كل ذي عقل وكل ذي علم.
1: نعم. بس إذا نوصلوا في قواعد التلاوة ما تيسر لنا باعتبار أنه الوقت يضغط تقريبا دقيقة أو دقيقة ونص.
0: نعم. قلنا إذن قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وكذلك بما ليس بما كما قلنا عملنا الملاحظة من ربه والمؤمنون. ثم بعد ذلك قوله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الملاحظة الأولى آمن، بين المد كذلك. ثم وملائكته، هذا مد متوسط، يسمى في علم التجويد ويجب متصل، يعني لأنه بعد المد جاءت همزة قطع في الكلمة نفسها. ثم كتبه، لها أيضا ها ضمير فها يعني مد، لأنها بين، يسمى مد صلة صغرى بين متحركين. وكذلك قوله تعالى ورسله لا نفرق. ثم رسله، رق الواو انفخم الراء والرق السين. ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. نفرق، حذاري سمعت كثير من القراء يقرؤون نفرق، يعني الفاء مرقة بطبيعتها لأن حرف مستفل، والراء لأنها مكسورة، الراء ترقق وتفخم حسب الحركة نتاعها وحسب ما قبلها أحيانا. فبالتالي لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا، مش سمعنا تولينون النسوة، وأطعنا تولينون النسوة، سمعنا وبين الكسر نتعلمي مش سمعنا، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: الحمد لله، شكرا لك. آمين يا رب العالمين. نختم هذا الركن الموالي في قواعد التلاوة. في جزء البرنامج الثاني موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم واتصالاتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي. أعود معك أستاذ رضا ومع السادة المستمعين، نعود إذن للقائنا في برنامج الدين القيم، ونستقبل دفعة من المكالمات الهاتفية لتوصلنا ديما على رقم المباشر 78